0: بورسعيد زراعي لكن عنده تجربة عريضة جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الإنساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينة القضارف ومدينة أيندهوفن الهولندية في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
1: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
0: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
1: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وسعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في في في في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 لـ3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا عليها يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أنه المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أيندهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القضارف في هذا الأمر. فبلدية أيندهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القضارف وبلدية أيندهوفن بلدية القضارف. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه سعت للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القبائل. يعني مثلا هيئة مياه عين هوفن مع هيئة مياه القبائل، شركة نفايات عين هوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القبائل في النفايات. التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية في عين هوفن وهكذا. فدي دي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت

0: ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلاقيت انا من فوقي تعب التمرين في الشراكات دي. فانا لما جيت طبعا لان انا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما امشي على الخرطوم. فمشيت للبلديه وقمت قلت لهم يا الله يا جماعه انا مواطن سابق في القضارف ومواطن حاليا في عين كوفي. فقاموا انبسطوا جدا حتى ما عملوا لي مواعيد الاستقبال طوال. قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. ففعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي وبدينا من هذا الأساس. بعدها طبعا عشت في عين كوفي من 8 سنوات وكنت مرسق يعني وكان تجي وفود من القضارف وكده في هذا المجال. في يعني دائما بيجي كل 4 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلديه ومعاه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير المياه في قضاء المنقل في تبادل بتاعت حاجات زي دي. لكن الشيء الاهم في الموضوع الثاني انه ناس البلديه شجعوني او شجعوني على اساس انه نكون منظمه اهليه غير حكوميه عشان نحاول ندي دعم هناك في القضارف دي. ما كلها مؤسسات حكوميه او شبه حكوميه لكن نعمل حاجه للعمل التطوعي. ففعلا ده اللي حصل. وانا كوننا يعني منظمه فيها نحن 5 اشخاص اللي هو فيها انا وفيها 3 من كانوا طلبه زمان مشوا القضارف وحسوا شغالين في مناطق مختلفه. منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
1: نعم.
0: عملنا القصة دي وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القبارف على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان منها لجنة التمويل التعليم اللي هي لجنة قديمة جدا فيها لجنة الشعبية لمياه القضارف وفيها جمعية اسمها الزارات المنزليات الصحيات وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
1: نعم. طيب انت لما مشيت القضارف بعد هذه السنوات يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذاك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمة دي.
0: مشيت القضارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده على اساس انه انا اكون منظمة بلدية ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولندية.
1: ايوه.
0: على اساس انه تمول لأن ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق. وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة. التخصصات قلت لك دي.
1: نعم.
0: التحليم الموية الزائرات المنزليات مع جمعيتين بتاعت التمويل الأصغر وجمعية بتاعت التحول المياه. شفت كيف؟ ففيها فيها فيها هذه هذه هذه هذه الجمعيات. وهذا كان شغل غير حكومي غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
1: نعم.
0: هذه كانت تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكلام زي ده يعني. وكانت تجربة كويسة جدا. بس ما وداني أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
1: طيب يا عمر سعيد يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه لكن الحساسية ذاتها حقة المجتمع بتكون تغيرت نظرة الناس تغيرت وكده وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في القضارف وكده.

0: فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
1: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل المخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي ودا داري ما عارف الإسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين عين ثوبين وفيها روابط حكومية كانوا حيفقدوا يعني، عشان كده خلونا انا اشتغل.
0: نعم.
1: فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي تولدت انه لقيت الناس الثقافة الشعبية لانها مشحونة بهذا النظرة السلبية اي منظمات اي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمه عندها غرفه، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عددهم غرفه غرفه غرفه جوا الهنايه. بعدين هنا الاداري بتاعنا فوق ما كبير ما متركل لشغل المنظمه، ده كنت انا في واحده مساعده لي، احنا زي مساعده ومحاسبه ومترجمه حاجه كده كل الحاجات دي. وفي واحده بتعمل لنا شاي والقهوه، في ولد بتاع علاقه عامه بس عربيه ما عندنا، يعني ما في عربيه حقت المنظمه وفي الكلام ذاك. وديل الناس ديل اللي انا بديهم بتجي الميزانيه حقتي، بقسم الميزانيه دي كله جهه على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانيه حقته. بعد بعمل المتابعه وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمه كويس جدا. لكن بس دي واحده من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الجنايات السلبيه دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدأت يتوافدوا علي ناس من أهلي ومن أصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكده بعقلية واحدة بس، أنه يا أخي أنت جات قروش هناك أضربها كلها وأديها معاك.
0: والله دي يعني قصة. طيب أستاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الأساسية. والحقيقة
1: رفعت يدها خالص.
0: أيوة.
1: رفعت يدها. أنا مشيت دي برضو واحدة من الملاحظات، أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة، رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة، مثلا في بناء الفصول، كويس، بناء الفصول كانت أكبر ميزانية عندي أنا، خلاص. اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية، ما هي القضايا دي في 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة اللي فاتت، الجناية جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها وجاب ناس من سوريا وكذا. وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات كده. دي واحدة، ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية. يعني دي الأكبر حتى في البروجيكس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي بدنا في التعليم دي، بنيت 378 فصل في الجوارح.
0: ده عدد كبير.
1: ايوه في 5 سنين بعدين بنوا شنو طوب وحجر واسمنت وكده، مش شغل اللي يعني. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه برضو من المشاريع الكبيره اللي هو معنا شركه مياه القضارف، اللي هو وصلنا مع الشبكه تمديد الانابيب نوسعها عشان تصل للحياه الطرفيه، يبقوا يشربوا مويه نظيفه جايه من كده كويس. فالحاجه الثالثه اللي هي برضه من الحاجات الكبيره اللي هو تطوير اسمه شنو، تطوير المركز المعوضين، بقى اكثر مركز متقدم في السودان، لانه فيه وحتى ورش لصناعه الاطراف الصناعيه كويس، يعني بقى حاجه ضخمه جدا جدا كويس. الفكره حقت الهنايه دي برضو من المشروعات المهمه. القصه حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبه كلامك ده انه الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه في حاجه اسمها الزائرات المنزليات، طبعا لان المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضار، والبلد اتوسعت كبيره جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى اللي يلدوا ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكده ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة للمستشفى. فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت أنه في أي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في أي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات أو النسوان الشابات على ال اسمها شنو هي على الزعبات الاوليه، على انه يولدوا كيف، على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو، يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى او ممكن يبص تتم معالجته هنا. كان ممكن كان بندربه يولدوا المره جاته مخاوف شنو ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضو واحدة من الـ من الـ من الحاجات المهمة. حاجة تانية برضو عملنا حاجة بقت أيوة في ال اسمه شنو الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع، دي هناك دي عملنا لهم برضو منظمة وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين، أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية، وبعدها كان شجعتها أنها تعمل تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل. اللي هو شنو كانت قصة لأنه الأطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوهم مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجة دي وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكده والناس اليونسيف، وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا، إذا عملوا أي حاجة بقت تكون مركز كبير جدا في القضاء، فيه أكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة، يخطوهم هناك لحد ما يقبل عمره 18 سنة ويدربوهم على تحليم المهارات، بعد ذلك يطلعوا. وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية ناس اشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. ف الكلام بتاع قص صحيح، في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم يعني تخليه برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
0: نعم.
1: فما عندهم الإجرام بتاعنه دارية ويأكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي واحدة من حياتي. بعدين مرسلا تأكيد لكلامك بأن الدولة ربحت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أنها ما تدي الهناية التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم انه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
0: ما بكون عندهم محفز انه قلت لك ما بكون عندهم محفز انه يواصلوا يعني وكده.
1: لا لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لانه هو بيقول لك شو ما انا ما دقي فيها يعني ما دقي فيها طوبه يعني.
0: طيب
1: بس
0: بالمناسبة
1: كنا بنعمل كنافي،
0: اها
1: كن كنا كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفه، و12% يدفعوها اهل الحي في المدرسه، او اربعه خمسه احيان مثلا في المدرسه يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الاحساس بتاع الملكيه الاونر شيب، عشان يكون عندهم احساس بان المحل حاجه دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما أيوة. يعملوها
0: باعتبارهم اصحاب مصلحه،
1: عايز اصحاب مصلحه. ال 28% المفروض تدفع تدفع البلديه بلديه القطار
0: طيب عشان
1: جابره دي.
0: ايوه عشان الزمن ما يداهمنا كثير. الحياه الكثيره دي كلها اللي عملتوها دي، عندك اي فكره حصل لها شنو بعد ما انت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
1: هاي هاي حافظ عليها حد كبير، ما لانه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوعيه هم اساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زياده يعني فتحت لهم افق انه ناس اوكسفام لا حسي بيدعمهم. انا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لان عندي ظروف تحت اولادي وكذا وهناي، فكتبت لناس اوكسفام قلت لهم انا خلاص ما بقدر اقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص انت بس جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي وواصل ثاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجه اللي عرفتها حسي انه الناس اوكسفورد لسه شغالين بيدعموا لانه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيجوا المنظمه اسمها معا، انا سميتها معا يعني احنا مع بعض
0: أيوة.
1: الشبكه واحد، فبيجت كمان بيجت عندها شهره كويس، وبيجت عندها شهره وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف المهم مشو جات تاني دولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية هي بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليل، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف؟ تنوع صح. يعني تسعة تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي دي دي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach المغاربة المتكاملة.
0: ايوه وبعدين
1: يعني انت بتجي ايوه
0: يعني مع التخصصات دي كلها التسعة دي ما في كادر اداري مترهل يعني
1: لا لا ايوه ايوه لا لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هناك والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في وبعدين في النص في الطوالي في كل سنه في الان 5 سنوات اشتغلت دي في 3 4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كلها، مثلا واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين
0: نعم
1: فيها
0: نعم
1: فيها
0: نعم.
1: فيها تدريب فيها تدريب برضه في النص يعني تدريب على المحاسبة مثلا، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الإدارة يعني تدريب بيكون شامل لكل الناس، فدي بالعكس اتفتحت عليهم افاق جديده، وبقت في منظمات بتمشي اللي عايز تشتغل مثلا في السودان او في شرق السودان حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم كانوا بيقوموا يعملوا معاهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمه في الخرطوم لكن انت نفس الحاجه في القبارب او في كسلة بتقوم انت تشوف المنظمات المحليه اللي بتنفذ ليك يعني بتنفذ ليك الوكلاء زي الوكيل زي وكيلك
0: نعم نعم سيد عمر سعيد يعني انت الحياة سويتها دي كثيرة للدرجة شنو يعني نص ساعة من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني نحن قاعدين نلاحظ ننطب فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف أكبر جانب أيوة. من الحاجة اللي حصلت دي صح. عندنا دقيقتين داير أقول لك أنا عندي ملاحظة إنه في السودان يعني الناس الهمة العادية بتاعت إنه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق جناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو اولاد شباب. يعني انا بقول انا زي كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا وكنسوا الحته دي وحرقوا البناي ده مش كان بيكون كويس. لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكل بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
1: شوف ده سؤال كويس جدا. اللي الاعتماد على النساء بس ده كان بقدر أقوله لك. الاعتماد على النساء رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة. أنا الله حاسة أنه صغرتين مختلفات كأنهم ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمة بتلقى
0: الانضباط
1: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكذا. أنا شفت الزائرات المنزلات دي قلت لك أنه عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج وبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر يوم لنظافة الحي كل شهر. ده ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي رسالة
0: بالجنوب. ده نشاط مدهش طبعا.
1: هاي يعني برامج سنة 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس حي كامل ينظمون كلهم كده وينعي فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة الليلة الشهرين هاي الليل بكرة الشهرين هناك كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي اللي نعرفها الحياة تعرف لأنه القصة بتاعت الزكية يعني الحكومية لو لازم تتغير لأنه إذا الدولة بقت عندها اهتمام الناس بيحصل لهم تحفيز. طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بتعرف فيها ما بتفعل لي. كتبت الرسول بتاع البلدية قلت لي يا أخي ضغط الفيزيك قلت لي يا أخي ما تحرجنا ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. أنت أساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100% عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكلة.
0: أستاذ عمر سعيد عثمان يعني شكرا لك كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في الحاجات الكثيره سويتها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي. يعني فانا شاكر لك كثير ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
1: الله يبارك فيك. مرحبا. دنيا

أعداء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجر يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت، وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان اشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلوغرام. بعض الناس شافوا إنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا إنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، يسعدنا أن نستضيف اليوم 2 من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية وتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجة. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
3: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجة، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساس بتاع الدولة، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية. سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة. يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنيات تحتية متينة، بنيات تحتية كبيرة، وهذه البنيات التحتية تم إنشائها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ. فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، إن الدولة يكون عملنا دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في أنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة تحت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية. وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت الشهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دورة وده واجبها تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
2: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب، أو دور القطاع الخاص شنو، دور الحكومة شنو في المجال ده؟
3: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره المكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا التوزيع القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في اليهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
2: طيب باشمهندس حامد سليمان، وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، عايزينك برضو توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
3: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة، وصلة كبيرة، لأن العملات، لأن المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص حيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا نقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريقة غير إنه يمشي للسوق، سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن. غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، يفاغم معاناة المواطن بأنه السعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال أنا أعتبر أنه سؤال مهم، والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفيرها وتوفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لابد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
2: نرحب مستمعي راديو دونجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل، آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
4: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، و الملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وب وج، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كانت عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجد بيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا. ف الدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي، باعتبار انه تفرضت اسعار عالية جدا على النفط ما عندها اي تبرير، وفي نفس الوقت القرارات دي ما حلت الازمة المعلقة بشنو بانسياب الامدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الازمات وكده. لما جاءت الحرب الايرانية الامريكية الاسرائيلية دي، فاجا مجموعة الطفيليت دي لقيت فرصة انها اتضغط اكتر واكتر في اطار المزيد من البحث عن الارباح، وعشان كده زاد البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال أقل من 3 سنوات، مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في بحث عن حلول، ولأنها تخشى غضب الجماهيري وموجة الإضرابات المتصاعدة وكده، القرار بتاع أن الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد، لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسهل قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير، يعني وضح بما لدى مجال الشك أنه برضو المثالة هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان. الضمان الذهبي وذاته ما عنده تبرير، يعني انت بتخوض الضمان ده ليته هدف، ما في كلام. والضمان ذاته هتروح بعد شويه ذاته وسيله للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهميه ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في اطار المصالح المتشابكه ما بين القطاعات دي والحكومه والبنك المركزي او كده. وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول، استيراد البترول. وقد تكون هي ذات نفس الشركات في انها تضع يعني هذه الضمانات، لكن شنو الضمانات؟ طبعا هي مستردة، والبنك السوداني ذاته ما وضح انه يتؤثر اثر هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكده. وبرضو ما تحددت يعني هذه الضمانات إلى أي مدى ستهبط بالأسعار إلى المستوى العادي بتاعت المشتقات البترولية وكده. ده يوضح أنه في ارتباك كبير جدا في هذا النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع الطريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب للمثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس. لكن غير كده بتصبح المدار كلها في يد هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد أو في مجال التوزيع الداخلي أو في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلاح استراتيجية ولا غنى عنها، وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به مسائل البترول التوزيع ولا استيراد ولا أسعار ولا كده في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرارات بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
5: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما ينتي أنا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمه بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
3: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
2: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
3: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضارف هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين واسعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في في في في نيوزويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 لـ3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلبوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني بيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أنه المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن. قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القضاري في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القبائل وبلدية أينهوفن بلدية القبائل. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القبائل. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القبارف، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القبارف النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية في أينهوفن، وهكذا. فدي دي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت، وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القبارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القبارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القبارف ومواطن حاليا في أينهوفن. قاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي موعد الاستقبال طوال، قال لي اطلع

0: فين قاموا هم الدولين الخلفيه دي، وبدينا من هذا الاساس. بعدها طبعا عشت في عين فوق من 8 سنوات، وكنت مرسل يعني، وكان تجي وفود من القضارف وكذا في هذا المجال. في يعني دائما بيجي كل 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلديه، ومعاه مثلا الناس بتاع مدير المياه ومدير في القضارف المنقل، في تبادل بتاعت حاجات زي دي. لكن الشيء الاهم في الموضوع الثاني انه ناس البلديه شجعوني، او شجعوني على اساس انه نكون منظمه اهليه غير حكوميه، عشان نحاول ندي دعم هناك في القضارف دي، ما كلها مؤسسات حكوميه او شبه حكوميه، لكن نعمل حاجه للعمل التطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وانا كونا يعني منظمه فيها نحن 5 اشخاص، اللي هو فيها انا وفيها 3 من كانوا طلبه زمان مشروع القضارف وبدوا حسوا شغالين في مناطق مختلفه، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحده زوجه واحد من الهولنديين دي سودانيه.
1: نعم.
0: عملنا القصه دي، وبعد ذاك سافرت انا والقضارف، عملت مسح لتاهيل المنظمات الطوعيه الحقيقيه اللي عندها شغل حقيقي في القضارف، على اساس انه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنه التمويل التعليم اللي هي لجنه قديمه جدا، فيها اللجنه الشعبيه لمياه القضارف، وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
1: نعم. طيب انت لما مشيت القضارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذاك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
0: مشيت القضارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه بلديه ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولنديه.
1: ايوه.
0: على اساس انه تمول، لان ديك بتمول المشروعات غير الحكوميه. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي، أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة، على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق، وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة، التخصصات اللي قلت لك دي.
1: نعم.
0: التحليم، المويه، الزائرات المنزليات، جمعيتين بتاعت التمويل الأصغر، جمعية التحومية، شفت كيف؟ ففيها فيها فيها هذه الجمعيات، وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
1: نعم.
0: هذه كانت تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكلام زي ده يعني. وكانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني، أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
1: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
0: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما معنى يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر

0: عمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه وذي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده وفي حساسيه شديده جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط ثانيه بين ايثوبين وفي فيها روابط حكوميه كانوا حيجوا يعني عشان كده خلوني انا اشتغل.
1: نعم
0: كيف؟ فبرضه الحاجه الثانيه الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه لأي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا ونعم أنه الفلوس حقت المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما أجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة يعني في منظمات كان عندهم مغرات ما عندهم مغرات عددهم غرفة غرفة غرفة جوا الغنائم. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير ما مترهل زي شغل المنظمة. كنت أنا في واحدة مساعدة لي زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي. وفي واحدة بتعمل لنا شاي والقهوة في ولد بتاع على هذا عامة بس عربية ما عندنا يعني ما في عربية حقت المنظمة وفي الكلام ذاك. وديل الناس ديل اللي انا بديهم بتجي ميزانية حقتي بقسم الميزانية دي كله جهة على حسب البرنامج حقها البرنامج قدام الميزانية حقتها بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويس جدا. لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الإناية السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكده بناي بدأت تتوافد لي يتوافدوا علي ناس من أهلي ومن أصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكده بعقلية واحدة بس أنه يا أخي أنت جات قروشي معي أضربها كلها وأديها معاك.
2: والله يعني قصة. طيب أستاذ عمر سعيد يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الأساسية والحقيقة
0: رفعت يدها خالص.
2: أيوة.
0: رفعت يدها. أنا مشيت دي برضو واحدة من الملاحظات أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة مثلا في بناء الفصول كويس بناء الفصول كانت أكبر ميزانية عندي أنا خلاص اللي هي دي أهميتها في شنو أهميتها في أنه الأحياء الطرفية ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة اللي فاتت الهناية جفاف والتصحر جاب ناس جاب دارفور كلها وجاب ناس من سوريا وكده وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة يعني بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات كده دي واحدة ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي في التعليم دي بنيت 378 فصل في الجوارح.
2: ده عدد كبير.
0: ايوه في 5 سنين بعدين بنا شنو طوب وحجر واسمنت وكده مش شغل اللي قاعد دي نمره واحد. الحاجه الثانيه برضو من المشاريع الكبيره اللي هو معنا شركه مياه القضارف اللي هو وصلنا الشبكه تمديد الانابيب نوسعها عشان تصل للحياه الطرفيه يشربوا ميه نظيفه جايه من كده كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المساعدة الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو تطوير المركز المعوغين بقى اكثر مركز متجدد في السودان، لانه فيه وحتى ورش لصناعه الاطراف الصناعيه. كويس، يعني بقى حاجه ضخمه جدا جدا. كويس، الفكره حقت هنا دي بقى برضو من المشروعات المهمه. القصه حقت الكلام ده كله بيندري بمناسبه كلامك ده، انه الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه. في حاجه اسمها الزائرات المنزليات طبعا، لان المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط الجزائر، والبلد اتوسعت كبيره جدا. بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى اللي يلدوا ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكده ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهوله للمستشفى. فبرضه من البرامج القويه جدا اللي عملت، انه في اي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في اي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات او النسوان الشابات على ال اسمها شنو هي، على الزحفات الاوليه، على انه يولدوا كيف، على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو، يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى، او ممكن بس تتم حالته هنا. كان ممكن كان بندربه يولدوا المره جات المخاض شنو، ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضه واحده من الـ من الـ من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضو عملنا حاجه بقت ايوه في اسمه شنو، الاطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمه، وعملنا فيها شراكه مع اليونيسف. دي اهميتها في حاجتين، اهميتها في الحاجه الاولى انه زمان كانت هي الحقيقه كانت يعني مبادره من واحده محاميه، وبعد ذلك انا شجعتها انها تعمل تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل. يعني اللي هو شنو، كانت قصتها لانه الاطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوا مع الناس الكبار. كويس، فقمنا عملنا الحاجة دي، وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكذا والناس اليونسيف، وعملنا لهم مركز. بيقول جانحين ديل بيتلموا، إذا عملوا أي حاجة بقت تكون مركز كبير جدا في القضاء، فيه أكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة، يخطوهم هناك لحد ما يبقوا عمره 18 سنة ويدربوهم على تحليم المهارات. بعد ذلك طلعوا، وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية، ناس اشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم، و يعني تخيل برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حلمية وكذا.
2: نعم،
0: فما عندهم الإجرام بتاع أنه دايرية ويأكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي دي واحدة من الحياتية. بعدين مرسلا تأكيد لكلامك بأن الدولة رفعت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي، حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أن ما تدي التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ننتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
2: ما بكون عندهم محفز أنه قلت لك ما بكون عندهم محفز انه يواصلوا يعني وكده.
0: لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لانه هو بيقول لك شو، ما انا ما دق فيها يعني ما دق فيها طوبه يعني.
2: طيب
0: بالمناسبه كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60%. كويس، يدفعوا 60% من التكلفه، و 12% يدفعوها على الحي في المدرسة، أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها وينظفوها وما يعملوها
2: باعتبارهم اصحاب مصلحه،
0: عايز اصحاب مصلحه. ال 28% المفروض تدفع تدفع البلديه بلديه القطار.
2: طيب عشان ايوه عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياه الكثيره دي كلها اللي عملتوها دي عندك اي فكره حصل لها شنو بعد ما انت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
0: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لانه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات جمعيات طويله هم اساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زياده يعني فتحت لهم افق انه ناس أكسفام لا حس بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأن عندي ظروف تحت أولادي وكذا وبناي، فكتبت ناس أكسفام قلت لهم أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس شوف جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيجوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض أيوة. الشبكة واحد، فبيجت كمان بيجت عندها شهرة كويس، وبيجت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف المهم مشوا جات تاني دولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليل، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف؟ تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي دي دي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach المغاربة المتكاملة.
2: ايوه وبعدين
0: يعني ايوه
2: يعني مع التخصصات دي كلها التسعة دي ما في كادر اداري مترهل يعني
0: لا لا ايوه لا لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هناك والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كله في سنه في الان 5 سنوات اشتغلت دي في 3 4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كلها، مثلا واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين
2: نعم
0: فيها
2: نعم
0: فيها
2: نعم.
0: فيها تدريب فيها تدريب برضه في النص يعني تدريب على المحاسبه مثلا، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الاداره يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس، فدي بالعكس اتفتحت عليهم افاق جديده وبقت في منظمات بتمشي عايز تشتغل مثلا في السودان او في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم كانوا بيقوموا يعملوا معاهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمه في الخرطوم لكن انت نفس الحاجه في القضارب او في كسله بتقوم انت تشوف المنظمات المحليه اللي بتنفذ لك يعني بتنفذ لك الوكلاء زي الوكيل زي وكيلك
2: نعم نعم. سيد عمر سعيد يعني انت الحياة سويتها دي كثيرة للدرجة شنو يعني نص ساعة من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني نحن قاعدين نلاحظ ننطب فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف أكبر جانب أيوة. من الحاجة اللي حصلت دي عندنا دقيقتين داير أقول لك أنا عندي ملاحظة إنه في السودان يعني الناس الهمة العادية بتاعت إنه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حتة كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانة أوراق ناي وبلاستيك ووساخة وشنو شنو وأولاد شباب يعني أنا بقول إنها زي كان يعني خصصوا نص ساعة قاموا وكنسوا الحتة دي وحرقوا الناي ده مش كان بيكون كويس، لكن يعني الناس ما عندهم الإحساس ده. طبعا أنا ذاتي بعد فترة غبت من المجتمع وكده لما نجي راجع مؤكد بشوف بعين تانية، فأنت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل يعني ده معنى العمل الطوعي؟
0: شوف ده سؤال كويس جدا، اللي الاعتماد على النساء بس ضد الكارل بروكس ده قدر اقوله ليه؟ الاعتماد على النساء. رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم فظيع جدا. النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة انا الله حاسة انه ثقافتين مختلفات كانهم ماشي عليهم. المقابل هناك بتلقى الهمه وتلقى
2: الانضباط
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكذا. انا شفت الزائرات المنزلات دي اللي قلت لك انهم عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج مبادر منهم يوم لنظافه الحي كل شهر. يوم لنظافه الحي كل شهر ده ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي رسائل
2: بالجو ده نشاط مدهش طبعا.
0: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس حي كامل ينظموا كلهم كده وينعرف فيه مره واحده في الشهر بيعملوا نظافه الليله الشهرين اللي هو هاي الليل بكره الشهرين هذا كل شهر بيعملوا مره. فدي دي دي دي دي دي اللي بتاعت الحياة تعرف لأنه القصة بتاعت الذكية يعني الحكومية لو دخل لو لازم تتغير لأنه إذا الدولة بقت عندها اهتمام الناس بيحصل لهم تحفيز طبعا. الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة يا أخي. أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بتعرف فيها ما بتفعل لي. كتبت الرسول بتاع البلدية قلت لي يا أخي ضغط الفيزيك قلت لي يا أخي ما تحرجنا ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. أنت أساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100% عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكلة
2: أستاذ عمر سعيد عثمان يعني شكرا لك. كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأمة بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فانا شاكر لك كثير ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
0: الله يبارك فيك. مرحبا
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
4: كلكم خلي بالكم
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلطة. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
6: هيا المستمعين راديو دبنجا اينما كانوا. انا علي جانو من مدينة العبيد الصامد الصابرة. طبعا مدينة الأبيض أكثر مدينة عانت من الحرب طيلة 4 سنوات الماضية، وحقيقة إحنا أكثر ناس تأثرنا بالحصار قرابة السنتين. يعني حصار كان كامل مفروض على مدينة الأبيض من 4 اتجاهات، وكان قوى الدعم السريع موجودة في المدينة بتهاجم، ولكن الحمد لله رب العالمين صمود الجيش الهجان الريش يعني لهم التحية أنهم قبلوا بلا حسن وقدروا يثبتوا المدينة. وبعد ذاك الحمد لله رب العالمين تم فك الحصار عن طريق متحرك الصياد الذي دخل مدينة الأبيض عنه واقتدار وبعد ذاك تم فك الحصار تماما من الناحية الشرقية اللي هو الطريق بتاع الأويض الرهد أمروابا كوستي إلى بورسودان وخرطوم. بعد ذاك حصل انفراج كبير جدا في البلد وإعادة الأمن والاستقرار، ودفعت البضائع يعني بصورة كبيرة جدا والسلع، والحمد لله رب العالمين الحياة أصبحت طبيعية في المدينة والأمور طيبة. بعد ذاك يعني الحياة في المدينة أصبحت يعني أكثر استقرار لحد الفترة اللي هي قبل شهر. المسيرات الدعم السريع بتضرب في المدينة وبتضرب في الأعيان المدنية، طرمبات الوقود، المياه، الكهرباء، التناكر اللي بتجي حامل الوقود، بعض عربات البضائع يعني اتعرضت برضو للضرب بواسطة المسيرات. لكن الحمد لله باعين الآن البضائع منسابة انسياب كبير جدا للمدينة. الشارع فاتح اللي هو الشارع الشرقي، الويض، الرهد، أمروابة، كوستي، الخرطوم. الحمد لله بعين البضائع يعني منسابة انسياب كبير جدا، ما في مشاكل. الأسعار يعني هي متأثرة بزيادة الدولار طبعا، الدولار كل ما يزيد البضائع بيزيد، لكن الحمد لله بعين ما في مشكلة في انسياب السلع الضرورية والمواد الغذائية والدواء وكل السلع الآن هي موجودة في مدينة الأبيض والشارع فاتح وما في مشكلة. أما بالنسبة للمحاصيل، طبعا مدينة الأبيض أثرت تأثير كبير جدا يعني بسيطرة الدعم السريع على ولاية غرب كردفان وعلى إقليم دارفور، لأنه نحن في الأبيض، نعم الأبيض أكبر سوق بورصة محاصيل في السودان وفي العالم، لكن الأبيض هي مدينة إنتاج ضعيف، كل المحاصيل دي بتجينا من غرب كردفان ودارفور. فالحمد لله بعين المدينة أثرت تأثير كبير جدا، خاصة بعد قرار قوات الدعم السريع أنه المحاصيل ما تدخل مناطق الجيش، فدي حصلت مشكلة. المحاصيل بتيجي بقت تجينا يعني عن طريق التهريب، والتهريب ذاته يعني العربات بتتعرض لتوقيف، أحيانا بيتم يعني فرض عليهم رسوم كبيرة جدا، يعني أحيانا ممكن يدفعوهم 20 مليون ل100 مليون في الشاحنة الواحدة. أحيانا العربات بتتصادر وبضاعتها بتتصادر، أحيانا برضو في أعراض كثيرة جدا تم حرقها، هي كان محملة بالمحاصيل داخل من الترويض، زي ظهرت قبل فترة كان في الفيديوهات اللي حصلت في الميديا. الأسعار والله يا أخي صراحة الأيام دي أسعار عالية جدا، لأن هو أصلا الموسم ذاته بتاع المحاصيل انتهى، والمحاصيل ذاتها أصبحت فيها ندرة حتى في مناطق الإنتاج. المحاصيل الموجودة الآن كلها هي محاصيل مخزنة. فالليلة عندنا إحنا في منطقة الأبيض طن الفول عمل 6 مليون و500، والصمغ العربي القنطار عمل 750 ألف، وكثير جدا من المحاصيل حصل فيها زيادة كبيرة جدا يعني. والزيادة دي احنا بنعزيها للندرة، لأن المحاصيل ما هتتدفق بصورة كبيرة. وقبل يومين ثلاثة في عربات كثيرة جدا كان جاء الويض شاحنة محاصيل اللي هي فول وصمغ وعنباز، برضو تمت يعني توقيفها من قوات الدعم السريع، والآن ساقوها منطقة اسمها مزروب، وهم يعني الآن بيساوموا فيها، يعني بيقولوا يدفعوا الناس غرامات كبيره جدا، وفي ناس بيقولوا على ودي ودوها نياله. بالنسبه لاسعار السلع اللي اثرت تاثير كبير جدا، انا من المحاصيل بيقولوا الفول السوداني، الفول السوداني يعني حصل ارتفاع كبير جدا في اسعاره، يعني اول مره سعر الفول يحصل 6 مليون و500 للطن او 6 مليار ونص بالقديم، وده يعني اسعار خرافيه، يعني اول مره تحصل في منطقه الابيض. والليله ده ادى الى انعكاس في سعر الزيت، الليله سعر الزيت عندنا عمل 240 ألف، الزيت عملت 240 ألف، وده سعر كبير جدا يعني مقارنه بمنطقه هي بتنتج الفول السوداني وبتصدر الفول السوداني وبتصنع الفول السوداني بتصنعه. كردفان هي اصلا يعني مشهوره بانتاج الفول السوداني يعني، ودارفور
7: فالحاجة دي يعني احنا بنعزيها للغوات الدعم السريع اللي هي قدرت يعني تمنع وصول البضائع والمحاصيل الى من انت الوضيد يعني. فنحن نتمنى انه يكون في انفراج يعني الخريف على الأبواب، انه ولاية شمال كردفان بالتحديد واللي هي في مناطق زراعية كثيرة جدا، الناس تزرع الفول السوداني وتوسع بزراعة على اساس شنو يكون في انتاج، خاصة ما قرهاد ومروابة وتندلتي وبرضه غرب الويض صميمة الحتادي تقول لها مناطق زراعية يعني. ونحن نتمنى أنه الجيش ينفتح حتى على اللي قال يصل مناطق الانتاج عشان يكون في تأمين للموسم الزراعي وتأمين للمواطنين حتى يزرعوا، وبعد ذاك يكون في انتاج وفير وخير كثير. أما برضه من السلع الأسرد برضه السكر يعني غفص غفزة كبيرة جدا بسبب الدولار، الليلة في منطقة الويض أسعار السكر ب 240 ألف، والدقيق برضو كم يعني 75-76 ألف، والرز ب 115 ألف، والعدس سعره الآن ب 110، فدي بضائع برضو. برضو في زيادة كبيرة في الصابون، نسخة الصابون الآن حصلت أكثر من 80 ألف جنيه يعني. دي بعض السلع الأساسية. وبرضو في زيادة التحمير اليوم سعره عمل 180 ألف جنيه يعني أو 190. فدي السلع الآن اللي هي تأثرت، والتأثير هو مش ندرة لكن حصل بسبب زيادة الدولار. نحن الآن يعني بنشهد ارتفاع كبير جدا في سعر العملة، ونحن نتمنى الوزارة المالية أنه تقوم بإجراءات حقيقية وقرارات صارمة لكبح زيادة الدولار حتى لا يزغل كأهل المواطن السوداني بزيادة الأسعار.
8: شكرا. أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
9: راديو دبنجا دبوا قرن بلادنا ودمنا قندري يا موصلني زرات وصلني واش اسني بك هداب من قدي انت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب من قدي.
8: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.
10: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحيه المتعلقه بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمه الخرطوم ونسبه العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الاحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الارشادات الصحيه حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والاعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، ولأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
11: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه أربع أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم واحد أو اثنين أو ثلاثة وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في في في في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
10: هل هي مرض معدي؟
11: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
10: الأعراض
11: المرض قلنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد خلف العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر بأي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز،
12: دي برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في ويكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وكده يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
10: هل هي مرض متوطن؟
12: يا جماعة صحيح هم الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي ان النظافة لها أثرها، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
10: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
12: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها، دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنو وبالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، ناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة، وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
10: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
12: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
3: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
2: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
3: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وساعتين الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 لـ3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلبوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، كيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن. قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القوارب في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القوارب وبلدية أينهوفن بلدية القوارب. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القبائل. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القبائل، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القبائل في النفايات، التمريض التدريب على الرعايه الصحيه الاوليه مع المؤسسه الصحيه في أينهوفن وهكذا. فدي خلقت هذه الاساس. انا طبعا جيت في في في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدات بلديه أينهوفن تبني في الشراكات دي. فانا لما جيت طبعا لان انا مولود في القبارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القبارف قبل ما امشي على الخرطوم. فمشيت للبلديه وقمت قلت لهم يا الله يا جماعه انا مواطن سابق في القبارف ومواطن حاليا في أينهوفن. فقاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي معاهده الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. ففعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي وبدينا من هذا الأساس. بعد ذلك طبعا عشت في أينهوفن من 8 سنوات وكنت مرسق، يعني كانت تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال. في يعني دائما بيجي كل 4-6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير المياه في القبائل في المنقل، في تبادل بتاعت حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القبائل دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع كبارف وبدوا عسوا شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
2: نعم.
3: عملنا القصة دي وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف

0: تأهيل المنظمات الطبيعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القضارب، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة تمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا، فيها اللجنة الشعبية لمياه القضارب، وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوقين.
1: نعم. طيب انت لما مشيت القضارب بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذاك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك، يعني في خلال المنظمه دي
0: مشيت القضارب. ايوه مشيت القضارب بالضبط، عشان الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه. بلديه ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفيب الهولنديه،
1: ايوه
0: على اساس انه تمول، لأن ديك بتمول المشروعات غير الحكوميه. فانا مشيت هناك على اساس اسس المنظمه دي. اسست المنظمه هي كانت زي زي زي زي شبكه، على اساس انه انا اكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق. وبعدين فيها 9 منظمات فرعيه في تخصصات مختلفه، التخصصات اللي قلت لك دي،
1: نعم
0: التحليم، المويه، الزائرات المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل الاصغر، وجمعيه بتاع التحوم المياه. شفت كيف؟ ففيها فيها فيها هذه هذه هذه الجمعيات. وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسس بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
1: نعم
0: هذه كانت تجربه، دي كانت تجربه جميله جدا جدا. والكويسه فيها انه ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكلام زي ده يعني. وكانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني، أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
1: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات اللي ممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حته فتره زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسيه ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظره الناس تغيرت وكده، والزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكوميه المعنيه في الـ في الـ في الـ في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
0: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين، ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه وذي الجواسيس والمجتمع الدولي، وده داري ما عارف اسلام، داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين ايندهوفن وفيها روابط حكومية كانوا حيجوا يعني، عشان كده خلوني انا اشتغل.
1: نعم.
0: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت، انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه لاي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، هناك انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال، المفروض يضربوها زي الغنائم. كويس. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب، وخليت كل منظمه عندها غرفه، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عندهم غرفه غرفه غرفه جوا هناك. بعدين ال الاداري بتاعنا فوق،

0: ما كبير، ما متركز زي شغل المنظمه دي. كنت انا في واحده مساعده لي، احنا زي مساعده ومحاسبه ومترجمه حاجه كده، كل الحاجات دي. وفي واحده بتعمل لنا الشاي والقهوه، في ولد بتاع على هذا عمه، بس عربيه ما عندنا، يعني ما في عربيه حقت المنظمه، وفي يعني الكلام ذاك. وديل الناس ديل اللي انا بديهم بتجي الميزانيه حقتي، بقسم الميزانيه دي كله جهه على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانيه حقته. بعد ذلك بعمل المتابعه وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمه كويس جدا. لكن بس دي واحده من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الجينات السلبيه دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدات تتوافد لي، يتوافد علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا، بعقليه واحده بس، انه يا اخي انت جات قروش هناك اضربها كلها وادينا معاك.
1: والله دي يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف انه الدول الضعيفه زي السودان ضعيفه بامكانياتها وحاجاتها والميزانيات المتاحه للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن اشياء كثيره وبترفع يدها، يعني فيما يخص الخدمات الاساسيه. والحقيقه انت
0: رفعت يدها خالص.
1: أيوة.
0: رفعت يدها. انا مشيت، دي برضه واحده من الملاحظات، انا مشيت لاحظت انه ما في اي حاجه، رفعوا يدهم خالص من اي شيء. اديك مثال لحاجه، مثلا في بناء الفصول، كويس؟ بناء الفصول دي كانت اكبر ميزانيه عندي انا، خلاص؟ اللي هي دي اهميتها في شنو؟ اهميتها في انه الاحياء الطرفيه، ما هي القضايا دي في 10 سنين كانت قبل او 20 سنه اللي فاتت، الجناية جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها، وجاب ناس من اثيوبيا وكذا، وبعدين بقت المدارس في الاطراف ما عندها اي حاجه، يعني بيبنوا في رواكيل كذا وقعدوا في حاجات وكذا. دي واحده، ما في مويه تصلهم من الشبكه القومية الرسمية، يعني ده الأكبر أكبر حتى في البروجيكس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي في اللجنة التحليل دي، بنيت 378 فصل في الجوارح.
1: ده عدد كبير.
0: أيوة، في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكده، أيوة الشغل اللي يعني. دي نمرة واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو معنا شركة مياه القضارف، اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب، نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية، بيشربوا مياه نظيفة جاية من كده، كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المشاريع الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو، تطوير المركز المعوقين، بقى اكثر مركز متقدم في السودان، لانه فيه وحتى ورش لصناعه الاطراف الصناعيه، كويس. يعني بقى حاجه ضخمه جدا جدا، كويس. الفكره حقت هنا دي برضه من المشروعات المهمه. القصه حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبه كلامك ده، انه الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه. في حاجة اسمها الزائرات المنزليات، طبعا لأن المستشفى، يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضار، والبلد توسعت كبيرة جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الداري يلدو ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكذا، ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة للمستشفى. فبرضه من البرامج القويه جدا اللي عملت، انه في اي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في اي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات او النسوان الشابات على ال اسمها شنو هي، على الزحمات الاوليه، على انه يولدوا كيف، على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو، يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى، او ممكن بس تتم معالجته هنا، كان ممكن كان بندربه يولدوا المرجعات المخاوض شنو ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من اليوم بالليل. فدي دي واحد برضه واحد من الـ من الـ من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضه عملنا حاجه بقت ايوه في اسمه شنو الاطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي دي دي هناك دي عملنا لهم برضو منظمه وعملنا فيها شراكه مع اليونيسيف. دي اهميتها في حاجتين، اهميتها في الحاجه الاولى انه زمان كانت هي الحقيقه كانت يعني مبادره من واحده محاميه، وبعد كان شجعتها انها تعمل تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل يعني. اللي هو شنو كانت قصتها انه الاطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار وبيسجنوا مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجه دي وبقت فيها طبعا الدفاع عن حقوق الطفل وكده والناس اليونيسيف، وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا اذا عملوا اي حاجه. بقت تكون مركز كبير جدا في الجوار، فيه اكل وشراب ومدرسه وتحليم واي حاجه، يخطوهم هناك لحد ما يبقى عمره 18 سنه ويدربوهم عليها تعليم المهارات. بعد ذلك يطلعوا، وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقه الصناعيه وناس اشتغلوا نجارين وكذا واي حاجه. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدوله رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيويه وعندهم قدرة على التنظيم يعني تخليه برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
1: نعم.
0: فما عندهم الإجرام بتاعنه دائرية في القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي دي دي واحدة من حياتي. بعدين مرسلا تأكيد اللي كلامك بأن الدولة رفعت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي أن ما تدي التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
1: ما بكون عندهم محفز أنه قلت لك ما بكون عندهم محفز أنه يواصلوا يعني وكده.
0: لا لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لأنه هو يقول لك شو أنا ما دقي فيها يعني ما دق فيها طوبة يعني.
1: طيب
0: بالمناسبة دي كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفة و 12% يدفعوها على الحي في المدرسة، أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها وينظفوها وما أيوة. يعملوها
1: باعتبارهم أصحاب مصلحة.
0: عايز أصحاب مصلحة. ال 28% المفروض تدفع البلدية بلدية القطار.
1: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياة الكثيرة دي كلها اللي عملتوها دي عندك أي فكرة حصل لها شنو بعد ما أنت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده، هل حافظوا عليها؟
0: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لأنه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوية هم أساسا، وبالعكس هي جابت لهم هنا زيادة يعني وفتحت لهم أفق أنه الناس أوكسفام لا حسي بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأنه بيجي ظروف تحت أولادي وكذا وهناي، فكتبت لناس أوكسفام قلت لهم أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس تشوف جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيجوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني نحن مع بعض
1: أيوة.
0: الشبكة واحد، فبيقت كمان بيقت عندها شهرة كويس، وبيقت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف المهم مش وجات تاني دولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليل، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع. شفت كيف؟ تنوع صح. يعني تسعة تنظيمات في تسعة تخصصات مختلفة. كويس؟ فدي دي دي بتخلق حاجة من التكامل، يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة.
1: ايوه
0: وبعدين يعني انت بتجي ايوه
1: يعني مع التخصصات دي كلها التسعة دي ما في كادر إداري مترهل يعني.
0: لا لا ايوه ايوه لا لا كلهم متطوعين. نحن بس قلت لك اربع ناس فوق ديل بس، الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في يعني. وبعدين في النص في الطوال في كله في سنه في الان خمس سنوات اشتغلت دي في ثلاثة اربع مرات بيكون في تدريب، يعني تدريب كامل للمنظمات كله. مثلا واحد يجيبوا اثنين من التنفيذيين بتاعهم متطوعين، ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين.
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها تدريب، فيها تدريب برضه في النص، يعني تدريب على المحاسبه هناك، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الاداره، يعني تدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم افاق جديده، وبقت في منظمات بتمشي عايز تشتغل مثلا في السودان او في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم، كانوا بيقوموا يعملوا معاهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمه في الخرطوم لكن انت نفس الحاجه في القضارب او في كسلة، بتقوم انت تشوف المنظمات المحليه اللي بتنفذ لك، يعني بتنفذ لك الوكلاء زي الوكيل زي وكيلك.
1: نعم نعم سيد عمر سعيد، يعني انت الحياه سويتها دي كثيره للدرجه شنو؟ يعني نص ساعه من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني. نحن قاعدين نلاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف اكبر جانب. أيوة. من الحاجه اللي حصلت دي. صح. عندنا دقيقتين داير اقول لك انا عندي ملاحظه انه في السودان يعني الناس الهمه العاديه بتاعت انه يعني بيكونوا الناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاتين كراسيهم والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو، واولاد شباب يعني انا بقول انها زي كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده، مش كان بيكون كويس؟ لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده، لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
0: شوف ده سؤال كويس جدا، اللي الاعتماد على النساء بس، ده كان بقدر أقوله لك، الاعتماد على النساء. رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم فظيع جدا. النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة، أنا الله حاسة أنه ثقافتين مختلفات كأنهم ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمة وبتلقى
1: الانضباط
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمراء الطوحي وكده. أنا شفت الزائرات المنزلات دي اللي قلت لك أنه عملناهم في المناطق، كانوا بيعملوا برامج وبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر، يوم لنظافة الحي كل شهر. ده ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي رسالة
1: بالجنوب. ده نشاط مدهش طبعا.
0: هاي يعني برام مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس، حي كامل ينظمون كلهم كده وينعي فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة الليلة الشهرين اللي الليل بكرة الشهرين هناك كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي الحياة طبعا، لأنه القصة بتاعت الزكية يعني الحكومية لو لازم تتغير، لأنه إذا الدولة بقت عندها اهتمام الناس بيحصل لهم تحسين طبعا، دور ما قاعد تعمل اي حاجه. يا اخي انا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% اكثر حاجه كنت بتعب فيها، ما بتفعوا لي. كتبت الرسول بتاع البلديه قلت له يا اخي ضغط التنفيذي، قلت له ما تحرجنا ناس اجانب وما مسلمين ذاتهم واي حاجه بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. انت اساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100%، عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكله.
1: استاذ عمر سعيد عثمان يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمه معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينه أيندهوفن الهولنديه. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فانا شاكر لك كثير ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
0: الله يبارك فيك، مرحبا.
2: راديو دبنجا يقدم ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
3: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج ملفات سودانيه. حنناقش في الحلقه دي قضيه استيراد المشتقات البتروليه اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الايام الفاتت وشغلت الراي العام واثارت جدل كبير، خاصه بعد دخول الحكومه كواحده من الجهات المورده للمشتقات البتروليه، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوه دي على المنافسه في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان يفترض على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلوغرام. بعض الناس شافوا إنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا إنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم اثنين من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية والتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
4: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساس بتاع الدولة باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة حتى السقيا، الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي هي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية، سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة، يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنيات تحتية متينة، بنيات تحتية كبيرة، وهذه البنيات التحتية تم إنشاؤها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والمواني، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ، فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، إن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في إنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة تحت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية، وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد إنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دورها وده واجبها تجاه المواطن باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
3: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب أو دور القطاع الخاص، شنو دور الحكومة، شنو في المجال ده؟
4: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره اللي بيكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى، يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية، تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة. هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم، استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا، بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
3: طيب باشمهندس حامد سليمان وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، عايزينك برضه توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
4: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة وصلة كبيرة، لأن العملات، لأن المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص حيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا نقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني ممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريقة غير إنه يمشي للسوق، سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن، غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، حيفاغم معاناة المواطن بأنه السعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال أنا أعتبر أنه سؤال مهم والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع يدها الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفيرها وتوفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لا بد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
3: نرحب مستمعي راديو دبنجة بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول، في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل، آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
5: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، والملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وب وج، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كان عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بالشيء إلا قروش من البنوك، وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجي تبيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا، فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي باعتبار انه تفرضت أسعار عالية جدا على النفط ما عنده أي تبريش، وفي نفس الوقت القرارات دي ما حلت الأزمة المعلقة بشنو بانسياب الإمدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الأزمات وكده. لما جاءت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية دي فأجا مجموعة الطفيلة دي لقيت فرصة إنها أتضغط أكتر وأكتر في إطار المزيد من البحث عن الأرباح، وعشان كده زاد البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بأكثر 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في بحث عن حلول، ولأنها تخشى غضب الجماهيري وموجة الإضرابات المتصاعدة وكده، القرار بتاع إنه الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد، لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسه قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لا يعمل مجال للشك إنه برضو المثلة هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان على الضمان الذهبي، وذاته ما عنده تبرير. يعني انت بتخط الضمان ده ليه هدف ما في كلام، والضمان ده هتروح بعد شويه ده وسيله للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهميه ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في اطار المصالح المتشابكه ما بين القطاعات دي والحكومه ولا بنك المركزي او كده، وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة مع بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات. لكن شنو الضمانات؟ طبعا هي مستردة، والبنك السودان ذات ما وضح إنه يتؤثر أثر هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكده، وبرضو ما تحددت يعني هذه الضمانات إلى أي مدى ستهبط بالأسعار إلى المستوى العادي بتاعت المشتقات البترولية وكده. ده يوضح أنه في ارتباك كبير جدا في هذا النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع طريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب للمثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس. لكن غير كده بتصبح المدار كلها في يد هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد وفي مجال التوزيع الداخلي أو في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلا أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة ونعرف أن البترول سلعة استراتيجية ولا غنى عنها وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به، مسائل البترول توزيع ولا استيراد ولا أسعار ولا كده، في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
3: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرار بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
8: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كله أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العظم، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان اللي بيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل، بتأدي الى الوفاه. في نفس الستة اسابيع برضه في لقاءات ثانيه فشل الاطفال بندي جرعه ثانيه. طبعا ادينا جرعه في اليوم الاول بندي جرعه ثانيه بس 6 اسابيع دي اسمها جرعه رقم واحد. بعد طفل يتيم 10 اسابيع لازم انت توديه مره ثانيه عشان يدوا الجرعه الثانيه نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعه الثانيه بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعه بتاعت الشلل ياخذ الجرعه الثانيه ده لما الطفل يتيم 10 اسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 اسبوع برضه لازم توديه للمركز الصحي مره ثانيه عشان ياخذ الجرعه رقم 3، لانه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوا مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن ثاني برجع لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له ثاني وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح لامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه بتاعت الحصبه مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه بتاعت الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا قلنا دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل بعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخي والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بنصح الام انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بتعتبر انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل 15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش والعلاجات دايره قروش كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكمله، يعني لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرط وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل اللي اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم مصحيين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
7: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
3: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
2: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
3: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوزويك الأمريكتين وساعتين الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في نيوزويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 لـ3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن. قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القوارب في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القوارب وبلدية أينهوفن بلدية القوارب. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القبائل. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القبائل، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القبائل في النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية في أينهوفن، وهكذا. فدي خلقت هذه الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت، وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القبارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القبارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القبارف ومواطن حاليا في أينهوفن. فقاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي معاهدة، الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. ففعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي، وبدينا من هذا الأساس. بعد طبعا عشت في أينهوفن 8 سنوات، وكنت مرسق يعني، وكانت تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال، في يعني دائما بيجي كل 4-6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلديه ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير القبارف في القبارف المنقول، في تبادل بعد حاجات زي دي. لكن الشيء الاهم في الموضوع الثاني انه ناس البلديه شجعوني على اساس انه نكون منظمة أهلية غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القبارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن 5 أشخاص اللي هو فيها أنا، وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القبارف وبيحسوا شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديال سودانية.
2: نعم.
3: عملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمة الطوعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القبارب، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة تمويل التعليم اللي هي لجنة قديمة جدا، فيها لجنة الشعبية لمياه القبارب، وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها

0: المعوضين.
1: نعم. طيب انت لما مشيت الجدارك بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذاك مشيت عشان
0: نعم
1: على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
0: مشيت القضارش، ايوه مشيت القضارش بالضبط عشان الكلام اللي قلت لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه. بلديه ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفيب الهولنديه
1: ايوه
0: على اساس انه تمول، لان ديك بتمول المشروعات غير الحكوميه. فانا مشيت هناك على اساس اسس المنظمه دي. اسست المنظمه هي كانت زي زي زي زي شبكه، على اساس ان انا اكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق. وبعدين فيها 9 منظمات فرعيه في تخصصات مختلفه، التخصصات اللي قلت لك دي،
1: نعم
0: التحليم، المويه، الزائرات، المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل الاصغر، جمعيه بتاع التحوميه. شفت كيف؟ ففيها فيها هذه الجمعيات. وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ده، كان مؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
1: نعم
0: دي كانت تجربة، دي كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه خمس ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكلام زي ده يعني. وكانت تجربة، كانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني، أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
1: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات اللي ممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حته فتره زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسيه ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظره الناس تغيرت وكده، والزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكوميه المعنيه في الـ في الـ في الـ في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
0: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي، وده داري ما عارف الاسلام، داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين ايندهوفن وفيها روابط حكومية كانوا حيجوا يعني، عشان كده خلوني انا اشتغل. شفت كيف؟ فبرضه الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافة الشعبية لانها مشحونة بهذا النظرة السلبية لأي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، هناك انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عددهم غرفة غرفة غرفة جوا الجناية. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير، ما متركز لشغل المنظمة دي، كنت أنا في واحدة مساعدة لي، احنا زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي. وفي واحدة بتعمل لنا شاي والقهوة، في ولد بتاع على هذا عامة بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وفي الكلام ذاك. وديل الناس ديل أنا بديهم، بتجي ميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كل جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانية حقتها. بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل

0: كده. فكانت كانت نايمه كويس جدا، لكن بس دي واحده من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الجينات السلبيه دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، من بدات تتوافد لي يتوافد علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا بعقليه واحده، بس انه يا اخي انت جات قروشي معي اضربها كلها واديها معاك.
1: والله دي يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف انه الدول الضعيفه زي السودان ضعيفه بامكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحه للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن اشياء كثيره وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الاساسيه. والحقيقه
0: رفعت يدها عن خالد،
1: ايوه
0: رفعت يدها. انا مشيت، دي برضه واحده من الملاحظات، انا مشيت لاحظت انه ما في اي حاجه رفعوا يدهم خالص من اي شيء. اديك مثال لحاجه، مثلا في بناء الفصول، كويس، بناء الفصول دي كانت اكبر ميزانيه عندي انا، خلاص. اللي هي دي اهميتها في شنو؟ اهميتها في انه الاحياء الطرفيه، ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل او 20 سنه اللي فاتت، الجناية جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها وجاب ناس من سوريا وكذا، وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كذا وقعدوا في حاجات كذا، دي واحدة. ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية، يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكتس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي التعليم دي، بنيت 378 فصل في الجوارة.
1: ده عدد كبير.
0: أيوة في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكده، مش شغل عالي يعني. دي نمرة واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو مع ناس شركة مياه القضارف، اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية، بيشربوا مية نظيفة جاية من كده، كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المشاريع الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو، تطوير المركز المعوقين، بقى اكثر مركز متقدم في السودان، لانه فيه وحتى ورش لصناعه الاطراف الصناعيه، كويس، يعني بقى حاجه ضخمه جدا جدا، كويس. الفكره حقت هنا دي برضه من المشروعات المهمه. القصه حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبه كلامك ده انه الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه، في حاجه اسمها الزيارات المنزليات. طبعا لان المستشفى، يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضار، والبلد توسعت كبيره جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الدليل دو ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكذا ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهوله للمستشفى. فبرضه من البرامج القويه جدا اللي عملت انه في اي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في اي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات او النسوان الشابات على ال اسمها شنو هي، على الزحمات الاوليه، على انه يولدوا كيف، على انه اذا الزول جاته كتمه ولا نايم ولا شنو، يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى، او ممكن بس تتم حالته هنا. كان بندربه يولدوا المرجات المخاض شنو، ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضه واحده من الـ من الـ من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضه عملنا حاجه بقت ايوه في اسمه شنو، الاطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمه، وعملنا فيها شراكه مع اليونيسيف. دي اهميتها في حاجتين، اهميتها في الحاجه الاولى انه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية، وبعد ذلك أنا شجعتها أنها تعمل تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل. يعني اللي هو شنو كانت قصة، لأنه الأطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوا مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجة دي، وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكده والناس اليونسيف، وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا، إذا عملوا أي حاجة بقت تكون مركز كبير جدا في الجوار، فيه أكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة، يخطوهم هناك لحد ما يبقى عمره 18 سنة ويدربوهم عليه تعليم المهارات. بعد ذلك طلعوا، وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية، وناس اشتغلوا نجارين وكده وأي حاجة. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم، و يعني تخيل برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا، فما عندهم الإجرام بتاع إنه داير ياكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي دي دي واحدة من الحياتيات. بعدين مثلا تأكيد لكلامك بأن الدولة رفعت يدها، البنى بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي، حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أن ما تدي التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
1: ما بكون عندهم محفز إنه قلت لك ما بكون عندهم محفز إنه يواصلوا يعني كده.
0: لا لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لأنه هو بيقول لك شو ما أنا ما دقي فيها يعني ما دق فيها طوبة يعني.
1: طيب بالمناسبة
0: كنا بنعمل كنافي.
1: أها.
0: كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس. يدفعوا 60% من التكلفة. و12% يدفعوها أهل الحي في المدرسة، أو 4-5 أحيان مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية، الأونرشيب. عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصينوها وينظفوها وما أيوة. يعملوها
1: باعتبارهم أصحاب مصلحة،
0: عايز أصحاب مصلحة. ال 28% المفروض تدفع تدفع البلدية بلدية القطار.
1: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياة الكثيرة دي كلها اللي عملتوها دي عندك أي فكرة حصل لها شنو بعد ما أنت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
0: هاي حافظ عليها لحد كبير، ما لأنه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوعية هم أساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زيادة يعني، فتحت لهم أفق أنه الناس أوكسفام لا حس بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت عملت 5 سنوات لأنه بيجي عندي ظروف تحت أولادي وكذا وناي، فكتبت لناس أوكسفام قلت لهم أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس شوف جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي، وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا، لأنه مشروع ناجح جدا. وبل ما كده، بل بيجوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض أيوة. الشبكة واحدة، فبيجت كمان بيجت عندها شهرة كويس، وبيجت عندها شهرة، وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مين مشو، جات تاني جولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليم، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة.
1: ايوه وبعدين
0: ايوه
1: يعني مع التخصصات دي كلها التسعه دي ما في كادر اداري مترهل يعني.
0: لا لا ايوه ايوه لا لا كلهم متطوعين. احنا بس قلت لك اربع ناس فوق ديل بس الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هناك والحسابات وش كذا وكلام زي ده على كده ما في هنا. وبعدين في النص في الطوالي في كله في سنه في الان 5 سنوات اشتغلت دي في 3 4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كله مثلا الواحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين.
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها تدريب فيها تدريب برضه في النص يعني تدريب على المحاسبه مثلا تدريب على التنظيم تدريب على كده الاداره يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم افاق جديده وبقت في منظمات بتمشي اللي عايز تشتغل مثلا في السودان او في شرق السودان حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم كانوا بيقوموا يعملوا معاهم شراكات يعني تكون مثلا منظمه في الخرطوم لكن انت نفس الحاجه في القبارب او في كسله بتقوم انت تشوف المنظمات المحليه اللي بتنفذ ليك يعني بتنفذ ليك الوكلاء زي الوكيل زي وكيلك.
1: نعم نعم سيد عمر سعيد يعني انت الحياه اللي سويتها دي كثيره للدرجه شنو يعني نص ساعه من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني. احنا قاعدين لو ملاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف اكبر جانب أيوة. من الحاجه اللي حصلت دي عندنا دقيقتين داير اقول لك انا عندي ملاحظه انه في السودان يعني الناس الهمه العاديه بتاعت انه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو واولاد شباب يعني انا بقول الناس كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا وكنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده مش كان بيكون كويس لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل يعني ده معنى العمل الطوعي؟
0: شوف ده سؤال كويس جدا اللي الاعتماد على النساء بس ده كان بقدر أقوله لك الاعتماد على النساء رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحدة مثلا من الحياة أنا الله حاسة أنه صغرتين مختلفات كأنهم ما شعبين المقابل هناك بتلقى الهمة بتلقى
1: الانضباط
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكذا. أنا شفت الزائرات المنزلات دي قلت لك أنه عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج وبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر يوم لنظافة الحي كل شهر لما ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي لسهل
1: بالجو ده نشاط مدهش طبعا
0: هاي يعني برام مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس حي كامل ينظموا كلهم كده وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة الليلة الشهرين اللي هاي الليل بكرة الشهرين هناك كل شهر بيعملوا مرة فدي دي دي دي دي دي اللي نعرف الحياة طبعا لأنه القصة بتاعت الذكية يعني الحكومية لو لازم تتغير لأنه الدولة بقت عندها إمام الناس بيحصل لهم تحفيز طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بضعف فيها ما بتفعل لي كتبت الرصيد بتاع البلدية قلت لي أخي ضغط التنفيذي قلت لي أخي ما تحرجنا ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12% أنت أساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100% عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو فدي المشكلة
1: أستاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فانا شاكر لك كثير ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
0: الله يبارك فيك، مرحبا.

0: بنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دونجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت، وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان يشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلو جرام. بعض الناس شافوا أنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا أنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم اثنين من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية وتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
3: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساسي بتاع الدولة باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية، سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة. يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنيات تحتية متينة، بنيات تحتية كبيرة، وهذه البنيات التحتية تم إنشائها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ. فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، إن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في إنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة بتاعت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية. وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد إنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دورها وده واجبها تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
2: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب أو دور القطاع الخاص شنو، دور الحكومة شنو في المجال ده؟
3: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره المكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم، استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
2: طيب باشمهندس حامد سليمان، وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، عايزينك برضو توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
3: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة بنقول العلاقة وطيدة، وصلة كبيرة، لأن العملات، لأن المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص هيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا بنقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريقة غير إنه يمشي للسوق، سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن، غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، يفاغم معاناة المواطن بأنه السعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال نعتبر أنه سؤال مهم، والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع يد الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفيرها وتوفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لابد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
2: نرحب مستمعي راديو دبنجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول، في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل، آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
0: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، والملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وب وجيم، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كانت عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجي تبيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا، فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي، باعتبار انه فرضت أسعار عالية جدا على النفط ما عندها أي تبرير، وفي نفس الوقت القرارات دي ما حلت الأزمة المعلقة بشنو بانسياب الامدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الأزمات وكده. لما جاءت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية دي، فأجا مجموعة الطفيلة دي لقيت فرصة إنها أتضغط أكتر وأكتر في إطار المزيد من البحث عن الأرباح، وعشان كده زاد البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في البحث عن حلول، ولأنها تخشى غضب الجماهيري وموجة الإضرابات المتصاعدة وكده، القرار بتاع أن الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد، لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسهل قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لا دعم مجال للشك أنه برضو المثالة هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان، الضمان الذهبي ودلاته ما عنده تبرير. يعني انت بتخط ضمان ده ليه هدف ما في كلام، والضمان ذاته هتروح بعد شوية اذا توصل للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهمية ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في اطار المصالح المتشابكة ما بين القطاعات دي والحكومة ولا بنك المركزي او كده، وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في انها تضع يعني هذه الضمانات، لكن شنو الضمانات؟ طبعا هي مستردة، والبنك السوداني ذات ما وضح انه يتؤثر اثرها في الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكده، وبرضو ما تحددت يعني هذه الضمانات إلى أي مدى ستهبط بالأسعار إلى المستوى العادي بتاعت المشتقات البترولية وكده. ده يوضح أنه في ارتباك كبير جدا في هذا النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع الطريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب له المثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس، لكن غير كده بتصبح المدار كلها في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد وفي مجال التوزيع الداخلي ولا في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة، ونعرف أن البترول سلاح استراتيجية ولا غنى عنها وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به مسائل البترول التوزيع ولا استيراد ولا أسعار ولا كده في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
2: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرارات بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية. على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يبقى.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة الاستثنائية حقيقة نلتقي بواحدة من أعلام مدينة باريس، وهي فرنسية سودانية، وهي واحدة من الأصوات النسائية الجديدة التي اخترقت الميديا في أوروبا واستطاعت أن تخلق في فضاء الإبداع يعني لازمات موسيقية عظيمة جدا. استفادت من إرثها السوداني وتاريخ الموسيقى السودانية وتجربة الموسيقى السودانية، فأنا قدرت تزاوج بين الإيقاعات في العالم الغربي في أوروبا وبين الإيقاعات الأفريقية، دفوفها وطاراتها ويعني ألحانها. ورغدة هي عندها القدرة فأنها تغني بنفس الطريقة دي، بنفس الطريقة السودانية، أيضا تغني بالطريقة الفرنسية. وحقيقة نحن التقيناها لقاء عابرا لنقف على تجربتها الجديدة التي تعتبر إضافة حقيقية لمسيرة الغناء السوداني وتطوره. والغناء السوداني الآن أصبح يعني من الألحان أو من الغنوات ومن المغاني العابرة للقارات. أستاذ رغدة، أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: أهلا وسهلا، أنا سعيدة جدا بالاستضافة وبتمنى أكون ضيفة خفيفة عليكم. شكرا
0: أستاذ. هذا زي ما بقولوا أي فنان عنده بيئة بينطلق منها، الفنان هو ابن بيئته. البيئة اللي انطلقت منها أنت كفنانة، كلمينا شوية عن البيئة دي يعني.
1: طيب
0: نعم،
1: أنا في الحقيقة مستمعة عادية جدا، ما جاية من أسرة فنية، ما عندنا زول في البيت بيعزف آلة موسيقية. أنا كنت بعيدة من العالم ده، لكن كنت بعشق الموسيقى من وأنا صغيرة. أنا مولودة في السعودية، ويعني كنت بحكم البعد الجغرافي كنت برضو بعيدة من الثقافة موسيقيا على الأقل إلى حد ما. فبديت أسمع موسيقى سودانية متأخر شوية، وأنا في المرحلة المتوسطة سمعت نانسي عجاد وسحرتني. وأنا بعتبر نانسي عجاد هي المدخل كان بالنسبة لي للعالم بتاع الأغنية السودانية، ومن خلالها عرفت الرواد، ومن خلالها بديت أسمع بقيت أسمع سيد خليفة، شير حبيل أحمد وغيره. وأيوة، فأنا لسه بكتشف بالمناسبة في التراث بتاعنا، وبتعلم كل يوم وبكتشف أغاني وبسمع لفنانين ما حصل سمعت بهم قبل كده، ودي قصتي يعني مع الموسيقى.
0: دخولك لعالم الموسيقى يعني كما ذكرتي يعني لم يأتي الصدفة، بل هي التجربة، وانت بديتيها في مقتبل حياتك التعليمية وكده. كده تكلمي لنا شوية عن شنو في ذاكرتك من الطفولة في المملكة العربية السعودية وانتقلت بها الى المهاجر في اوروبا هنا، يعني ذاكرة الطفولة في المملكة العربية السعودية الى اي مدى اثرت في تشكيل ذائقتك الفنية؟
1: يعني حكون صادقة جدا، يعني في السعودية أنا ما كنت وأنا صغيرة ما كنت فخورة شديد إن أكون سودانية، كنت بحاول أخفي الجانب ده لأنه في يعني ما كنا سودانيات كتير مثلا في المدرسة، فما كنت بحاول يعني زي ما كان عندي الفضول ده إن أنا أعرف أنا منو وأنا جذوري شنو. فدي جابت بي كل الصدق، فدي حاجة أنا اتعلمتها، يعني أنا اتعلمت أحب السودان، اتعلمت أتعرف على السودان، عشان كده بأكد إنه أنا لسه بكتشف في أنا منو يعني وهويتي شنو. وبدي بعمل دي الحاجة اللي حسيت بها أكتر وأنا هنا في فرنسا، يعني ارتباطي بالسودان زاد وأنا مؤخرا يعني من يهول 2020 كده.
0: هل أوروبا أضافت لك يعني أو كلمينا عن إضافة أوروبا بالنسبة لمسيرتك الفنية، قدمت لك شنو أوروبا في مسيرتك الفنية؟
1: طيب أنا مقيمة في باريس وأنا معلمة، بدرس لغة عربية هنا، والمشروعي الموسيقي أنا بعتبره حاجة بعملها على جنب، يعني في وقت الفراغ في الويكند عندي بروفات بتدرب بغني سايلة روحي. لكن لو ما كانت أوروبا ما أظن كنت حاغني وأشارك الحاجة دي مع الناس، يعني انا عارفه انه انا بحب الجيتار مثلا، بغني كتير بالجيتار براي، دي حاجه بعملها من وانا في السعوديه وطولتها، لكن فكره المشاركه وفكره الغنى اللايف دي عملتها هنا مؤخرا يعني، وجودي في اوروبا هو اللي الهمني الحاجه دي.
0: احيانا بعد مرات قربك من الميديا الاوروبيه ودخولك في عالم الميديا الاوروبيه، يعني هل هي يعني ايضا خلقت لك مداميك يعني بوجودك في اوروبا هنا، وجودك في اوروبا الاضافات؟
1: أيوة.
0: الاضافات لك اوروبا في مجال الموسيقى.
1: ايوه هي اكتسبت جرأة نقدر نقول، انه مثلا عشان كده قلت لك لو انا مثلا كنت في السودان او كنت في ماضي كنت حاجرأ اغني، لكن انا وجودي هنا فكرت ان الحاجه دي مميزه هنا، يعني احنا ما في فنانين كتار هنا برضو، هنا البيئة بتشجع يعني أنا ليس أنا بغني وبلقى اقتراحات كده، يعني بتصلني رسائل رغدة تعالي غني لنا في الحتة الفلانية في البرنامج الفلاني، يعني في مساحات للسودانيين أظن، ولا عموما الثقافات ما في لها تمثيل كبير هنا، الناس بتكون عندها فضول تسمعنا، فأنا ممكن برضو الحاجة دي خدمتني إنه إحنا ما معروفين كتير هنا، ما في الأول الفكرة واضحة.
0: باريس هي مدينة التنوع والثراء الثقافي، يعني الزول من بيجي في باريس بحس أنه مدينة يعني مفعمة بتباينات ثقافية ومفعمة بالموسيقى وبحركة الألحان والاختراعات الحديثة. هل أنت لما قدمت شغلك قدمت أعمالك إلى أي مدى يعني المجتمعات الباريسية أو المجتمع في باريس يعني استحسن وما قدمتيه؟
1: طيب هي البرامج اللي أنا لحد الآن شاركت فيها كتير منها بتنظمها منظمات، والبرامج أساساً بتكون بتتكلم عن السودان،
0: يعني أنا أقصد قبلوك هل قبلوك يؤدوك إشارة مرور؟ إشارة أيوة. مرور نعم.
1: أتمنى دي ما حقدر أقول أيوة ولا لا، لكن بنبسط جداً لما ألقى فيدباك، يعني لما ألقى ناس مرسل لي رسائل من السودانيين طبعاً بكون مبسوطة جداً، أنا بالنسبة للجمهور السوداني مهم جداً ما بقلل منه، لكن بيلمسني أكتر لما يكون مثلاً زول يمشي يضيفني في الميديا لأنه سمعني لايف ويكتب لي رسالة إنه الأغنية الفلانية لمستني، هل الأغنية دي موجودة وين أقدر أسمعها والسودان، يعني دي حاجة تلمسني كتير، فهل أنا قدرت يعني ما داير أستعجل أقول أيوة، لكن عموما هنا الناس منفتحين جدا يعني للمختلف نقدر نقول.
0: الإيقاع السوداني الإيقاعات السودانية، هل في علاقة يعني تصالحية كده بين الإيقاعات السودانية والإيقاعات الأوروبية؟ هل التمستي في علاقة زي دي؟
1: ما بقول في علاقة،
0: يعني في تشابه، في وجه شبه بينهم من حيث الإيقاعات، من حيث الأوتار، من حيث اللزمات الموسيقية
1: مع أوروبا؟
0: نعم.
1: مع النمط الموسيقي هنا ما أظن، لكن في ثقافات ثانية قريبة مننا شديد، يعني دي الحاجة اللي أنا مثلا أنا العازفين اللي بيشتغلوا معاي هم فرنسيين، لكن ما اتعلموا الموسيقى بتاعت مالي، السنغال، الستايل الصحراوي، فبالنسبة لهم حاجاتنا مألوفة مختلفة لكن مألوفة، فهم أقرب لنا، فأيوة لكن مع بيكون أكيد يعني موسيقى لغة عالمية بيكون في حالات مشتركة، لكن إحنا ما

0: الحاجات بتاعتنا يعني.
1: أستاذة رغدة، أنت أستاذة للغة العربية وأنت مجيدة أيضا، يعني بتجيد اللغة الفرنسية، هل حاولت أنك يعني تمزجي بين اللغتين وتطلع منها ألحان زي ما ظهرت في بعض المنابر وفي بعض المنصات اللغات المعروفة أو الألحان المعروفة بألحان الروك وبألحان متنوعة؟ يعني هل في تجربة زي دي عندك بين انك تغني بالفرنسي وباللغة العربية؟
0: جاتني الفكرة، أنا حاليا بشتغل على أعمال خاصة، فعندي فكرة إنه يكون في كوبلاي بالفرنسي، لكن لو قصدك على الدمج في كيف يعني في النمط الموسيقي، فأنا ما مع الفكرة دي، يعني أنا ما مع فكرة تجديد أو تحديث الأغنية السودانية. يعني أنا حتى لو غنيت كوبلاي بالفرنسي حيكون كوبلاي بلحن سوداني بحت، ما عارفة لو الفكرة واضحة. يعني
1: نعم.
0: أنا ممكن أدخل مثلا ياهو كوبلي بالفرنسي في أغنية ما، لكن الأغنية حتكون سودانية، ما حأغني حاجة ستايل مختلف، داري أغني سوداني فقط يعني.
1: طيب أستاذة، يعني من خلال محاولتك أنك تقدم الموسيقى السودانية للجمهور الأوروبي، وهذا الجمهور يعني يمكن يكون الستايل والطريقة والخلفية الثقافية مختلفة، هل وجدت صعوبة في ذلك ولا الحكاية يعني لما قدمتها وجدت انسياب وقبول وبطريقة هادئة جدا قدرت تتسلل لوجدان الناس ولوجدان المتلقين الأوروبيين مثلا؟
0: طبعا الصعوبات موجودة، لكن في الجانب بتاع عدم فهم اللغة وعدم فهم ثقافتنا، ده ما أظن في مشكلة. أنه الموسيقى يعني أنا لما أغني وأكون مركزة أن أنا أغني بإحساس وأكون صادقة في الحياة اللي أنا بقدمها، الإحساس بيوصل، طاقتي دي بتصل للناس بغض النظر عن فاهمين ما فاهمين اللغة، الاختلافات دي. ودي حاجة أنا ذاتي بختبرها لما أحضر حفلة، خصوصا اللايف، الحال حفلات اللايف عندها إحساس وعندها سحر خاص، فبتوصلك الطاقة بتاعت الفنان حتى لو أنت ما فاهم حرف واحد من اللي بيقوله. فما لا أعتقد السحر بتاع الموسيقى كفاية جدا إنه يوصل يعني.
1: من خلال تجربتك وممارستك وتعاطيك بالفن السوداني، هل بتفتكر انه يعني الالحان السودانية عندها قابلية التطور وعندها قابلية انها ممكن تخلق يعني مناخ تصالح بينه وبين الموسيقى الغربية؟ هل الاغاني السودانية عندها القابلية دي؟
0: يعني أنا لو علي أنا داري أغني الأغاني السودانية بشكل أصيل، يعني أنا لو الحاجة دي بيدي أنا ما عاوز أعمل أي أدابتيشن ولا أي تكييف أو تحديث أنا بالنسبة لي يعني الحاجة دي. لكن في حاجات بتفرض عليك الظروف، يعني أنا مثلا هنا ما لقيت عازفين سودانيين اتوافقت معهم، أو على الأقل مثلا موضوع الستايل، بس الستايل ما متناسب معي، لذلك مضطرة أشتغل مع موسيقيين رائعين جدا وأنا فخورة أني شغالة معهم، لكن ده ما هدفي، أنا دايرة أقدم حاجة حقتنا. يعني أنا ما مع فكرة التجديد والتحديث ده، يعني إحنا جيدين بما يكفي إنه نعمل حياة بدون ما نضيف لها حاجات ونحدث. ده ما عارفة لو جاوبت على السؤال.
1: طيب أستاذة، نحن حقيقة في سؤالنا الأخير لك، شنو المشاريع المستقبلية بالنسبة لك أنت كفنانة، وشنو حلمك يعني بطموحاتك في أوروبا هنا وأنت كفنانة وسودانية وبتقدمي نموذج وإستايل جديد في الفضاء الثقافي الأوروبي؟
0: طيب أنا الفكرة الأساسية بالنسبة لي إنه إحنا كسودانيين إحنا ما معروفين للعالم. مثلا لو قلت لك اليابان، لو قلت لك كوبا، أمريكا الجنوبية عموما، بتقدر تتخيل الناس دي الموسيقى بتاعتهم عاملة كيف، بيكونوا لابسين كيف، بيكون عندك صورة عنهم، لكن إحنا مجهولين. فأنا بشكل بسيط جدا أنا دايرة أقدم ثقافتي، أنا بغني بلبس التوب السوداني، دايرة أقدم إيقاعاتنا مثلا، دايرة أقدم أغاني التراث. فكرة مشروعي إنه أنا يعني ده سؤالك بتاع إنه أنا هدفي شنو الفترة القادمة، إنه أنا دايرة مشروعي يكون عنده هوية واضحة، وهي إن أنا أقدم التراث السوداني، أغاني تراثية.

0: زائد أعمال خاصة بتعبر عني. و أيوه ده هدفي ودي حاجة شغال عليها حاليا يعني، ودايرة أكمل أغني وأكون مسموعة.
1: شكرا جزيلا أستاذة رغدة الدسوقي، التقيناها مستمعين الكرام وهي في مدينة باريس، مدينة الفن والجمال، حتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في حلقة اليوم نستمع للشاعر قاسم الحاج في رائعته لو أعيش زول له قيمة.
4: لو أعيش زول له قيمة، أسعد الناس بوجودي، زي نظارة غصن طيب كل يوم يخضر عودي، وأبقى زول له قيمة، أبقى زول له قيمة، أبقى دار لكل لاجي أو حنان جوا الملاجي، وأبقى للأطفال حكاية حلوة من ضمن الأحاجي، بيها يتهنوا ينوموا وحرسهم طول ليل ساجي، والقى في راحة نفوسهم بصمتي وطول ابتهاجي، وأبقى زول الليه غيمة، أبقى زول الليه غيمة، أشقى أشقى والقى وأبقى بهجة، أشقى والقى وأبقى بهجة في النفوس لكل مناضل، أبقى للمعتل علاجه وأبقى للفلاح سنابل، وأبقى للثوار سلاحهم أعدت من قصف الغنابل، وابقى للكاتح الملوح كل حق موفور عادل، وابقى زول الليه غيمة، ابقى زول الليه غيمة. لو اعيش طول عمري نسمة او مع الايام سحابة، اخطي لهدي الدنيا بسمة، اسقي وادي واروي غابة، او علم طفلي واعد لسه ما عرف الكتابة، وابقى شجر ظلالة وارفة تحت ناس نايمين تعابوا، ابقى زول الليه غيمة، ابقى زول الليه غيمة.
3: ونواصل معكم سامعين الأعزاء في حلقة اليوم من دفتر مشاعر، وهذه دعوة للاستماع برضو لشاعر معروف لديكم، هو الشاعر معد شيخون.
5: الحب جواب كافي، مريد ألف سؤال ومش أسأل العشاق، هل كل عاشق نال؟ فين اللي بيحب الناس؟ فينا اللي بيحب المال؟ فينا اللي كان عاشق بس صداقة الحال؟ يوم الدغش ممكون مارق مع العمال، يدينه لون سكن كايس له راحة بال، لقيته في صف عيش شايل له هم فوق هم، عايل يجيب الفوق بعديها قام تمتم شان اشتري العيشة، يا ربي حدفع كم؟ وبعد الرغيف صفين، يا الله بس ترحم، كل ما نقول نفرح نلقاه ده المأتم. قلت ليه أحجز لي وأنا ماشي حبوب، ولقيته بتسبح ملفوحة بيتوبة، كم مرة قلت ليكم سووا لي راكوب، أدري فول ونبك ومعاه لالوب، حجتني بالريدة ومشينا في دروبة، قالت لي بيت الحب أبداه بيطوبة، ما تنكسر في يوم لازم تكون لايوب، أصلك بيزيد قيمتك طيبك بيودي الفوق، قرشك ده تب مبدوم وصلوا القرش ممحوق، ومركت كل أمل وملاني يا أخي الشوق، دار ابني بيت وطن وصلوا الوطن معشوق، ورجعت لي صفي ولقيته بتسكلب، يا أمي قالوا خلص، يا يوم معيش ما في، واللوم برغم الضيق تلقاها ضماها في حضنها الدافي، أمونا ما تخافي يا بنتي ما تخافي، فتح الخزين كيسه شايله ست عيشات، أداها منه 2 ومعاه ود الزين أداها برضو 2. عبد الله شال كيسه وأداها 6 عيشات معروف وطبعه حنين وأمونة تتبسم. والأم بتتبسم مش قلت ليك قبيل يا بنتي ما تخافي، مش قلت ليك قبيل، الحب جواب كافي، ما ظن جوع في يوم لو ضمير صافي وشنبني نحن وطن. نبداها بالأخلاق مريدة موجودة وكل البلد عشاق. عمرك سمعت بشيخ كذوب نسمت هبوب موية بتدوب وبجيبها يا الجداد سيرة الجنوب وسيرة اللي قالوا الخير كتير وننساها يا خسيرة الحروب وخلي السلام أنسى السلام وينو الرغيف عارفين نتب بحر الحزن ما ليه كيف نبنيه بس نبنيه كيف ببنيه الجول ببنيه مسؤول أو هل معقول إنه المنية بتقوم دار؟ طب هل معقول إنه الدخان في بيت مرفول لو ما تنفخ حيقوم نار؟ ولو سيف الدين ما شال سيف وقضاها دعا تتخيل كان غلب التاتار؟ كلنا عارفين إنه الكافر حيخش النار. وحتى الإيمان تصديق وعمل ما بس أفكار، كلنا عارفين إنه الصوفي كره الأنصار وإنه النوبي من ناس دارفور ما راجع عمار. تتخيل كان في يوم تسقط لو ما توحدنا وكنا كتار.
4: يا سلام عليك يا أخي.
5: ومش إحنا حلفنا نجيب التار؟ التار هو شنو؟ بس دمه خلاص. التار هو قصاص والتار في الفاس، التقطع شجرة أحقادنا وتزرع في قلوبنا الحب للناس لكل الناس. التار التار سودان بيشبه أحلام المفقودين الماتوا عشان النيل جاري وشايفين أخوانهم عطشانين. والفرقة مزاد، فرقتنا مزاد لي بيع الدم. بنبيع يومي شهيدين، بنبيع بالكاش، بنبيع بالدين أو لما أصحابك وخوين وزول حتكونوا خلاص سددتوا الدين. ما الأزمة بقت أزمة إنسان لا أزمة كاش لا بنزين. فينا الدايرين فينا الدايرين الثورة تضيع زي ما سرقونا باسم دين. الناس نايمين والله نايمين. والحل الحل في البل ما تبلوا الطين. مش انتوا قلتوا الحل في البل؟ بلوا الحواش ملوها أمل. لو شفت أخوك زارع أحلام ما تقعد سايمي بدلوا منجل شان يحصد خير. ما الخير حيعم ويا ريت سوداننا يكون أجمل. يا ريت سوداننا يكون أجمل.
3: ودي مساهمة من حسين حميدة بعنوان نفاج البوح والحنين.
6: نفاج البوح والحنين يا طالع من نفس القصيد يا راضع يكسير النغم توقت بنفاج هواك شديت عليه طاق العشم لقيت شذاك نفحة نسيم والحظ معاي تاني ابتسم زخرفت شال الأمسيات بريشة الزوب والفهم ورشفنا كاسات الوداد من سلسبيلك والقيم يا سكة العشق الضباب وخوفي من ويل السأم النيل حزين والشوق النبح والليل رسم لوحة بهاك قلبي مباريهم سهم نادى الغوافل الريل عليك وسط الزغاريد والزخم تسيني وسط البوح غمام أزق الحنين اللي انهزم. حسين حميدة.
3: كده نكون وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. لا من نلقاكم الأسبوع القادم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين نظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بيقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش أو تم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ. يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأيتام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرعي وهو بواصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك، إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: صباح المرح.
1: تحية طيبة نتمناها لكم مستمعي دبنج راب الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. تحول الراب إلى علاج بيتناول رسائل عن الاكتئاب والقلق ومواجهة الأفكار المظلمة لكسر وصمة العار حول المرض النفسي. وشعر الفنانون وخاصة مغنو الراب بالمسؤولية تجاه مجتمعاتهم، فتحولت موسيقاهم من مجرد كلمات حماسية إلى أداة بتكسر وصمة العار وبتلامس صراعات النفس البشرية كالاكتئاب والقلق.

0: 2 3 4
1: حلقه جديده مع الرابر 50 باوند. مرحبا بك ومنور دبنجا راب.
2: السلام عليكم اذاعه راديو دبنجا والتحيه لكل المستمعين. معكم اليوم الرابر 50 باوند على برنامج دبنجا راب. انا علي محمد علي مواليد الخرطوم جنوب الحزام صوب العرابي.
0: مازو العادي شين شين جنوب الحزام وين وين بيك حملة.
1: كلمنا عنك وعن اهتماماتك.
2: كانت بدايتي هناك. كنت مستمع للراب منذ عام 2005 وبدايتي في كتابة الراب 2012. أما البداية الفعلية في بداية تسجيل الأغاني في عام 2017. اهتمامي بالراب يعني بدأ عن شفق وعن حب ولازلت أحب الموسيقى.
1: وهل بتهتم بقوة الكلمة والرسالة ولا اللحن والإيقاع؟
2: أنا أركز على الإيقاع والكلمات وأيضا على الرسائل. بعض الرسائل عن مواضيع الهجرة والشباب وخروجهم من بلادهم والمعاناة في طريق الهجرة وعن الذين فقدوا أرواحهم من أجل الوصول إلى أوروبا وتحقيق أهدافهم.
1: الفن عموما رسالة سامية. شنو الأفكار الأساسية اللي بتحاول إيصالها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها؟
2: بالنسبة للرسالة الأساسية التي أحاول أن أوجهها هو التعايش السلمي. يجب التعايش السلمي وبناء سوداننا. وفعلا السودان يعني بلد عريق وله تاريخ كبير يعني يجب إحياؤه من جديد. وحنعود بإذن الله من جديد أقوى وأكثر الشعوب تطورا في العالم. ومن خلال يعني تنقلي عبر دول شمال إفريقيا يعني وجدت أن هذه الدول لقد بنت بلادها ونريد أن نبني بلادنا مثل هذا. ونتمنى إن شاء الله يكون في شغل على هذا الشيء والأيام القادمة تثبت ذلك. وبرضو ندعو إلى عودة الشباب إن شاء الله في السنين القادمة. ويجب على البلاد تشجيع هذا الأمر لبناء سودان يسعى للجميع ووحدة وطنية وتعايش سلمي.
1: ولو أتيحت لك فرصة التعاون مع رابر واحد حتختار منه؟
2: لو أتيحت لي فرصة للتعاون مع رابر حيكون جي اكس، لأنه فعلا هو رابر سوداني أسطوري وهو من المؤسسين ومن الأوائل الذين غنوا الراب في السودان. وله التحية شراوت جي اكس شراوت تو هود بويز.
1: شكرا جميلا الرابر 50 باوند.

0: وتقدير المعروف أهم من رده، فالمرء قد يعجز عن العطاء لكنه لا يعجز أبدا عن الاحتراف بالفضل. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 4.

0: و بنوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما ينتي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: طيب الله مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة الاستثنائية حقيقة نلتقي بواحدة من أعلام مدينة باريس، وهي فرنسية سودانية، وهي واحدة من الأصوات النسائية الجديدة التي اخترقت الميديا في أوروبا واستطاعت أن تخلق في فضاء الإبداع يعني لازمات موسيقية عظيمة جدا. استفادت من إرثها السوداني وتاريخ الموسيقى السودانية وتجربة الموسيقى السودانية، فأنها قدرت تزاوج بين الإيقاعات في العالم الغربي في أوروبا وبين الإيقاعات الأفريقية، دفوفها وطاراتها ويعني ألحانها. ورغدة هي عندها القدرة فأنها تغني بنفس الطريقة دي، بنفس الطريقة السودانية، أيضا تغني بالطريقة الفرنسية. وحقيقة نحن التقيناها لقاء عابرا لنقف على تجربتها الجديدة التي تعتبر إضافة حقيقية لمسيرة الغناء السوداني وتطوره. والغناء السوداني الآن أصبح يعني من الألحان أو من الغنوات ومن المغاني العابرة للقارات. أستاذ رغدة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: أهلا وسهلا، أنا سعيدة جدا بالاستضافة وبتمنى أكون ضيفة خفيفة عليكم. شكرا
0: أستاذ. هذا زي ما بقولوا أي فنان عنده بيئة بينطلق منها، الفنان هو ابن بيئته. البيئة اللي انطلقت منها أنت كفنانة، كلمينا شوية عن البيئة دي يعني.
1: طيب
0: نعم،
1: أنا في الحقيقة مستمعة عادية جدا، ما جاية من أسرة فنية، ما عندنا زول في البيت بيعزف آلة موسيقية. أنا كنت بعيدة من العالم ده، لكن كنت بعشق الموسيقى من وأنا صغيرة. أنا مولودة في السعودية، ويعني كنت بحكم البعد الجغرافي كنت برضو بعيدة من الثقافة موسيقيا على الأقل إلى حد ما. فبدأت أسمع موسيقى سودانية متأخر شوية، وأنا في المرحلة المتوسطة سمعت نانسي عجاد وسحرتني. وأنا بعتبر نانسي عجاد هي المدخل كان بالنسبة لي للعالم بتاع الأغنية السودانية، ومن خلالها عرفت الرواد، ومن خلالها بدأت أسمع بقيت أسمع سيد خليفة، شير حبيل أحمد وغيره. وأيوة، فأنا لسه بكتشف بالمناسبة في التراث بتاعنا، وبتعلم كل يوم وبكتشف أغاني وبسمع لفنانين ما حصل سمعت بهم قبل كده. ودي قصتي يعني مع الموسيقى.
0: دخولك لعالم الموسيقى يعني كما ذكرتي يعني لم يأتي الصدفة، بل هي التجربة، وانت بديتيها في مقتبل حياتك التعليمية وكده. كده تكلمي لنا شوية عن شنو في ذاكرتك من الطفولة في المملكة العربية السعودية، وانتقلت بها الى المهاجر في اوروبا هنا. يعني ذاكرة الطفولة في المملكة العربية السعودية الى اي مدى اثرت في تشكيل ذائقتك الفنية؟
1: يعني حكون صادقة جدا، يعني في السعودية أنا ما كنت وأنا صغيرة ما كنت فخورة شديد إن أكون سودانية. كنت بحاول أخفي الجانب ده، لأنه في يعني ما كنت من السودانيات كتير مثلا في المدرسة، فما كنت بحاول يعني ما كان عندي الفضول ده إن أنا أعرف أنا منو وأنا جذوري شنو. فدي جابتي بكل الصدق، فدي حاجة أنا اتعلمتها. يعني أنا اتعلمت أحب السودان، اتعلمت أتعرف على السودان، عشان كده بأكد إنه أنا لسه بكتشف في أنا منو يعني وهويتي شنو. ودي بعمل دي الحاجة اللي حسيت بها أكتر وأنا هنا في فرنسا. يعني ارتباطي بالسودان زاد وأنا مؤخرا يعني من يهول 2020 كده.
0: هل أوروبا أضافت لك يعني أو كلمينا عن إضافة أوروبا بالنسبة لمسيرتك الفنية، قدمت لك شنو أوروبا في مسيرتك الفنية؟
1: طيب أنا مقيمة في باريس وأنا معلمة بدرس لغة عربية هنا، والمشروع الموسيقي أنا بعتبره حاجة بعملها على جنب، يعني في وقت الفراغ في الويكند عندي بروفات بتدرب بغني ساي لروحي. لكن لو ما كان جيت أوروبا ما أظن كنت حغني وأشارك الحاجة دي مع الناس. يعني أنا عارفة إنه أنا بحب الجيتار مثلا، بغني كتير بالجيتار براي، دي حاجة بعملها من وأنا في السعودية وطولتها، لكن فكرة المشاركة وفكرة الغنى اللايف دي عملتها هنا مؤخرا، يعني وجودي في أوروبا هو اللي ألهمني الحاجة دي.
0: أحيانا بعد مرات قربك من الميديا الأوروبية ودخولك في عالم الميديا الأوروبية، يعني هل هي يعني أيضا خلقت لك مداميك، يعني بوجودك في أوروبا هنا، وجودك في أوروبا، الإضافات الأضافات لك أوروبا في مجال الموسيقى؟
1: أيوة، هي اكتسبت جرأة نقدر نقول انه مثلا، عشان كده قلت لك لو انا مثلا كنت في السودان او كنت في مازن كنت حاجرأ اغني، لكن انا وجودي هنا فكرة ان الحاجة دي مميزة هنا، يعني احنا ما في فنانين كتار هنا برضو، هنا البيئة بتشجع، يعني انا ليس انا بغني وبلقى اقتراحات كده، يعني بتصلني رسائل رغدة تعالي غني لنا في الحتة الفلانية في البرنامج الفلاني، يعني في مساحات للسودانيين أظن، ولا عموما الثقافات ما في لها تمثيل كبير هنا، الناس بتكون عندها فضول تسمعنا، فأنا ممكن برضو الحاجة دي خدمتني إنه إحنا ما معروفين كثير هنا، ما في الأول الفكرة واضحة.
0: باريس هي مدينة التنوع والثراء الثقافي، يعني الزول لما بيجي في باريس بحس أنه مدينة يعني مفعمة بتباينات ثقافية ومفعمة بالموسيقى وبحركة الألحان والاختراعات الحديثة. هل أنت لما قدمت شغلك، قدمت أعمالك، إلى أي مدى يعني المجتمعات الباريسية أو المجتمع في باريس يعني استحسن وما قدمتيه؟
1: طيب، هي البرامج اللي أنا لحد الآن شاركت فيها كتير منها بتنظمها منظمات، والبرامج اساسا بتكون بتتكلم عن السودان،
0: يعني انا اقصد قبلوك، هل قبلوك ادوك اشاره مرور؟ اشاره أيوة. مرور، نعم.
1: اتمنى دي ما حقدر اقول ايوه ولا لا، لكن بنبسط جدا لما القى فيدباك، يعني لما القى ناس مرسل لي رسائل من السودانيين، طبعا بكون مبسوطه جدا. انا بالنسبه للجمهور السوداني مهم جدا، ما بقلل منه، لكن بيلمسني اكتر لما يكون مثلا زول يمشي يضيفني في الميديا لانه سمعني لايف ويكتب لي رساله انه الاغنيه الفلانيه لمستني، هل الاغنيه دي موجوده وين اقدر اسمعها والسودان، يعني دي حاجة تلمسني كتير. فهل أنا قدرت يعني ما داير أستعجل أقول أيوة، لكن عموما هنا الناس منفتحين جدا يعني للمختلف، نقدر نقول
0: الإيقاع في السوداني، الإيقاع السوداني، الإيقاعات السودانية، هل في علاقة يعني تصالحية كده بين الإيقاعات السودانية والإيقاعات الأوروبية؟ هل التمستي في علاقة زي دي؟
1: لا ما بقول في علاقة،
0: يعني في تشابه، في وجه شبه بينهم من حيث الإيقاعات، من حيث الأوتار، من حيث اللزمات الموسيقية
1: مع أوروبا؟
0: نعم،
1: مع النمط الموسيقي هنا ما أظن، لكن في ثقافات ثانية قريبة مننا شديد، يعني دي الحاجة. أنا مثلا أنا العازفين اللي بيشتغلوا معي هم فرنسيين، لكن ما اتعلموا الموسيقى بتاعت مالي، السنغال، الستايل الصحراوي، فبالنسبة لهم حاجاتنا مألوفة مختلفة لكن مألوفة، فهم أقرب لنا. فأيوة، لكن مع بيكون أكيد يعني موسيقى لغة عالمية، بيكون في حالات مشتركة، لكن إحنا ما أقدر أقول متفردين، لكن عندنا حالات بتاعتنا. يعني
0: أستاذة رغدة، أنت أستاذة للغة العربية وأنت مجيدة أيضا، يعني بتجيد اللغة الفرنسية، هل حاولت أنك يعني تمزجي بين اللغتين وتطلع منها ألحان زي ما ظهرت في بعض المنابر وفي بعض المنصات اللغات المعروفة أو الألحان المعروفة بألحان الروك وبألحان متنوعة، يعني هل في تجربة زي دي عندك؟

0: بيها.
1: جاتني الفكرة، أنا حاليا بشتغل على أعمال خاصة، فعندي فكرة إنه يكون في كوبلاي بالفرنسي، لكن لو قصدك على الدمج في كيف يعني في النمط الموسيقي، فأنا ما مع الفكرة دي، يعني أنا ما مع فكرة تجديد أو تحديث الأغنية السودانية. يعني أنا حتى لو غنيت كوبلاي بالفرنسي حيكون كوبلاي بلحن سوداني بحت، ما عارفة لو الفكرة واضحة. يعني
0: نعم
1: أنا ممكن أدخل مثلا ياهو كوبلي بالفرنسي في أغنية ما، لكن الأغنية حتكون سودانية، ما حأغني حاجة ستايل مختلف، داري أغني سوداني فقط. يعني
0: طيب أستاذة، يعني من خلال محاولتك أنك تقدم الموسيقى السودانية للجمهور الأوروبي، وهذا الجمهور يعني يمكن يكون الاستايل والطريقة والخلفية الثقافية مختلفة، هل وجدت صعوبة في ذلك، ولا الحكاية يعني لما قدمتها وجدت انسياب وقبول وبطريقة هادئة جدا قدرت تتسلل لوجدان الناس لوجدان المتلقين الأوروبيين مثلا؟
1: طبعا الصعوبات موجودة، لكن في الجانب بتاع عدم فهم اللغة وعدم فهم ثقافتنا، ده ما أظن في مشكلة. أنه الموسيقى، يعني أنا لما أغني وأكون مركزة أن أنا أغني بإحساس وأكون صادقة في الحياة اللي أنا بقدمها، الإحساس بيوصل، طاقتي دي بتصل للناس بغض النظر عن فاهمين ما فاهمين اللغة، الاختلافات دي. ودي حاجة أنا ذاتي بختبرها لما أحضر حفلة، خصوصا اللايف، الحال حفلات اللايف عندها إحساس وعندها سحر خاص، فبتوصلك الطاقة بتاعت الفنان حتى لو أنت ما فاهم حرف واحد من اللي بيقوله. فما لا أعتقد السحر بتاع الموسيقى كفاية جدا إنه يوصل. يعني
0: من خلال تجربتك وممارستك وتعاطيك بالفن السوداني، هل بتفتكر انه يعني الالحان السودانية عندها قابلية التطور وعندها قابلية انها ممكن تخلق يعني مناخ تصالح بينه وبين الموسيقى الغربية؟ هل الاغاني السودانية عندها القابلية دي؟
1: يعني أنا لو علي أنا داري أغني الأغاني السودانية بشكل أصيل، يعني أنا لو الحاجة دي بيدي أنا ما عاوزة أعمل أي أدابتيشن ولا أي تكييف أو تحديث أنا بالنسبة لي يعني الحاجة دي. لكن في حاجات بتفرض عليك الظروف، يعني أنا مثلا هنا ما لقيت عازفين سودانيين اتوافقت معهم، أو على الأقل مثلا موضوع الاستايل، بس الاستايل ما متناسب معي، لذلك مضطرة أشتغل مع موسيقيين رائعين جدا وأنا فخورة أني شغالة معهم، لكن ده ما هدفي. أنا دايرة أقدم حاجة حقتنا، يعني أنا ما مع فكرة التجديد والتحديث ده. يعني إحنا جيدين بما يكفي إنه نعمل حياة بدون ما نضيف لها حاجات ونحدث. ده ما عارفة لو جاوبت على السؤال.
0: طيب أستاذة، نحن حقيقة في سؤالنا الأخير لك، شنو المشاريع المستقبلية بالنسبة لك أنت كفنانة، وشنو حلمك يعني بطموحاتك في أوروبا هنا وأنت كفنانة وسودانية وبتقدمي نموذج وإستايل جديد في الفضاء الثقافي الأوروبي؟
1: طيب أنا الفكرة الأساسية بالنسبة لي إنه إحنا كسودانيين إحنا ما معروفين للعالم. مثلا لو قلت لك اليابان، لو قلت لك كوبا، أمريكا الجنوبية عموما، بتقدر تتخيل الناس دي الموسيقى بتاعتهم عاملة كيف، بيكونوا لابسين كيف، بيكون عندك صورة عنهم، لكن إحنا مجهولين. فأنا بشكل بسيط جدا أنا دايرة أقدم ثقافتي، أنا بغني بلبس التوب السوداني، دايرة أقدم إيقاعاتنا مثلا، دايرة أقدم أغاني التراث. فكرة مشروعي إنه أنا يعني ده سؤالك بتاع إنه أنا هدفي شنو الفترة القادمة، إنه أنا دايرة مشروعي يكون عنده هوية واضحة، وهي إن أنا أقدم التراث السوداني، أغاني تراثية زائد أعمال خاصة بتعبر عني. و أيوه ده هدفي، ودي حاجة شغالة عليها حاليا يعني، ودايرة أكمل أغني وأكون مسموعة.
0: شكرا جزيلا أستاذة رغدة الدسوقي، التقيناها مستمعينا الكرام وهي في مدينة باريس، مدينة الفن والجمال. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. في حلقة اليوم نستمع للشاعر قاسم الحاج في رائعته لو أعيش زول له قيمة.
3: لو أعيش زول له قيمة، أسعد الناس بوجودي، زي نظارة غصن طيب كل يوم يخضر عودي، وأبقى زول له قيمة، أبقى زول له قيمة، أبقى دار لكل لاجي أو حنان جوا الملاجي، وأبقى للأطفال حكاية حلوة من ضمن الأحاجي، بيها يتهنوا ينوموا وحرسهم طول ليل ساجي، والقى في راحة نفوسهم بصمتي وطول ابتهاجي، وأبقى زول الليه غيمة، أبقى زول الليه غيمة، أشقى أشقى والقى وأبقى بهجة، أشقى والقى وأبقى بهجة في النفوس لكل مناضل، أبقى للمعتل علاجه وأبقى للفلاح سنابل، وأبقى للثوار سلاحهم أعتى من قصف الغنابل، وأبقى للكاتح الملوح كل حق موفور عادل، وأبقى زول الليه غيمة، أبقى زول الليه غيمة. لو أعيش طول عمري نسمة أو مع الأيام سحابة، أخطي لهدي الدنيا بسمة، أسقي وادي وأروي غابة، أو أعلم طفلي واعد لسه ما عرف الكتابة، وأبقى شجر ظلالة وارفة تحت ناس نايمين تعابة، أبقى زول الليه غيمة، أبقى زول الليه غيمة.
2: ونواصل معكم سامعين الأعزاء في حلقة اليوم من دفتر مشاعر، وهذه دعوة للاستماع برضو لشاعر معروف لديكم، هو الشاعر معد شيخون.
4: الحب جواب كافي، مريد ألف سؤال ومش أسأل العشاق هل كل عاشق نال. فين اللي بيحب الناس؟ فينا اللي بيحب المال؟ فينا اللي كان عاشق بس صداق الحال؟ يوم الدغش ممكون مارق مع العمال، يدينه لون سكن كايس له راحة بال، لقيته في صف عيش شايل له هم فوق هم، عايل يجيب الفوق بعديها قام تمتم شان اشتري العيشة، يا ربي حدفع كم؟ وبعد الرغيف صفين، يا الله بس ترحم كل ما نقول نفرح نلقاه ده المأتم. قلت ليه أحجز لي وأنا ماشي حبوب، ولقيته بتسبح ملفوحة بيتوبة. كم مرة قلت ليكم سووا لي راكوب، أدري فول ونبك ومعاه لالوب، حجتني بالريدة ومشينا في دروبة، قالت لي بيت الحب أبداه بيطوبة، ما تنكسر في يوم لازم تكون لايوب، أصلك بيزيد قيمتك طيبك بيودي الفوق، قرشك ده تب مبدوم وصلوا القرش ممحوق ومركت كل أمل، وملاني يا أخي الشوق دار ابني بيت وطن، وصلوا الوطن معشوق ورجعت لي صفي، ولقيته بتسكلب يا أمي قالوا خلص يا يوم معيش ما في، واللوم برغم الضيق تلقاها ضماها في حضنها الدافي، أمونا ما تخافي يا بنتي ما تخافي، فتح الخزين كيسه شايل له ست عيشات اداها منه اتنين، ومعاه ود الزين اداها برضو 2. عبد الله شال كيسه وداها 6 عيشات معروف وطبعه حنين وامونة تتبسم. والام بتتبسم مش قلت ليك قبيل يا بنتي ما تخافي، مش قلت ليك قبيل، الحب جواب كافي، ما ظن جوع في يوم لو ضمير صافي وشنبني نحن وطن. نبداها بالاخلاق مريدة موجودة وكل البلد عشاق. عمرك سمعت بشيخ كذوب نسمت هبوب موية بتدوب وبجيبها يا الدال سيرة الجنوب وسيرة اللي قالوا الخير كتير وننساها يا خسيرة الحروب وخلي السلام أنسى السلام وينو الرغيف عارفين نتب بحر الحزن ما ليه كيف نبنيه بس نبنيه كيف ببنيه الجول ببنيه مسؤول أو هل معقول إنه المنية بتقوم دار؟ طب هل معقول إنه الدخان في بيت مرفول لو ما تنفخ حيقوم نار؟ ولو سيف الدين ما شال سيف وقضاها دعا تتخيل كان غلب التاتار؟ كلنا عارفين إنه الكافر حيخش النار. وحتى الإيمان تصديق وعمل ما بس أفكار، كلنا عارفين إنه الصوفي كره الأنصار وإنه النوبي من ناس دارفور ما راجع عمار. تتخيل كان في يوم تسقط لو ما توحدنا وكنا كتار.
3: يا سلام عليك يا أخي.
4: ومش إحنا حلفنا نجيب التار؟ التار هو شنو؟ بس دمه خلاص. التار هو قصاص والتار في الفاس، التقطع شجرة أحقادنا وتزرع في قلوبنا الحب للناس لكل الناس. التار التار سودان بيشبه أحلام المفقودين الماتوا عشان النيل جاري وشايفين أخوانهم عطشانين. والفرقة مزاد، فرقتنا مزاد لي بيع الدم بنبيع يومي شهيدين بنبيع بالكاش بنبيع بالدين أو لما أصحابك وخوين وزول حتكونوا خلاص سددتوا الدين. ما الأزمة بقت أزمة إنسان لا أزمة كاشن لا بنزين. فينا الدايرين فينا الدايرين الثورة تضيع زي ما سرقونا باسم دين. الناس نايمين والله نايمين والحل الحل في البل ما تبلوا الطين. مش انتوا اللي قلتوا الحل في البل؟ بلوا الحواش ملوها أمل. لو شفت أخوك زارع أحلام ما تقعد سايمي دلو منجل شان يحصد خير. ما الخير حيعم ويا ريت سوداننا يكون أجمل. يا ريت سوداننا يكون أجمل.
2: ودي مساهمة من حسين حميدة بعنوان نفاج البوح والحنين.
5: نفاج البوح والحنين يا طالع من نفس القصيد يا راضع يكسير النغم توقت بنفاج هواك شديت عليه طاق العشم لقيت شذاك نفحة نسيم والحظ معاي تاني ابتسم زخرفت شال الأمسيات بريشة الزوب والفهم ورشفنا كاسات الوداد من سلسبيلك والقيم يا سكة العجر الضباب وخوفي من ويل السأم النيل حزين والشوق النبح والليل رسم لوحة بهاك قلبي مباريهم سهم نادى الغواف للريل عليك وسط الزغاريد والزخم تسيني وسط البوح غمام أزق الحنين اللي انهزم. حسين حميدة.
2: وكده نكون وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. لا من نلقاكم الأسبوع القادم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي صدقني ما بفيدك ندم انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين نظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: قضايا الشباب،

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني، مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس. الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بيدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري. وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ. يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: الحمد لله.
1: تحية طيبة نتمناها لكم مستمعي دبنج راب الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، نبتدي المشوار. تحول الراب إلى علاج بيتناول رسائل عن الاكتئاب والقلق ومواجهة الأفكار المظلمة لكسر وصمة العار حول المرض النفسي. وشعر الفنانون وخاصة مغنو الراب بالمسؤولية تجاه مجتمعاتهم، فتحولت موسيقاهم من مجرد كلمات حماسية إلى أداة بتكسر وصمة العار وبتلامس صراعات النفس البشرية كالاكتئاب والقلق.

0: 2 3 4
1: حلقه جديده مع الرابر استيفاون. مرحب بك ومنور دبنجا راب.
2: السلام عليكم اذاعه راديو دبنجا والتحيه لكل المستمعين. معكم اليوم الرابر 50 باون على برنامج دبنجا راب. انا علي محمد علي مواليد الخرطوم جنوب الحزام صوب العربي.
0: مازول عادي شين شين جنوب الحزام وين وين بيك حمله.
1: كلمنا عنك وعن اهتماماتك.
2: كانت بدايتي هناك. كنت مستمع للراب منذ عام 2005 وبدايتي في كتابة الراب 2012. وأما البداية الفعلية في بداية تسجيل الأغاني في عام 2017. اهتمامي بالراب يعني بدأ عن شفق وعن حب ولازلت أحب الموسيقى.
1: وهل بتهتم بقوة الكلمة والرسالة ولا اللحن والإيقاع؟
2: أنا أركز على الإيقاع والكلمات وأيضا على الرسائل. بعض الرسائل عن مواضيع الهجرة والشباب وخروجهم من بلادهم والمعاناة في طريق الهجرة وعن الذين فقدوا أرواحهم من أجل الوصول إلى أوروبا وتحقيق أهدافهم.
1: الفن عموما رسالة سامية. شنو الأفكار الأساسية اللي بتحاول إيصالها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها؟
2: بالنسبة للرسالة الأساسية التي أحاول أن أوجهها هو التعايش السلمي. يجب التعايش السلمي وبناء سوداننا. وفعلا السودان يعني بلد عريق وله تاريخ كبير يعني يجب إحياؤه من جديد. وحنعود بإذن الله من جديد أقوى وأكثر الشعوب تطورا في العالم. ومن خلال يعني تنقلي عبر دول شمال إفريقيا يعني وجدت أن هذه الدول لقد بنت بلادها ونريد أن نبني بلادنا مثل هذا. ونتمنى إن شاء الله يكون في شغل على هذا الشيء والأيام القادمة تثبت ذلك. وبرضه ندعو إلى عودة الشباب إن شاء الله في السنين القادمة. ويجب على البلاد تشجيع هذا الأمر لبناء سودان يسعى للجميع ووحدة وطنية وتعايش سلمي.
1: ولو أتيحت لك فرصة التعاون مع رابر واحد حتختار منه؟
2: لو أتيحت لي فرصة للتعاون مع رابر حيكون GX لأنه فعلا هو رابر سوداني أسطوري وهو من المؤسسين ومن الأوائل الذين غنوا الراب في السودان. وله التحية شراوت GX شراوت تهود بويز.
1: شكرا جميلا الرابر 50 باوند على المشاركة.

0: وتقدير المعروف أهم من رده، فالمرء قد يعجز عن العطاء لكنه لا يعجز أبدا عن الاحتراف بالفضل. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: الصراع القبلي في شرق السودان لن يكون صراع أفريقي عربي.
1: نعم.
0: سيكون عربي عربي. ظروف الاضطرابات الداخلية، ظروف المعايشة. شرق السودان كان هادئ وكانت القبائل تحصل إشكالات خفيفة خفيفة وإلى أن تطورها من يريد أن يحكم، وكانت تريد أن تجهل القبيلة ليساندها القبيلة. انطلقت التجارة، فبذلك بدأ برضو دخل التجارة. كيميتي عندما كان وجودا هو النائب الثاني للبرهان وكان هو على رأس الدولة، أغرى كل القبائل وكل المجموعات السكانية الموجودة في كل السودان من ضمنها شرق السودان.
1: بينما العالم مشغول بجبهات الحرب تغلي كسلة بصمت، أسلحة تعرضها القبائل علنا وتوترات تشتعل في شرق البلاد. في حلقة اليوم من بودكاست سودان الآن بلس مع الناشط المدني حسين عنتر سنفكك المشهد القبلي في شرق السودان. أهلا بك أستاذ حسين، وبداية في نظرك من يشعل التوترات القبلية في الشرق؟
2: مرحبا أستاذة مايدة معزة، ومرحبا بودكاست دي دبليو على الفرصة لتحدث. شرق السودان يمثل 19% من أراضي السودان قبل بعد انتقال جنوب السودان. هذا الإقليم يمتاز بثروات كبيرة جدا، ويمتاز بثروات معدنية وثروات معدنية، ويمتاز بكل الثروات الموجودة والتجارة الحدودية. شرق السودان يمتد ثلاث دول، مصر ويمتد إثيوبيا وأريتريا. هذا الإقليم فيه الثروات، هي طبعا في حقيقة صراع الموارد وعدم الصراعات في شرق السودان. لا لا لا، إذا أي مباراة من التجاوزات الداخلية التي هناك قبائل في السودان وهناك هجرات داخلية هي خلقت هذا الصراع. الموارد بدأ وانتقل، أصبح صراع يحوي شرق السودان تغيب عنه الدولة.
1: طيب، هذه الأحداث تذكرنا أستاذ حسين بتوترات 2019 و2020 وإراقة الدماء اللي صارت أنذاك. إذا كان نظام الإنقاذ متغلغل في الأجهزة ببورت سودان، فما مصلحته الآن في نظرك من تفجير شرق السودان حاليا وتحديدا؟
0: حصلت تغييرات اجتماعية كبيرة بظروف الحرب في شرق السودان، و كان إقليم شرق السودان بعيداً وإقليم منسياً ليس به مجموعات سكانية كثيرة. عندما حصلت الحرب في الخرطوم واندلعت في دارفور، حصل تحولات، كل الأقاليم نزحت إلى إقليم شرق السودان لأنه كان إقليماً آمناً لم تدخله الحرب. دخلت بداية الإقليم اللي هي منطقة جوار منطقة القضارف اسمها الفاو، ورجع منها انتهت فيها المعارك. جاءت الحركات المسلحة بشركاتها، جاءت الجيش بشركاته، رأى الذهب في إقليم شرق السودان، وتفجرت الثروة لأنه الشركات كانت عندها إمكانيات كبيرة، فأخرجت الثروة من الأرض في شرق السودان ورأوا الإقليم الشاسع. الإقليم يمثل 19% من أراضي السودان، وتمثل الأراضي الزراعية فيه نصف أراضي السودان. فحصل طمع من الحركات المسلحة ومن الحكومة المركزية ومن كل الذين دخلوا إقليم شرق السودان، لأنه الثروة في مناطق دارفور خلاص خرجت خارج المال العام، والخرطوم خرجت من المال العام، والجزيرة خرجت من المال العام، ليس هناك مورد سوى الموارد الموجودة في شرق السودان. هذا الصراع تفجر بهذا السبب الأساسي في الصراع. بعد ذلك بدأوا المجموعات تغذي المجموعات الأخرى بحثاً عن المصلحة الشخصية، اللي هو يتمصر هذا الصراع في صراع الموارد، لكنه يلبس لبوس القبيلة، لبوس العصبية، لبوس العنصرية.
1: نعم، هذا التخوفات من هذا الطمع خلى العديد من الأشخاص، ومنهم أمينة السياسات بحزب المؤتمر السوداني عبلة كرار، تقول أنه طلقة واحدة في الشرق تعني حربا شاملة. مع هذه الاستعراضات المسلحة في نظرك من أين يأتي السلاح ومن يموله؟
0: إقليم شرق السودان من قديم السلاح موجود به، لأنه يطل على مناطق حدودية كثيرة، وهذه المناطق الحدودية هي ذاتها هي في العالم هي عبارة عن ممرات للأسلحة. فالآن سنشاهد تسليح كبير، الآن سنشاهد ترسانات بتاعة أسلحة كبيرة.
1: نعم، طيب من يمولها؟ من الذي يقوم بتمويل هذا التسليح؟
0: شبكات كبرى تشتري كل الموجودين على سدة الحكم في السودان في الفترات السابقة كانوا عبارة عن تجار أسلحة.
1: نعم، هل تعرف من بين هؤلاء اللي سلحوا دول بعينها معروف على أنها تقوم بتسليح الجماعات أو القبائل؟
0: سلاح الحركات الإسلامية العالمية يمر من هذه المناطق، تسليح كبير يمر عبر هذه المناطق. هناك تجار تسليح معروفون يتخبون، لأن إقليم شرق السودان إقليم كبير، إقليم موجود به مخابئ، إقليم قايب عن الكاميرات، قايب عن الأنظار، قايب عن الحياة.
1: لكن الناس في شرق السودان وأنتم يعني كفاعلين داخل هذه المنطقة، هل تعرفون أشخاص بعينهم أو دول بعينها تمول هؤلاء الأشخاص؟
0: الإقليم ده منذ فترات قديمة ومحمي، وهذه الثروة هذا الإتجار بالسلاح والإتجار بالبشر والإتجار بالمخدرات والإتجار بكل سيء يمر من هذا الإقليم محمي بالحكومات المركزية، حكومات التي كانت تقوم فيه. حتى الحركات المسلحة كانت موجودة، بن لادن أعطي مناطق في شرق السودان ومناطق في مناطق جنوب شرق السودان. الأقاليم هذه محمي، التسليح هذا محمي عن طريق الحركات الإسلامية العالمية تمول تسليحها من هذه المناطق. السلاح الذي يسحب إلى غزة ينطلق من هذه المناطق. السلاح الذي المدمرة كول التي ضربت من في إقليم البحر الأحمر في المناطق دي ضربت من هنا. هذا الفترات السابقة كل الإرهابيين موجودين كانوا يتواجدون في شرق السودان، الثروة، البحر، الشساعة، الإقليم، بساطة الأهالي، هذه كلها لا يستطيع الأهالي أن يتكلم مع الدولة.
1: طيب، هل تحولت الإدارة الأهلية من حكماء لفض النزاع إلى قادة ميليشيات أو ورقة ضغط؟ وهل في نظرك فقدت القيادات سيطرتها على الشباب المسلح؟
0: ما يحدث في الإقليم نتيجة ما يحدث في شرق السودان نتيجة أو لتهميش القديم، تراكمت عليه أزمات داخلية، تراكمت عليه إساءات من قبل الحكومة المركزية. الحكومة المركزية تنظر إلى مواطنين شرق السودان بأنهم غير سودانيين، هؤلاء لاجئين، هؤلاء غير ناج، وتغذي القبائل وتضد بعضها البعض.
1: نعم، طيب، من سيتحكم في هؤلاء الشباب المسلحين في شرق السودان؟
0: الآن أمراء القبائل أو العمد والمشايخ الذين كانوا يتحكمون في القبيلة فقدوا هذه السيطرة في شرق السودان.
1: نعم،
0: نشأ جديد مليء بالقبن من الحكومة المركزية التي همشته والتي همشت دوره، ومليء بمليء بأقبان تغذيها الحكومة. الآن تغذيها الحكومة. لماذا الآن يقال لبني عامر أنتم غير سودانيين؟
1: إذا انفجر الشرق فستتحول الحرب هناك إلى حرب الكل ضد الكل، يعني وستهدد ميناء البلاد الحيوي. كيف تتصور سيناريو هذه الكارثة؟
0: الكارثة في شرق السودان أنه منذ قديم أنه السودان في شرق السودان القبيلة تسود لظروف غياب الدولة وغياب القانون. الدولة كانت لا تلتزم مع أهل شرق السودان بمشاكلهم ولا تقوم بإقامة الخدمات

0: صراع وجود.
1: نعم
0: فكل قبيلة في شرق السودان تسلحت،
1: نعم
0: وشرق السودان الآن يعود بالتسليح، وهناك هناك جوار إقليمي عينه على شرق السودان، هناك أطماع إقليمية أيضا على شرق السودان، وإذا قامت الحرب في شرق السودان ستكون حرب شعواء، ولن وهي نهاية السودان.
1: طيب هل هناك
0: السودان
1: بالضبط هل هناك صراع أو صراع طاحن ما بين قبائل عربية وأخرى إفريقية تعرف أسماءها مثلا، يمكن أن تمنحنا خارطة واضحة لهذه الصراعات في الشرق؟
0: شرق السودان فيه مجموعات عربية قديمة موجودة في شرق السودان، اللي هي مجموعة تبية، هي من أقدم الأقاليم، هي من أقدم سكان هذا الإقليم. حصلت هجرات داخلية إلى إقليم شرق السودان. الهجرات الداخلية، في هجرات أتت من شمال السودان تسكن شرق السودان، هناك هجرات من غرب السودان تسكن شمال السودان، جاءت بهم ظروف الموارد، ظروف الحروبات الداخلية، ظروف المعايشة. شرق السودان كان هادئا يعني. وكانت القبائل تحصل إشكالات خفيفة خفيفة، وإلى أن تطورها من يريد أن يحكم، اللي هو الحكومات السابقة كانت تريد أن تحكم، وكانت تريد أن تجهل القبيلة ليساندها القبيلة عن طريق الناظر أو العمدة. الآن
1: لكن هل برز هذا الصراع العربي الإفريقي بين القبائل حاليا في هذا النزاع الأخير؟
0: الصراع القبلي في دارفور في شرق السودان لن يكون صراع أفريقي عربي.
1: نعم.
0: سيكون عربي عربي.
1: عربي عربي. لماذا برأيك؟
0: لأنه هناك من يساند آخر ضد الآخر العرب. الحكومات المركزية كانت تقول للهدندوة أنتم أهل الإقليم، وهؤلاء البقية وافدون. الوافدون هناك مجموعة من البجا، اللي هي البني عامر، هي مجموعة من البجا، وهي مجموعة أصيلة موجودة مع الهدندوة، وكانت تقاسمهم الأرض وتقاسمهم المأكل، وهم قوم واحد يتكلمون لغة واحدة. هناك اختلافات بسيطة في اللغات لكن يتكلمون لغة واحدة ونفس النمط الاجتماعي.
1: نعم.
0: هناك من يغذي مجموعة الهدندوة بإلغاء الآخر، بإلغاء البني عامر، والبني عامر
1: طيب
0: مجموعة.
1: ماذا تملك هذه القبيلة الهدندوة؟ ماذا تملك؟
0: كل الهدندوة لها أرض في في في في الإقليم، وتتمتع بوجود كبير في الإقليم، هي أرض تاريخية ولهم دورهم في في في الأرض.
1: نعم. طيب لماذا وقفت الحكومات المتعاقبة، لماذا وقفت إلى جانبها؟
0: وجود الأراضي، وجود الأراضي ذات الثروات في أرض الهدندوة، وجود ميناء بورسودان وميناء سواكن في أراضي الهدندوة، هذا يجعل الذي يحكم أن يحتاج إلى قبيلة الهدندوة ويحرك قبيلة الهدندوة، أو هي لا يحرك قبيلة الهدندوة، يحرك مجموعات بسيطة ذات مصالح داخل قبيلة الهدندوة لتحدث شوشرة وضوضاء في الإقليم. الآن تسلحت الهدندوة، والآن تسلحت مجموعات البني عامر، والآن تسلحت مجموعات القبائل الوافدة في شرق السودان، من ضمنها مجموعات قبائل دارفور، مجموعات الموجودة دخلت الحركات المسلحة سلحت المجموعات الموجودة في شرق السودان لأنها تنتمي إلى مجموعات دارفور، سلحت المجموعات التي تنتمي إلى شمال السودان، سلحت اشترت تسليح، دخلت ما يسمى بالمقاومة الشعبية، وفتح الإقليم. وكانت في مقولة شهيرة قالها والي من ولاد القضارف، الذي أثناء ما حدث الحرب في الخرطوم وغارب الدخول الدعم السريع الإقليم، قال الوالي الذي لا يحمل سلاح عليه أن يجلب سلاح، إذا ما عنده سلاح يمشي يجيب سلاح يشتري سلاح، وإذا عنده سلاح مصدق من الدولة أو ما مصدق من الدولة نحن نسمح له بالعمل بسلاحه علنا. فتح التسليح على مسرحه، كل فتح التسليح على مسرحه، يلا انطلقت التجار، فبذلك بدأ برضو دخلت التجارة، دخلت أصحاب المغارب الأخرى، دخلوا المهربين، دخلوا محاربي البشر، دخلوا محاربي المهربات.

0: الان الشرق السوداني يعود بالتسليح، يعود بالمخدرات، يعود بالعصبية والقبلية، وهو عبارة عن قنبلة موقودة.
1: طيب هل هناك من بين هذه القبائل من شارك إلى جانب حميدتي خلال النزاع وخلال الحرب؟
0: حميدتي عندما دخل، عندما كان موجودا هو النائب الثاني للبرهان وكان هو على رأس الدولة، أغرى كل القبائل وكل المجموعات السكانية الموجودة في كل السودان من ضمنها شرق السودان. حميدتي أعطى نظار القبائل عربات ومرتبات وكل وفتح لهم الثروات الموجودة في الأرض من الذهب. فهناك قبائل اشتركت في مع الدعم السريع، وهناك من وابناء ابناء النظار وابناء العمد اعطيوا رتب عسكريه داخل الدعم السريع. اثناء المعارك الحربيه هناك من كان مشاركا وهناك من لم يشارك. الموجودين في شرق السودان خلعوا قبه الدعم السريع ولم ينضموا الى الدعم السريع، بغوا في الاقليم لكنهم عندهم ميول ولا يعرف متى ستقوم الطلقة الأولى في شرق السودان. وعندما تقوم الطلقة الأولى في شرق السودان ربما يخرج آخرون وربما تخرج أخريات كثيرة، لأن الآن شرق السودان هو عبارة عن برميل من البارود.
1: ما هو الشكل الذي تتوقعه للتقسيم الذي يمكن أن يحصل في شرق السودان؟
0: إذا حدثت بصريح العبارة، إذا حدثت الحرب في شرق السودان سيتقسم الإقليم إلى ثلاثة.
1: ما هي هذه التقسيمات؟
0: التقسيمات الثلاثة ستأخذ هناك قوة ستكون مربوطة بأريتريا، وهناك قوة ستكون مربوطة بأثيوبيا، وهناك قوة ستكون مربوطة بمصر.
1: لماذا مصر بالضبط؟
0: وجود المصريين في حلايب وشلتين، ووجود الذهب، ووجود تهديدات من دخول بمصر برضو مصالحها داخل السودان وصراعها في السودان مع مجموعات تخشى أنها تنضم إلى أثيوبيا، تخشى تنضم إلى أريتريا. فسيتقسم هذا الإقليم إلى واحدة من هذه الدول. هذا الإقليم الآن هناك مجموعات تصرح بأنها جاهزة وبأنها جاهزة للحرب ومسلحة.
1: طيب ما هي الخطوة العاجلة والفعلية الآن لنزع فتيل انفجار كسلة قبل مجزرة جديدة؟
0: إذا لم يقف الموجودون على سلطة الحكم في حكومة عبد الفتاح البرهان من تغذية الصراعات القبلية، وإذا لم يقف الإسلاميين الموجودين الذين يغذون الصراع في كسلة بين المجموعات، ما أفتكر ممكن المرحلة الجاية تكون بعيدة، هذه المرحلة ستكون قريبة. وجود الإسلاميين عندما حربوا من الخرطوم في الحرق وخرجوا من السجون المطلوبون للجناية كانوا موجودون في كسلة، من ضمنهم المطلوب للجناية أحمد حارون، ووجد وعمل اجتماعات وجمع المجموعات السكانية وكذا. ذلك هو الذي ساعد الإسلاميين في العودة إلى سلطة الحكم مرة أخرى، وهو يد من أيدي الأنظمة لخلخلة هذا الإقليم. الإقليم إذا بصريح العبارة، إذا أقول لك لا يوجد حكيم الآن في هذا الإقليم ما عدا يحمد له ناظر البني عامر.
1: نعم، شكرا لك سيد حسين عنتر على شهادتك وتحليلك لتصاعد التوترات في شرق السودان، وإلى حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دبليو عربية. نتمنى أن يعم السلام والأمان على أهل السودان.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان يشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلوغرام. بعض الناس شافوا أنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا أنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم 2 من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية والتأثير على المواطن. أهلا وسهلا أرحب بضيفي الكريمين، ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجة. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
3: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجة، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساسا بتاع الدولة، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي هي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة. يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنيات تحتية متينة، بنيات تحتية كبيرة، وهذه البنيات التحتية تم إنشائها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ. فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، أن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في أنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة بتاعت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية. وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دورها وده واجبها تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
2: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب أو دور القطاع الخاص، شنو دور الحكومة، شنو في المجال ده؟
3: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره اللي بيكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم، استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
2: طيب باشمهندس حامد سليمان، وكيل وزارة النفط الأسبق، وأنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، عايزينك برضه توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
3: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة، وصلة كبيرة، لأن العملات، لأن المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية. ودي القطاع الخاص، إذا تركت المسألة للقطاع الخاص هيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا نقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريق غير إنه يمشي للسوق، سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن. غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، يفاغم معاناة المواطن بأنه سعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال أنا أعتبر أنه سؤال مهم، والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفيرها وتوفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لا بد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
2: نرحب مستمعي راديو دونجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل، آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
0: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، والملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وب وج، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كانت عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجي تبيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا، فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي، باعتبار انه فرضت أسعار عالية جدا على النفط ما عنده أي تبريش، وفي نفس الوقت القرارات ما حلت الأزمة المعلقة بشنو بانسياب الامدادات البتروليه دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الازمات وكده. لما جاءت الحرب الايرانيه الامريكيه الاسرائيليه دي، فاجا مجموعه الطفيلي دي لقيت فرصه انها اتضغط اكتر واكتر في اطار المزيد من البحث عن الارباح، وعشان كده زادت البترول زيادات يعني كثيره جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال اقل من 3 سنوات، مقابل ارتفاع الاسعار العالميه بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفتره وكده. فالحكومه هسه في بحث عن حلول، ولانها تخشى الغضب الجماهيري وموجة الاضرابات المتصاعده وكده، بالقرار بتاع انه الدوله هي تقوم او تحتكر الاستيراد، لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسه قرار بنك السودان الاخير ده او المنشور ده الاخير يعني وضح بما لا يعمل مجال الشك انه برضو المساله هتمشي في اطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان. الضمان الذهبي وذاته ما عنده تبرير، يعني انت بتخوض الضمان ده ليه هدف؟ ما في كلام. والضمان ذاته هتروح بعد شويه الى وسيله للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهميه ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في اطار المصالح المتشابكه ما بين القطاعات دي والحكومه والبنك المركزي او كده. وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادله ما بين بعض الشركات العامله في مجال الذهب والشركات العامله في مجال البترول، استيراد البترول. وقد تكون هي ذات نفس الشركات في انها تضع يعني هذه الضمانات، لكن شنو الضمانات؟ طبعا هي مستردة، والبنك السوداني ذات ما وضح انه تؤثر مثل هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكده. وبرضو ما تحددت يعني هذه الضمانات الى اي مدى ستهبط بالاسعار الى المستوى العادي بتاعت المستقات البترولية وكده. ده يوضح انه في ارتباك كبير جدا في هذا النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع الطريقة بالتسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب ليه المثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس. لكن غير كده بيتصبح المدار كله في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد وفي مجال التوزيع الداخلي أو ولا في مجال حتى استيراد السلاح وكده. يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلاح استراتيجية ولا غنى عنها، وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به، مسائل البترول توزيع ولا استيراد ولا أسعار ولا كده، في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرارات بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن

0: بابا نوسى. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
7: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول عرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. الزول اللي تعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد في خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
6: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الله. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة الاستثنائية حقيقة نلتقي بواحدة من أعلام مدينة باريس، وهي فرنسية سودانية، وهي واحدة من الأصوات النسائية الجديدة التي اخترقت الميديا في أوروبا واستطاعت أن تخلق في فضاء الإبداع يعني لازمات موسيقية عظيمة جدا. استفادت من إرثها السوداني وتاريخ الموسيقى السودانية وتجربة الموسيقى السودانية، فأنها قدرت تزاوج بين الإيقاعات في العالم الغربي في أوروبا وبين الإيقاعات الأفريقية، دفوفها وطاراتها ويعني ألحانها. ورغدة هي عندها القدرة فأنها تغني بنفس الطريقة دي، بنفس الطريقة السودانية، أيضا تغني بالطريقة الفرنسية. وحقيقة نحن التقيناها لقاء عابرا لنقف على تجربتها الجديدة التي تعتبر إضافة حقيقية لمسيرة الغناء السوداني وتطوره. والغناء السوداني الآن أصبح يعني من الألحان أو من الغنوات ومن المغاني العابرة للقارات. أستاذ رغدة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: أهلا وسهلا، أنا سعيدة جدا بالاستضافة وبتمنى أكون ضيفة خفيفة عليكم. شكرا
0: أستاذ. هذا زي ما بقولوا أي فنان عنده بيئة بينطلق منها، الفنان هو ابن بيئته. البيئة اللي انطلقت منها أنت كفنانة، كلمينا شوية عن البيئة دي يعني.
1: طيب
0: نعم،
1: أنا في الحقيقة مستمعة عادية جدا، ما جاية من أسرة فنية، ما عندنا زول في البيت بيعزف آلة موسيقية. أنا كنت بعيدة من العالم ده، لكن كنت بعشق الموسيقى من وأنا صغيرة. أنا مولودة في السعودية، ويعني كنت بحكم البعد الجغرافي كنت برضو بعيدة من الثقافة موسيقيا على الأقل إلى حد ما. فبدأت أسمع موسيقى سودانية متأخر شوية، وأنا في المرحلة المتوسطة سمعت نانسي عجاد وسحرتني. وأنا بعتبر نانسي عجاد هي المدخل كان بالنسبة لي للعالم بتاع الأغنية السودانية، ومن خلالها عرفت الرواد، ومن خلالها بدأت أسمع سيد خليفة، شير حبيل أحمد وغيره. وأيوة، فأنا لسه بكتشف بالمناسبة في التراث بتاعنا، وبتعلم كل يوم وبكتشف أغاني وبسمع لفنانين ما حصل سمعت بهم قبل كده، ودي قصتي يعني مع الموسيقى.
0: دخولك لعالم الموسيقى يعني كما ذكرتي يعني لم يأتي الصدفة، بل هي التجربة، وانت بديتيها في مقتبل حياتك التعليمية وكده. كده تكلمي لنا شوية عن شنو في ذاكرتك من الطفولة في المملكة العربية السعودية وانتقلت بها الى المهاجر في اوروبا هنا، يعني ذاكرة الطفولة في المملكة العربية السعودية الى اي مدى اثرت في تشكيل ذائقتك الفنية؟
1: يعني حكون صادقة جدا، يعني في السعودية أنا ما كنت وأنا صغيرة ما كنت فخورة شديد إن أكون سودانية، كنت بحاول أخفي الجانب ده لأنه في يعني ما كنت من السودانيات كتير مثلا في المدرسة، فما كنت بحاول يعني زي ما كان عندي الفضول ده إن أنا أعرف أنا منو وأنا جذوري شنو. فدي جابت بي كل الصدق، فدي حاجة أنا اتعلمتها، يعني أنا اتعلمت أحب السودان، اتعلمت أتعرف على السودان، عشان كده بأكد إنه أنا لسه بكتشف في أنا منو يعني وهويتي شنو. وبدي بعمل دي الحاجة اللي حسيت بها أكتر وأنا هنا في فرنسا، يعني ارتباطي بالسودان زاد وأنا مؤخرا يعني من يهول 2020 كده.
0: هل أوروبا أضافت ليكي يعني أو كلمينا عن إضافة أوروبا بالنسبة لمسيرتك الفنية، قدمت ليكي شنو أوروبا في مسيرتك الفنية؟
1: طيب أنا مقيمة في باريس وأنا معلمة، بدرس لغة عربية هنا، والمشروعي الموسيقي أنا بعتبره حاجة بعملها على جنب، يعني في وقت الفراغ في الويكند عندي بروفات بتدرب بغني سايلة روحي. لكن لو ما كان جيت أوروبا ما زين كنت حاغني وأشارك الحاجة دي مع الناس، يعني أنا عارفة إنه أنا بحب الجيتار مثلاً، بغني كتير بالجيتار براي، دي حاجة بعملها من وأنا في السعودية وطولتها، لكن فكرة المشاركة وفكرة الغنى اللايف دي عملتها هنا مؤخراً يعني، وجودي في أوروبا هو اللي ألهمني الحاجة دي.
0: أحياناً بعد مرات قربك من الميديا الأوروبية ودخولك في عالم الميديا الأوروبية، يعني هل هي يعني أيضا خلقت لك مداميك يعني بوجودك في أوروبا هنا، وجودك في أوروبا الإضافات
1: أيوة.
0: الأضافات لك أوروبا في مجال الموسيقى؟
1: أيوة، هي اكتسبت جرأة نقدر نقول إنه مثلا، عشان كده قلت لك لو أنا مثلا كنت في السودان أو كنت في ماضي كنت حأجرأ أغني، لكن أنا وجودي هنا فكرت إنه الحاجة دي مميزة هنا، يعني إحنا ما في فنانين كتار هنا برضو، هنا البيئة بتشجع يعني أنا ليس أنا بغني وبلقى اقتراحات كده، يعني بتصلني رسائل رغدة تعالي غني لنا في الحتة الفلانية في البرنامج الفلاني، يعني في مساحات للسودانيين عظيم، ولا عموما الثقافات ما في لها تمثيل كبير هنا، الناس بتكون عنده فضول تسمعنا، فأنا ممكن برضو الحاجة دي خدمتني إنه إحنا ما معروفين كتير هنا، ما في الأول الفكرة واضحة.
0: باريس هي مدينة التنوع والثراء الثقافي، يعني الزول من بيجي في باريس بحس أنه مدينة يعني مفعمة بتباينات ثقافية ومفعمة بالموسيقى وبحركة الألحان والاختراعات الحديثة. هل أنت لما قدمت شغلك قدمت أعمالك إلى أي مدى يعني المجتمعات الباريسية أو المجتمع في باريس يعني استحسن وما قدمتيه؟
1: طيب، هي البرامج اللي أنا لحد الآن شاركت فيها كتير منها بتنظمها منظمات، والبرامج أساساً بتكون بتتكلم عن السودان،
0: يعني أنا أقصد قبلوك هل قبلوك يؤدوك إشارة مرور؟ إشارة أيوة. مرور نعم.
1: أتمنى، دي ما حقدر أقول أيوة ولا لا، لكن بنبسط جداً لما ألقى فيدباك، يعني لما ألقى ناس مرسل لي رسائل من السودانيين طبعاً بكون مبسوطة جداً، أنا بالنسبة للجمهور السوداني مهم جداً ما بقلل منه، لكن بيلمسني أكتر لما يكون مثلاً زول يمشي يضيفني في الميديا لأنه سمعني لايف ويكتب لي رسالة إنه الأغنية الفلانية لمستني، هل الأغنية دي موجودة وين أقدر أسمعها والسودان، يعني دي حاجة تلمسني كتير، فهل أنا قدرت يعني ما داير أستعجل أقول أيوة، لكن عموما هنا الناس منفتحين جدا يعني للمختلف نقدر نقول.
0: الإيقاع السوداني الإيقاعات السودانية، هل في علاقة يعني تصالحية كده بين الإيقاعات السودانية والإيقاعات الأوروبية؟ هل التمستي في علاقة زي دي؟
1: ما بقول في علاقة،
0: يعني في تشابه، في وجه شبه بينهم من حيث الإيقاعات، من حيث الأوتار، من حيث اللزمات الموسيقية
1: مع أوروبا؟
0: نعم،
1: مع النمط الموسيقي هنا ما أظن، لكن في ثقافات ثانية قريبة مننا شديد، يعني دي الحاجة. أنا مثلا أنا العازفين اللي بيشتغلوا معي هم فرنسيين، لكن ما اتعلموا الموسيقى بتاعت مالي، السنغال، الستايل الصحراوي، فبالنسبة لهم حاجاتنا مألوفة مختلفة لكن مألوفة، فهم أقرب لنا. فأيوة، لكن مع بيكون أكيد يعني موسيقى لغة عالمية، بيكون في حالات مشتركة، لكن إحنا ما أقدر أقول متفردين، لكن عندنا حالات بتاعتنا. يعني
0: أستاذة رغدة، أنت أستاذة للغة العربية وأنت مجيدة أيضا يعني بتجيد اللغة الفرنسية، هل حاولت أنك يعني تمزجي بين اللغتين وتطلع منها ألحان زي ما ظهرت في بعض المنابر وفي بعض المنصات اللغات المعروفة أو الألحان المعروفة بألحان الروك وبألحان متنوعة؟ يعني هل في تجربة زي دي عندك بين أنك تغني بالفرنسي وباللغة العربية؟
1: جاتني الفكرة، أنا حاليا بشتغل على أعمال خاصة، فعندي فكرة إنه يكون في كوبلاي بالفرنسي، لكن لو قصدك على الدمج في كيف يعني في النمط الموسيقي، فأنا ما مع الفكرة دي، يعني أنا ما مع فكرة تجديد أو تحديث الأغنية السودانية، يعني أنا حتى لو غنيت كوبلي بالفرنسي حيكون كوبلي بلحن سوداني بحت، ما عارفة لو الفكرة واضحة. يعني أنا ممكن أدخل مثلا ياهو كوبلي بالفرنسي في أغنية ما، لكن الأغنية حتكون سودانية، ما حأغني حاجة ستايل مختلف، داري أغني سوداني فقط يعني.
0: طيب أستاذة، يعني من خلال محاولتك أن تقدم الموسيقى السودانية للجمهور الأوروبي، وهذا الجمهور يعني يمكن يكون الاستايل والطريقة والخلفية الثقافية مختلفة، هل وجدت صعوبة في ذلك، ولا الحكاية يعني لما قدمتها وجدت انسياب؟

0: بطريقة هادئة جدا قدرتي تتسللي لوجدان الناس ولوجدان المتلقين الأوروبيين مثلاً؟
1: طبعا الصعوبات موجودة، لكن في الجانب بتاع عدم فهم اللغة وعدم فهم ثقافتنا ده ما أظن في مشكلة. أنه الموسيقى يعني أنا لما أغني وأكون مركزة أن أنا أغني بإحساس وأكون صادقة في الحياة اللي أنا بقدمها، الإحساس بيوصل، طاقتي دي بتصل للناس بغض النظر عن فاهمين ما فاهمين اللغة، الاختلافات دي. ودي حاجة أنا ذاتي بختبرها لما أحضر حفلة، خصوصا اللايف. الحال حفلات اللايف عندها إحساس، عندها سحر خاص، فبتوصلك الطاقة بتاعت الفنان حتى لو أنت ما فاهم حرف واحد من اللي بيقوله. فما لا أعتقد السحر بتاع الموسيقى كفاية جدا أنه يوصل. يعني
0: من خلال تجربتك وممارستك وتعاطيك بالفن السوداني، هل بتفتكر انه يعني الألحان السودانية عندها قابلية التطور وعندها قابلية انها ممكن تخلق يعني مناخ تصالح بينه وبين الموسيقى الغربية؟ هل الأغاني السودانية عندها القابلية دي؟
1: يعني أنا لو علي أنا دايرة أغني الأغاني السودانية بشكل أصيل. يعني أنا لو الحاجة دي بيدي أنا ما عاوزة أعمل أي أدابتيشن ولا أي تكييف أو تحديث أنا بالنسبة لي يعني الحاجة دي. لكن في حاجات بتفرض عليك الظروف. يعني أنا مثلا هنا ما لقيت عازفين سودانيين اتوافقت معهم، أو على الأقل مثلا موضوع الستايل، بس الستايل ما متناسب معي، لذلك مضطرة، وأقول مضطرة أشتغل مع موسيقيين رائعين جدا وأنا فخورة أني شغالة معهم، لكن ده ما هدفي. أنا دايرة أقدم حاجة حقتنا. يعني أنا ما مع فكرة التجديد والتحديث ده. يعني إحنا جيدين بما يكفي أنه نعمل حياة بدون ما نضيف لها حاجات ونحدث. ما عارفة لو جاوبت على السؤال.
0: طيب أستاذة، نحن حقيقة في سؤالنا الأخير لك، شنو المشاريع المستقبلية بالنسبة لك أنت كفنانة، وشنو حلمك يعني بطموحاتك في أوروبا هنا وأنت كفنانة وسودانية وبتقدمي نموذج وإستايل جديد في الفضاء الثقافي الأوروبي؟
1: طيب أنا الفكرة الأساسية بالنسبة لي إنه إحنا كسودانيين إحنا ما معروفين للعالم. مثلا لو قلت لك اليابان، لو قلت لك كوبا، أمريكا الجنوبية عموما، بتقدر تتخيل الناس دي الموسيقى بتاعتهم عاملة كيف، بيكونوا لابسين كيف، بيكون عندك صورة عنهم، لكن إحنا مجهولين. فأنا بشكل بسيط جدا أنا دايرة أقدم ثقافتي. أنا بغني بلبس التوب السوداني، دايرة أقدم إيقاعاتنا مثلا، دايرة أقدم أغاني التراث. فكرة مشروعي إنه أنا يعني ده سؤالك بتاع إنه أنا هدفي شنو الفترة القادمة، إنه أنا دايرة مشروعي يكون عنده هوية واضحة، وهي إن أنا أقدم التراث السوداني، أغاني تراثية زائد أعمال خاصة بتعبر عني. و أيوة ده هدفي، ودي حاجة شغال عليها حاليا يعني، ودايرة أكمل أغني وأكون مسموعة.
0: شكرا جزيلا أستاذة رغدة الدسوقي، التقيناها مستمعنا الكرام وهي في مدينة باريس، مدينة الفن والجمال. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. في حلقة اليوم نستمع للشاعر قاسم الحاج في رائعته لو أعيش زول له قيمة.
3: لو أعيش زول له قيمة، أسعد الناس بوجودي، زي نضارة غصن طيب كل يوم يخضر عودي، وأبقى زول له قيمة، أبقى زول له قيمة، أبقى دار لكل لاجي أو حنان جوا الملاجي، وأبقى للأطفال حكاية حلوة من ضمن الأحاجي، بها يتهنوا ينوموا وحرسهم طول ليل ساجي، والقى في راحة نفوسهم بصمتي طول ابتهاجي، وأبقى زول له قيمة، أبقى زول له قيمة، أشقى أشقى والقى وأبقى بهجة، أشقى والقى وأبقى بهجة في النفوس لكل مناضل، أبقى للمعتل علاجه، وأبقى للفلاح سنابل، وأبقى للثوار سلاحهم أعتى من قصف الغنابل، وأبقى للكاتح الملوح كل حق موفور عادل، وأبقى زول له قيمة، أبقى زول له قيمة. لو أعيش طول عمري نسمة أو مع الأيام سحابة، أخطي لهدي الدنيا بسمة، أسقي وادي وأروي غابة، أو أعلم طفلي واعد لسه ما عرف الكتابة، وأبقى شجر ظلالة وارفة تحت ناس نايمين تعابة، أبقى زول له قيمة، أبقى زول له قيمة.
2: ونواصل معاكم سامعين الأعزاء في حلقة اليوم من دفتر مشاعر، وهذه دعوة للاستماع برضو لشاعر معروف لديكم، هو الشاعر معد الشيخون.
4: الحب جواب كافي، مريد ألف سؤال، ومش أسأل العشاق هل كل عاشق نال. فين اللي بيحب الناس؟ فينا اللي بيحب المال؟ فينا اللي كان عاشق بس هسه ضاق الحال؟ يوم الدغش ممكون مارق مع العمال، يدينه لونه سكن كايس له راحة بال، لقيته في صف عيش شايل له هم فوق هم، عايل يجيبه الفوق بعديها قام تمتم شان اشتري العيشة، يا ربي حدفع كم؟ وبعد الرغيف صفين، يا الله بس ترحم كل ما نقول نفرح نلقاه ده المأتم. قلت ليه احجز لي وانا ماشي لحبوب، ولقيته بتسبح ملفوحة بيتوبة، كم مرة قلت ليكم سووا لي راكوب، ادكي فولو نبك ومعاه لالوب، حجتني بالريدة ومشينا في دروبة، قالت لي بيت الحب ابداه بيطوبة، ما تنكسر في يوم لازم تكون لايوب، أصلك بيزيد قيمتك طيبك بيودي الفوق، قرشك ده تب مبدوم وصلوا القرش ممحوق، ومركت كل أمل وملاني ياخي الشوق، دار ابني بيت وطن وصلوا الوطن معشوق، ورجعت لي صفي ولقيت بتسكلب، يا أمي قالوا خلص يا يوم عيش ما في، واللوم برغم الضيق تلقاها ضماها في حضنها الدافي، أمونا ما تخافي يا بنتي ما تخافي، فتح الخزين كيسه شايله ست عيشات اداها منه اتنين، ومعاه ودى الزين اداها برضو 2. عبد الله شال كيسه وداها 6 عيشات معروف وطبعه حنين وامونه تتبسم. والام بتتبسم: مش قلت ليك قبيل يا بنتي ما تخافي؟ مش قلت ليك قبيل؟ الحب جواب كافي. ما ظن نجوع في يوم لو ضمير صافي وشنبني نحن وطن. نبداها بالاخلاق مريدة موجودة وكل البلد عشاق. عمرك سمعت بشيخ كذوب نسمة هبوب موية بتدوب وبجيبها يا البدال سيرة الجنوب؟
5: السلام عليكم.
4: وسيرة اللي قالوا الخير كتير وننساها يا اخ سيرة الحروب وخلي السلام. انسى السلام وينو الرغيف؟ عارفين نتب بحر الحزن ما ليه وكيف نبنيه؟ بس نبنيه كيف؟ ببنيه الجول؟ ببنيه مسؤول؟ او هل معقول انه المنية بتقوم دار؟ طب هل معقول انه الدخان في بيت مقفول لو ما تنفخ حيقوم نار؟ ولو سيف الدين ما شال سيف وقضاها دعا، تتخيل كان غلب التاتار؟ كلنا عارفين انه الكافر حيخش النار. وحتى الايمان تصديق وعمل ما بس افكار، كلنا عارفين انه الصوفي كره الانصار وانه النوبي من ناس دارفور ما راجع عمار. تتخيل كان في يوم تسقط لو ما توحدنا وكنا كتار؟
5: يا سلام عليك يا اخي.
4: ومش احنا حلفنا نجيب التار؟ التار هو شنو؟ بس دمه خلاص. التار هو قصاص والتار في الفاس، التقطع شجرة احقادنا وتزرع في قلوبنا الحب للناس لكل الناس. التار التار سودان بشبه احلام المفقودين الماتوا عشان النيل جاري وشايفين اخوانهم عطشانين. والفرقة مزاد، فرقتنا مزاد لبيع الدم. بنبيع يومي شهيدين، بنبيع بالكاش، بنبيع بالدين او لما اصحابك وخوين وزول حتكونوا خلاص سددتوا الدين. الازمة بقت ازمة انسان لا ازمة كاش لا بنزين. فينا الدايرين الثورة تضيع زي ما سرقونا باسم دين. الناس نايمين والله نايمين، والحل في البل ما تبلوا الطين. مش انتوا اللي قلتوا الحل في البل؟ بلوا الحواش املوها امل. لو شفت اخوك زارع احلام ما تقعد سايم يدلوا منجل شان يحصد خير. ما الخير حيعم ويا ريت سوداننا يكون اجمل. يا ريت سوداننا يكون اجمل.
2: ودي مساهمة من حسين حميدة بعنوان نفاج البوح والحنين.
6: نفاج البوح والحنين يا طالع من نفس القصيد، يا راضع يكسير النغم. دا وقت بنفاج هواك شديت عليه طاق العشم، لقيت شذاك نفحة نسيم والحظ معاي تاني ابتسم. زخرفت شال الأمسيات بريشة الزوج والفهم، ورشفنا كاسات الوداد من سلسبيلك والقيم. يا سكة العشق الضباب وأخوفي من ويل السأم، النيل حزين والشوق النبح والليل رسم لوحة بهاك قلبي مباريهم سهم. نادى الغوافل الليل عليك وسط الزغاريد والزخم، تسيني وسط البوح غمام أزق الحنين اللي انهزم. السيل في الليلة.
2: وكده نكون وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. لا من نلقاكم الأسبوع القادم في أمان الله، وإلى اللقاء.
0: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين نظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش أو تم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ. يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأيتام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف ما بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشات دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: صباح النور.
1: تحية طيبة نتمناها لكم مستمعي دبنج راب الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. تحول الراب إلى علاج بيتناول رسائل عن الاكتئاب والقلق ومواجهة الأفكار المظلمة لكسر وصمة العار حول المرض النفسي. وشعر الفنانون وخاصة مغنو الراب بالمسؤولية تجاه مجتمعاتهم، فتحولت موسيقاهم من مجرد كلمات حماسية إلى أداة بتكسر وصمة العار وبتلامس صراعات النفس البشرية كالاكتئاب والقلق.

0: 2 3 4
1: حلقه جديده مع الرابر 50 باوند. مرحبا بك ومنور دبنجا راب.
2: السلام عليكم اذاعه راديو دبنجا والتحيه لكل المستمعين. معكم اليوم الرابر 50 باوند على برنامج دبنجا راب. انا علي محمد علي مواليد الخرطوم جنوب الحزام صوب العربي.
0: مازول عادي شين شين جنوب الحزام وين وين بيك حملة.
1: كلمنا عنك وعن اهتماماتك.
2: كانت بدايتي هناك، كنت مستمع للراب منذ عام 2005 وبدايتي في كتابة الراب 2012، وأما البداية الفعلية في بداية تسجيل الأغاني في عام 2017. اهتمامي بالراب يعني بدأ عن شفق وعن حب، ولازلت أحب الموسيقى.
1: وهل بتهتم بقوة الكلمة والرسالة ولا اللحن والإيقاع؟
2: أنا أركز على الإيقاع والكلمات وأيضا على الرسائل. بعض الرسائل عن مواضيع الهجرة والشباب وخروجهم من بلادهم والمعاناة في طريق الهجرة، وعن الذين فقدوا أرواحهم من أجل الوصول إلى أوروبا وتحقيق أهدافهم.
1: الفن عموما رسالة سامية، شنو الأفكار الأساسية اللي بتحاول إيصالها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها؟
2: بالنسبة للرسالة الأساسية التي أحاول أن أوجهها هو التعايش السلمي. يجب التعايش السلمي وبناء سوداننا، وفعلا السودان يعني بلد عريق وله تاريخ كبير، يعني يجب إحياؤه من جديد، وحنعود بإذن الله من جديد أقوى وأكثر الشعوب تطورا في العالم. ومن خلال يعني تنقلي عبر دول شمال أفريقيا يعني وجدت أن هذه الدول لقد بنت بلادها، ونريد أن نبني بلادنا مثل هذا، ونتمنى إن شاء الله يكون في شغل على هذا الشيء والأيام القادمة تثبت ذلك. وبرضه ندعو إلى عودة الشباب إن شاء الله في السنين القادمة، ويجب على البلاد تشجيع هذا الأمر لبناء سودان يسعى للجميع ووحدة وطنية وتعايش سلمي.
1: ولو أتيحت لك فرصة التعاون مع رابر واحد حتختار منه؟
2: لو أتيحت لي فرصة للتعاون مع رابر حيكون GX، لأنه فعلا هو رابر سوداني أسطوري، وهو من المؤسسين ومن الأوائل الذين غنوا الراب في السودان. وله التحية شراوت GX شراوت تود بويز.
1: شكرا جميلا الرابر 50 باوند على المشاركة.

0: وتقدير المعروف أهم من رده، فالمرء قد يعجز عن العطاء لكنه لا يعجز أبدا عن الاحتراف بالفضل. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: غابانوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.

خضرا صفرا وحمرا زريقة وخضرا زحمة نضرا زفت

0: الصراع القبلي في شرق السودان لن يكون صراع أفريقي عربي.
1: نعم.
0: سيكون عربي عربي. ظروف الحروبات الداخلية، ظروف المعايشة. شرق السودان كان هادئ، وكانت القبائل تحصل إشكالات خفيفة خفيفة، وإلى أن تطورها من يريد أن يحكم، وكانت تريد أن تجهل القبيلة ليساندها القبيلة. انطلقت التجارة، فبذلك بدأ برضو دخل التجارة. حميتي عندما كان وجودا هو النائب الثاني للبرهان، وكان هو على رأس الدولة، أغرى كل القبائل وكل المجموعات السكانية الموجودة في كل السودان، من ضمنها شرق السودان.
1: بينما العالم مشغول بجبهات الحرب تغلي كسلة بصمت، أسلحة تعرضها القبائل علنا، وتوترات تشتعل في شرق البلاد. في حلقة اليوم من بودكاست سودان الآن بلس مع الناشط المدني حسين عنتر، سنفكك المشهد القبلي في شرق السودان. أهلا بك أستاذ حسين، وبداية في نظرك من يشعل التوترات القبلية في الشرق؟
0: مرحبا أستاذة مايدة بعجزة، ومرحبا بودكاست دي دبليو على الفرصة لتحدث. شرق السودان يمثل 19% من أراضي السودان قبل بعد انتقال جنوب السودان. هذا الإقليم يمتاز بثروات كبيرة جدا، ويمتاز بثروات معدنية وثروات نحتية، ويمتاز بكل الثروات الموجودة والتجارة الحدودية. شرق السودان يمتد ثلاث دول، يمتد مصر ويمتد إثيوبيا وأريتريا. هذا الإقليم فيه الثروات، هي طبعا في حقيقة صراع الموارد وأزمة الصراعات. شرق السودان أي مباراة من التجاوزات الداخلية التي هناك قبائل في السودان وهناك هجرات داخلية، هي خلقت هذا الصراع. الصراع الموارد بدأ وانتقل، أصبح صراع يحوي شرق السودان تغيب عنه الدولة.
1: طيب، هذه الأحداث تذكرنا أستاذ حسين بتوترات 2019 و2020 وإراقة الدماء اللي صارت آنذاك. إذا كان نظام الإنقاذ متغلغل في الأجهزة ببورت سودان، فما مصلحته الآن في نظرك من تفجير شرق السودان حاليا وتحديدا؟
0: أثرت تغييرات اجتماعية كبيرة بظروف الحرب في شرق السودان، و كان إقليم شرق السودان بعيداً وإقليم منسياً ليس به مجموعات سكانية كثيرة. عندما حصلت الحرب في الخرطوم واندلعت في دارفور، حصل تحولات، كل الأقاليم نزحت إلى إقليم شرق السودان لأنه كان إقليماً آمناً لم تدخله الحرب. دخلت بداية الإقليم اللي هي منطقة جوار منطقة الجباري في اسمها الفاو، ورجع منها انتهت فيها المعارك. جاءت الحركات المسلحة بشركاتها، جاءت الجيش بشركاته، رأى الذهب في إقليم شرق السودان، وتفجرت الثروة لأنه الشركات كانت عندها إمكانيات كبيرة، فأخرجت الثروة من الأرض في شرق السودان، ورأوا الإقليم الشاسع. الإقليم يمثل 19% من أراضي السودان، وتمثل الأراضي الزراعية فيه نصف أراضي السودان. حصل طمع من الحركات المسلحة ومن الحكومة المركزية ومن كل الذين دخلوا إقليم شرق السودان، لأنه الثروة في مناطق دارفور خلاص خرجت خارج المال العام، والخرطوم خرجت من المال العام، والجزيرة خرجت من المال العام، ليس هناك مورد سوى الموارد الموجودة في شرق السودان. هذا الصراع تفجر بشكل، ده السبب الأساسي في الصراع. بعد ذلك بدأوا المجموعات توزي المجموعات الأخرى بحثاً عن المصلحة الشخصية، اللي هو يتمصر هذا الصراع في صراع الموارد، لكنه يلبس لبوس القبيلة، لبوس العصبية، لبوس العنصرية.
1: نعم، هذا التخوفات من هذا الطمع خلى العديد من الأشخاص، ومنهم أمينة السياسات بحزب المؤتمر السوداني عبلة كرار، تقول أنه طلقة واحدة في الشرق تعني حربا شاملة. مع هذه الاستعراضات المسلحة في نظرك من أين يأتي السلاح ومن يموله؟
0: يقليم شرق السودان من قديم السلاح موجود به، لأنه يطل على مناطق حدودية كثيرة، وهذه المناطق الحدودية هي ذاتها هي في العالم هي عبارة عن ممرات للأسلحة. فالآن سنشاهد تسليح كبير، الآن سنشاهد ترسانات بتاعة أسلحة كبيرة.
1: نعم. طيب من يمولها؟ من الذي يقوم بتمويل هذا التسليح؟
0: شبكات كبرى تشتري كل الموجودين على سدة الحكم في السودان في الفترات السابقة كانوا عبارة عن تجار أسلحة.
1: نعم. هل تعرف من بين هؤلاء اللي سلحوا دول بعينها معروف على أنها تقوم بتسليح الجماعات أو القبائل؟
0: سلاح الحركات الإسلامية العالمية يمر من هذه المناطق، تسليح كبير يمر عبر هذه المناطق. هناك تجار تسليح معروفون يتخبون، لأن إقليم شرق السودان إقليم كبير، إقليم موجود به مخابئ، إقليم قايب عن الكاميرات، قايب عن الأنظار، قايب عن الحياة.
1: لكن الناس في شرق السودان وأنتم يعني كفاعلين داخل هذه المنطقة، هل تعرفون أشخاص بعينهم أو دول بعينها تمول هؤلاء الأشخاص؟
0: الإقليم ده منذ فترات قديمة ومحمي، وهذه الثروة هذا الإتجار بالسلاح والإتجار بالبشر والإتجار بالمخدرات والإتجار بكل سيء يمر من هذا الإقليم محمي بالحكومات المركزية، الحكومات التي كانت تقوم فيه. حتى الحركات المسلحة كانت موجودة. بن لادن أعطي مناطق في شرق السودان ومناطق في مناطق جنوب شرق السودان. الأقاليم هذه محمي، التسليح هذا محمي عن طريق الحركات الإسلامية العالمية تمول تسليحها من هذه المناطق. السلاح الذي يسحب إلى غزة ينطلق من هذه المناطق. السلاح الذي المدمر أقول التي ضربت من في إقليم البحر الأحمر في المناطق دي ضربت من هنا. هذا الفترات السابقة كل الإرهابيين موجودين كانوا يتواجدون في شرق السودان، الثروة، البحر، الشساعة، الإقليم، بساطة الأهالي، هذه كلها لا يستطيع الأهالي أن يتكلم مع الدولة.
1: طيب هل تحولت الإدارة الأهلية من حكماء لفض النزاع إلى قادة ميليشيات أو ورقة ضغط؟ وهل في نظرك فقدت القيادات سيطرتها على الشباب المسلح؟
0: ما يحدث في الإقليم نتيجة ما يحدث في شرق السودان نتيجة أو للتهميش القديم، تراكمت عليه أزمات داخلية، تراكمت عليه إساءات من قبل الحكومة المركزية. الحكومة المركزية تنظر إلى مواطنين شرق السودان بأنهم غير سودانيين، هؤلاء لاجئين، هؤلاء غير نائب، وتغذي القبائل وتضد بعضها البعض.
1: نعم. طيب من سيتحكم في هؤلاء الشباب المسلحين في شرق السودان؟
0: الآن أمراء القبائل أو العمد والمشايخ الذين كانوا يتحكمون في القبيلة فقدوا هذه السيطرة في شرق السودان.
1: نعم.
0: نشأ جيل جديد مليء بالقبن ومليء بالقبن من الحكومة المركزية التي همشته والتي همشت دوره، ومليء بمليء بأقبان تغذيها الحكومة. الآن تغذيها الحكومة. من الذي لماذا الآن يقال لبني عامر أنتم غير سودانيين؟
1: إذا انفجر الشرق فستتحول الحرب هناك إلى حرب الكل ضد الكل، يعني وستهدد ميناء البلاد الحيوي. كيف تتصور سيناريو هذه الكارثة؟
0: الكارثة في شرق السودان أنه من منذ قديم أنه السودان في شرق السودان القبيلة تسود لظروف قيام الدولة وقيام القانون. الدولة كانت لا تلتزم مع أهل شرق السودان بمشاكلهم ولا تقوم بإقامة الخدمات. تطورت هذا الصراع وأصبح صراع وجود. فكل قبيلة في شرق السودان تسلحت. وشرق السودان الآن يعود بالتسليح، وهناك هناك جوار إقليمي عينه على شرق السودان، هناك أطماع إقليمية أيضا على شرق السودان، وإذا قامت الحرب في شرق السودان ستكون حرب شعواء ولن وهي نهاية السودان.
1: طيب هل هناك بالضبط هل هناك صراع أو صراع طاحن ما بين قبائل عربية وأخرى إفريقية تعرف أسماءها مثلا، يمكن أن تمنحنا خارطة واضحة لهذه الصراعات في الشرق؟
0: شرق السودان فيه مجموعات عربية قديمة موجودة في شرق السودان، اللي هي مجموعة البية، هي من أقدم الأقاليم، هي من أقدم سكان هذا الإقليم. حصلت هجرات داخلية إلى إقليم شرق السودان. الهجرات الداخلية في هجرات أتت من شمال السودان تسكن شرق السودان، هناك هجرات من غرب السودان تسكن شمال السودان، جاءت بهم ظروف الموارد، ظروف القروبات الداخلية، ظروف المعايشة. شرق السودان كان هادئا وكانت القبائل تحصل إشكالات خفيفة خفيفة، وإلى أن تطورها من يريد أن يحكم، اللي هو الحكومات السابقة كانت تريد أن تحكم، وكانت تريد أن تجهل القبيلة ليساندها القبيلة عن طريق الناظر أو العمدة.
1: لكن هل برز هذا الصراع العربي الإفريقي بين القبائل حاليا في هذا النزاع الأخير؟
0: الصراع القبلي في دارفور في شرق السودان لن يكون صراع أفريقي عربي.
1: نعم.
0: سيكون عربي عربي.
1: عربي عربي. لماذا برأيك؟
0: لأنه هناك من يساند آخر ضد الآخر العرب. الحكومات المركزية كانت تقول للهدندوة أنتم أهل الإقليم، وهؤلاء البقية وافدون. الوافدون هناك مجموعة من البجة، اللي هي البني عامر، هي مجموعة من البجة وهي مجموعة أصيلة

0: تفاسيمهم المأكل، وهم قوم واحد يتكلمون لغة واحدة. هناك اختلافات بسيطة في اللغات لكن يتكلمون لغة واحدة ونفس النمط الاجتماعي. نعم. هناك من يغذي مجموعة الهدندوة بإلغال آخر، بإلغال بني عامر، والبني عامر
1: طيب هو
0: مجموعة
1: عربية. ماذا تملك هذه القبيلة الهدندوة؟ ماذا تملك؟
0: كل الهدندوة لها أرض في في في في الإقليم، وتتمتع بوجود كبير في الإقليم، هي أرض تاريخية ولهم دورهم في الأرض.
1: نعم. طيب لماذا وقفت الحكومات المتعاقبة، لماذا وقفت إلى جانبها؟
0: وجود الأراضي، الوجود الأراضي ذات الثروات في أرض الهدندوة، وجود ميناء بورسودان وميناء سواكن في أراضي الهدندوة، هذا يجعل الذي يحكم أن يحتاج إلى قبيلة الهدندوة ويحرك قبيلة الهدندوة، أو هي لا يحرك قبيلة الهدندوة، يحرك مجموعات بسيطة ذات مصالح داخل قبيلة الهدندوة لتحدث شوشرة وضوضاء في الإقليم. الآن تسلحت الهدندوة، والآن تسلحت مجموعات البني عامر، والآن تسلحت مجموعات القبائل الوافدة في شرق السودان، من ضمنها مجموعات قبائل دارفور، مجموعات الموجودة دخلت الحركات المسلحة سلحت المجموعات الموجودة في شرق السودان لأنها تنتمي إلى مجموعات دارفور، سلحت المجموعات التي تنتمي إلى شمال السودان، سلحت اشترت تسليح، دخلت ما يسمى بالمقاومة الشعبية، وفتح الإقليم. وكانت في مقولة شهيرة قالها والي من ولاد القضارف الذي أثناء ما حدث الحرب في الخرطوم وغارب الدخول الدعم السريع الإقليم، قال الوالي الذي لا يحمل سلاح عليه أن يجلب سلاح، إذا ما عنده سلاح يمشي يجيب سلاح يشتري سلاح، وإذا عنده سلاح مصدق من الدولة أو ما مصدق من الدولة نحن نسمح له بالعمل بسلاحه علينا. فتح التسليح على مصراعيه، كل فتح التسليح على مصراعيه، يلا انطلقت التجار، فبذلك بدأ برضو دخلت التجارة، دخلت أصحاب المغارب الأخرى، دخلوا المهربين، دخلوا مهربي البشر، دخلوا مهربي المهربات. نعم. الآن شرق السودان يعود بالتسليح، يعود بالمخدرات، يعود بالعصبية والقبلية، وهو عبارة عن قنبلة موقوتة.
1: طيب هل هناك من بين هذه القبائل من شارك إلى جانب حميدتي خلال النزاع وخلال الحرب؟
0: حميدتي عندما كان موجودا هو النائب الثاني للبرهان، وكان هو على رأس الدولة، أغرى كل القبائل وكل المجموعات السكانية الموجودة في كل السودان من ضمنها شرق السودان. حميدتي أعطى نظار القبائل عربات ومرتبات وفتح لهم الثروات الموجودة في الأرض من الذهب. فهناك القبائل اشتركت في مع الدعم السريع، وهناك من أبناء النظار وأبناء العمد أعطيوا رتب عسكرية داخل الدعم السريع. أثناء المعارك الحربية هناك من كان مشاركا وهناك من لم يشارك. الموجودين في شرق السودان خلعوا قبة الدعم السريع ولم ينضموا إلى الدعم السريع، بغوا في الإقليم لكنهم عندهم ميول ولا يعرف متى ستقوم الطلقة الأولى في شرق السودان، وعندما تقوم الطلقة الأولى في شرق السودان ربما يخرج آخرون وربما تخرج أخريات كثيرة، لأن الآن شرق السودان هو عبارة عن برميل من البارود.
1: ما هو الشكل الذي تتوقعه للتقسيم الذي يمكن أن يحصل في شرق السودان؟
0: إذا حدثت بصريح العبارة، إذا حدثت الحرب في شرق السودان سيتقسم الإقليم إلى ثلاثة.
1: ما هي هذه التقسيمات؟
0: التقسيمات الثلاثة ستأخذ هناك قوة ستكون مربوطة بأريتريا، وهناك قوة ستكون مربوطة بأثيوبيا، وهناك قوة ستكون مربوطة بمصر.
1: لماذا مصر بالضبط؟
0: وجود المصريين في حلايب وشلتين، ووجود الذهب، ووجود تهديدات من دخول بمصر برضو مصالحها داخل السودان وصراعها في السودان مع مجموعات تخشى أنها

0: تنضم إلى أثيوبيا، تخشى انضمام النهضة إلى أريتريا. سيتقسم هذا الإقليم إلى واحدة من هذه الدول. هذا الإقليم الآن هناك مجموعات تصرح بأنها جاهزة، وبأنها جاهزة للحرب ومسلحة.
1: طيب، ما هي الخطوة العاجلة والفعلية الآن لنزع فتيل انفجار كسلا قبل مجزرة جديدة؟
0: إذا لم يقف الموجودون على سلطة الحكم في حكومة عبد الفتاح
1: نعم،
0: البرهان من تغذية الصراعات القبلية، وإذا لم يقف الإسلاميين الموجودين الذين يغذون الصراع في كسلة بين المجموعات، ما أفتكر ممكن المرحلة الجاية تكون بعيدة. هذه المرحلة ستكون قريبة. وجود الإسلاميين عندما هربوا من الخرطوم في الحرق وخرجوا من السجون المطلوبون للجناية كانوا موجودين في كسلة، من
1: نعم،
0: ضمنهم المطلوب للجناية أحمد هارون، ووجد وعمل اجتماعات وجمع المجموعات السكانية وكده.
1: نعم،
0: ترك هو الذي ساعد الإسلاميين في العودة إلى سلطة الحكم مرة أخرى، وهو يد من أيدي الأنظمة لخلخلة هذا الإقليم.
1: نعم،
0: الإقليم إذا بصريح العبارة، إذا أقول لك لا يوجد حكيم الآن في هذا
1: نعم،
0: الإقليم ما عدا يحمد له ناظر بن عامر.
1: نعم. شكرا لك سيد حسين عنتر على شهادتك وتحليلك لتصاعد التوترات في شرق السودان، وإلى حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دبليو عربية. نتمنى أن يعم السلام والأمان على أهل السودان.
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمه بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
4: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
3: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
4: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وساعتين الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أينتهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاول يتلمس المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، كيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا على مساعدة البلدية القوارف في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القوارف وبلدية أينهوفن وبلدية القوارف. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القضارف. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القضارف، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القضارف النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية شوية، وهكذا. فدي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت، وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القضارف ومواطن حاليا في أينهوفن. فقاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي موعد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. ففعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي، وبدينا من هذا الأساس. بعد ذلك طبعا عشت في عينك من 8 سنوات وكنت مرسق يعني، وكان تجي وفود من القضارف وكذا في هذا المجال، في يعني دائما بيجي كل 4 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير القضارف في القضارف المنقل، في تبادل بتاع حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير غير غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القضارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية. لكن نعمل حاجة للعمل الطويل. ففعلا ده اللي حصل. وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع كبار في بلد عسف شغالين في مناطق مختلفة. منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا. وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
0: نعم.
4: عملنا القصة دي وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمة الطبيعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القبارف على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة تمويل التعليم اللي هي لجنة قديمة جدا فيها لجنة الشعبية لمياه القبارف وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
3: نعم. طيب انت لما مشيت القضارب بعد هذه السنوات يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذاك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
4: مشيت القضارب بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده على اساس انه انا اكون منظمه بلديه ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفيب الهولنديه.
3: ايوه.
4: على اساس انه تمول لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق. وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة. التخصصات قلتها لك دي.
0: نعم.
4: التحليم، الموية، الزائرات المنزليات، مع جمعيتين بتاع التمويل الأصغر، جمعية بتاع الحكومية، شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات. وهذا كان شغل غير حكومي غير الشغل ذاك المؤسس بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
0: نعم.
4: هذه كانت تجربة تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 5 ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كذا وكلام زي ده يعني. وكانت تجربة كويسة جدا. بس لما وداني هناك حتى 5 سنين.
3: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات اللي ممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
4: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل المخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين ايندهوفن وفيها روابط حكومية كانوا حيجوا يعني، عشان كده خلونا انا اشتغل.
0: نعم.
4: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي تولدت أنه لقيت الناس الثقافة الشعبية لأنها مشحونة بهذا النظرة السلبية لأي منظمات أي من بره وتمويل يجي من بره وكذا هناك، أنه الفلوس حقة المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما أجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات ما عندهم مغرات عندهم غرفة غرفة غرفة جوا الجناية. بعدين هنا الإدارة بتاعنا فوق ما كبير ما مترتيل لشغل المنظمة، كنت أنا في واحدة مساعدة لي احنا زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي، وفي واحدة بتعمل لنا الشاي والقهوة، في ولد بتاع على هذا عمه بس عربية ما عندنا يعني ما في عربية حقة المنظمة وفي الكلام ذاك، وديل الناس ديل اللي أنا بديهم بتجي ميزانية حقتي بقسم الميزانية دي كله جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام ميزانية حقتها، بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويسة جدا، لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الجناية السلبية دي. يعني مثلا أول ما أنا جيت أجرت المكان واستغريت وكذا بناي، بدأت يتوافد علي ناس من أهلي ومن أصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا بعقلية واحدة بس، أنه يا أخي أنت جات قروش هناك أضربها كلها وأدينا معاك.
3: والله دي يعني قصة. طيب أستاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الأساسية،
4: والحقيقة رفعت يدها خالص. أيوة. رفعت يدها. أنا مشيت دي برضو واحدة من الملاحظات، أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة، مثلا في بناء الفصول، كويس بدأ فصول كانت أكبر ميزانية عندي أنا، خلاص اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية، ما هي القضايا دي في 10 سنين كانت قبل أول 20 سنة الفاتت الجناية جفاف والتصحر، جاب ناس جاب دارفور كلها وجاب ناس من أثيوبيا وكده، وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات كده، دي واحدة ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية، يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي بدنا في التعليم دي بنيت 378 فصل في الجوارح،
3: ده عدد كبير.
4: أيوة في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكذا، أيوة الشغل اللي قاعد دي نمر واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو معنا شركة مياه القضارف اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية، بيشربوا مياه نظيفة جاية من كذا، كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المساعدة الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو، تطوير المركز المعوضين بيقى أكثر مركز متقدم في السودان، لأنه فيه وحتى ورش لصناعة الأطراف الصناعية، كويس، يعني بيقى حاجة ضخمة جدا جدا، كويس. الفكرة حقت هنا دي برضو من المشروعات المهمة، القصة حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبة كلامك ده الدولة رفعت يدها خالص من أي حاجة في حاجة اسمها الزائرات المنزليات، طبعا لأن المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضار، والبلد توسعت كبيرة جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الداريلدو ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكده ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة، للبصفة. فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت أنه في أي حي في القضارف، والقضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في أي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات أو النسوان الشابات على ال على الزحفات الأولية، على أنه يولدوا كيف، على أنه إذا الزول جاته كتمة ولا ناعمة ولا شنو، يعني حاجة حاجات إزعافية لحد ما يصل المستشفى، أو ممكن يبسط تتم حالته هنا. كم كان بندربه يولدوا المرة جاءت المخاوة شنو ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشة وتساحب من اليوم بالليل. فدي دي برضو واحدة من الـ من الـ من الحاجات المهمة. حاجة تانية برضو عملنا حاجة بقت أيوة في ال اسمه شنو الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هناك دي عملنا لهم برضو منظمة، وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين. أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية، وبعدها كان شجعتها أنها تعمل تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل. يعني اللي هو شنو كانت قصتها، لأنه الأطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوا مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجة دي، وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكده والناس اليونسيف، وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا، إذا عملوا أي حاجة بقت تكون مركز كبير جدا في القضارف، فيه أكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة، يخطوهم هناك لحد ما يقبل عمره 18 سنة ويدربوهم على تحليم المهارات. بعدك يطلعوا، وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية، وناس اشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم، وما يعني تخلي برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا، فما عندهم الإجرام بتعنوا دارية في القروش ويعمل حياته كذا. فدي واحدة من حياتي. بعدين مرسلا تأكيد لكلامك بأن الدولة رفعت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أن ما تدي التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
3: ما بكون عندهم محفز إنه قلت لك ما بكون عندهم محفز إنه يواصلوا يعني وكده.
4: لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لأنه هو يقول لك شو أنا ما دقي فيها يعني ما دقي فيها طوبة يعني.
3: طيب بالمناسبة
4: نعمل كنافي.
3: أها.
4: كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفة، و 12% يدفعوها على الحي في المدرسة، أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما يعملوها،
3: باعتبارهم أصحاب مصلحة.
4: عايز أصحاب مصلحة. 28% مفروض تدفع البلدية بلدية القطار.
3: طيب عشان أيوه عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياة الكثيرة كلها اللي عملتوها دي عندك أي فكرة حصل لها شنو بعد ما أنت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
4: هاي حافظ عليها حد كبير، لأنه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوية هم أساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زيادة يعني، وفتحت لهم أفق أنه ناس أوكسفام لا حسي بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأنه بيجي ظروف لحتى أولادي وكذا وناي، فقلت لها أوكسفام قلت لها أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده. فقام قال لي خلاص أنت بس شوف جيب لي نزول. وفعلا جبت لهم نزول بما عرفتي. وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا. وبل ما كده بل بيجوا المنظمة اسمها معا, أنا سميتها معا يعني نحن مع بعض. أيوة. الشبكة واحد. فبيجت كمان بيجت عندها شهرة كويس, وبيجت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مهم مشو جات تاني الدولة في تاني المنظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز, شبكة التحليل, شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع. شفت كيف؟ تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس. فدي دي, دي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach, المغاربة المتكاملة.
3: ايوه وبعدين يعني
4: ايوه
3: يعني مع التخصصات دي كلها 9 دي ما في كادر اداري مترهل يعني
4: لا لا ايوه لا لا كلهم متطوعين. نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هناك والحسابات وش كذا وكلام زي ده يعني ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كله في سنه في الان 5 سنوات اشتغلت دي في 3-4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كل مثلا واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين.
3: نعم
4: فيها
3: نعم
4: فيها,
3: نعم.
4: فيها تدريب فيها تدريب برضه في النص يعني تدريب على المحاسبه مثلا تدريب على على على التنظيم تدريب على كده الاداره يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم افاق جديده وبيجت في منظمات بتمشي عايز تشتغل مثلا في السودان او في شرق السودان حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم كانوا بيقوموا يعملوا معهم شراكات يعني تكون مثلا منظمه في الخرطوم لكن انت نفس الحاجه في القبارب او في كسلة بتقوم انت تشوف المنظمات المحليه اللي بتنفذ ليك يعني بتنفذ ليك الوكلاء زي الوكيل زي وكيلك.
3: نعم نعم سيد عمر سعيد يعني انت الحياه سويتها دي كثيره للدرجه شنو يعني نص ساعه من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني احنا قاعدين نلاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف اكبر جانب. أيوة. من الحاجه اللي حصلت دي. نعم. عندنا دقيقتين داير اقول لك انا عندي ملاحظه انه في السودان عن الناس الهمه العاديه بتاعت انه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو اولاد شباب يعني انا بقول انها زي كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده مش كان بيكون كويس لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين تانية. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل يعني ده معنى العمل الطوعي.
4: شوف ده سؤال كويس جدا اللي الاعتماد على النساء بس ده كان بقدر أقوله لك الاعتماد على النساء رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة أنا الله حاسة أنه صغرتين مختلفات كأنهم ما شعبين المقابل هناك بتلقى الهمة بتلقى
3: الانضباط
4: والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكذا. أنا شفت الزائرات المنزلات دي قلت لك أنهم اللي عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج وبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر يوم لنظافة الحي كل شهر. ده ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي
3: ده نشاط مدهش طبعا
4: هاي يعني هم رأوا مثلاً 10 أو 15 ينظمون هذا الحجر كله كويس، حي كامل ينظمون كلهم كده وينعيوا فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا مضافة الليلة الشهرين اللي الليل بكرة الشهرين هناك كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي اللي نادت الحياة تانية طبعاً، لأنه القصة بتاعت الذكية يعني الحكومية لو لازم تتغير، لأنه إذا الدولة بقت عندها إمام الناس بيحصل لهم تحسين طبعاً. الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. لا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بضعف فيها، ما بتفعوا لي. كتبت الرسول بتاع البلدية قلت لي أخي ضغط الفيزيك قلت لي أخي ما تحرجنا، ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. أنت أساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100%، عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكلة.
3: أستاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فانا شاكر لك كثير ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
4: الله يبارك فيك، مرحبا.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
7: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء واللزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه ابنه برضو بدات التهاب الكبد الوبائي نوع ب، والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه احنا قاعد نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس الستة أسابيع برضو في الإرهاقات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس ستة أسابيع دي اسمها جرعة رقم واحد. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخذ الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ الجرعات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. الجرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتعالى انا ما بوديه وكذا، لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بننصح الام انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بتعتبر ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل له مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره دار اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بساله انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
6: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة الاستثنائية حقيقة نلتقي بواحدة من أعلام مدينة باريس، وهي فرنسية سودانية، وهي واحدة من الأصوات النسائية الجديدة التي اخترقت الميديا في أوروبا، واستطاعت أن تخلق في فضاء الإبداع يعني لازمات موسيقية عظيمة جدا. استفادت من إرثها السوداني وتاريخ الموسيقى السودانية وتجربة الموسيقى السودانية، فأنها قدرت تزاوج بين الإيقاعات في العالم الغربي في أوروبا وبين الإيقاعات الأفريقية، دفوفها وطاراتها ويعني ألحانها. ورغدة هي عندها القدرة فأنها تغني بنفس الطريقة دي، بنفس الطريقة السودانية، أيضا تغني بالطريقة الفرنسية. وحقيقة نحن التقيناها لقاء عابرا لنقف على تجربتها الجديدة التي تعتبر إضافة حقيقية لمسيرة الغناء السوداني وتطوره. والغناء السوداني الآن أصبح يعني من الألحان أو من الغنوات ومن المغاني العابرة للقارات. أستاذ رغدة، أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: أهلا وسهلا، أنا سعيدة جدا بالاستضافة وبتمنى أكون ضيفة خفيفة عليكم. شكرا
0: أستاذ. زي ما بقولوا أي فنان عنده بيئة بينطلق منها، الفنان هو ابن بيئته. البيئة اللي انطلقت منها أنت كفنانة، كلمينا شوية عن البيئة دي يعني.
1: طيب
0: نعم،
1: أنا في الحقيقة مستمعة عادية جدا، ما جاية من أسرة فنية، ما عندنا زول في البيت بيعزف آلة موسيقية. أنا كنت بعيدة من العالم ده، لكن كنت بعشق الموسيقى من وأنا صغيرة. أنا مولودة في السعودية، ويعني كنت بحكم البعد الجغرافي كنت برضو بعيدة من الثقافة موسيقيا على الأقل إلى حد ما. فبديت أسمع موسيقى سودانية متأخر شوية، وأنا في المرحلة المتوسطة سمعت نانسي عجاد وسحرتني. وأنا بعتبر نانسي عجاد هي المدخل كان بالنسبة لي للعالم بتاع الأغنية السودانية، ومن خلالها عرفت الرواد، ومن خلالها بديت أسمع بقيت أسمع سيد خليفة، شير حبيل أحمد وغيره. وأيوة، فأنا لسه بكتشف بالمناسبة في التراث بتاعنا، وبتعلم كل يوم وبكتشف أغاني وبسمع لفنانين ما حصل سمعت بهم قبل كده. ودي قصتي يعني مع الموسيقى.
0: دخولك لعالم الموسيقى يعني كما ذكرتي يعني لم يأتي الصدفة، بل هي التجربة، وانت بديتيها في مقتبل حياتك التعليمية وكده كده. تكلمي لنا شوية عن شنو في ذاكرتك من الطفولة في المملكة العربية السعودية، وانتقلت بها الى المهاجر في اوروبا هنا. يعني ذاكرة الطفولة في المملكة العربية السعودية الى اي مدى اثرت في تشكيل ذائقتك الفنية؟
1: يعني حكون صادقة جدا، يعني في السعودية أنا ما كنت، وأنا صغيرة ما كنت فخورة شديد إن أكون سودانية. كنت بحاول أخفي الجانب ده، لأنه في يعني ما كنا سودانيات كتير مثلا في المدرسة، فما كنت بحاول، يعني ما كان عندي الفضول ده إن أنا أعرف أنا منو وأنا جذوري شنو. فدي جابتي بي كل الصدق، فدي حاجة أنا اتعلمتها. يعني أنا اتعلمت أحب السودان، اتعلمت أتعرف على السودان، عشان كده بأكد إنه أنا لسه بكتشف في أنا منو يعني وهويتي شنو. وبدي بعمل دي الحاجة اللي حسيت بها أكتر وأنا هنا في فرنسا. يعني ارتباطي بالسودان زاد وأنا مؤخرا يعني من يهول 2020 كده.
0: هل أوروبا أضافت لك يعني أو كلمينا عن إضافة أوروبا بالنسبة لمسيرتك الفنية، قدمت لك شنو أوروبا في مسيرتك الفنية؟
1: طيب أنا مقيمة في باريس، وأنا معلمة بدرس لغة عربية هنا، والمشروعي الموسيقي أنا بعتبره حاجة بعملها على جنب. يعني في وقت الفراغ في الويكند عندي بروفات بتدرب بغني سايلة روحي. لكن لو ما كانت أوروبا ما أظن كنت حغني وأشارك الحاجة دي مع الناس. يعني أنا عارفة إنه أنا بحب الجيتار مثلاً، بغني كتير بالجيتار براي، دي حاجة بعملها من وأنا في السعودية وطولتها، لكن فكرة المشاركة وفكرة الغنى اللايف دي عملتها هنا مؤخراً يعني، ووجودي في أوروبا هو اللي ألهمني الحاجة دي.
0: أحياناً بعد مرات قربك من الميديا الأوروبية ودخولك في عالم الميديا الأوروبية، يعني هل هي يعني أيضا خلقت لك مداميك يعني بوجودك في أوروبا هنا، وجودك في أوروبا الإضافات أيوة. الأضافات لك أوروبا في مجال الموسيقى؟
1: أيوة هي اكتسبت جرأة نقدر نقول إنه مثلا، عشان كده قلت لك لو أنا مثلا كنت في السودان أو كنت في مازين كنت حأجرأ أغني، لكن أنا وجودي هنا فكرت إنه الحاجة دي مميزة هنا، يعني إحنا ما في فنانين كتار هنا برضو، هنا البيئة بتشجع يعني أنا ليس أنا بغني، وبلقى اقتراحات كده يعني بتصلني رسائل رغدة تعالي غني لنا في الحتة الفلانية في البرنامج الفلاني، يعني في مساحات للسودانيين عظيم، ولا عموما الثقافات ما في لها تمثيل كبير هنا، الناس بتكون عندها فضول تسمعنا، فأنا ممكن برضو الحاجة دي خدمتني إنه إحنا ما معروفين كثير هنا، ما عارف الأول الفكرة واضحة.
0: باريس هي مدينة التنوع والثراء الثقافي، يعني الزول لما بيجي في باريس بيحس أنه مدينة يعني مفعمة بتباينات ثقافية ومفعمة بالموسيقى وبحركة الألحان والاختراعات الحديثة. هل أنت لما قدمت شغلك قدمت أعمالك إلى أي مدى يعني المجتمعات الباريسية أو المجتمع في باريس يعني استحسن وما قدمتيه؟
1: طيب هي البرامج اللي أنا لحد الآن شاركت فيها كتير منها بتنظمها منظمات، والبرامج أساساً بتكون بتتكلم عن السودان،
0: يعني أنا أقصد قبلوك هل قبلوك يؤدوك إشارة مرور؟ إشارة أيوة. مرور نعم.
1: أتمنى دي ما حقدر أقول أيوة ولا لا، لكن بنبسط جداً لما ألقى فيدباك، يعني لما ألقى ناس مرسل لي رسائل من السودانيين طبعاً بكون مبسوطة جداً، أنا بالنسبة للجمهور السوداني مهم جداً ما بقلل منه، لكن بيلمسني أكتر لما يكون مثلاً زول يمشي يضيفني في الميديا لأنه سمعني لايف ويكتب لي رسالة إنه الأغنية الفلانية لمستني، هل الأغنية دي موجودة وين أقدر أسمعها والسودان، يعني دي حاجة تلمسني كتير، فهل أنا قدرت يعني ما داير أستعجل أقول أيوة، لكن عموما هنا الناس منفتحين جدا يعني للمختلف نقدر نقول.
0: الإيقاع السوداني، الإيقاعات السودانية، هل في علاقة يعني تصالحية كده بين الإيقاعات السودانية والإيقاعات الأوروبية؟ هل التمستي في علاقة زي دي؟
1: ما بقول في علاقة،
0: يعني في تشابه، في وجه شبه بينهم من حيث الإيقاعات، من حيث الأوتار، من حيث اللزمات الموسيقية
1: مع أوروبا؟
0: نعم.
1: مع النمط الموسيقي هنا ما أظن، لكن في ثقافات تانية قريبة مننا شديد، يعني دي الحاجة اللي أنا مثلا، أنا العازفين اللي بيشتغلوا معاي هم فرنسيين، لكن ما اتعلموا الموسيقى بتاعت مالي، السنغال، الستايل الصحراوي، فبالنسبة لهم حاجاتنا مألوفة مختلفة لكن مألوفة، فهم أقرب لنا، فأيوة لكن مع بيكون أكيد عن يعني موسيقى لغة عالمية، بيكون في حاجات مشتركة، لكن إحنا ما أدري أقول متفردين، لكن عندنا حاجات بتاعتنا يعني.
0: أستاذة رغدة، أنت أستاذة للغة العربية وأنت مجيدة أيضا يعني بتجيد اللغة الفرنسية، هل حاولت أنك يعني تمزجي بين اللغتين وتطلع منها ألحان زي ما ظهرت في بعض المنابر وفي بعض المنصات اللغات المعروفة أو الألحان المعروفة بألحان الروك وبألحان متنوعة، يعني هل في تجربة زي دي عندك بين أنك تغني بالفرنسي وباللغة العربية؟
1: جاتني الفكرة، أنا حاليا بشتغل على أعمال خاصة، فعندي فكرة إنه يكون في كوبلاي بالفرنسي، لكن لو قصدك على الدمج في كيف يعني في النمط الموسيقي، فأنا ما مع الفكرة دي، يعني أنا ما مع فكرة تجديد أو تحديث الأغنية السودانية، يعني أنا حتى لو غنيت كوبلي بالفرنسي حيكون كوبلي بلحن سوداني بحت، ما عارفة لو الفكرة واضحة. لا. يعني أنا ممكن أدخل مثلا ياهو كوبلي بالفرنسي في أغنية ما، لكن الأغنية حتكون سودانية، ما حأغني حاجة ستايل مختلف، داري أغني سوداني فقط يعني.
0: طيب أستاذة، يعني من خلال محاولتك أن تقدم الموسيقى السودانية للجمهور الأوروبي، وهذا الجمهور يعني يمكن يكون الستايل والطريقة والخلفية الثقافية مختلفة، هل وجدت صعوبة في ذلك، ولا الحكاية يعني لما قدمتها وجدت انسياب وقبول وبطريقة هادئة جدا قدرت تتسلل لوجدان الناس ولوجدان المتلقين الأوروبيين مثلا؟
1: طبعا الصعوبات موجودة، لكن في الجانب بتاع عدم فهم اللغة وعدم فهم ثقافتنا ده ما أظن في مشكلة، لأنه الموسيقى يعني أنا لما أغني وأكون مركزة أن أنا أغني بإحساس وأكون صادقة في الحياة اللي أنا بقدمها، الإحساس بيوصل، طاقتي دي بتصل للناس بغض النظر عن فاهمين ما فاهمين اللغة، الاختلافات دي ودي حاجة أنا ذاتي بختبرها لما أحضر حفلة، خصوصا اللايف، الحال حفلات اللايف عندها إحساس عندها سحر خاص، فبتوصلك الطاقة بتاعت الفنان حتى لو أنت ما فاهم حرف واحد من اللي بيقوله، فما لا أعتقد السحر بتاع الموسيقى كفاية جدا أنه يوصل يعني.
0: من خلال تجربتك وممارستك وتعاطيك بالفن السوداني، هل بتفتكر انه يعني الالحان السودانيه عندها قابليه التطور وعندها قابليه انها ممكن تخلق يعني

0: الغربية، هل الأغاني السودانية عندها القابلية دي؟
1: يعني أنا لو علي أنا داري أغني الأغاني السودانية بشكل أصيل، يعني أنا لو الحاجة دي بيدي أنا ما عاوز أعمل أي adaptation ولا أي تكييف أو تحديث أنا بالنسبة لي يعني الحاجة دي. لكن في حاجات بتفرض عليك الظروف، يعني أنا مثلا هنا ما لقيت عازفين سودانيين اتوافقت معهم، أو على الأقل مثلا موضوع الإستايل، بس الإستايل ما متناسب معي، لذلك مضطرة بقول مضطرة أشتغل مع موسيقيين رائعين جدا وأنا فخورة أني شغالة معهم، لكن ده ما هدفي. أنا دايرة أقدم حاجة حقتنا، يعني أنا ما مع فكرة التجديد والتحديث ده، يعني إحنا جيدين بما يكفي أن نعمل حياة بدون ما نضيف لها حاجات ونحدث. ده ما عارفة لو جاوبت على السؤال.
0: طيب أستاذة، نحن حقيقة في سؤالنا الأخير لك، شنو المشاريع المستقبلية بالنسبة لك أنت كفنانة، وشنو حلمك يعني بطموحاتك في أوروبا هنا وأنت كفنانة وسودانية وبتقدمي نموذج وإستايل جديد في الفضاء الثقافي الأوروبي؟
1: طيب أنا الفكرة الأساسية بالنسبة لي إنه إحنا كسودانيين إحنا ما معروفين للعالم. مثلا لو قلت لك اليابان، لو قلت لك كوبا، أمريكا الجنوبية عموما، بتقدر تتخيل الناس دي الموسيقى بتاعتهم عاملة كيف، بيكونوا لابسين كيف، بيكون عندك صورة عنهم، لكن إحنا مجهولين. فأنا بشكل بسيط جدا أنا دايرة أقدم ثقافتي، أنا بغني بلبس التوب السوداني، دايرة أقدم إيقاعاتنا مثلا، دايرة أقدم أغاني التراث. فكرة مشروعي إنه أنا يعني ده سؤالك بتاع إنه أنا هدفي شنو الفترة القادمة، إنه أنا دايرة مشروعي يكون عنده هوية واضحة، وهي إن أنا أقدم التراث السوداني، أغاني تراثية زائد أعمال خاصة بتعبر عني. و أيوة ده هدفي، ودي حاجة شغال عليها حاليا يعني، ودايرة أكمل أغني وأكون مسموعة.
0: شكرا جزيلا أستاذة رغدة الدسوقي، التقيناها مستمعنا الكرام وهي في مدينة باريس، مدينة الفن والجمال. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش

0: معي ما بين يوصل قربك وهم.
1: ترسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
2: سامعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في حلقة اليوم نستمع للشاعر قاسم الحاج في رائعته لو أعيش زول له قيمة.
3: لو أعيش زول له قيمة أسعد الناس بوجودي، زي نظارة غصن طيب كل يوم يخضر عودي، وأبقى زول له قيمة، أبقى زول له قيمة، أبقى دار لكل لاجي أو حنان جوا الملاجي، وأبقى للأطفال حكاية حلوة من ضمن الأحاجي، بيها يتهنوا ينوموا وحرسهم طول ليل ساجي، والقى في راحة نفوسهم بصمتي وطول ابتهاجي، وأبقى زول له قيمة، أبقى زول له قيمة، أشقى أشقى والقى وأبقى بهجة، أشقى والقى وأبقى بهجة في النفوس لكل مناضل، أبقى للمعتل علاجه وأبقى للفلاح سنابل، وأبقى للثوار سلاحهم أعتى من قصف الغنابل، وأبقى للكاتح الملوح كل حق موفور عادل، وأبقى زول له قيمة، أبقى زول له قيمة. لو عيش طول عمري نسمة أو مع الأيام سحابة، أخطي لهدي الدنيا بسمة، أسقي وادي وأروي غابة، أو أعلم طفلي واعد لسه ما عرف الكتابة، وأبقى شجر ظلالة وارفة تحت ناس نايمين تعابة، أبقى زول له قيمة، أبقى زول له قيمة.
2: ونواصل معاكم سامعين الأعزاء في حلقة اليوم من دفتر مشاعر، وهذه دعوة للاستماع برضو لشاعر معروف لديكم، هو الشاعر معد شيخون.
4: الحب جواب كافي، مريد ألف سؤال ومش أسأل العشاق، هل كل عاشق نال؟ فين اللي بيحب الناس؟ فينا اللي بيحب المال؟ فينا اللي كان عاشق بس صداق الحال؟ يوم الدغش ممكون مارق مع العمال، يدينه لونه سكن كايس له راحة بال، لقيته في صف عيش شايل له هم فوق هم، عايل يجيبه الفوق بعديها قام تمتم شان اشتري العيشة، يا ربي حدفع كم؟ وبعد الرغيف صفين، يا الله بس ترحم، كل ما نقول نفرح نلقاه ده المأتم. قلت ليه أحجز لي وأنا ماشي حبوب، ولقيته بتسبح ملفوحة بيتوبة، كم مرة قلت ليكم سووا لي راكوب، أدني فول ونبك ومعاه لالوب، حجتني بالريدة ومشينا في دروبة، قالت لي بيت الحب أبداه بيطوبة، ما تنكسر في يوم لازم تكون لايوق، أصلك بيزيد قيمتك طيبك بيودي الفوق، قرشك ده تب مبدوم وصلوا القرش ممحوق، ومركت كل أمل وملاني يا أخي الشوق، دار ابني بيت وطن وصلوا الوطن معشوق، ورجعت لي صفي ولقيته بيتسكلب، يا أمي قالوا خلص، يا يوم معيش ما في، واللوم برغم الضيق تلقاها ضماها في حضنها الدافي، أمونا ما تخافي يا بنتي ما تخافي، فتح الخزين كيسه شايل له 6 عيشات، أداها منه 2 ومعاه ود الزين أداها برضو 2، عبد الله شال كيسه وأداها 6 عيشات، معروف طبعه حنين وأمونة تتبسم، والأم بتتبسم، مش قلت ليك قبيل يا بنتي ما تخافي، مش قلت ليك قبيل، الحب جواب كافي، ما ظن جوع في يوم لو الضمير صافي، وشان نبني نحن وطن نبداها بالأخلاق، مريدة موجودة وكل البلد عشاق، عمرك سمعت بشيخ كذوب نسمت هبوب، موية بتدوب وبجيبها يا البداد سيرة الجنوب، وسيرة اللي قالوا الخير كتير وننساها يا خسيرة الحروب، وخلي السلام أنسى السلام، وينو الرغيف عارفين نتب بحر الحزن، ما ليه وقيف نبنيه بس نبنيه كيف؟ ببنيه الجول؟ ببنيه مسؤول؟ أو هل معقول إنه المنية بتقوم دار؟ طب هل معقول إنه الدخان في بيت مقفول لو ما تنفخ حيقوم نار؟ ولو سيف الدين ما شال سيف وقضاها دعا، تتخيل كان غلب التاتار؟ كلنا عارفين إنه الكافر حيخش النار. وحتى الإيمان تصديق وعمل، ما بس أفكار، كلنا عارفين إنه الصوفي كره الأنصار، وإنه النوبي من ناس دارفور ما راجع عمار. تتخيل كان في يوم تسقط لو ما توحدنا وكنا كتار؟
3: يا سلام عليك يا أخي.
4: ومش إحنا حلفنا نجيب التار؟ التار هو شنو؟ بس دمه خلاص. التار هو قصاص، والتار في الفاس، التقطع شجرة أحقادنا وتزرع في قلوبنا الحب للناس، لكل الناس. التار التار سودان، بيشبه أحلام المفقودين الماتوا عشان النيل جاري، وشايفين أخوانهم عطشانين، والفرقة مزاد، فرقتنا مزاد لي بيع الدم. بنبيع يومي يومي شهيدين، بنبيع بالكاش، بنبيع بالدين، أو لما أصحابك وخوين وزول حتكونوا خلاص سددتوا الدين. ما الأزمة بقت أزمة إنسان، لا أزمة كاشن، لا بنزين. فينا الدايرين، فينا الدايرين الثورة تضيع، زي ما سرقونا باسم دين. الناس نايمين والله نايمين، والحل الحل في البل، ما تبلوا الطين. مش انتوا قلتوا الحل في البل؟ بلوا الحواشة ملوها أمل. لو شفت أخوك زارع أحلام ما تقعد سايمين، دلوا منجل شان يحصد خير، ما الخير حيعم. ويا ريت سوداننا يكون أجمل، يا ريت سوداننا يكون أجمل.
2: ودي مساهمة من حسين حميدة بعنوان نفاج البوح والحنين.
5: نفاج البوح والحنين، يا طالع من نفس القصيد، يا راضع يكسير النغم، توقت بنفاج هواك شديت عليه طاق العشم، لقيت شذاك نفحة نسيم، والحظ معاي تاني ابتسم، زخرفت شال الأمسيات بريشة الزوب والفهم، ورشفنا كاسات الوداد من سلسبيلك والقيم. يا سكة العشق الضباب، وأخوفي من ويل السأم، النيل حزين والشوق النبح، والليل رسم لوحة بهاك، قلبي مباريهم سهم. نادى الغوافل الليل عليك وسط الزغاريد والزخم، تسيني وسط البوح غمام، أسقي الحنين اللي انهزم. حسين حميدة.
2: وكده نكون وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. لا من نلقاكم الأسبوع القادم، في أمان الله وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
0: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين نظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بيقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني، هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش أو تم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي تنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. ف فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشات دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: صباح المرح.
1: تحية طيبة نتمناها لكم مستمعي دبنج راب الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. تحول الراب إلى علاج بيتناول رسائل عن الاكتئاب والقلق ومواجهة الأفكار المظلمة لكسر وصمة العار حول المرض النفسي. وشعر الفنانون وخاصة مغنو الراب بالمسؤولية تجاه مجتمعاتهم، فتحولت موسيقاهم من مجرد كلمات حماسية إلى أداة بتكسر وصمة العار وبتلامس صراعات النفس البشرية كالاكتئاب والقلق.

0: 2 3 4
1: حلقه جديده مع الرابر فيستيفاون. مرحبا بك ومنور دبنجا راب.
2: السلام عليكم اذاعه راديو دبنجا والتحيه لكل المستمعين. معكم اليوم الرابر فيستيفاون على برنامج دبنجا راب. انا علي محمد علي مواليد الخرطوم جنوب الحزام صوب العرابي.
0: مازول عادي شين شين جنوب الحزام وين وين بيك حملة.
1: كلمنا عنك وعن اهتماماتك.
2: كانت بدايتي هناك. كنت مستمع للراب منذ عام 2005 وبدايتي في كتابة الراب 2012. أما البداية الفعلية في بداية تسجيل الأغاني في عام 2017. اهتمامي بالراب يعني بدأ عن شفق وعن حب ولازلت أحب الموسيقى.
1: وهل بتهتم بقوة الكلمة والرسالة ولا اللحن والإيقاع؟
2: أنا أركز على الإيقاع والكلمات وأيضا على الرسائل. بعض الرسائل عن مواضيع الهجرة والشباب وخروجهم من بلادهم والمعاناة في طريق الهجرة وعن الذين فقدوا أرواحهم من أجل الوصول إلى أوروبا وتحقيق أهدافهم.
1: الفن عموما رسالة سامية. شنو الأفكار الأساسية اللي بتحاول إيصالها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها؟
2: بالنسبة للرسالة الأساسية التي أحاول أن أوجهها هو التعايش السلمي. يجب التعايش السلمي وبناء سوداننا. وفعلا السودان يعني بلد عريق وله تاريخ كبير يعني يجب إحياؤه من جديد. وحنعود بإذن الله من جديد أقوى وأكثر الشعوب تطورا في العالم. ومن خلال يعني تنقلي عبر دول شمال إفريقيا يعني وجدت أن هذه الدول لقد بنت بلادها ونريد أن نبني بلادنا مثل هذا. ونتمنى إن شاء الله يكون في شغل على هذا الشيء والأيام القادمة تثبت ذلك. وبرضو ندعو إلى عودة الشباب إن شاء الله في السنين القادمة. ويجب على البلاد تشجيع هذا الأمر لبناء سودان يسعى للجميع ووحدة وطنية وتعايش سلمي.
1: ولو أتيحت لك فرصة التعاون مع رابر واحد حتختار منه؟
2: لو أتيحت لي فرصة للتعاون مع رابر حيكون جيكس، لأنه فعلا هو رابر سوداني أسطوري وهو من المؤسسين ومن الأوائل الذين غنوا الراب في السودان. وله التحية شراوت جيكس شراوت تو هود بويز.
1: شكرا جميلا الرابر 50 باوند على المشاهدة.

0: وتقدير المعروف أهم من رده، فالمرء قد يعجز عن العطاء لكنه لا يعجز أبدا عن الاحتراف بالفضل. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.

0: الصراع القبلي في شرق السودان لن يكون صراع افريقي عربي.
1: نعم.
0: سيكون عربي عربي. ظروف الحروبات الداخلية، ظروف المعايشة. شرق السودان كان هادئ، وكانت القبائل تحصل إشكالات خفيفة خفيفة، وإلى أن تطورها من يريد أن يحكم، وكانت تريد أن تجهل القبيلة ليساندها القبيلة. انطلقت التجارة، فبذلك بدأ برضو دخل التجارة. حميتي عندما كان موجودا هو النائب الثاني للبرهان، وكان هو على رأس الدولة، أغرى كل القبائل وكل المجموعات السكانية الموجودة في كل السودان، من ضمنها شرق السودان.
1: بينما العالم مشغول بجبهات الحرب تغلي كسلة بصمت، أسلحة تعرضها القبائل علنا، وتوترات تشتعل في شرق البلاد. في حلقة اليوم من بودكاست سودان الآن بلس مع الناشط المدني حسين عنتر، سنفكك المشهد القبلي في شرق السودان. أهلا بك أستاذ حسين، وبداية في نظرك من يشعل التوترات القبلية في الشرق؟
2: مرحبا أستاذة مايدة معزة، ومرحبا بودكاست دي دبليو على الفرصة لتحدث. شرق السودان يمثل 19% من أراضي السودان قبل بعد انتقال جنوب السودان. هذا الإقليم يمتاز بثروات كبيرة جدا، ويمتاز بثروات معدنية وثروات نحتية، ويمتاز بكل الثروات الموجودة والتجارة الحدودية. شرق السودان يمتد ثلاث دول، يمتد مصر ويمتد إثيوبيا وأريتريا. هذا التقليم فيه ثروات، هي طبعا في أزمة صراع الموارد وأزمة الصراعات في شرق السودان. لا لا لا، أي مباراة من التجاذبات الداخلية التي هناك قبائل في السودان وهناك هجرات داخلية، هي خلقت هذا الصراع. صراع الموارد بدأ وانتقل، أصبح صراع يحوي شرق السودان تغيب عنه الدولة.
1: طيب، هذه الأحداث تذكرنا أستاذ حسين بتوترات 2019 و2020 وإراقة الدماء اللي صارت آنذاك. إذا كان نظام الإنقاذ متغلغل في الأجهزة ببورت سودان، فما مصلحته الآن في نظرك من تفجير شرق السودان حاليا وتحديدا؟
0: أثرت تغييرات اجتماعية كبيرة بظروف الحرب في شرق السودان، وكان إقليم شرق السودان بعيدا وإقليم منسيا ليس به مجموعات سكانية كثيرة. عندما حصلت الحرب في الخرطوم واندلعت في دارفور، حصل تحولات، كل الأقاليم نزحت إلى إقليم شرق السودان لأنه كان إقليما آمنا لم تدخله الحرب. دخلت بداية الإقليم اللي هي منطقة جوار منطقة القضارف اسمها الفاو، ورجع منها انتهت فيها المعارك. جاءت الحركات المسلحة بشركاتها، جاءت الجيش بشركاته، رأى الذهب في إقليم شرق السودان، وتفجرت الثروة لأنه الشركات كانت عندها إمكانيات كبيرة، فأخرجت الثروة من الأرض في شرق السودان، ورأوا الإقليم الشاسع. الإقليم يمثل 19% من أراضي السودان، وتمثل الأراضي الزراعية فيه نصف أراضي السودان. حصل طمع من الحركات المسلحة ومن الحكومة المركزية ومن كل الذين دخلوا إقليم شرق السودان، لأنه الثروة في مناطق دارفور خلاص خرجت خارج المال العام، والخرطوم خرجت من المال العام، والجزيرة خرجت من المال العام، ليس هناك مورد سوى الموارد الموجودة في شرق السودان. هذا الصراع تفجر بهذا السبب الأساسي في الصراع. بعد ذلك بدأوا المجموعات تغذي المجموعات الأخرى لبحثا عن المصلحة الشخصية، اللي هو يتمصر هذا الصراع في صراع الموارد، لكنه يلبس لبوس القبيلة، لبوس العصبية، لبوس العنصرية.
1: نعم، هذا التخوفات من هذا الطمع خلى العديد من الأشخاص، ومنهم أمينة السياسات بحزب المؤتمر السوداني عبلة كرار، تقول أنه طلقة واحدة في الشرق تعني حربا شاملة. مع هذه الاستعراضات المسلحة في نظرك من أين يأتي السلاح ومن يموله؟
0: إقليم شرق السودان من قديم السلاح موجود به.
1: نعم.
0: لأنه يطل على مناطق حدودية كثيرة. وهذه المناطق الحدودية هي ذاتها هي في العالم هي عبارة عن ممرات للأسلحة.
1: نعم.
0: فالآن سنشاهد تسليح كبير. الآن سنشاهد ترسانات بتاعة أسلحة كبيرة.
1: نعم. طيب من يمولها؟ من الذي يقوم بتمويل هذا التسليح؟
0: شبكات كبرى تشتري كل الموجودين على سدة الحكم في السودان في الفترات السابقة كانوا عبارة عن تجار أسلحة.
1: نعم. هل تعرف من بين هؤلاء اللي سلحوا دول بعينها معروف على أنها تقوم بتسليح الجماعات أو القبائل؟
0: سلاح الحركات الإسلامية العالمية يمر من هذه المناطق. تسليح كبير يمر عبر هذه المناطق. هناك تجار تسليح معروفون يتخبون لأنه إقليم شرق السودان إقليم كبير، إقليم موجود به مخابئ، إقليم قايب عن الكاميرات، قايب عن الأنظار، قايب عن الحياة.
1: لكن الناس في شرق السودان وأنتم يعني كفاعلين داخل هذه المنطقة، هل تعرفون أشخاص بعينهم أو دول بعينها تمول هؤلاء الأشخاص؟
0: الإقليم ده منذ فترات قديمة ومحمي. هذه الثروة هذا الإتجار بالسلاح والإتجار بالبشر والإتجار بالمخدرات والإتجار بكل سيء يمر من هذا الإقليم محمي بالحكومات المركزية، الحكومات التي كانت تقوم فيه. حتى الحركات المسلحة كانت موجودة. بن لادن أعطي مناطق في شرق السودان ومناطق في مناطق جنوب شرق السودان. الأقاليم هذه محمي، التسليح هذا محمي عن طريق الحركات الإسلامية العالمية تمول تسليحها من هذه المناطق. السلاح الذي يسحب إلى غزة ينطلق من هذه المناطق. السلاح الذي المدمر أقول التي ضربت من في إقليم البحر الأحمر في المناطق دي ضربت من هنا. هذا الفترات السابقة كل الإرهابيين موجودين كانوا يتواجدون في شرق السودان، الثروة، البحر، الشساعة، الإقليم، بساطة الأهالي. هذه كلها لا يستطيع الأهالي أن يتكلم مع الدولة.
1: طيب هل تحولت الإدارة الأهلية من حكماء لفض النزاع إلى قادة ميليشيات أو ورقة ضغط؟ وهل في نظرك فقدت القيادات سيطرتها على الشباب المسلح؟
0: ما يحدث في الإقليم نتيجة ما يحدث في شرق السودان نتيجة أو لتهميش القديم. تراكمت عليه أزمات داخلية، تراكمت عليه إساءات من قبل الحكومة المركزية. الحكومة المركزية تنظر إلى مواطنين شرق السودان بأنهم غير سودانيين، هؤلاء لاجئين، هؤلاء غير ناج، وتغذي القبائل وتضد بعضها البعض.
1: نعم. طيب من سيتحكم في هؤلاء الشباب المسلحين في شرق السودان؟
0: الآن أمراء القبائل أو العمد والمشايخ الذين كانوا يتحكمون في القبيلة فقدوا هذه السيطرة في شرق السودان.
1: نعم.
0: نشأ جديد مليء بالقبن من الحكومة المركزية التي همشته والتي نعم. همشت دوره، ومليء بأقبان تغذيها الحكومة. الآن تغذيها الحكومة. من نعم. الذي لماذا الآن يقال لبن عامر أنتم غير سودانيين؟
1: إذا انفجر الشرق فستتحول الحرب هناك إلى حرب الكل ضد الكل، يعني وستهدد ميناء البلاد الحيوي. كيف تتصور سيناريو هذه الكارثة؟
0: الكارثة في شرق السودان أنه من منذ قديم أنه السودان في شرق السودان القبيلة تسود لظروف غياب الدولة وغياب القانون. الدولة كانت لا تلتزم مع أهل شرق السودان بمشاكلهم ولا تقوم بإقامة الخدمات. تطورت هذا الصراع وأصبح صراع وجود. فكل قبيلة في شرق السودان تسلحت. وشرق السودان الآن يعود بالتسليح، وهناك هناك جوار إقليمي عينه على شرق السودان، هناك أطماع إقليمية أيضا على شرق السودان، وإذا قامت الحرب في شرق السودان ستكون حرب شعواء ولن وهي نهاية السودان.
1: طيب هل هناك بالضبط هل هناك صراع أو صراع طاحن ما بين قبائل عربية وأخرى إفريقية تعرف أسماءها مثلا، يمكن أن تمنحنا خارطة واضحة لهذه الصراعات في الشرق؟
0: شرق السودان فيه مجموعات عربية قديمة موجودة في شرق السودان، اللي هي مجموعة البيا، هي من أقدم الأقاليم، هي من أقدم سكان هذا الإقليم. حصلت هجرات داخلية إلى إقليم شرق السودان. الهجرات الداخلية في هجرات أتت من شمال السودان تسكن شرق السودان، هناك هجرات من غرب السودان تسكن شمال السودان، جاءت بهم ظروف الموارد، ظروف القروبات الداخلية، ظروف المعايشة. شرق السودان كان هادئا وكانت القبائل تحصل إشكالات خفيفة خفيفة، وإلى أن تطورها من يريد أن يحكم، اللي هو الحكومات السابقة كانت تريد أن تحكم، وكانت تريد أن تجهل القبيلة ليساندها القبيلة عن طريق الناظر أو العمدة.
1: لكن هل برز هذا الصراع العربي الإفريقي بين القبائل حاليا في هذا النزاع الأخير؟
0: الصراع القبلي في دارفور في شرق السودان لن يكون صراع أفريقي عربي.
1: نعم.
0: سيكون عربي عربي.
1: عربي عربي. لماذا برأيك؟
0: لأنه هناك من يساند آخر ضد الآخر. الأخر. الحكومات المركزية كانت تقول للعدن دواء أنتم أهل الإقليم، وهؤلاء البقية وافدون. الوافدون هناك مجموعة من البجا، اللي هي البني عامر، هي مجموعة من البجا، وهي مجموعة أصيلة موجودة مع الهدندوة، وكانت تقاسمهم الأرض وتقاسمهم المأكل، وهم قوم واحد يتكلمون لغة واحدة. هناك اختلافات بسيطة في اللغات لكن يتكلمون لغة واحدة ونفس النمط الاجتماعي. نعم. هناك من يغذي مجموعة الهدندوة بإلغاء الآخر، بإلغاء البني عامر، والبني عامر.
1: طيب مجموعة ماذا تملك هذه القبيلة الهدندوة؟ ماذا تملك؟
0: كل الهدندوة لها أرض في الـ في الـ في الـ في الإقليم، وتتمتع بوجود كبير في الإقليم، هي أرض تاريخية ولهم دورهم في الأرض.
1: نعم. طيب لماذا وقفت الحكومات المتعاقبة، لماذا وقفت إلى جانبها؟
0: وجود الأراضي، الوجود الأراضي ذات الثروات في أرض الهدندوة، وجود ميناء بورسودان وميناء سواكن في أراضي الهدندوة، هذا يجعل الذي يحكم أن يحتاج إلى قبيلة الهدندوة ويحرك قبيلة الهدندوة، أو هي لا يحرك قبيلة الهدندوة، يحرك مجموعات بسيطة ذات مصالح داخل قبيلة الهدندوة لتحدث شوشرة.

0: تسلحت الهدف ده، والان تسلحت مجموعات البني عام، والان تسلحت مجموعات القبائل الوافده في شرق السودان، من ضمنها مجموعات قبائل دارفور، مجموعات الموجوده دخلت الحركات المسلحه سلحت المجموعات الموجوده في شرق السودان لانها تنتمي الى مجموعات دارفور، سلحت المجموعات التي تنتمي الى شمال السودان، سلحت اشترت تسليح، دخلت ما يسمى بالمقاومه الشعبيه، وفتح الاقليم. وكانت في مقوله شهيره قالها والي من ولاه القضارف، الذي اثناء ما حدث الحرب في الخرطوم وغارب الدخول الدعم السريع الاقليم، قال الوالي: الذي لا يحمل سلاح عليه ان يجلب سلاح، اذا ما اذا اذا لا اذا لا اذا ما عنده سلاح يمشي يجيب سلاح يشتري سلاح، واذا عنده سلاح مصدق من الدوله او ما مصدق من الدوله نحن نسمح له بالعمل بسلاحه علنا. فتح التسليح على مصراعيه، كل فتح التسليح على مصراعيه، يلا انطلقت التجار، فبذلك بدأ برضو دخلت التجاره، دخلت اصحاب المغارب الاخرى، دخلوا المهربين، دخلوا مهربي البشر، دخلوا مهربي المهربات. الان شرق السودان يعود بالتسليح، يعود بالمخدرات، يعود بالعصبيه والقبليه، وهو عباره عن قنبله موقوته.
1: طيب هل هناك من بين هذه القبائل من شارك الى جانب حميدتي خلال النزاع وخلال الحرب؟
0: حميدتي عندما كان موجودا هو النائب الثاني للبرهان، وكان هو على راس الدوله، أغرى كل القبائل وكل المجموعات السكانية الموجودة في كل السودان من ضمنها شرق السودان. حميدتي أعطى نظار القبائل عربات ومرتبات وكل ومن وفتح لهم الثروات الموجودة في الأرض من الذهب. فهناك القبائل اشتركت في مع الدعم السريع، وهناك من أبناء النظار وأبناء العمد أعطيوا رتب عسكرية داخل الدعم السريع. أثناء المعارك الحربية هناك من كان مشاركا وهناك من لم يشارك. الموجودين في شرق السودان خلعوا قبة الدعم السريع ولم ينضموا إلى الدعم السريع، بغوا في الإقليم، لكنهم عندهم ميول ولا يعرف متى ستقوم الطلقة الأولى في شرق السودان، وعندما تقوم الطلقة الأولى في شرق السودان ربما يخرج آخرون وربما تخرج أخريات كثيرة، لأن الآن شرق السودان هو عبارة عن برميل من البارود.
1: ما هو الشكل الذي تتوقعه للتقسيم الذي يمكن أن يحصل في شرق السودان؟
0: إذا حدثت بصريح العبارة، إذا حدثت الحرب في شرق السودان سيتقسم الإقليم إلى ثلاثة.
1: ما هي هذه التقسيمات؟
0: التقسيمات الثلاثة ستأخذ هناك قوة ستكون مربوطة بإريتريا، وهناك قوة ستكون مربوطة بإثيوبيا، وهناك قوة ستكون مربوطة بمصر.
1: لماذا مصر بالضبط؟
0: وجود المصريين في حلايب وشلتين، ووجود الذهب، ووجود تهديدات من دخول بمصر برضو مصالحها داخل السودان وصراعها في السودان مع مجموعات تخشى أنها تنضم إلى إثيوبيا، تخشى أن تنضم إلى أريتريا. فسيتقسم هذا الإقليم إلى واحدة من هذه الدول. هذا الإقليم الآن هناك مجموعات تصرح بأنها جاهزة وبأنها جاهزة للحرب ومسلحة.
1: طيب ما هي الخطوة العاجلة والفعلية الآن لنزع فتيل انفجار كسلة قبل مجزرة جديدة؟
0: إذا لم يقف الموجودون على سلطة الحكم في حكومة عبد الفتاح البرهان من تغذية الصراعات القبلية، وإذا لم يقف الإسلاميين الموجودين الذين يغذون الصراع في كسلة بين المجموعات، ما أفتكر ممكن المرحلة الجاية تكون بعيدة، هذه المرحلة ستكون قريبة. وجود الإسلاميين عندما حربوا من الخرطوم في الحرق وخرجوا من السجون المطلوبون للجناية كانوا موجودين في كسلة، من ضمنهم المطلوب للجناية أحمد حارون، ووجد وعمل اجتماع.

0: الجامعات وجمع المجموعات السكانية وكده.
1: نعم
0: ديريك هو الذي ساعد الإسلاميين في العودة إلى سلطة الحكم مرة أخرى، وهو يد من أيدي الأنظمة لخلخلة هذا الإقليم.
1: نعم
0: الإقليم إذا بصريح العبارة، إذا أقول لك لا يوجد حكيم الآن في هذا
1: نعم
0: الإقليم، ما عدا يحمد له ناظر بن عامر.
1: نعم شكرا لك سيد حسين عنتر على شهادتك وتحليلك لتصاعد التوترات في شرق السودان، وإلى حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دبليو عربية. نتمنى أن يعم السلام والأمان على أهل السودان.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحاجة، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني، مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية ومنظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بيدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي. يعني فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل. يعني
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: لتحقيق السلام. يجب أن لا تكون هنالك خطوط حمراء غير قابلة للنقاش. نحن نمشي لهذا السلام بالذهن المفتوح والعين المفتحة، ما نمشي متمترسين حول خندق إنه ده خط أحمر ما بنقبل النقاش فيه. لازم يبقى عندنا القدرة على مناقشة كل القضايا دي.
1: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
7: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتالي دي المسألة في في في في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها الباعوض.
6: هل هي مرض معدي؟
7: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
6: الأعراض
7: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد هل في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، دي برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
6: هل هي مرض متوطن؟
7: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها. لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، من أن إحنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحميات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي، النظافة لها أثر، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
6: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
7: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكد نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة، نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي زي ما قلت لكم يا يا يا يا جماعه؟ هي طبعا ليس معديه مباشره بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للاخر بقحه ولا بالمصافحه ولا ما الى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقه البعوض المصابه. البعوض المصابه تلدق انسان عنده حمى الضنك، انسان مصاب تكون هي البعوضه دي مصابه، وتلدق انسان اخر سليم تنقل له حمى الضنك او فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمه. طيب نجي يا جماعه مساله العلاج والطعام، شنو تاكل لما يعني الواحد يحس بالاعراض دي؟ اعراض دي يا جماعه الواحد لابد من الاكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبطهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنب الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
6: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
7: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة الاستثنائية حقيقة نلتقي بواحدة من أعلام مدينة باريس، وهي فرنسية سودانية، وهي واحدة من الأصوات النسائية الجديدة التي اخترقت الميديا في أوروبا واستطاعت أن تخلق في فضاء الإبداع يعني لازمات موسيقية عظيمة جدا. استفادت من إرثها السوداني وتاريخ الموسيقى السودانية وتجربة الموسيقى السودانية، فأنها قدرت تزاوج بين الإيقاعات في العالم الغربي في أوروبا وبين الإيقاعات الأفريقية، دفوفها وطاراتها ويعني ألحانها. ورغدة هي عندها القدرة فأنها تغني بنفس الطريقة دي، بنفس الطريقة السودانية، أيضا تغني بالطريقة الفرنسية. وحقيقة نحن التقيناها لقاء عابرا لنقف على تجربتها الجديدة التي تعتبر إضافة حقيقية لمسيرة الغناء السوداني وتطوره. والغناء السوداني الآن أصبح يعني من الألحان أو من الغنوات ومن المغاني العابرة للقارات. أستاذ رغدة، أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: أهلا وسهلا، أنا سعيدة جدا بالاستضافة وبتمنى أكون ضيفة خفيفة عليكم. شكرا
0: أستاذ. هذا زي ما بقولوا أي فنان عنده بيئة بينطلق منها، الفنان هو ابن بيئته. البيئة اللي انطلقت منها أنت كفنانة، كلمينا شوية عن البيئة دي يعني.
1: طيب
0: نعم،
1: أنا في الحقيقة مستمعة عادية جدا، ما جاية من أسرة فنية، ما عندنا زول في البيت بيعزف آلة موسيقية. أنا كنت بعيدة من العالم ده، لكن كنت بعشق الموسيقى من وأنا صغيرة. أنا مولودة في السعودية، ويعني كنت بحكم البعد الجغرافي كنت برضو بعيدة من الثقافة موسيقيا على الأقل إلى حد ما. فبديت أسمع موسيقى سودانية متأخر شوية، وأنا في المرحلة المتوسطة سمعت نانسي عجاد وسحرتني. وأنا بعتبر نانسي عجاد هي المدخل كان بالنسبة لي للعالم بتاع الأغنية السودانية، ومن خلالها عرفت الرواد، ومن خلالها بديت أسمع بقيت أسمع سيد خليفة، شرح أبي الأحمد وغيره. وأيوة، فأنا لسه بكتشف بالمناسبة في التراث بتاعنا، وبتعلم كل يوم وبكتشف أغاني وبسمع لفنانين ما حصل سمعت بهم قبل كده. ودي قصتي يعني مع الموسيقى.
0: دخولك لعالم الموسيقى يعني كما ذكرتي يعني لم يأتي الصدفة، بل هي التجربة، وانت بديتيها في مقتبل حياتك التعليمية وكده. كده تكلمي لنا شوية عن شنو في ذاكرتك من الطفولة في المملكة العربية السعودية، وانتقلت بها الى المهاجر في اوروبا هنا. يعني ذاكرة الطفولة في المملكة العربية السعودية الى اي مدى اثرت في تشكيل ذائقتك الفنية؟
1: يعني حكون صادقة جدا، يعني في السعودية أنا ما كنت وأنا صغيرة ما كنت فخورة شديد إن أكون سودانية. كنت بحاول أخفي الجانب ده، لأنه في يعني ما كنا من السودانيات كتير مثلا في المدرسة، فما كنت بحاول يعني ما كان عندي الفضول ده إن أنا أعرف أنا منو وأنا جذوري شنو. فدي جابت بي كل الصدق، فدي حاجة أنا اتعلمتها. يعني أنا اتعلمت أحب السودان، اتعلمت أتعرف على السودان، عشان كده بأكد إنه أنا لسه بكتشف في أنا منو يعني وهويتي شنو. ودي بعمل دي الحاجة اللي حسيت بها أكتر وأنا هنا في فرنسا. يعني ارتباطي بالسودان زاد وأنا مؤخرا يعني من يهول 2020 كده.
0: هل أوروبا أضافت ليكي يعني أو كلمينا عن إضافة أوروبا بالنسبة لمسيرتك الفنية؟ قدمت ليكي شنو أوروبا في مسيرتك الفنية؟
1: طيب أنا مقيمة في باريس وأنا معلمة بدرس لغة عربية هنا، والمشروعي الموسيقي أنا بعتبره حاجة بعملها على جنب يعني في وقت الفراغ. في الويكند عندي بروفات بتدرب بغني سايلة روحي. لكن لو ما كان جيت أوروبا ما زين كنت حاغني وأشارك الحاجة دي مع الناس. يعني انا عارفه انه انا بحب الجيتار مثلا، بغني كتير بالجيتار براي، دي حاجه بعملها من وانا في السعوديه وطولتها، لكن فكره المشاركه وفكره الغنى اللايف دي عملتها هنا مؤخرا يعني، وجودي في اوروبا هو اللي الهمني الحاجه دي.
0: احيانا بعد مرات قربك من الميديا الاوروبيه ودخولك في عالم الميديا الاوروبيه، يعني هل هي يعني ايضا خلقت لك مداميك يعني بوجودك في اوروبا هنا، وجودك في اوروبا الاضافات؟
1: أيوة.
0: الاضافات لك اوروبا في مجال الموسيقى.
1: ايوه، هي اكتسبت جرأة نقدر نقول، انه مثلا عشان كده قلت لك لو انا مثلا كنت في السودان او كنت في مازن كنت حاتجرأ اغني، لكن انا وجودي هنا فكرة ان الحاجة دي مميزة هنا، يعني احنا ما في فنانين كتار هنا برضو، هنا البيئة بتشجع يعني أنا ليس أنا بغني وبلقى اقتراحات كده، يعني بتصلني رسائل رغدة تعالي غني لنا في الحتة الفلانية في البرنامج الفلاني، يعني في مساحات للسودانيين عظيم، ولا عموما الثقافات المافلة تمثيل كبير هنا، الناس بتكون عندها فضول تسمعنا، فأنا ممكن برضو الحاجة دي خدمتني إنه إحنا ما معروفين كتير هنا، ما في الأول الفكرة واضحة.
0: باريس هي مدينة التنوع والثراء الثقافي، يعني الزول من بيجي في باريس بحس أنه مدينة يعني مفعمة بتباينات ثقافية ومفعمة بالموسيقى وبحركة الألحان والاختراعات الحديثة. هل أنت لما قدمت شغلك قدمت أعمالك إلى أي مدى يعني المجتمعات الباريسية أو المجتمع في باريس يعني استحسن وما قدمتيه؟
1: طيب، هي البرامج اللي أنا لحد الآن شاركت فيها كتير منها بتنظمها منظمات، والبرامج أساساً بتكون بتتكلم عن السودان،
0: يعني أنا أقصد قبلوك هل قبلوك يؤدوك إشارة مرور؟ إشارة أيوة. مرور نعم.
1: أتمنى، دي ما حقدر أقول أيوة ولا لا، لكن بنبسط جداً لما ألقى فيدباك، يعني لما ألقى ناس مرسل لي رسائل من السودانيين طبعاً بكون مبسوطة جداً، أنا بالنسبة للجمهور السوداني مهم جداً ما بقلل منه، لكن بيلمسني أكتر لما يكون مثلاً زول يمشي يضيفني في الميديا لأنه سمعني لايف ويكتب لي رسالة إنه الأغنية الفلانية لمستني، هل الأغنية دي موجودة وين أقدر أسمعها والسودان، يعني دي حاجة تلمسني كتير، فهل أنا قدرت يعني ما داير أستعجل أقول أيوة، لكن عموما هنا الناس منفتحين جدا يعني للمختلف، نقدر نقول
0: الإيقاع السوداني الإيقاعات السودانية، هل في علاقة يعني تصالحية كده بين الإيقاعات السودانية والإيقاعات الأوروبية؟ هل التمستي في علاقة زي دي؟
1: ما بقول في علاقة،
0: يعني في تشابه، في وجه شبه بينهم من حيث الإيقاعات، من حيث الأوتار، من حيث اللزمات الموسيقية
1: مع أوروبا؟
0: نعم،
1: مع النمط الموسيقي هنا ما أظن، لكن في ثقافات ثانية قريبة مننا شديد، يعني دي الحاجة اللي أنا مثلا أنا العازفين اللي بيشتغلوا معي هم فرنسيين، لكن ما اتعلموا الموسيقى بتاعت مالي، السنغال، الستايل الصحراوي، فبالنسبة لهم حاجاتنا مألوفة مختلفة لكن مألوفة، فهم أقرب لنا، فأيوة، لكن مع بيكون أكيد يعني موسيقى لغة عالمية بيكون في حاجات مشتركة، لكن إحنا ما أقدر أقول متفردين، لكن عندنا حاجات بتاعتنا يعني.
0: أستاذة رغدة، أنت أستاذة للغة العربية وأنت مجيدة أيضا يعني بتجيد اللغة الفرنسية، هل حاولت أنك يعني تمزجي بين اللغتين وتطلع منها ألحان زي ما ظهرت في بعض المنابر وفي بعض المنصات اللغات المعروفة أو الألحان المعروفة بألحان الروك وبألحان متنوعة، يعني هل في تجربة زي دي عندك بين أنك تغني بالفرنسي وباللغة العربية؟
1: جاتني الفكرة، أنا حاليا بشتغل على أعمال خاصة، فعندي فكرة إنه يكون في كوبلاي بالفرنسي، لكن لو قصدك على الدمج في كيف يعني في النمط الموسيقي، فأنا ما مع الفكرة دي، يعني أنا ما مع فكرة تجديد أو تحديث الأغنية السودانية، يعني أنا حتى لو غنيت كوبلي بالفرنسي حيكون كوبلي بلحن سوداني بحت، ما عارفة لو الفكرة واضحة. يعني أنا ممكن أدخل مثلا ياهو كوبلي بالفرنسي في أغنية ما، لكن الأغنية حتكون سودانية، ما حأغني حاجة ستايل مختلف، داري أغني سوداني فقط يعني.
0: طيب أستاذة، يعني من خلال محاولتك أنك تقدم الموسيقى السودانية للجمهور الأوروبي، وهذا الجمهور يعني يمكن يكون الستايل والطريقة والخلفية الثقافية مختلفة، هل وجدت صعوبة في ذلك، ولا الحكاية يعني لما قدمتها وجدت انسياب وقبول وبطريقة هادئة جدا قدرت تتسلل لوجدان الناس ولوجدان المتلقين الأوروبيين مثلا؟
1: طبعا الصعوبات موجودة، لكن في الجانب بتاع عدم فهم اللغة وعدم فهم ثقافتنا ده ما أظن في مشكلة، لأنه الموسيقى يعني أنا لما أغني وأكون مركزة أنا أغني بإحساس وأكون صادقة في الحياة اللي أنا بقدمها، الإحساس بيوصل، طاقتي دي بتصل للناس بغض النظر عن فاهمين ما فاهمين اللغة، الاختلافات دي. ودي حاجة أنا ذاتي بختبرها لما أحضر حفلة، خصوصا اللايف، حفلات اللايف عندها إحساس عندها سحر خاص، فبتوصلك الطاقة بتاعت الفنان حتى لو أنت ما فاهم ما حرف واحد من اللي بيقوله. فما لا أعتقد السحر بتاع الموسيقى كفاية جدا أنه يوصل يعني.
0: من خلال تجربتك وممارستك وتعاطيك بالفن السوداني، هل بتفتكر انه يعني الالحان السودانيه عندها قابليه التطور وعندها قابليه انها ممكن تخلق يعني مناخ تصالح بينه وبين الموسيقى الغربيه؟ هل الاغاني السودانيه عندها القابليه دي؟
1: يعني انا لو علي انا داري اغني الاغاني السودانيه بشكل اصيل، يعني انا لو الحاجه دي بيدي انا ما عاوزه اعمل اي ادابتيشن ولا اي تكييف او تحديث انا بالنسبه لي يعني الحاجه دي. لكن في حاجات بتفرض عليك الظروف، يعني انا مثلا هنا ما لقيت عازفين سودانيين اتوافقت معهم، او على الاقل مثلا موضوع الستايل، بس الستايل ما متناسب معي، لذلك مضطره اشتغل مع موسيقيين رائعين جدا وانا فخوره اني شغاله معهم، لكن ده ما هدفي، انا دايره اقدم حاجه حقتنا. يعني انا ما مع فكره التجديد والتحديث ده، يعني احنا جيدين بما يكفي انه نعمل حياه بدون ما نضيف لها حاجات ونحدث. ده ما عارفه لو جاوبت على السؤال.
0: طيب استاذه، نحن حقيقه في سؤالنا الاخير لك، شنو المشاريع المستقبليه بالنسبه لك انت كفنانه، وشنو حلمك يعني بطموحاتك في اوروبا هنا وانت كفنانه؟

0: جديد في الفضاء الثقافي الأوروبي؟
1: طيب أنا الفكرة الأساسية بالنسبة لي إنه إحنا كسودانيين إحنا ما معروفين للعالم. مثلا لو قلت لك اليابان، لو قلت لك كوبا، أمريكا الجنوبية عموما، بتقدر تتخيل الناس دي الموسيقى بتاعتهم عاملة كيف، بيكونوا لابسين كيف، بيكون عندك صورة عنهم، لكن إحنا مجهولين. فأنا بشكل بسيط جدا أنا دايرة أقدم ثقافتي، أنا بغني بلبس التوب السوداني، دايرة أقدم إيقاعاتنا مثلا، دايرة أقدم أغاني التراث. فكرة مشروعي إنه أنا يعني ده سؤالك بتاع إنه أنا هدفي شنو الفترة القادمة، إنه أنا دايرة مشروعي يكون عنده هوية واضحة، وهي إن أنا أقدم التراث السوداني، أغاني تراثية زائد أعمال خاصة بتعبر عني. و أيوه ده هدفي، ودي حاجة شغال عليها حاليا يعني، ودايرة أكمل أغني وأكون مسموعة.
0: شكرا جزيلا أستاذة رغدة الدسوقي، التقيناها مستمعنا الكرام وهي في مدينة باريس، مدينة الفن والجمال. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. في حلقة اليوم نستمع للشاعر قاسم الحاج في رائعته لو أعيش زول له قيمة.
3: لو أعيش زول له قيمة، أسعد الناس بوجودي، زي نضارة غصن طيب كل يوم يخضر عودي. وأبقى زول له قيمة، أبقى زول له قيمة، أبقى دار له كل لاجي أو حنان جوا الملاجي. وأبقى للأطفال حكاية حلوة من ضمن الأحاجي، بها يتهنوا ينوموا وحرسهم طول لساجي، والقى في راحة نفوسهم بسمتي طول ابتهاجي.

0: راجي وابقى زول الليه غيمه ابقى زول الليه غيمه اشقى اشقى والقى وابقى بهجه اشقى والقى وابقى بهجه في النفوس لكل مناضل ابقى للمعتل علاج وابقى للفلاح سنابل وابقى للثوار سلاحهم اعتى من قصف الغنابل وابقى للكاتح الملوح كل حق موفور عادل وابقى زول الليه غيمه ابقى زول الليه غيمه لو اعيش طول عمري نسمه او مع الايام سحابه اهطي لهدي الدنيا بسمه اسقي وادي واروي غابه او اعلم طفلي واعد لسه ما اعرف الكتابه وابقى شجر ظلاله وارفه تحت ناس نايمين تعابوا ابقى زول الليه غيمه ابقى زول الليه غيمه
1: ونواصل معاكم سامعينا الأعزاء في حلقة اليوم من دفتر مشاعر، وهذه دعوة للاستماع برضو لشاعر معروف لديكم هو الشاعر معد الشيخون.
2: الحب جواب كافي، مريد ألف سؤال ومش أسأل العشاق هل كل عاشق نال. فين اللي بيحب الناس؟ فينا اللي بيحب المال؟ فينا اللي كان عاشق بس صداق الحال؟ يوم الدغش ممكون مارق مع العمال يدينه لونه سكن كايس له راحة بال، لقيته في صف عيش شايل له هم فوق هم عايل يجيبه الفوق بعديها قام تمتم شان اشتري العيشة يا ربي حدفع كم وبعد الرغيف صفين يا الله بس ترحم كل ما نقول نفرح نلقاه ده المأتم. قلت ليه احجز لي وانا ماشي لحبوب ولقيته بتسبح ملفوحة بيتوبة. كم مرة قلت ليكم سووا لي راكوب ادكي فولو نبك ومعاه لالوب. حجتني بالريدة ومشينا في دروبة قالت لي بيت الحب ابداه بيطوبة. ما تنكسر في يوم لازم تكون لايوك أصلك بيزيد قيمتك طيبك بيودي الفوق قرشك ده تب مبدوم وصلوا القرش ممحوق ومركت كل أمل وملاني ياخي الشوق دار ابني بيت وطن وصلوا الوطن معشوق ورجعت لي صفي ولقيته بتسكلب يا أمي قالوا خلص يا يوم عيش ما في واللوم برغم الضيق تلقاها ضماها في حضنها الدافي أمونا ما تخافي يا بنتي ما تخافي. فتح الخزين كيسه شايل له 6 عيشات اداها منه 2 ومعاه ود الزين اداها برضه 2. عبد الله شال كيسه واداها 6 عيشات معروف وطبعه حنين وامونه تتبسم والام بتتبسم. مش قلت ليك قبيل يا بنتي ما تخافي؟ مش قلت ليك قبيل الحب جواب كافي؟ ما ظن جوع في يوم لو ضمير صافي وشنبني نحن وطن نبداها بالأخلاق. مريدة موجودة وكل البلد عشاق. عمرك سمعت بشيخ كذوب نسمة هبوب موية بتدوب وبجيبها يا البداد سيرة الجنوب وسيرة اللي قالوا الخير كتير وننساها ياخ سيرة الحروب وخلي السلام أنسى السلام وينو الرغيف عارفين نتب بحر الحزن ما ليه وقيف نبنيه بس نبنيه كيف؟ ببنيه الجول ببنيه مسؤول أو هل معقول إنه المنية بتقوي مدار؟ طب هل معقول إنه الدخان في بيت مقفول لو ما تنفخ حيقوي منار؟ ولو سيف الدين ما شال سيف وقضاها دعا تتخيل كان غلب التاتار كلنا عارفين إنه الكافر حيخش النار. وحتى الإيمان تصديق وعمل ما بس أفكار كلنا عارفين إنه الصوفي كره الأنصار وإنه النوبي من ناس دارفور ما راجع عمار. تتخيل كان في يوم تسقط لو ما توحدنا وكنا كتار.
3: يا سلام عليك يا أخي.
2: ومش إحنا حلفنا نجيب التار؟ التار هو شنو؟ بس دمه خلاص. التار هو قصاص والتار في الفاس التقطع شجرة أحقادنا وتزرع في قلوبنا الحب للناس لكل الناس. التار أتار سودان بشبه أحلام المفقودين الماتوا عشان النيل جاري وشايفين أخوانهم عطشانين والفرقة مزاد فرقتنا مزاد لي بيع الدم بنبيع يومي شهيدين بنبيع بالكاش بنبيع بالدين أو لما أصحابك وخوي نزول حتكونوا خلاص سددتوا الدين. ما الأزمة بيت أزمة إنسان، لا أزمة كاشن، لا بنزين. فينا الدائرين، فينا الدائرين الثورة تضيع زي ما سرقونا باسم دين. الناس نايمين والله نايمين، والحل الحل في البل ما تبلوا الطين. مش انتوا قلتوا الحل في البل؟ بلوا الحواش ملوها أمل. لو شفت أخوك زارع أحلام ما تقعد سايم يدلوا منجل شان يحصد خير. ما الخير حيعم، ويا ريت سوداننا يكون أجمل، يا ريت سوداننا يكون أجمل.
1: ودي مساهمة من حسين حميدة بعنوان نفاج البوح والحنين.
3: نفاج البوح والحنين، يا طالع من نفس القصيد، يا راضع يكسير النغم، دا وقت بنفاج هواك شديت عليه طاق العشم، لقيت شذاك نفحة نسيم، والحظ معاي تاني ابتسم، زخرفت شال الأمسيات بريشة الزوج والفهم، ورشفنا كاسات الوداد من سلسبيلك والقيم. يا سكة العشق الضباب، وأخوفي من ويل السأم، النيل حزين والشوق النبح، والليل رسم لوحة بهاك، قلبي مباريهم سهم. نادى الغواف للليل عليك وسط الزغاريد والزخم، تسيني وسط البوح غمام، أزق الحنين اللي انهزم. السيل في الليلة.
1: وكده نكون وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. لا من نلقاكم الأسبوع القادم، في أمان الله وإلى اللقاء.
4: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين نظل قربك وهم.
4: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312208004700.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. ف فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشريع وهو واصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشات دي تبتلقى حقك، إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف، إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة.

تحية طيبة نتمناها لكم مستمعي دبنج راب الأحباب في كل مكان. أسعد الله أيامكم بكل الخير. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. تحول الراب إلى علاج بيتناول رسائل عن الاكتئاب والقلق ومواجهة الأفكار المظلمة لكسر وصمة العار حول المرض النفسي. وشعر الفنانون وخاصة مغنو الراب بالمسؤولية تجاه مجتمعاتهم، فتحولت موسيقاهم من مجرد كلمات حماسية إلى أداة بتكسر وصمة العار وبتلامس صراعات النفس البشرية كالاكتئاب والقلق.

0: 2 3 4
1: حلقة جديدة مع الرابر اكتفاون. مرحبا بك ومنور دبنقراب.
2: السلام عليكم إذاعة راديو دبنقا، والتحية لكل المستمعين. معكم اليوم الرابر 50 باون على برنامج دبنقا راب. أنا علي محمد علي، مواليد الخرطوم، جنوب الحزام، صوب العراضي.
0: مازول عادي شين شين جنوب الحزام. وين وين بيك حملة.
1: كلمنا عنك وعن اهتماماتك.
2: كانت بدايتي هناك، كنت مستمع للراب منذ عام 2005، وبدايتي في كتابة الراب 2012، وأما البداية الفعلية في بداية تسجيل الأغاني في عام 2017. اهتمامي بالراب يعني بدأ عن شفق وعن حب، ولا زلت أحب الموسيقى.
1: وهل بتهتم بقوة الكلمة والرسالة ولا اللحن والإيقاع؟
2: أنا أركز على الإيقاع والكلمات، وأيضا على الرسائل. بعض الرسائل عن مواضيع الهجرة والشباب وخروجهم من بلادهم والمعاناة في طريق الهجرة، وعن الذين فقدوا أرواحهم من أجل الوصول إلى أوروبا وتحقيق أهدافهم.
1: الفن عموما رسالة سامية، شنو الأفكار الأساسية اللي بتحاول إيصالها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها؟
2: بالنسبة للرسالة الأساسية التي أحاول أن أوجهها هو التعايش السلمي. يجب التعايش السلمي وبناء سوداننا، وفعلا السودان يعني بلد عريق وله تاريخ كبير، يعني يجب إحياءه من جديد. وحنعود بإذن الله من جديد أقوى وأكثر الشعوب تطورا في العالم، ومن خلال يعني تنقلي عبر دول شمال إفريقيا يعني وجدت أن هذه الدول لقد بنت بلادها، ونريد أن نبني بلادنا مثل هذا. ونتمنى إن شاء الله يكون في شغل على هذا الشيء، والأيام القادمة تثبت ذلك. وبرضو ندعو إلى عودة الشباب إن شاء الله في السنين القادمة، ويجب على البلاد تشجيع هذا الأمر لبناء سودان يسعى للجميع، ووحدة وطنية وتعايش سلمي.
1: ولو اتيحت لك فرصة التعاون مع رابر واحد حتختار منه؟
2: لو اتيحت لي فرصة للتعاون مع رابر حيكون جيكس، لأنه فعلا هو رابر سوداني أسطوري، وهو من المؤسسين ومن الأوائل الذين غنوا الراب في السودان. وله التحية، شراوت جيكس، شراوت هود بويز.
1: شكرا جميلا الرابر 50 باوند على المشاركة.

0: وتقدير المعروف أهم من رده، فالمرء قد يعجز عن العطاء لكنه لا يعجز أبدا عن الاحتراف بالفضل. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: طيب الله مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة الاستثنائية حقيقة نلتقي بواحدة من أعلام مدينة باريس، وهي فرنسية سودانية، وهي واحدة من الأصوات النسائية الجديدة التي اخترقت الميديا في أوروبا، واستطاعت أن تخلق في فضاء الإبداع يعني لازمات موسيقية عظيمة جدا. استفادت من إرثها السوداني وتاريخ الموسيقى السودانية وتجربة الموسيقى السودانية، فأنا قدرت تزاوج بين الإيقاعات في العالم الغربي في أوروبا وبين الإيقاعات الأفريقية، دفوفها وطاراتها ويعني ألحانها. ورغدة هي عندها القدرة فأنها تغني بنفس الطريقة دي، بنفس الطريقة السودانية، أيضا تغني بالطريقة الفرنسية. وحقيقة نحن التقيناها لقاء عابرا لنقف على تجربتها الجديدة التي تعتبر إضافة حقيقية لمسيرة الغناء السوداني وتطوره. والغناء السوداني الآن أصبح يعني من الألحان أو من الغنوات ومن المغاني العابرة للقارات. أستاذة رغدة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: أهلا وسهلا، أنا سعيدة جدا بالاستضافة وبتمنى أكون ضيفة خفيفة عليكم. شكرا
0: أستاذ. هذا زي ما بقولوا أي فنان عنده بيئة بينطلق منها، الفنان هو ابن بيئته. البيئة اللي انطلقت منها أنت كفنانة، كلمينا شوية عن البيئة دي يعني.
1: طيب
0: نعم،
1: أنا في الحقيقة مستمعة عادية جدا، ما جاية من أسرة فنية، ما عندنا زول في البيت بيعزف آلة موسيقية. أنا كنت بعيدة من العالم ده، لكن كنت بعشق الموسيقى من وأنا صغيرة. أنا مولودة في السعودية، ويعني كنت بحكم البعد الجغرافي كنت برضو بعيدة من الثقافة موسيقيا على الأقل إلى حد ما. فبديت أسمع موسيقى سودانية متأخر شوية، وأنا في المرحلة المتوسطة سمعت نانسي عجاد وسحرتني. وأنا بعتبر نانسي عجاد هي المدخل كان بالنسبة لي للعالم بتاع الأغنية السودانية، ومن خلالها عرفت الرواد، ومن خلالها بديت أسمع بقيت أسمع سيد خليفة، شير حبيل أحمد وغيره. وأيوة، فأنا لسه بكتشف بالمناسبة في التراث بتاعنا، وبتعلم كل يوم وبكتشف أغاني وبسمع لفنانين ما حصل سمعت بهم قبل كده، ودي قصتي يعني مع الموسيقى.
0: دخولك لعالم الموسيقى يعني كما ذكرتي يعني لم يأتي الصدفة، بل هي التجربة، وانت بديتيها في مقتبل حياتك التعليمية وكده. كده تكلمي لنا شوية عن شنو في ذاكرتك من الطفولة في المملكة العربية السعودية، وانتقلت بها الى المهاجر في اوروبا هنا. يعني ذاكرة الطفولة في المملكة العربية السعودية الى اي مدى اثرت في تشكيل ذائقتك الفنية؟
1: يعني حكون صادقة جدا، يعني في السعودية أنا ما كنت وأنا صغيرة ما كنت فخورة شديد إن أكون سودانية، كنت بحاول أخفي الجانب ده لأنه في يعني ما كنا سودانيات كتير مثلا في المدرسة، فما كنت بحاول يعني ذاته ما كان عندي الفضول ده إن أنا أعرف أنا منو وأنا جذوري شنو. فدي جابت بي كل الصدق، فدي حاجة أنا اتعلمتها، يعني أنا اتعلمت أحب السودان، اتعلمت أتعرف على السودان، عشان كده بأكد إنه أنا لسه بكتشف في أنا منو يعني وهويتي شنو. وبدي بعمل دي الحاجة اللي حسيت بها أكتر وأنا هنا في فرنسا، يعني ارتباطي بالسودان زاد وأنا مؤخرا يعني من يهول 2020 كده.
0: هل أوروبا أضافت لك يعني أو كلمين عن إضافة أوروبا بالنسبة لمسيرتك الفنية، قدمت لك شنو أوروبا في مسيرتك الفنية؟
1: طيب أنا مقيمة في باريس وأنا معلمة بدرس لغة عربية هنا، والمشروعي الموسيقي أنا بعتبره حاجة بعملها على جنب، يعني في وقت الفراغ في الويكند عندي بروفات بتدرب بغني سايلة روحي. لكن لو ما كان جيت أوروبا ما أظن كنت حغني وأشارك الحاجة دي مع الناس. يعني أنا عارفة إنه أنا بحب الجيتار مثلاً، بغني كتير بالجيتار براي، دي حاجة بعملها من وأنا في السعودية وطولتها، لكن فكرة المشاركة وفكرة الغنى اللايف دي عملتها هنا مؤخراً، يعني وجودي في أوروبا هو اللي ألهمني الحاجة دي.
0: أحياناً بعد مرات قربك من الميديا الأوروبية ودخولك في عالم الميديا الأوروبية، يعني هل هي يعني أيضا خلقت لك مداميك، يعني بوجودك في أوروبا هنا، وجودك في أوروبا، الإضافات
1: أيوة.
0: الأضافات لك أوروبا في مجال الموسيقى؟
1: أيوة، هي اكتسبت جرأة نقدر نقول إنه مثلا، عشان كده قلت لك لو أنا مثلا كنت في السودان أو كنت في ماضي كنت حأجرأ أغني، لكن أنا وجودي هنا فكرت إنه الحاجة دي مميزة هنا، يعني إحنا ما في فنانين كتار هنا برضو، هنا البيئة بتشجع، يعني أنا ليس أنا بغني وبلقى اقتراحات كده، يعني بتصلني رسائل رغدة تعالي غني لنا في الحتة الفلانية في البرنامج الفلاني، يعني في مساحات للسودانيين أظن، ولا عموما الثقافات ما في لها تمثيل كبير هنا، الناس بتكون عندها فضول تسمعنا، فأنا ممكن برضو الحاجة دي خدمتني إنه إحنا ما معروفين كثير هنا، ما عارف الأول الفكرة واضحة.
0: باريس هي مدينة التنوع والثراء الثقافي، يعني الزول من بيجي في باريس بحس أنه مدينة يعني مفعمة بتباينات ثقافية ومفعمة بالموسيقى وبحركة الألحان والاختراعات الحديثة. هل أنت لما قدمت شغلك، قدمت أعمالك، إلى أي مدى يعني المجتمعات الباريسية أو المجتمع في باريس يعني استحسن وما قدمتيه؟
1: طيب، هي البرامج اللي أنا لحد الآن شاركت فيها كتير منها بتنظمها منظمات، والبرامج أساساً بتكون بتتكلم عن السودان،
0: يعني أنا أقصد قبلوك، هل قبلوك أدوك إشارة مرور؟ إشارة أيوة. مرور نعم.
1: أتمنى، دي ما حقدر أقول أيوة ولا لا، لكن بنبسط جداً لما ألقى فيدباك، يعني لما ألقى ناس مرسل لي رسائل من السودانيين طبعاً بكون مبسوطة جداً، أنا بالنسبة للجمهور السوداني مهم جداً ما بقلل منه، لكن بيلمسني أكتر لما يكون مثلاً زول يمشي يضيفني في الميديا لأنه سمعني لايف ويكتب لي رسالة إنه الأغنية الفلانية لمستني، هل الأغنية دي موجودة وين أقدر أسمعها والسودان، يعني دي حاجة تلمسني كتير، فهل أنا قدرت يعني ما داير أستعجل أقول أيوة، لكن عموما هنا الناس منفتحين جدا يعني للمختلف، نقدر نقول
0: الإيقاع السوداني، الإيقاع السوداني، الإيقاعات السودانية، هل في علاقة يعني تصالحية كده بين الإيقاعات السودانية والإيقاعات الأوروبية؟ هل التمستي في علاقة زي دي؟
1: لا ما بقول في علاقة،
0: يعني في تشابه، في وجه شبه بينهم من حيث الإيقاعات، من حيث الأوتار، من حيث اللزمات الموسيقية
1: مع أوروبا؟
0: نعم،
1: مع النمط الموسيقي هنا ما أظن، لكن في ثقافات تانية قريبة مننا شديد، يعني دي الحاجة اللي أنا مثلا، أنا العازفين اللي بيشتغلوا معاي هم فرنسيين، لكن ما اتعلموا الموسيقى بتاعت مالي، السنغال، الستايل الصحراوي، فبالنسبة لهم حاجاتنا مألوفة مختلفة لكن مألوفة، فهم أقرب لنا، فأيوة، لكن مع بيكون أكيد يعني الموسيقى لغة عالمية، بيكون في حاجات مشتركة، لكن إحنا ما أقدر أقول متفردين، لكن عندنا حاجات بتاعتنا. يعني
0: أستاذة رغدة، أنت أستاذة للغة العربية وأنت مجيدة أيضا، يعني بتجيد اللغة الفرنسية، هل حاولت أنك يعني تمزجي بين اللغتين وتطلع منها ألحان زي ما ظهرت في بعض المنابر وفي بعض المنصات، اللغات المعروفة أو الألحان المعروفة بألحان الروك وبألحان متنوعة، يعني هل في تجربة زي دي عندك بين أنك تغني بالفرنسي وباللغة العربية؟
1: جاتني الفكرة، أنا حاليا بشتغل على أعمال خاصة، فعندي فكرة إنه يكون في كوبلاي بالفرنسي، لكن لو قصدك على الدمج في كيف يعني في النمط الموسيقي، فأنا ما مع الفكرة دي، يعني أنا ما مع فكرة تجديد أو تحديث الأغنية السودانية. يعني أنا حتى لو غنيت كوبليه بالفرنسي حيكون كوبليه بلحن سوداني بحت، ما عارفة لو الفكرة واضحة. يعني أنا ممكن أدخل مثلا ياهو كوبليه بالفرنسي في أغنية ما، لكن الأغنية حتكون سودانية، ما حأغني حاجة ستايل مختلف، داري أغني سوداني فقط. يعني
0: طيب أستاذة، يعني من خلال محاولتك أن تقدم الموسيقى السودانية للجمهور الأوروبي، وهذا الجمهور يعني يمكن يكون الستايل والطريقة والخلفية الثقافية مختلفة، هل وجدت صعوبة في ذلك، ولا الحكاية يعني لما قدمتها وجدت انسياب وقبول وبطريقة هادئة جدا قدرت تتسلل لوجدان الناس ولوجدان المتلقين الأوروبيين مثلا؟
1: طبعا الصعوبات موجودة، لكن في الجانب بتاع عدم فهم اللغة وعدم فهم ثقافتنا ده ما أظن في مشكلة. أنه الموسيقى يعني أنا لما أغني وأكون مركزة أن أنا أغني بإحساس وأكون صادقة في الحياة اللي أنا بقدمها، الإحساس بيوصل، طاقتي دي بتصل للناس بغض النظر عن فاهمين ما فاهمين اللغة، الاختلافات دي. ودي حاجة أنا ذاتي بختبرها لما أحضر حفلة، خصوصا اللايف، الحال حفلات اللايف عندها إحساس وعندها سحر خاص، فبتوصلك الطاقة بتاعت الفنان حتى لو أنت ما فاهم ما حرف واحد من اللي بيقوله. فما لا أعتقد السحر بتاع الموسيقى كفاية جدا أنه يوصل. يعني
0: من خلال تجربتك وممارستك وتعاطيك بالفن السوداني، هل بتفتكر أنه يعني الألحان السودانية عندها قابلية التطور وعندها قابلية أنها ممكن تخلق يعني مناخ تصالح بينه وبين الموسيقى الغربية؟ هل الأغاني السودانية عندها القابلية دي؟
1: يعني أنا لو علي أنا داري أغني الأغاني السودانية بشكل أصيل. يعني أنا لو الحاجة دي بيدي أنا ما عاوز أعمل أي adaptation ولا أي تكييف أو تحديث أنا بالنسبة لي يعني الحاجة دي. لكن في حاجات بتفرض عليك الظروف. يعني أنا مثلا هنا ما لقيت عازفين سودانيين اتوافقت معهم، أو على الأقل مثلا موضوع الستايل، بس الستايل ما متناسب معي، لذلك مضطرة، بقول مضطرة أشتغل مع موسيقيين رائعين جدا وأنا فخورة أني شغالة معهم، لكن ده ما هدفي. أنا دايرة أقدم حاجة حقتنا. يعني أنا ما مع فكرة التجديد والتحديث ده. يعني إحنا جيدين بما يكفي أنه نعمل حياة بدون ما نضيف لها حاجات ونحدث. ده ما عارفة لو جاوبت على السؤال.
0: طيب أستاذة، نحن حقيقة في سؤالنا الأخير لك، شنو المشاريع المستقبلية بالنسبة لك أنت كفنانة، وشنو حلمك يعني بطموحاتك في أوروبا هنا وأنت كفنانة وسودانية وبتقدمي نموذج وإستايل جديد في الفضاء الثقافي الأوروبي؟
1: طيب أنا الفكرة الأساسية بالنسبة لي إنه إحنا كسودانيين إحنا ما معروفين للعالم. مثلا لو قلت لك اليابان، لو قلت لك كوبا، أمريكا الجنوبية عموما، بتقدر تتخيل الناس دي الموسيقى بتاعتهم عاملة كيف، بيكونوا لابسين كيف، بيكون عندك صورة عنهم، لكن إحنا مجهولين. فأنا بشكل بسيط جدا أنا دايرة أقدم ثقافتي، أنا بغني بلبس التوب السوداني، دايرة أقدم إيقاعات.

0: إنه أنا يعني ده سؤالك بتاع إنه أنا هدفي شنو الفترة القادمة، إنه أنا دايرة مشروعي يكون عنده هوية واضحة، وهي إن أنا أقدم التراث السوداني، أغاني تراثية زائد أعمال خاصة بتعبر عني. و أيوة ده هدفي، ودي الحاجة الشغال عليها حاليا يعني، ودايرة أكمل أغني وأكون مسموعة.
1: شكرا جزيلا أستاذة رغدة الدسوقي، التقيناها مستمعين الكرام وهي في مدينة باريس، مدينة الفن والجمال. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. في حلقة اليوم نستمع للشاعر قاسم الحاج في رائعته لو أعيش زول له قيمة.
3: لو أعيش زول له قيمة، أسعد الناس بوجودي، زي نضارة غصن طيب كل يوم يخضر عودي، وأبقى زول له قيمة، أبقى زول له قيمة، أبقى دار لكل لاجي أو حنان جوا الملاجي، وأبقى للأطفال حكاية حلوة من ضمن الأحاجي، بيها يتهنوا ينوموا وحرسهم طول ليل ساجي، والقى في راحة نفوسهم بصمتي وطول ابتهاجي، وأبقى زول له قيمة، أبقى زول له قيمة، أشقى أشقى والقى وأبقى بهجة، أشقى والقى وأبقى بهجة في النفوس لكل مناضل، أبقى للمعتل علاجه وأبقى للفلاح سنابل، وأبقى للثوار سلاحهم أعتى من قصف الغنابل، وأبقى للكاتح الملوح كل حق موفور عادل، وأبقى زول الليه غيمة، أبقى زول الليه غيمة. لو أعيش طول عمري نسمة أو مع الأيام سحابة، أخطي لهدي الدنيا بسمة، أسقي وادي وأروي غابة، أو علم طفلي واعد

0: لسه ما عرف الكتابة، وابقى شجر ظلالة وارفة تحت ناس نايمين تعابة، وابقى زول اللي هو غيمة، ابقى زول اللي هو غيمة.
1: ونواصل معاكم سامعينا الأعزاء في حلقة اليوم من دفتر مشاعر، وهذه دعوة للاستماع برضو لشاعر معروف لديكم، هو الشاعر معد الشيخون.
2: الحب جواب كافي، مريد ألف سؤال ومش أسأل العشاق هل كل عاشق نال. فين اللي بيحب الناس؟ فينا اللي بيحب المال؟ فينا اللي كان عاشق بس صداق الحال؟ يوم الدغش ممكون مارق مع العمال يدينه لونه سكن كايس له راحة بال، لقيته في صف عيش شايل له هم فوق هم، عايل يجيب الفوق بعديها قام تمتم شان اشتري العيشة، يا ربي حدفع كم وبعد الرغيف صفين، يا الله بس ترحم كل ما نقول نفرح نلقاه ده المأتم. قلت ليه احجز لي وانا ماشي حبوب، ولقيته بتسبح ملفوحة بيتوبة، كم مرة قلت ليكم سووا لي راكوب، ادني فول ونبك ومعاه لالوب، حجتني بالريدة ومشينا في دروبة، قالت لي بيت الحب ابداه بيطوبة، ما تنكسر في يوم لازم تكون لايوق، أصلك بيزيد قيمتك طيبك بيودي الفوق، قرشك ده تب مبدوم وصلوا القرش ممحوق ومركت كل أمل، وملاني يا أخي الشوق داربني بيت وطن، وصلوا الوطن معشوق ورجعت لي صفي، ولقيته بتسكلب يا أمي قالوا خلص يا يوم عيش ما في، واللوم برغم الضيق تلقاها ضماها في حضنها الدافي، أمونا ما تخافي يا بنتي ما تخافي، فتح الخزين كيسه شايله 6 عيشات اداها منه 2، ومعاه ود الزين اداها برضو 2، عبد الله شال كيسه واداها 6 عيشات معروف وطبعه حنين، وامونه تتبسم والام بتتبسم، مش قلت ليك قبيل يا بنتي ما تخافي، مش قلت ليك قبيل الحب جواب كافي، ما ظن جوع في يوم لو ضمير صافي وشنبني نحن وطن، نبداها بالأخلاق مريدة موجودة وكل البلد عشاق، عمرك سمعت بشيخ كذوب نسمت هبوب، موية بتدوب وبجيبة يا البدال سيرة الجنوب، وسيرة اللي قالوا الخير كتير وننساها يا خسيرة الحروب، وخلي السلام أنسى السلام وينو الرغيف، عارفين نتب بحر الحزن ما ليه كيف نبنيه، بس نبنيه كيف ببنيه الجول ببنيه مسؤول، او هل معقول انه المنية بتقوم دار، طب هل معقول انه الدخان في بيت مقفول لو ما تنفخ حيقوم نار، ولو سيف الدين ما شال سيف وقضاها دعا تتخيل كان غلب التاتار، كلنا عارفين انه الكافر حيخش النار، وحتى الايمان تصديق وعمل ما بس افكار، كلنا عارفين انه الصوفي كره الانصار، وانه النوبي من ناس دارفور ما راجع عمار، تتخيل كان في يوم تسقط لو ما توحدنا وكنا كتار،
3: يا سلام عليك يا اخي،
2: ومش احنا حلفنا نجيب التار، التار هو شنو بس دمه خلاص، التار هو قصاص والتار في الفاس، التقطع شجرة احقادنا وتزرع في قلوبنا الحب للناس لكل الناس، التار سودان بيشبه احلام المفقودين الماتوا عشان النيل جاري، وشايفين اخوانهم عطشانين، والفرقة مزاد فرقتنا مزاد لي بيع الدم، بنبيع يومي شهيدين، بنبيع بالكاش بنبيع بالدين، او لما اصحابك وخوين وزول حتكونوا خلاص سددتوا الدين، ما الازمة بقت ازمة انسان لا ازمة كاشن لا بنزين، فينا الدايرين الثورة تضيع زي ما سرقونا باسم دين، الناس نايمين والله نايمين، والحل في البل ما تبلوا الطين، مش انتوا قلتوا الحل في البل بلوا الحواش ملوها امل، لو شفت اخوك زارع احلام ما تقعد سايمين دلو منجل شان يحصد خير، ما الخير حيعم ويا ريت سوداننا يكون اجمل، يا ريت سوداننا يكون اجمل.
1: ودي مساهمة من حسين حميدة بعنوان نفاج البوح والحنين.
3: نفاج البوح والحنين، يا طالع من نفس القصيد، يا راضع يكسير النغم، دا وقت بنفاج هواك شديت عليه طاق العشم، لقيت شذاك نفحة نسيم والحظ معاي تاني ابتسم، زخرفت شال الأمسيات بريشة الزوب والفهم، ورشفنا كاسات الوداد من سلسبيلك والقيم، يا سكة العجر الضباب وأخوفي من ويل السأم، النيل حزين والشوق النبح والليل رسم لوحة بهاك، قلبين مباريهم سهم، نادى الغوافل الليل عليك وسط الزغاريد والزخم، تسيني وسط البوح غمام أزقي الحنين اللي انهزم. حسين حميدة.
1: وكده نكون وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. لا من نلقاكم الأسبوع القادم، في أمان الله وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين نظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: قضايا الشباب،

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالجها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما بحاجة اسمها ما نشور عيبنا، العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هذا العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعك راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

تحية طيبة نتمناها لكم مستمعي دبنجة راب الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنجة راب، ابتدى المشوار. تحول الراب إلى علاج بيتناول رسائل عن الاكتئاب والقلق ومواجهة الأفكار المظلمة لكسر وصمة العار حول المرض النفسي. وشعر الفنانون وخاصة مغنو الراب بالمسؤولية تجاه مجتمعاتهم، فتحولت موسيقاهم من مجرد كلمات حماسية إلى أداة بتكسر وصمة العار وبتلامس صراعات النفس البشرية كالاكتئاب والقلق.

0: 2 3 4
1: حلقة جديدة مع الرابر 50 باوند. مرحب بك ومنور دبنجا راب.
2: السلام عليكم إذاعة راديو دبنجا والتحية لكل المستمعين. معكم اليوم الرابر 50 باوند على برنامج دبنجا راب. أنا علي محمد علي مواليد الخرطوم جنوب الحزام صوب العرابي.
0: مازول عادي شين شين جنوب الحزام وين وين بيك حملة.
1: كلمنا عنك وعن اهتماماتك.
2: كانت بدايتي هناك، كنت مستمع للراب منذ عام 2005 وبدايتي في كتابة الراب 2012، وأما البداية الفعلية في بداية تسجيل الأغاني في عام 2017. اهتمامي بالراب يعني بدأ عن شفق وعن حب، ولازلت أحب الموسيقى.
1: وهل بتهتم بقوة الكلمة والرسالة ولا اللحن والإيقاع؟
2: أنا أركز على الإيقاع والكلمات وأيضا على الرسائل. بعض الرسائل عن مواضيع الهجرة والشباب وخروجهم من بلادهم والمعاناة في طريق الهجرة، وعن الذين فقدوا أرواحهم من أجل الوصول إلى أوروبا وتحقيق أهدافهم.
1: الفن عموما رسالة سامية، شنو الأفكار الأساسية اللي بتحاول إيصالها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها؟
2: بالنسبة للرسالة الأساسية التي أحاول أن أوجهها هو التعايش السلمي. يجب التعايش السلمي وبناء سوداننا، وفعلا السودان يعني بلد عريق وله تاريخ كبير، يعني يجب إحياءه من جديد، وحنعود بإذن الله من جديد أقوى وأكثر الشعوب تطورا في العالم. ومن خلال يعني تنقلي عبر دول شمال إفريقيا يعني وجدت أن هذه الدول لقد بنت بلادها، ونريد أن نبني بلادنا مثل هذا، ونتمنى إن شاء الله يكون في شغل على هذا الشيء والأيام القادمة تثبت ذلك. وبرضو ندعو إلى عودة الشباب إن شاء الله في السنين القادمة، ويجب على البلاد تشجيع هذا الأمر لبناء سودان يسعى للجميع ووحدة وطنية وتعايش سلمي.
1: ولو أتيحت لك فرصة التعاون مع رابر واحد حتختار منه؟
2: لو أتيحت لي فرصة للتعاون مع رابر حيكون جي اكس، لأنه فعلا هو رابر سوداني أسطوري، وهو من المؤسسين ومن الأوائل الذين غنوا الراب في السودان. وله التحية شراوت جي اكس شراوت تو هود بويز.
1: شكرا جميلا الرابر 50 باوند على

0: وتقدير المعروف أهم من رده، فالمرء قد يعجز عن العطاء لكنه لا يعجز أبدا عن الاحتراف بالفضل. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 4.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما ينتي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار ليوم الأحد الموافق 28 من شهر 6 2026. القوى المشتركة والقوات المساندة تعلن السيطرة الكاملة على منطقة أبو قمرة في شمال دارفور. القوات المسلحة تشن غارات جوية على مواقع للدعم السريع والحركة الشعبية في الكرمو. إصابة 8 تلميذات بشظايا إثر استهداف الدعم السريع لمدينة اللبيض بولاية شمال كردفان بطائرات مسيرة. جدل في مجلس الأمن حول الهدنة، ومستشار ترامب يعلن رفض مجلس السيادة لمسودة أمريكية، ومندوب السودان يرفض الاتهامات. الخارجية السودانية تقول قدمنا ردا تفصيليا على المقترح الأمريكي للحل، وحديث بولس غير موفق. حكومة تأسيس ترحب بالدعوات التي أطلقتها عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن لهدنة إنسانية. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركات تتبع للتصنيع الحربي وأفراد من بنما والهند وكولومبيا. البرهان يقول الحرب في السودان معركة وجودية لا تقبل المساومة ولا حلول قبل القضاء على التمرد. ياسر العطا يؤكد جاهزية الجيش لهزيمة قوات الدعم السريع ويتعهد بالسيطرة على إقليمي كردفان ودارفور. قطر والإمارات تعربان عن قلقهما البالغ إزاء الهجمات المتكررة على المنشآت المدنية والحيوية في اللبيض. برنامج الأغذية العالمي يعلن عن حاجته لمبلغ 646 مليون دولار لتسيير عملياته الإنسانية، ويحذر من عواقب الهجوم على الأبيض. صمود تقول الأمين العام ناقش مع مسؤولين في الخارجية الألمانية الحاجة لتحقيق السلام وتعزيز الحكم المدني. مناوي يقول المواطنون في محليات ولاية شمال دارفور يعانون من التهجير القسري، وهنالك مخطط يستهدف إفراغ الأرض من سكانها الأصليين. جولة مشاورات القوى السياسية بسويسرا تؤكد على وحدة السودان ورفض أي مؤسسات موازية. استمرار إضراب المعلمين في كسلة والجزيرة خلال الأسبوع الجاري ويوم الأربعاء والخميس بالخرطوم. حركة تحرير شرق السودان تعلن اكتمال تمركز قواتها بمعسكراتها داخل الإقليم، وتعلن جاهزيتها للانتشار في بقية إقليم شرق السودان. وللبحر الأحمر يقرع الجرس إذانا بانطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية. تركيا تكثف دعمها العسكري للقوات المسلحة وتسير 10 رحلات شحن جوي إلى بور السودان خلال يومين. مستشار رئيس مجلس الوزراء مصلح نصار يقول أحد أركان الدولة يتواصل مع العدو ضد بلاده. نزوح ولجوء حوالي 1430 شخصا من قرى بمحلية أمبرو بولاية شمال دارفور الأسبوع الماضي. حريق هائل يلتهم مجمعا تجاريا في منطقة الشهداء بمدرمان يوم الجمعة. ولولاية النيل الأبيض يصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية لمدة شهر. ولاية سنار تكمل الترتيبات الخاصة لزراعة أشجار الطلح والهشاب لإنتاج الصبغ العربي في مساحات تتجاوز 4000 فدان. كانت هذه عناوين الأخبار لهذا اليوم، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
2: الصراع القبلي في شرق السودان لن يكون صراع افريقي عربي. نعم.
3: سيكون عربي عربي، ظروف الاضطرابات الداخلية، ظروف المعايشة. شرق السودان كان هادئ وكانت القبائل تحصل إشكالات خفيفة خفيفة وإلى أن تطورها من يريد أن يحكم، وكانت تريد أن تجهل القبيلة ليساندها القبيلة. انطلقت التجارة، فبذلك بدأ برضو دخل التجارة. حميتي عندما كان موجودا هو النائب الثاني للبرهان وكان هو على رأس الدولة، أغرى كل القبائل وكل المجموعات السكانية الموجودة في كل السودان من ضمنها شرق السودان.
2: بينما العالم مشغول بجبهات الحرب تغلي كسلة بصمت، أسلحة تعرضها القبائل علنا، وتوترات تشتعل في شرق البلاد. في حلقة اليوم من بودكاست سودان الآن بلس مع الناشط المدني حسين عنتر، سنفكك المشهد القبلي في شرق السودان. أهلا بك أستاذ حسين، وبداية في نظرك من يشعل التوترات القبلية في الشرق؟
4: مرحبا أستاذ مايدة معجزة، ومرحبا لضبط الـ DW على الفرصة لتحديث. شرق السودان يمثل 19% من أراضي السودان قبل بعد انتقال جنوب السودان. هذا الإقليم يمتاز بثروات كبيرة جدا، ويمتاز بثروات معدنية وثروات نحتية، ويمتاز بكل الثروات الموجودة والتجارة الحدودية. شرق السودان يمتد ثلاث دول، مصر ويمتد إثيوبيا وأريتريا. هذا التقليم فيه ثروات، هي طبعا في أزمة صراع الموارد وأزمة الصراعات في شرق السودان. إذا أي مباراة من التجاوزات الداخلية التي هناك قبائل في السودان وهناك هجرات داخلية، هي خلقت هذا الصراع. الموارد بدأ وانتقل، أصبح صراع يحوي شرق السودان تغيب عنه الدولة.
2: طيب، هذه الأحداث تذكرنا أستاذ حسين بتوترات 2019 و2020 وإراقة الدماء اللي صارت أنذاك. إذا كان نظام الإنقاذ متغلغل في الأجهزة ببورت سودان، فما مصلحته الآن في نظرك من تفجير شرق السودان حاليا وتحديدا؟
3: أثرت تغييرات اجتماعية كبيرة بظروف الحرب في شرق السودان، وكان إقليم شرق السودان بعيدا وإقليم منسيا ليس به مجموعات سكانية كثيرة. عندما حصلت الحرب في الخرطوم واندلعت في دارفور، حصل تحولات، كل الأقاليم نزحت إلى إقليم شرق السودان لأنه كان إقليما آمنا لم تدخله الحرب. دخلت بداية الإقليم اللي هي منطقة جوار منطقة الجضارف اسمها الفاو، ورجع منها انتهت فيها المعارك. جاءت الحركات المسلحة بشركاتها، جاءت الجيش بشركاته، رأى الذهب في إقليم شرق السودان، وتفجرت الثروة لأنه الشركات كانت عندها إمكانيات كبيرة، فأخرجت الثروة من الأرض في شرق السودان. ورأوا الإقليم الشاسع، الإقليم يمثل 19% من أراضي السودان، وتمثل الأراضي الزراعية فيه نصف أراضي السودان. فحصل طمع من الحركات المسلحة ومن الحكومة المركزية ومن كل الذين دخلوا إقليم شرق السودان، لأنه الثروة في مناطق دارفور خلاص خرجت خارج المال العام، والخرطوم خرجت من المال العام، والجزيرة خرجت من المال العام، ليس هناك مورد سوى الموارد الموجودة في شرق السودان. هذا الصراع تفجر بهذا السبب الأساسي في الصراع. بعد ذلك بدأوا المجموعات تغذي المجموعات الأخرى لبحثا عن المصلحة الشخصية، اللي هو يتمصر هذا الصراع في صراع الموارد، لكنه يلبس لبوس القبيلة، لبوس العصبية، لبوس العنصرية.
2: نعم، هذا التخوفات من هذا الطمع خلى العديد من الأشخاص، ومنهم أمينة السياسات بحزب المؤتمر السوداني عبلة كرار، تقول أنه طلقة واحدة في الشرق تعني حربا شاملة. مع هذه الاستعراضات المسلحة، في نظرك من أين يأتي السلاح ومن يموله؟
4: إقليم شرق السودان من القديم السلاح موجود به.
2: نعم.
4: لأنه يطل على مناطق حدودية كثيرة. وهذه المناطق الحدودية هي ذاتها هي في العالم هي عبارة عن ممرات للأسلحة.
2: نعم.
4: فالآن سنشاهد تسليح كبير. الآن سنشاهد ترسانات بتاعة أسلحة كبيرة.
2: نعم. طيب من يمولها؟ من الذي يقوم بتمويل هذا التسليح؟
4: شبكات كبرى تشتري كل الموجودين على سدة الحكم في السودان في الفترات السابقة كانوا عبارة عن تجار أسلحة.
2: نعم. هل تعرف من بين هؤلاء اللي سلحوا دول بعينها معروف على أنها تقوم بتسليح الجماعات أو القبائل؟
4: سلاح الحركات الإسلامية العالمية يمر من هذه المناطق. تسليح كبير يمر عبر هذه المناطق. هناك تجار تسليح معروفون يتخبون لأنه إقليم شرق السودان إقليم كبير، إقليم موجود به مخابئ، إقليم قايب عن الكاميرات، قايب عن الأنظار، قايب عن الحياة.
2: لكن الناس في شرق السودان وأنتم يعني كفاعلين داخل هذه المنطقة، هل تعرفون أشخاص بعينهم أو دول بعينها تمول هؤلاء الأشخاص؟
4: الإقليم ده منذ فترات قديمة ومحمي، وهذه الثروة هذا الإتجار بالسلاح والإتجار بالبشر والإتجار بالمخدرات والإتجار بكل سيء يمر من هذا الإقليم محمي بالحكومات المركزية، حكومات التي كانت تقوم في حتى الحركات المسلحة كانت موجودة. بن لادن أعطي مناطق في شرق السودان ومناطق في مناطق جنوب شرق السودان. الأقاليم هذه محمي، التسليح هذا محمي عن طريق الحركات الإسلامية العالمية تمول تسليحها من هذه المناطق. السلاح الذي يسحب إلى غزة ينطلق من هذه المناطق. السلاح الذي المدمر أقول التي ضربت من في إقليم البحر الأحمر في المناطق دي ضربت من هنا. هذا الفترات السابقة كل الإرهابيين موجودين كانوا يتواجدون في شرق السودان، الثروة، البحر، الشساعة، الإقليم، بساطة الأهالي، هذه كلها لا يستطيع الأهالي أن يتكلم مع الدولة.
2: طيب هل تحولت الإدارة الأهلية من حكماء لفض النزاع إلى قادة ميليشيات أو ورقة ضغط؟ وهل في نظرك فقدت القيادات سيطرتها على الشباب المسلح؟
4: ما يحدث في الإقليم نتيجة ما يحدث في شرق السودان نتيجة أو للتهميش القديم، تراكمت عليه أزمات داخلية، تراكمت عليه إساءات من قبل الحكومة المركزية. الحكومة المركزية تنظر إلى مواطنين شرق السودان بأنهم غير سودانيين، هؤلاء لاجئين، هؤلاء غير ناي، وتغذي القبائل وتضد بعضها البعض.
2: نعم. طيب من سيتحكم في هؤلاء الشباب المسلحين في شرق السودان؟
4: الآن أمراء القبائل أو العمد والمشايخ الذين كانوا يتحكمون في القبيلة فقدوا هذه السيطرة في شرق السودان.
2: نعم.
4: نشأ جيل جديد مليء بالقبن من الحكومة المركزية التي همشته والتي همشت دوره، ومليء بأقبان تغذيها الحكومة. الآن تغذيها الحكومة. لماذا الآن يقال لبني عامر أنتم غير سودانيين؟
2: إذا انفجر الشرق فستتحول الحرب هناك إلى حرب الكل ضد الكل، يعني وستهدد ميناء البلاد الحيوي. كيف تتصور سيناريو هذه الكارثة؟
4: الكارثة في شرق السودان أنه منذ قديم أنه السودان في شرق السودان القبيلة تسود لظروف قيام الدولة وقيام القانون. الدولة كانت لا تلتزم مع أهل شرق السودان بمشاكلهم ولا تقوم بإقامة الخدمات. تطورت هذا الصراع وأصبح صراع وجود.
2: نعم.
4: فكل قبيلة في شرق السودان تسلحت.
2: نعم.
4: وشرق السودان الآن يعود بالتسليح، وهناك هناك جوار إقليمي عينه على شرق السودان، هناك أطماع إقليمية أيضا على شرق السودان. وإذا قامت الحرب في شرق السودان ستكون حرب شعواء، ولن وهي نهاية السودان.
2: طيب هل

0: أو صراع طاحن ما بين قبائل عربية وأخرى إفريقية، تعرف أسماءها مثلا؟ يمكن أن تمنحنا خارطة واضحة لهذه الصراعات في الشرق؟
1: شرق السودان فيه مجموعات عربية قديمة موجودة في شرق السودان، اللي هي مجموعة البية، هي من أقدم الأقاليم، هي من أقدم سكان هذا الإقليم. حصلت هجرات داخلية إلى إقليم شرق السودان. الهجرات الداخلية، في هجرات أتت من شمال السودان تسكن شرق السودان، هناك هجرات من غرب السودان تسكن شمال السودان، جاءت بهم ظروف الموارد، ظروف الحروبات الداخلية، ظروف المعايشة. شرق السودان كان هادئا وكانت القبائل تحصل إشكالات خفيفة خفيفة، وإلى أن تطورها من يريد أن يحكم، اللي هو الحكومات السابقة كانت تريد أن تحكم، وكانت تريد أن تجهل القبيلة ليساندها القبيلة عن طريق الناظر أو العمدة. الآن
0: لكن هل برز هذا الصراع العربي الإفريقي بين القبائل حاليا في هذا النزاع الأخير؟
1: الصراع القبلي في شرق السودان لن يكون صراع أفريقي عربي.
0: نعم.
1: سيكون عربي عربي.
0: عربي عربي. لماذا برأيك؟
1: لأنه هناك من يساند آخر ضد الآخر. الحكومات المركزية كانت تقول للعدن دواء أنتم أهل الإقليم، وهؤلاء البقية وافدون. الوافدون هناك مجموعة من البجة، اللي هي البني عامر، هي مجموعة من البجة، وهي مجموعة أصيلة موجودة مع الهدندوة، وكانت تقاسمهم الأرض وتقاسمهم المأكل، وهم قوم واحد يتكلمون لغة واحدة. هناك اختلافات بسيطة في اللغات لكن يتكلمون لغة واحدة ونفس النمط الاجتماعي. نعم. هناك من يغذي مجموعة الهدندوة بإلغاء الآخر، بإلغاء البني عامر، والبني عامر.
0: طيب ماذا تملك هذه القبيلة الهدندوة؟ ماذا تملك؟
1: كل الهدندوة لها أرض في في في في الإقليم، وتتمتع بوجود كبير في الإقليم، هي أرض تاريخية ولهم دورهم في الأرض.
0: نعم. طيب لماذا وقفت الحكومات المتعاقبة، لماذا وقفت إلى جانبها؟
1: وجود الأراضي، الوجود الأراضي ذات الثروات في أرض الهدندوة، وجود ميناء بورسودان وميناء سواكن في أراضي الهدندوة، هذا يجعل الذي يحكم أن يحتاج إلى قبيلة الهدندوة ويحرك قبيلة الهدندوة، أو هي لا يحرك قبيلة الهدندوة، يحرك مجموعات بسيطة ذات مصالح داخل قبيلة الهدندوة لتحدث شوشرة وضوضاء في الإقليم. الآن تسلحت الهدندوة، والآن تسلحت مجموعات البني عامر، والآن تسلحت مجموعات القبائل الوافدة في شرق السودان، من ضمنها مجموعات قبائل دارفور، مجموعات الموجودة دخلت الحركات المسلحة سلحت المجموعات الموجودة في شرق السودان لأنها تنتمي إلى مجموعات دارفور، سلحت المجموعات التي تنتمي إلى شمال السودان، سلحت اشترت تسليح، دخلت ما يسمى بالمقاومة الشعبية، وفتح الإقليم. وكانت في مقولة شهيرة قالها والي من ولاة القضارف، الذي أثناء ما حدث الحرب في الخرطوم وغارب الدخول الدعم السريع الإقليم، قال الوالي: الذي لا يحمل سلاح عليه أن يجلب سلاح، إذا ما عنده سلاح يمشي يجيب سلاح يشتري سلاح، وإذا عنده سلاح مصدق من الدولة أو ما مصدق من الدولة نحن نسمح له بالعمل بسلاحه علنا. فتح التسليح على مسرحيه، كل فتح التسليح على مسرحيه، يلا انطلقت التجار، فبذلك بدأ برضو دخل التجارة، دخلت أصحاب المغارب الأخرى، دخلوا مهربي البشر.
0: نعم.
1: الآن شرق السودان يعود بالتسليح، يعود بالمخدرات، يعود بالعصبية والقبلية، وهو عبارة عن قنبلة موقوتة.
0: طيب هل هناك من بين هذه القبائل من شارك إلى جانب حميدتي خلال النزاع وخلال الحرب؟
1: حميدتي عندما كان موجودا هو النائب الثاني للبرهان، وكان هو على رأس الدولة، أغرى كل القبائل وكل المجموعات السكانية الموجودة.

0: موجودة في كل السودان من ضمنها شرق السودان. حميدتي أعطى نظار القبائل عربات ومرتبات وكل ومن وفتح لهم الثروات الموجودة في الأرض من الذهب. فهناك القبائل اشتركت في مع الدعم السريع. وهناك من وابناء ابناء النظار وابناء العمد اعطيوا رتب عسكريه داخل الدعم السريع. اثناء المعارك الحربيه هناك من كان مشاركا وهناك من لم يشارك. الموجودين في شرق السودان خلعوا قبه الدعم السريع ولم ينضموا الى الدعم السريع. بغوا في الاقليم لكنهم عندهم ميول ولا يعرف متى ستقوم الطلقه الاولى في شرق السودان. وعندما تقوم الطلقه الاولى في شرق السودان ربما يخرج اخرون وربما تخرج اخريات كثيره، لان الان شرق السودان هو عباره عن برميل من البارود.
1: ما هو الشكل الذي تتوقعه للتقسيم الذي يمكن ان يحصل في شرق السودان؟
0: اذا حدثت بصريح العباره، اذا حدثت الحرب في شرق السودان سيتقسم الإقليم إلى ثلاثة.
1: ما هي هذه التقسيمات؟
0: التقسيمات الثلاثة ستأخذ هناك قوة ستكون مربوطة بأريتريا، وهناك قوة ستكون مربوطة بأثيوبيا، وهناك قوة ستكون مربوطة بمصر.
1: لماذا مصر بالضبط؟
0: وجود المصريين في حلايب وشلتين ووجود الذهب ووجود تهديدات من دخول بمصر برضو مصالحها داخل السودان وصراعها في السودان مع مجموعات تخشى أنها تنضم إلى أثيوبيا، تخشى أن تنضم إلى أريتريا. فسيتقسم هذا الإقليم إلى واحدة من هذه الدول. هذا الإقليم الآن هناك مجموعات تصرح بأنها جاهزة وبأنها جاهزة للحرب ومسلحة.
1: طيب، ما هي الخطوة العاجلة والفعلية الآن لنزع فتيل انفجار كسلة قبل مجزرة جديدة؟
0: إذا لم يقف الموجودون على سدة الحكم في حكومة عبد الفتاح البرهان من تغذية الصراعات القبلية، وإذا لم يقف الإسلاميين الموجودين الذين يغذون الصراع في كسلة بين المجموعات، ما أفتكر ممكن المرحلة الجاية تكون بعيدة. هذه المرحلة ستكون قريبة. وجود الإسلاميين عندما حربوا من الخرطوم في الحرق وخرجوا من السجون المطلوبون للجناية كانوا موجودون في كسلة. من ضمنهم المطلوب للجناية أحمد حارون، ووجد وعمل اجتماعات وجمع المجموعات السكانية وكذا. ترك هو الذي ساعد الإسلاميين في العودة إلى سلطة الحكم مرة أخرى، وهو يد من أيدي الأنظمة لخلخلة هذا الإقليم. الإقليم إذا بصريح العبارة، إذا أقول لك لا يوجد حكيم الآن في هذا الإقليم ما عدا يحمد له ناظر البني عامر.
1: نعم، شكرا لك سيد حسين عنتر على شهادتك وتحليلك لتصاعد التوترات في شرق السودان. وإلى حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دبليو عربية، نتمنى أن يعم السلام والأمان على أهل السودان.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمه بين مدينه القضارف ومدينه اينتهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
3: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
2: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
3: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حاجة حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أينهوفن للعلوم والتكنولوجيا عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وسعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أينهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أينتهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلبوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا عنا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني بيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أنه المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن. قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القوارب في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القوارب وبلدية أينهوفن بلدية القوارب. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القبائل. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القبائل، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القبائل في النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية في أينهوفن، وهكذا. فدي دي خلقت هذه الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القضارف ومواطن حاليا في أينهوفن. فقاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي موعد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب العلاقات الدولية. وفعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي، وبدينا من هذا الأساس. بعد طبعا عشت في أينهوفن 8 سنوات وكنت منسق، يعني كان تجي وفود من القضارف وكذا في هذا المجال، في يعني دائما بيجي كل 4-6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير القضارف المياه، في تبادل بتاع حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القضارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مش القبائل في بدو عسو شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
2: نعم.
3: فعملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقبائل عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القضارب، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا، فيها لجنة الشعبية لمياه القضارب، وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
2: نعم. طيب انت لما مشيت القضارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في أينهوفن وبعد ذاك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك، يعني في خلال المنظمه دي
3: مشيت القضارف. ايوه مشيت القضارف بالضبط عشان نقول الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه. بلديه أينهوفن شجعت أوكسفام نوفي الهولندية،
2: أيوة،
3: على أساس أنه تمول، لأن ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي، أسست المنظمة هي كانت زي شبكة على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق، وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة، التخصصات اللي قلتها لك دي،
4: نعم،
3: التحليم، الموية، الزائرات، المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل أصغر، جمعية بتاع التحوم 100، شفت كيف؟ ففيها فيها فيها هذه هذه هذه هذه الجمعيات، وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
4: نعم،
3: هذه كانت تجربة، دي كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان نشطات كده وكلام زي ده يعني. وكانت تجربة، كانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني، أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
2: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، والزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في الـ في الـ في الـ في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
3: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، عمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي، وده داري ما عارف الاسلام، داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين عين ثوبين وفيها روابط حكومية كانوا حيجدوا يعني، عشان كده خلونا انا اشتغل.
4: نعم.
3: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت، أنه لقيت الناس الثقافة الشعبية لأنها مشحونة بهذا النظرة السلبية لأي منظمات أي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، هناك أنه الفلوس حقة المنظمات دي حلال، المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما أجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عددهم غرفة غرفة غرفة جوا الجناية. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير، ما متركز لشغل المنظمة، كنت أنا في واحدة مساعدة لي، احنا زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي، وفي واحدة بتعمل لنا الشاي والقهوة، في ولد بتاع على هذا عمه بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وشو الكلام ذاك. وديل الناس ديل اللي أنا بديهم بتجي الميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كله جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانية حقتها، بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويس جدا، لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الجناية السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدت تتوافد لي، يتوافدوا علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا، بعقليه واحده بس، انه يا اخي انت جات قروش هناي اضربها كلها واديها معاك.
2: والله دي يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الأساسية.
3: والحقيقة رفعت يدها عن خالص.
2: أيوة.
3: رفعت يدها. أنا مشيت دي برضو واحدة من الملاحظات، أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة، رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة، مثلا في بناء الفصول، كويس، بناء الفصول دي كانت أكبر ميزانية عندي أنا، خلاص. اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية، ما هي القضايا دي في 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة اللي فاتت، الجناية جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها، وجاب ناس من أثيوبيا وكذا، وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كذا وقعدوا في حاجات كذا، دي واحدة. ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية، يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي في التعليم دي، بنيت 378 فصل في الجوارح.
2: ده عدد كبير.
3: ايوه في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكده، مش شغل عليك يعني. دي نمر واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو معنا شركة مياه القضارف، اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية، بيشربوا مياه نظيفة جاية من كده، كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المشاريع الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو، تطوير المركز المعوقين، بقى أكثر مركز متقدم في السودان، لأنه فيه وحتى ورش لصناعة الأطراف الصناعية، كويس، يعني بقى حاجة ضخمة جدا جدا، كويس. الفكرة حقت هنا دي برضو من المشروعات المهمة. القصة حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبة كلامك ده أنه الدولة رفعت يدها خالص من أي حاجة. في حاجة اسمها الزائرات المنزليات طبعا، لأن المستشفى يعني المستشفى مركزي هو في وسط القضار، والبلد توسعت كبيرة جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الدليل دو ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكذا ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة للمستشفى. فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت أنه في أي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في أي حي في القضارف دربنا 10 ل15 من الفتيات أو النسوان الشابات على الزحمات الأولية، على أنه يولدوا كيف، على انه اذا الزول جاته كتمه ولا نايمه ولا شنو، يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى، او ممكن يبسط تتم حالته هنا، كان ممكن كان بندربه يولدوا المره جاته مخاض شنو، ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضه واحده من الـ من الـ من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضه عملنا حاجه بقت أيواء في الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمة، وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين، أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية، وبعد ذلك أنا شجعتها أنها تعمل تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل. اللي هو شنو كانت قصة، لأنه الأطفال الجانحين دي اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوا مع الناس الكبار، كويس. فقمنا عملنا الحاجة دي، وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكذا والناس اليونيسيف، وعملنا لهم مركز بيقول جانحين دي بيتلموا. إذا عملوا أي حاجة بيقت تكون مركز كبير جدا في القضاء, فيه أكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة. يخطوهم هناك لحد ما يقبل عمره 18 سنة ويدربوهم عليه تحليم المهارات. بعد ذلك يطلعوا, وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية, وناس اشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. الكلام بتاعك ده صحيح. في الدولة رفعت يدها والشعب, لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم يعني تخلي برضو لنا حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
2: نعم.
3: فما عندهم الإجرام بتاعنه دائرية في القروش ويعمل حاجات كذا. فدي دي واحدة من الحياتية. بعدين مرسلا تأكيد الكلامك بأن الدولة رفعت يدها, البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي, حسب السياسات بتاعة أوكسفام نوفي, أن ما تدي التمويل كله, لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه,
2: ما بكون عندهم محفز
3: أنه
2: ما بكون عندهم محفز أنه يواصلوا يعني وكده.
3: لا لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه, لأنه هو بيقول لك شو أنا ما دقي فيها يعني ما دقي فيها طوبة يعني.
2: طيب بالمناسبة
3: دي كنا نعمل كنافي
2: أها
3: كانوا الناس دوبي بدفعوا 60% كويس, يدفعوا 60% من التكلفة و 12% يدفعوها أهل الحي في المدرسة, أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب, عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما يعملوها
2: باعتبارهم أصحاب مصلحة.
3: عايز أصحاب مصلحة. 28% مفروض تدفع البلديه بلديه القطار.
2: طيب عشان ايوه عشان الزمن ما يداهمنا كثير. الحياه الكثيره دي كلها اللي عملتوها دي عندك اي فكره حصل لها شنو بعد ما انت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
3: هاي حافظ عليها حد كبير, ما لانه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طويله هم اساسا, بالعكس هي جابت لهم هنا زياده يعني فتحت لهم افق انه ناس اوكسفام لا حسي بيدعمهم. انا بعد ما مشيت عملت 5 سنوات لان عندي ظروف تحت اولادي وكذا وناي, فكتبت لناس اوكسفام قلت لهم انا خلاص ما بقدر اقعد وكلام زي ده, فقام قال لي خلاص انت بس شوف جيب لي زول, وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي وواصل ثاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا, وبل ما كده بل بيقوا المنظمة اسمها معا, أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض.
2: أيوة.
3: الشبكة واحد, فبيقت كمان بيقت عندها شهرة كويس, وبيقت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مهمة شو جات تاني الجولة في المنظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز, شبكة التحليم, شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع, شفت كيف تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس, فدي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach المغاربة المتكاملة.
2: ايوه وبعدين
3: يعني ايوه
2: يعني مع التخصصات دي كلها التسعة دي ما في كادر اداري مترهل يعني
3: لا ايوه لا كلهم متطوعين, احنا بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هنا والحسابات وش كذا وكلام زي ده, لكن ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كله في سنه في الان 5 سنوات اشتغلت هذه في 3-4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كلها، مثلا واحد يجيبوا اثنين من التنفيذيين بتاعهم مطوعين، ده كلهم ما عندهم يعني مطوعين.
4: نعم
3: فيها
4: نعم
3: فيها
4: نعم.
3: فيها تدريب، فيها تدريب برضه في النص، يعني تدريب على المحاسبة مثلا، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الإدارة، يعني تدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة، وبقت في منظمات بتمشي الحاس تشتغل مثلا في السودان أو في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم، كانوا بيقوموا يعملوا معهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمة في الخرطوم لكن انت نفس الحاجة في القبارب أو في كسلة، بتقوم انت تشوف المنظمات المحلية اللي بتنفذ لك، يعني بتنفذ لك الوكلاء، زي الوكيل، زي وكيلك.
2: نعم نعم. سيد عمر سعيد، يعني انت الحياه سويتها دي كثيره للدرجه شنو، يعني نص ساعه من الزمن مؤكد ما بديها حقها. يعني احنا قاعدين لو ملاحظنا نطب فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف اكبر جانب. أيوة. من الحاجه اللي حصلت دي. عندنا دقيقتين داير اقول لك، انا عندي ملاحظه انه في السودان يعني الناس الهمه العاديه بتاعت انه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم، والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو، واولاد شباب. يعني انا بقول النازل كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده، مش كان بيكون كويس؟ لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده، لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
3: شوف ده سؤال كويس جدا، اللي الاعتماد على النساء بس، ده كان بقدر أقوله لك، الاعتماد على النساء. رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة. أنا الله حس أنه صغرتين مختلفات كأنهم ماشي عليهم. المقابل هناك بتلقى الهمة، بتلقى
2: الانضباط،
3: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطرة الحمراء الطوحي وكذا. أنا شفت الزائرات المنزلات دي، قلت لك أنهم عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج وبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر، يوم لنظافة الحي كل شهر. ده ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي لسهل
2: بالجو. ده نشاط مدهش طبعا.
3: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي ده كله كويس، حي كامل ينظمون كلهم كده وينعي فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة الليلة الشهرين اللي هو هاي الليل بكرة الشهرين كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي اللي نعرف الحياة تعرف عن لأنه القصة بتاعت الزكية يعني الحكومية لو دخل لو لازم تتغير، لأنه الدولة بقت عندها إمام الناس بيحصل لهم تحفيز. طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع 28% أكثر حاجة كنت بضعف فيها، ما بدفعوا لي. كتبت للزول بتاع البلدية قلت له يا أخي ضغط التنفيذي، قلت له ما تحرجنا ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. أنت أساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100%، عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكلة.
2: أستاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجة وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي. يعني فانا شاكر لك كثير، ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
3: الله يبارك فيك، مرحبا.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الله. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة الاستثنائية حقيقة نلتقي بواحدة من أعلام مدينة باريس، وهي فرنسية سودانية، وهي واحدة من الأصوات النسائية الجديدة التي اخترقت الميديا في أوروبا، واستطاعت أن تخلق في فضاء الإبداع يعني لازمات موسيقية عظيمة جدا. استفادت من إرثها السوداني وتاريخ الموسيقى السودانية وتجربة الموسيقى السودانية، فأنها قدرت تزاوج بين الإيقاعات في العالم الغربي في أوروبا وبين الإيقاعات الأفريقية، دفوفها وطاراتها ويعني ألحانها. ورغدة هي عندها القدرة فأنها تغني بنفس الطريقة دي، بنفس الطريقة السودانية، أيضا تغني بالطريقة الفرنسية. وحقيقة نحن التقيناها لقاء عابرا لنقف على تجربتها الجديدة التي تعتبر إضافة حقيقية لمسيرة الغناء السوداني وتطوره. والغناء السوداني الآن أصبح يعني من الألحان أو من الغنوات ومن المغاني العابرة للقارات. أستاذ رغدة، أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: أهلا وسهلا، أنا سعيدة جدا بالاستضافة وبتمنى أكون ضيفة خفيفة عليكم. شكرا
0: أستاذ. زي ما بقولوا، أي فنان عنده بيئة بينطلق منها، الفنان هو ابن بيئته. البيئة اللي انطلقت منها أنت كفنانة، كلمينا شوية عن البيئة دي يعني.
1: طيب
0: نعم،
1: أنا في الحقيقة مستمعة عادية جدا، ما جاية من أسرة فنية، ما عندنا زول في البيت بيعزف آلة موسيقية. أنا كنت بعيدة من العالم ده، لكن كنت بعشق الموسيقى من وأنا صغيرة. أنا مولودة في السعودية، ويعني كنت بحكم البعد الجغرافي كنت برضو بعيدة من الثقافة موسيقيا على الأقل إلى حد ما. فبديت أسمع موسيقى سودانية متأخر شوية، وأنا في المرحلة المتوسطة سمعت نانسي عجاد وسحرتني. وأنا بعتبر نانسي عجاد هي المدخل كان بالنسبة لي للعالم بتاع الأغنية السودانية، ومن خلالها عرفت الرواد، ومن خلالها بديت أسمع بقيت أسمع سيد خليفة، شير حبيل أحمد وغيره. وأيوة، فأنا لسه بكتشف بالمناسبة في التراث بتاعنا، وبتعلم كل يوم وبكتشف أغاني وبسمع لفنانين ما حصل سمعت بهم قبل كده. ودي قصتي يعني مع الموسيقى.
0: دخولك لعالم الموسيقى يعني كما ذكرتي يعني لم يأتي الصدفة، بل هي التجربة، وانت بديتيها في مقتبل حياتك التعليمية وكده كده. تكلمي لنا شوية عن شنو في ذاكرتك من الطفولة في المملكة العربية السعودية، وانتقلت بها الى المهاجر في اوروبا هنا. يعني ذاكرة الطفولة في المملكة العربية السعودية الى اي مدى اثرت في تشكيل ذائقتك الفنية؟
1: يعني حكون صادقة جدا، يعني في السعودية أنا ما كنت، وأنا صغيرة ما كنت فخورة شديد إن أكون سودانية. كنت بحاول أخفي الجانب ده، لأنه في يعني ما كنا سودانيات كتير مثلا في المدرسة، فما كنت بحاول، يعني ذاته ما كان عندي الفضول ده إن أنا أعرف أنا منو وأنا جذوري شنو. فدي جابتي بي كل الصدق، فدي حاجة أنا اتعلمتها. يعني أنا اتعلمت أحب السودان، اتعلمت أتعرف على السودان، عشان كده بأكد إنه أنا لسه بكتشف في أنا منو يعني وهويتي شنو. وبدي بعمل دي الحاجة اللي حسيت بها أكتر وأنا هنا في فرنسا. يعني ارتباطي بالسودان زاد وأنا مؤخرا، يعني من يهول 2020 كده.
0: هل أوروبا أضافت لك يعني أو كلمينا عن إضافة أوروبا بالنسبة لمسيرتك الفنية؟ قدمت لك شنو أوروبا في مسيرتك الفنية؟
1: طيب، أنا مقيمة في باريس وأنا معلمة بدرس لغة عربية هنا، والمشروعي الموسيقي أنا بعتبره حاجة بعملها على جنب، يعني في وقت الفراغ في الويكند عندي بروفات بتدرب بغني سايلة روحي. لكن لو ما كانت أوروبا ما زين كنت حغني وأشارك الحاجة دي مع الناس. يعني أنا عارفة إنه أنا بحب الجيتار مثلاً، بغني كتير بالجيتار براي، دي حاجة بعملها من وأنا في السعودية وطولتها، لكن فكرة المشاركة وفكرة الغنى اللايف دي عملتها هنا مؤخراً يعني، ووجودي في أوروبا هو اللي ألهمني الحاجة دي.
0: أحياناً بعد مرات قربك من الميديا الأوروبية ودخولك في عالم الميديا الأوروبية، يعني هل هي يعني أيضا خلقت لك مداميك يعني بوجودك في أوروبا هنا، وجودك في أوروبا الإضافات الأضافات لك أوروبا في مجال الموسيقى؟
1: أيوة، هي اكتسبت جرأة نقدر نقول إنه مثلا، عشان كده قلت لك لو أنا مثلا كنت في السودان أو كنت في مازن كنت حأجرأ أغني، لكن أنا وجودي هنا فكرت إنه الحاجة دي مميزة هنا، يعني إحنا ما في فنانين كتار هنا، برضو هنا البيئة بتشجع يعني أنا ليس أنا بغني وبلقى اقتراحات كده، يعني بتصلني رسائل رغدة تعالي غني لنا في الحتة الفلانية في البرنامج الفلاني، يعني في مساحات للسودانيين عظيم، ولا عموما الثقافات الما في لها تمثيل كبير هنا، الناس بتكون عندها فضول تسمعنا، فأنا ممكن برضو الحاجة دي خدمتني إنه إحنا ما معروفين كثير هنا، ما عارف الفكرة واضحة.
0: باريس هي مدينة التنوع والثراء الثقافي، يعني الزول لما بيجي في باريس بحس أنه مدينة يعني مفعمة بتباينات ثقافية ومفعمة بالموسيقى وبحركة الألحان والاختراعات الحديثة. هل أنت لما قدمت شغلك قدمت أعمالك إلى أي مدى يعني المجتمعات الباريسية أو المجتمع في باريس يعني استحسن وما قدمتيه؟
1: طيب، هي البرامج اللي أنا لحد الآن شاركت فيها كتير منها بتنظمها منظمات، والبرامج أساساً بتكون بتتكلم عن السودان،
0: يعني أنا أقصد قبلوك هل قبلوك يؤدوك إشارة مرور؟ إشارة مرور؟ نعم.
1: أتمنى، دي ما حقدر أقول أيوة ولا لا، لكن بنبسط جداً لما ألقى فيدباك، يعني لما ألقى ناس مرسل لي رسائل من السودانيين طبعاً بكون مبسوطة جداً، أنا بالنسبة للجمهور السوداني مهم جداً ما بقلل منه، لكن بيلمسني أكتر لما يكون مثلاً زول يمشي يضيفني في الميديا لأنه سمعني لايف ويكتب لي رسالة إنه الأغنية الفلانية لمستنيها، للأغنية دي موجودة وين أقدر أسمعها والسودان، يعني دي حاجة تلمسني كتير، فهل أنا قدرت يعني ما داير أستعجل أقول أيوة، لكن عموما هنا الناس منفتحين جدا يعني للمختلف، نقدر نقول
0: الإيقاع السوداني، الإيقاع السوداني، إيقاعات السودانية، هل في علاقة يعني تصالحية كده بين الإيقاعات السودانية والإيقاعات الأوروبية؟ هل التمستي في علاقة زي دي؟
1: ما بقول في علاقة،
0: يعني في تشابه، في وجه شبه بينهم من حيث الإيقاعات، من حيث الأوتار، من حيث اللزمات الموسيقية
1: مع أوروبا؟
0: نعم،
1: مع النمط الموسيقي هنا ما أظن، لكن في ثقافات تانية قريبة مننا شديد، يعني دي الحاجة اللي أنا مثلا، أنا العازفين اللي بيشتغلوا معاي هم فرنسيين، لكن ما اتعلموا الموسيقى بتاعت مالي، السنغال، الستايل الصحراوي، فبالنسبة لهم حاجاتنا مألوفة مختلفة لكن مألوفة، فهم أقرب لنا، فأيوة، لكن مع بيكون أكيد يعني موسيقى لغة عالمية، بيكون في حاجات مشتركة، لكن إحنا ما أدري أقول متفردين، لكن عندنا حاجات بتاعتنا يعني.
0: أستاذة رغدة، أنت أستاذة للغة العربية وأنت مجيدة أيضا يعني بتجيد اللغة الفرنسية، هل حاولت أنك يعني تمزجي بين اللغتين وتطلع منها ألحان زي ما ظهرت في بعض المنابر وفي بعض المنصات اللغات المعروفة أو الألحان المعروفة بألحان الروك وبألحان متنوعة، يعني هل في تجربة زي دي عندك بين أنك تغني بالفرنسي وباللغة العربية؟
1: جاتني الفكرة، أنا حاليا بشتغل على أعمال خاصة، فعندي فكرة إنه يكون في كوبلي بالفرنسي، لكن لو قصدك على الدمج في كيف يعني في النمط الموسيقي، فأنا ما مع الفكرة دي، يعني أنا ما مع فكرة تجديد أو تحديث الأغنية السودانية، يعني أنا حتى لو غنيت كوبلي بالفرنسي حيكون كوبلي بلحن سوداني بحت، ما عارفة لو الفكرة واضحة. يعني أنا ممكن أدخل مثلا ياهو كوبليه بالفرنسي في أغنية ما، لكن الأغنية حتكون سودانية، ما حأغني حاجة ستايل مختلف، داري أغني سوداني فقط يعني.
0: طيب أستاذة، يعني من خلال محاولتك أنك تقدم الموسيقى السودانية للجمهور الأوروبي، وهذا الجمهور يعني يمكن يكون الستايل والطريقة والخلفية الثقافية مختلفة، هل وجدت صعوبة في ذلك، ولا الحكاية يعني لما قدمتها وجدت انسياب وقبول وبطريقة هادئة جدا قدرتي تتسلل لوجدان الناس ولوجدان المتلقين الأوروبيين مثلا؟
1: طبعا الصعوبات موجودة، لكن في الجانب بتاع عدم فهم اللغة وعدم فهم ثقافتنا ده ما أظن في مشكلة، لأنه الموسيقى يعني أنا لما أغني وأكون مركزة أن أنا أغني بإحساس وأكون صادقة في الحياة اللي أنا بقدمها، الإحساس بيوصل، طاقتي دي بتصل للناس بغض النظر عن فاهمين ما فاهمين اللغة، الاختلافات دي. ودي حاجة أنا ذاتي بختبرها لما أحضر حفلة، خصوصا اللايف، الحال حفلات اللايف عندها إحساس عندها سحر خاص، فبتوصلك الطاقة بتاعت الفنان حتى لو أنت ما فاهم حرف واحد من اللي بيقوله. فما لا أعتقد السحر بتاع الموسيقى كفاية جدا أنه يوصل يعني.
0: من خلال تجربتك وممارستك وتعاطيك بالفن السوداني، هل بتفتكر انه يعني الالحان السودانيه عندها قابليه التطور وعندها قابليه انها ممكن تخلق يعني مناخ تصالح بينه وبين الموسيقى الغربيه؟ هل الاغاني السودانيه عندها القابليه دي؟
1: يعني انا لو علي انا داري اغني الاغاني السودانيه بشكل اصيل، يعني انا لو الحاجه دي بيدي انا ما عاوزه اعمل اي ادابتيشن ولا اي تكييف او تحديث انا بالنسبه لي يعني الحاجه دي. لكن في حاجات بتفرض عليك الظروف، يعني انا مثلا هنا ما لقيت عازفين سودانيين اتوافقت معهم، او على الاقل مثلا موضوع الاستايل، بس الاستايل ما متناسب معي، لذلك مضطره، بقول مضطره اشتغل مع موسيقيين رائعين جدا وانا فخوره اني شغاله معهم، لكن ده ما هدفي، انا دايره اقدم حاجه حقتنا. يعني انا ما مع فكره التجديد والتحديث ده، يعني احنا جيدين بما يكفي انه نعمل حاجات بدون ما نضيف لها حاجات ونحدث. ده ما عارفه لو جاوبت على السؤال.
0: طيب استاذه، نحن حقيقه في سؤالنا الاخير ليكي، شنو المشاريع المستقبليه بالنسبه لك انت كفنانه، وشنو حلمك يعني بطموحاتك في اوروبا هنا وانت كفنانه وسودانيه وبتقدمي نموذج واستايل جديد في الفضاء الثقافي الاوروبي؟
1: طيب انا الفكره الاساسيه بالنسبه لي انه احنا كسودانيين احنا ما معروفين للعالم. مثلا لو قلت لك اليابان، لو قلت لك كوبا، امريكا الجنوبيه عموما، بتقدر تتخيل الناس دي الموسيقى بتاعتهم عامله كيف، بيكونوا لابسين كيف، بيكون عندك صوره عنهم، لكن احنا مجهولين. فانا بشكل بسيط جدا انا دايره اقدم ثقافتي، أنا بغني بلبس التوب السوداني، دايرة أقدم إيقاعاتنا مثلا، دايرة أقدم أغاني التراث. فكرة مشروعي إنه أنا يعني ده سؤالك بتاع إنه أنا هدفي شنو الفترة القادمة، إنه أنا دايرة مشروعي يكون عنده هوية واضحة، وهي إن أنا أقدم التراث السوداني، أغاني تراثية زائد أعمال خاصة بتعبر عني. و أيوه ده هدفي، ودي الحاجة الشغال عليها حاليا يعني، ودايرة أكمل أغني وأكون مسموعة.
0: شكرا جزيلا أستاذة رغدة الدسوقي، التقيناها مستمعنا الكرام وهي في مدينة باريس، مدينة الفن والجمال. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في حلقة اليوم نستمع للشاعر قاسم الحاج في رائعته لو أعيش زول له قيمة.
4: لو أعيش زول له قيمة، أسعد الناس بوجودي، زي نضارة غصن طيب كل يوم يخضر عودي، وأبقى زول له قيمة، أبقى زول له قيمة، أبقى دار لكل لاجي أو حنان جوا الملاجي، وأبقى للأطفال حكاية حلوة من ضمن الأحاجي، بيها يتهنوا ينوموا وحرسهم طول ليل ساجي، والقى في راحة نفوسهم بصمتي وطول ابتهاجي، وأبقى زول الليه غيمة، أبقى زول الليه غيمة، أشقى أشقى والقى وأبقى بهجة، أشقى والقى وأبقى بهجة في النفوس لكل مناضل، أبقى للمعتل علاجه وأبقى للفلاح سنابل، وأبقى للثوار سلاحهم أعتى من قصف الغنابل، وأبقى للكاتح الملوح كل حق موفور عادل، وأبقى زول الليه غيمة، أبقى زول الليه غيمة. لو أعيش طول عمري نسمة أو مع الأيام سحابة، أخطي لهدي الدنيا بسمة، أسقي وادي وأروي غابة، أو علم طفلي واعد لسه ما عرف الكتابة، وأبقى شجر ظلالة وارفة تحت ناس نايمين تعابة، أبقى زول الليه غيمة، أبقى زول الليه غيمة.
3: ونواصل معاكم سامعين الأعزاء في حلقة اليوم من دفتر مشاعر، وهذه دعوة للاستماع برضو لشاعر معروف لديكم، هو الشاعر معد شيخون.
5: الحب جواب كافي، مريت ألف سؤال ومش أسأل العشاق هل كل عاشق نال. فين اللي بيحب الناس؟ فينا اللي بيحب المال؟ فينا اللي كان عاشق بس صداق الحال؟ يوم الدغش ممكون مارق مع العمال، يدينه لونه سكن كايس له راحة بال، لقيته في صف عيش شايل له هم فوق هم، عايل يجيبه الفوق بعديها قام تمتم شان اشتري العيشة يا ربي حتى

0: الحكم وبعد الرغيف صفين. يا الله بس ترحم كل ما نقول نفرح نلقاه ده المأتم. قلت ليه احجز لي وانا ماشي لحبوب ولقيته بتسبح ملفوحة بيتوب. كم مرة قلت ليكم سووا لي راكوب أدكي فول ونبك ومعاه لالوب. حجتني بالريدة ومشينا في دروبة قالت لي بيت الحب أبداه بيطوبة. ما تنكسر في يوم لازم تكون لايوك. أصلك بيزيد قيمتك طيبك بيودي الفوق. قرشك ده تب مبدوم وصلوا القرش ممحوق ومركت كل أمل وملاني أخي الشوق داربني بيت وطن وصلوا الوطن معشوق ورجعت لي صفي ولقيته بتسكلب. يا أمي قالوا خلص يا يوم معيش ما في واللوم برغم الضيق تلقاها ضماها في حضنها الدافي. أمونا ما تخافي يا بنتي ما تخافي فتح الخزين كيسه شايله 6 عيشات أداها منه 2 ومعاه ود الزين أداها برضو 2. عبد الله شال كيسه وأداها 6 عيشات معروف وطبعه حنين وأمونا تتبسم والأم بتتبسم. مش قلت ليك قبيل يا بنتي ما تخافي مش قلت ليك قبيل الحب جواب كافي. ما ظن جوع في يوم لو ضمير صافي وشنبني نحن وطن نبداها بالأخلاق مريدة موجودة وكل البلد عشاق. عمرك سمعت بشيخ كذوب نسمت هبوب موية بتدوب وبجيبها يا البداد سيرة الجنوب وسيرة اللي قالوا الخير كتير وننساها يا خسيرة الحروب وخلي السلام أنسى السلام وينو الرغيف عارفين نتب بحر الحزن ما ليه كيف نبنيه بس نبنيه كيف ببنيه الجول ببنيه مسؤول أو هل معقول إنه المنية بتقوم دار. طب هل معقول إنه الدخان في بيت مقفول لو ما تنفخ حيقوم نار ولو سيف الدين ما شال سيف وقضاها دعاء. تتخيل كان غلب التاتار كلنا عارفين إنه الكافر حيخش النار. وحتى الإيمان تصديق وعمل ما بس أفكار كلنا عارفين إنه الصوفي كره الأنصار وإنه النوبي من ناس دارفور ما راجع عمار. تتخيل كان في يوم تسقط لو ما توحدنا وكنا كتار.
1: يا سلام عليك يا أخي.
0: ومش إحنا حلفنا نجيب التار. التار هو شنو بس دمه خلاص. التار هو قصاص والتار في الفاس. التقطع شجرة أحقادنا وتزرع في قلوبنا الحب للناس لكل الناس. التار التار سودان بشبه أحلام المفقودين الماتوا عشان النيل جاري وشايفين أخوانهم عطشانين والفرقة مزاد. فرقتنا مزاد لبيع الدم بنبيع يومي يومي شهيدين بنبيع بالكاش بنبيع بالدين أو لما أصحابك وخوين وزول. حتكونوا خلاص سددتوا الدين ما الأزمة بقت أزمة إنسان لا أزمة كاش لا بنزين. فينا الدايرين فينا الدايرين الثورة تضيع زي ما سرقونا باسم دين الناس نايمين والله نايمين. والحل الحل في البل مد بلو الطين. مش انتوا اللي قلتوا الحل في البل بلو الحواش ملوها أمل. لو شفت أخوك زارع أحلام ما تقعد سايمد دلو منجل شان يحصد خير ما الخير حيعم. ويا ريت سوداننا يكون أجمل يا ريت سوداننا يكون أجمل.
2: ودي مساهمة من حسين حميدة بعنوان نفاج البوح والحنين.
3: نفاج البوح والحنين يا طالع من نفس القصيد يا راضع يكسير النغم دا وقت بنفاج هواك شديت عليه طاق العشم لقيت شذاك نفحة نسيم والحظ معاي تاني ابتسم زخرفت شال الأمسيات بريشة الزوج والفهم ورشفنا قاسات الوداد من سلسبيلك والقيم يا سكة العشق الضباب وأخوفي من ويل السأم النيل حزين والشوق النبح والليل رسم لوحة بهاك قلبي مباريهم سهم نادى الغواف للريل عليك وسط الزغاريد والزخم تسيني وسط البوح غمام أزق الحنين اللي انهزم. السيد في الليلة
2: وكده نكون وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. لا من نلقاكم الأسبوع القادم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين نظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أعزائي متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: قضايا الشباب،

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت الشقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بيكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبيه الموجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعك راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

تحية طيبة نتمناها لكم مستمعي دبنج راب الأحباب في كل مكان. أسعد الله أيامكم بكل الخير. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. تحول الراب إلى علاج بيتناول رسائل عن الاكتئاب والقلق ومواجهة الأفكار المظلمة لكسر وصمة العار حول المرض النفسي. وشعر الفنانون وخاصة مغنو الراب بالمسؤولية تجاه مجتمعاتهم، فتحولت موسيقاهم من مجرد كلمات حماسية إلى أداة بتكسر وصمة العار وبتلامس صراعات النفس البشرية كالاكتئاب والقلق.

0: 2 3 4
1: حلقة جديدة مع الرابر 50 باوند. مرحب بك ومنور دبنجا راب.
2: السلام عليكم إذاعة راديو دبنجا، والتحية لكل المستمعين. معكم اليوم الرابر 50 باوند على برنامج دبنجا راب. أنا علي محمد علي، مواليد الخرطوم، جنوب الحزام، صوب العراضي.
0: مازول عادي شين شين جنوب الحزام. وين بيك حملة.
1: كلمنا عنك وعن اهتماماتك.
2: كانت بدايتي هناك، كنت مستمع للراب منذ عام 2005، وبدايتي في كتابة الراب 2012، وأما البداية الفعلية في بداية تسجيل الأغاني في عام 2017. اهتمامي بالراب يعني بدأ عن الشفق وعن حب، ولازلت أحب الموسيقى.
1: وهل بتهتم بقوة الكلمة والرسالة ولا اللحن والإيقاع؟
2: أنا أركز على الإيقاع والكلمات، وأيضا على الرسائل. بعض الرسائل عن مواضيع الهجرة والشباب وخروجهم من بلادهم والمعاناة في طريق الهجرة، وعن الذين فقدوا أرواحهم من أجل الوصول إلى أوروبا وتحقيق أهدافهم.
1: الفن عموما رسالة سامية، شنو الأفكار الأساسية اللي بتحاول إيصالها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها؟
2: بالنسبة للرسالة الأساسية التي أحاول أن أوجهها هو التعايش السلمي. يجب التعايش السلمي وبناء سوداننا، وفعلا السودان يعني بلد عريق وله تاريخ كبير، يعني يجب إحياءه من جديد، وحنعود بإذن الله من جديد أقوى وأكثر الشعوب تطورا في العالم. ومن خلال يعني تنقلي عبر دول شمال إفريقيا، يعني وجدت أن هذه الدول لقد بنت بلادها، ونريد أن نبني بلادنا مثل هذا، ونتمنى إن شاء الله يكون في شغل على هذا الشيء، والأيام القادمة تثبت ذلك. وبرضو ندعو إلى عودة الشباب إن شاء الله في السنين القادمة، ويجب على البلاد تشجيع هذا الأمر لبناء سودان يسعى للجميع، ووحدة وطنية وتعايش سلمي.
1: ولو أتيحت لك فرصة التعاون مع رابر واحد حتختار منه؟
2: لو أتيحت لي فرصة للتعاون مع رابر حيكون جي اكس، لأنه فعلا هو رابر سوداني أسطوري، وهو من المؤسسين ومن الأوائل الذين غنوا الراب في السودان. وله التحية، شراوت جي اكس، شراوت تو هود بويز.
1: شكرا جميلا الرابر 50 باوند على المشاهدة.

0: وتقدير المعروف أهم من رده، فالمرء قد يعجز عن العطاء لكنه لا يعجز أبدا عن الاحتراف بالفضل. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: و بنو سر. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيشة والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

صفرة وحمرة زرقة وخضرة زحمة نضرة

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 26 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قتلى وجرح في هجوم بالمسيرات في الأبيض، وأزمة وقود ومياه حادة بالمدينة، والوضع الصحي في تدهور مستمر. توقف جميع المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل نتيجة الحصار وانقطاع الكهرباء وشح المياه بمدينة الأبيض. الأمم المتحدة تشبه الوضع الآن في الأبيض بما حدث في الفاشر، ووزير الخارجية يرحب بمبادرة تبادل الأسرى مع الدعم السريع. الجنيه السوداني يواصل الانهيار، واشتعال أسعار السلع في الأسواق وتذاكر الطيران الداخلي توالي الارتفاع. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تناوبت الطائرات المسيرة على استهداف مدينة الأبيض صباحا ومساء، مستهدفة منشآت حيوية وخدمية، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتفاقم أزمات الوقود والمياه والخبز داخل المدينة. وقال شهود من الأبيض لراديو دبنجا أن المسيرات تبدأ استهدافها للمدينة في بعض الأيام منذ الساعة 10 صباحا، فيما تتواصل الهجمات أحيانا من الساعة 11 مساء وحتى الساعات الأولى من الصباح، مما تسبب في حالة من الخوف والقلق المستمر وسط السكان. وأشاروا إلى أن الهجمات استهدفت خلال الأسابيع الماضية عددا من المواقع الحيوية داخل المدينة، من بينها محطات الوقود ومناطق قريبة من مدرستي يسرب ودار الفكر، ما أسفر عن إصابات وسط طالبات تم نقلهن إلى مستشفى تيبان التخصصي لتلقي العلاج. أدى استهداف محطة الوقود في الأبيض إلى نقص في الإمداد وارتفاع الأسعار في السوق الموازي، حيث تراوح سعر جالون البنزين بين 150 إلى 160 ألف جنيه، بينما بلغ سعر جالون الجازولين ما بين 75 إلى 90 ألف جنيه. وأضافت المصادر أن ارتفاع أسعار الوقود انعكس بصورة مباشرة على حركة المواصلات داخل المدينة، حيث ارتفعت التعرفة بشكل كبير وتراجعت خدمات النقل، فيما أصبح التوك توك وسيلة التنقل الرئيسية في عدد من الأحياء. وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الجازولين تسبب في تعطل بعض المخابز وارتفاع تكلفة الإنتاج، وأوضحت أن سعر برميل المياه ارتفع أيضا إلى نحو 25 ألف جنيه. حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تدهور الأوضاع الصحية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بسبب توقف جميع المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل نتيجة الحصار وانقطاع الكهرباء وشح المياه، مما ينذر بوقوع كارثة صحية. وقالت الدكتورة أديب السيد عضو اللجنة التمهيدية أن توقف المرافق الصحية وانقطاع الكهرباء وإمدادات المياه في الأبيض أدى إلى غياب الخدمات الصحية الأساسية، مما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض. وقالت أن استمرار الأوضاع الحالية يقود إلى كارثة صحية في المدينة. قفزت أسعار المحاصيل الزراعية بمدينة الأبيض إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ سعر طن الفول السوداني نحو 6 ملايين و500 ألف جنيه، ما أدى إلى ارتفاع سعر جريكانة زيت الفول سعة 3 أرطال إلى 240 ألف جنيه، في وقت بلغ فيه سعر قنطار السمك العربي 750 ألف جنيه، وسط شكاوى من ندرة المحاصيل وصعوبة وصولها إلى المدينة. أعرب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هيفتو عن قلقه أزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها، محذر من أن أي تصعيد عسكري إضافي قد يعرض آلاف المدنيين للخطر ويعمق الأزمة الإنسانية التي يشهدها السودان بالفعل. وأوضح المبعوث للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أن الوضع في مدينة الأبيض أصبح أكثر إثارة للقلق خلال الأيام الأخيرة، في ظل استمرار الأعمال العدائية وتكرار الهجمات بالطائرات المسيرة. وشبه المبعوث الأممي الوضع الحالي في الأبيض بما حدث في مدينة الفاشر، وأوضح هيفيستو أنه أجرى اتصالا هاتفيا يوم الجمعة مع حميتي لمناقشة التطورات في الأبيض، محذر من أن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة يضيف بعدا خطيرا جديدا للحرب. أعلنت شبكة أطباء السودان إدانتها لما وصفته بالاستهداف الممنهج لقوات الدعم السريع للمنشآت المدنية وتعريض حياة المواطنين للخطر. وأكدت الشبكة في بيان مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين في قصف بمسير للدعم السريع استهدف محطة للوقود في مدينة ربك عاصمة ولاية النيل الأبيض، وذلك في هجوم وصفته بالتاني ضمن سلسلة استهدافات تطال المدنيين بالولاية في أقل من أسبوع. أعلن وزير الخارجية محي الدين سالم ترحيبه بمبادرة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان بيكا هافستو لتبادل الأسرى بين الحكومة وقوات الدعم السريع. وقال محي الدين سالم في تصريح صحفي أنه يرحب بمبادرة بيك هافستو والتي تدعو إلى التعاون بين حكومة السودان ومكتب المبعوث واللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق بتبادل أسر الحرب بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع. وكانت الحكومة السودانية أرسلت في يوم 13 من شهر يونيو الجاري رسالة إلى الأمم المتحدة دعتها إلى التدخل للإفراج عن أكثر من 20,000 سجين، قالت أن قوات الدعم السريع تحتجزهم في سجون بولايتي شمال وجنوب دارفور. أثار تداول دفعة جديدة من العملة السودانية مطبوعة حديثا في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع جدلا واسعا. وقالت وكالة رويترز للأنباء أن السكان وصفوا الأوراق النقدية بأنها جديدة وغير مستخدمة وتحمل تاريخ إصدار بمايو 2022. وقال مصرفي في مدينة نيالا أن العملة طبعت حديثا، وبحسب رويترز فإن الأوراق النقدية تحمل توقيع حسين يحيى جونغول محافظ بنك السودان المركزي الأسبق. من جهته قلل وزير الإعلام بحكومة جنوب دارفور أحمد أبو شنب من الخطوة معتبرا أنها لا تزعج الحكومة في الخرطوم، واتهم الدعم السريع بتزوير الجنيه السوداني. قالت لجنة المعلمين السودانيين أن تدهور سعر الصرف من 4600 إلى 5500 جنيه للدولار خلال فترة وجيزة أدى إلى مزيد من التآكل في القوة الشرائية لمرتبات المعلمين التي كانت أصلا قد فقدت أكثر من 90% من قيمتها مقارنة بما قبل الحرب. وأضافت في بيان أن نسبة التدهور في الجنيه السوداني خلال أسبوعين فقط بلغت 19.6%، مما أدى إلى فقدان مرتبات الأساتذة القيمة الشرائية التي بدت في التدهور منذ اندلاع الحرب في 2023. ومن جانب الحكومة قال وزير المالية جبريل إبراهيم أن الحكومة تتابع تطورات سعر صرف الجنيه عن كثب، مؤكد أن الأوضاع الاقتصادية تحت السيطرة. شهدت أسعار تذاكر الطيران الداخلي في السودان ارتفاعا جديدا بنسبة 16%، شملت رحلات شركات طيران وطنية بين بورت السودان وعدد من المدن الرئيسية. ووفقا لطيران بلدنا ارتفعت تذكرة بورت السودان الخرطوم إلى نحو 1.28 مليون جنيه وبورت السودان دونغولا 1.16 مليون جنيه وبورت السودان كسلا إلى 928 ألف جنيه. أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا ترحيل 133 مهاجرا غير شرعي من البلاد بينهم سودانيون. وكشف الجهاز في بيان أن بعض المرحلين ضبطوا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية من طريق البحر، مشير إلى أن بعضهم لا يملكون وثائق سفر أو إقامة قانونية. وكان رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب أسامة حماد أصدر قرارا في وقت سابق بحظر دخول مواطني السودان وأريتريا وأثيوبيا والصومال إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع ترحيل الأجانب الموجودين في البلاد من من لا يحملون تصاريح إقامة سارية المفعول. الخبر الأخير في النشرة: قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان أنها عقدت اجتماعا مع ممثلين عن القطاع الخاص لبحث دوره في إعادة الإعمار وبناء الدولة بالتزامن مع جهود تحقيق السلام والانتقال المدني تمهيدا لتطبيع العلاقات. وقالت البعثة في بيان أنها عقدت أول اجتماع لها في العاصمة المصرية القاهرة مع ممثلين عن القطاع الخاص السوداني، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار السوداني الأوروبي، وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يعد بداية لسلسلة من اللقاءات التي ستعقد في عواصم مختلفة وترتكز على دور القطاع الخاص السوداني في إعادة الإعمار والتنمية وبناء الدولة وتعزيز الاستقرار وخلق فرص العمل للشباب السوداني. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الصراع القبلي في بشرق السودان لن يكون صراع أفريقي عربي.
1: نعم.
0: سيكون عربي عربي. ظروف الحروبات الداخلية وظروف المعايشة. شرق السودان كان هادئ وكانت القبائل تحصل إشكالات خفيفة خفيفة وإلى أن تطورها من يريد أن يحكم وكانت تريد أن تجهل القبيلة ليساندها القبيلة انطلقت التجارة فبذلك بدأ برضو دخل التجارة. حميتي عندما كان وجودا هو النائب الثاني للبرهان وكان هو على رأس الدولة أغرى كل القبائل وكل المجموعات السكانية الموجودة في كل السودان من ضمنها شرق السودان.
1: بينما العالم مشغول بجبهات الحرب تغلي كسلة بصمت، أسلحة تعرضها القبائل علنا وتوترات تشتعل في شرق البلاد. في حلقة اليوم من بودكاست سودان الآن بلس مع الناشط المدني حسين عنتر سنفكك المشهد القبلي في شرق السودان. أهلا بك أستاذ حسين، وبداية في نظرك من يشعل التوترات القبلية في الشرق؟
2: مرحبا أستاذة مايدة معجزة ومرحبا بودكاست DW على الفرصة لتحديث شرق السودان. يمثل 19% من أراضي السودان قبل بعد انتقال جنوب السودان. هذا الإقليم يمتاز بثروات كبيرة جدا، يمتاز بثروات معدنية وثروات نحتية، ويمتاز بكل الثروات الموجودة والتجارة الحدودية. شرق السودان يمتد ثلاث دول، يمتد مصر ويمتد إثيوبيا وأريتريا. هذا التقليم فيه ثروات، هي طبعا في أزمة صراع الموارد وأزمة الصراعات في شرق السودان. أي مباراة من التجاذبات الداخلية التي هناك قبائل في السودان وهناك هجرات داخلية هي خلقت هذا الصراع. الصراع بدأ وانتقل أصبح صراع يحوي شرق السودان تغيب عنه الدولة.
1: طيب، هذه الأحداث تذكرنا أستاذ حسين بتوترات 2019 و2020 وإراقة الدماء اللي صارت أنذاك. إذا كان نظام الإنقاذ متغلغل في الأجهزة ببورت سودان، فما مصلحته الآن في نظرك من تفجير شرق السودان حاليا وتحديدا؟
0: أثرت تغييرات اجتماعية كبيرة بظروف الحرب في شرق السودان، وكان إقليم شرق السودان بعيدا وإقليم منسيا ليس به مجموعات سكانية كثيرة. عندما حصلت الحرب في الخرطوم واندلعت في دارفور حصل تحولات، كل الأقاليم نزحت إلى إقليم شرق السودان لأنه كان إقليما آمنا لم تدخله الحرب. دخلت بداية الإقليم اللي هي منطقة جوار منطقة الجباري في اسمها الفاو، ورجع منها انتهت فيها المعارك. جاءت الحركات المسلحة بشركاتها، جاءت الجيش بشركاته، رأى الذهب في إقليم شرق السودان وتفجرت الثروة لأنه الشركات كانت عندها إمكانيات كبيرة، فأخرجت الثروة من الأرض في شرق السودان ورأوا الإقليم الشاسع. الإقليم يمثل 19% من أراضي السودان، وتمثل الأراضي الزراعية فيه نصف أراضي السودان. فحصل طمع من الحركات المسلحة ومن الحكومة المركزية ومن كل الذين دخلوا إقليم شرق السودان، لأنه الثروة في مناطق دارفور خلاص خرجت خارج المال العام، والخرطوم خرجت من المال العام، والجزيرة خرجت من المال العام، ليس هناك مورد سوى الموارد الموجودة في شرق السودان. هذا الصراع تفجر بهذا السبب الأساسي.

0: المجموعات الأخرى بحثا عن المصلحة الشخصية. اللي هو يتمصر هذا الصراع في صراع الموارد، لكنه يلبس لبوس القبيلة، لبوس العصبية، لبوس العنصرية.
1: نعم، هذا التخوفات من هذا الطمع خلى العديد من الأشخاص، ومنهم أمينة السياسات بحزب المؤتمر السوداني عبلة كرار، تقول أنه طلقة واحدة في الشرق تعني حربا شاملة. مع هذه الاستعراضات المسلحة، في نظرك من أين يأتي السلاح ومن يموله؟
0: يقليم شرق السودان من قديم السلاح موجود به، لأنه يطل على مناطق حدودية كثيرة، وهذه المناطق الحدودية هي ذاتها هي في العالم هي عبارة عن ممرات للأسلحة. فالآن سنشاهد تسليح كبير، الآن سنشاهد ترسانات بتاعة أسلحة كبيرة.
1: نعم، طيب من يمولها؟ من الذي يقوم بتمويل هذا التسليح؟
0: شبكات كبرى تشتري كل الموجودين على سدة الحكم في السودان في الفترات السابقة كانوا عبارة عن تجار أسلحة.
1: نعم، هل تعرف من بين هؤلاء اللي يسلحوا دول بعينها معروف على أنها تقوم بتسليح الجماعات أو القبائل؟
0: سلاح الحركات الإسلامية العالمية يمر من هذه المناطق، تسليح كبير يمر عبر هذه المناطق. هناك تجار تسليح معروفون يتخبون، لأنه إقليم شرق السودان إقليم كبير، إقليم موجود به مخابئ، إقليم قايب عن الكاميرات، قايب عن الأنظار، قايب عن الحياة.
1: لكن الناس في شرق السودان، وأنتم يعني كفاعلين داخل هذه المنطقة، هل تعرفون أشخاص بعينهم أو دول بعينها تمول هؤلاء الأشخاص؟
0: الإقليم ده منذ فترات قديمة ومحمي، وهذه الثروة هذا الإتجار بالسلاح والإتجار بالبشر والإتجار بالمخدرات والإتجار بكل سيء يمر من هذا الإقليم محمي بالحكومات المركزية، الحكومات التي كانت تقوم فيه. حتى الحركات المسلحة كانت موجودة، بن لادن أعطي مناطق في شرق السودان ومناطق في مناطق جنوب شرق السودان. الأقاليم هذه محمي، التسليح هذا محمي عن طريق الحركات الإسلامية العالمية تمول تسليحها من هذه المناطق. السلاح الذي يسحب إلى غزة ينطلق من هذه المناطق. السلاح الذي المدمر أقول التي ضربت من في إقليم البحر الأحمر في المناطق دي ضربت من هنا. هذا الفترات السابقة كل الإرهابيين موجودين كانوا يتواجدون في شرق السودان، الثروة، البحر، الشساعة، الإقليم، بساطة الأهالي، هذه كلها لا يستطيع الأهالي أن يتكلم مع الدولة.
1: طيب، هل تحولت الإدارة الأهلية من حكماء لفض النزاع إلى قادة ميليشيات أو ورقة ضغط؟ وهل في نظرك فقدت القيادات سيطرتها على الشباب المسلح؟
0: ما يحدث في الإقليم نتيجة ما يحدث في شرق السودان نتيجة أو للتهميش القديم، تراكمت عليه أزمات داخلية، تراكمت عليه إساءات من قبل الحكومة المركزية. الحكومة المركزية تنظر إلى مواطنين شرق السودان بأنهم غير سودانيين، هؤلاء لاجئين، هؤلاء غير ناي، وتغذي القبائل وتضد بعضها البعض.
1: نعم، طيب، من سيتحكم في هؤلاء الشباب المسلحين في شرق السودان؟
0: الآن أمراء القبائل أو العمد والمشايخ الذين كانوا يتحكمون في القبيلة فقدوا هذه السيطرة في شرق السودان.
1: نعم،
0: نشأ جديد مليء بالقبن من الحكومة المركزية التي همشته والتي همشت دوره، ومليء بأقبان تغذيها الحكومة. الآن تغذيها الحكومة من الذي لماذا الآن يقال لبن عامر أنتم غير سودانيين؟
1: إذا انفجر الشرق، فستتحول الحرب هناك إلى حرب الكل ضد الكل، يعني وستهدد ميناء البلاد الحيوي. كيف تتصور سيناريو هذه الكارثة؟

0: الكارثه في شرق السودان انه منذ قديم انه السودان في شرق السودان القبيله تسود لظروف غياب الدوله وغياب القانون. الدوله كانت لا تلتزم مع اهل شرق السودان بمشاكلهم ولا تقوم باقامه الخدمات. تطورت هذا الصراع واصبح صراع وجود.
1: نعم.
0: فكل قبيله في شرق السودان تسلحت.
1: نعم.
0: وشرق السودان الان يعود بالتسليح. وهناك هناك جوار اقليمي عينه على شرق السودان، هناك اطماع اقليميه ايضا على شرق السودان. واذا قامت الحرب في شرق السودان ستكون حرب شعواء ولن وهي نهايه السودان.
1: طيب هل هناك بالضبط، هل هناك صراع أو صراع طاحن ما بين قبائل عربية وأخرى إفريقية تعرف أسماءها مثلا، يمكن أن تمنحنا خارطة واضحة لهذه الصراعات في الشرق؟
0: شرق السودان فيه مجموعات عربية قديمة موجودة في شرق السودان، اللي هي مجموعة البيا، هي من أقدم الأقاليم، هي من أقدم سكان هذا الإقليم. حصلت هجرات داخلية إلى إقليم شرق السودان. الهجرات الداخلية، في هجرات أتت من شمال السودان تسكن شرق السودان، هناك هجرات من غرب السودان تسكن شمال السودان، جاءت بهم ظروف الموارد، ظروف الحروبات الداخلية، ظروف المعايشة. شرق السودان كان هادئا وكانت القبائل تحصل إشكالات خفيفة خفيفة، وإلى أن تطورها من يريد أن يحكم، اللي هو الحكومات السابقة كانت تريد أن تحكم وكانت تريد أن تجهل القبيلة ليساندها القبيلة عن طريق الناظر أو العمدة. الآن
1: لكن هل برز هذا الصراع العربي الإفريقي بين القبائل حاليا في هذا النزاع الأخير؟
0: الصراع القبلي في شرق السودان لن يكون صراع أفريقي عربي.
1: نعم.
0: سيكون عربي عربي
1: عربي عربي. لماذا برأيك؟
0: لأنه هناك من يساند آخر ضد الآخر. العرب الحكومات المركزية كانت تقول للهدندوة أنتم أهل الإقليم وهؤلاء البقية وافدون. الوافدون هناك مجموعة من البجا، اللي هي البني عامر، هي مجموعة من البجا وهي مجموعة أصيلة موجودة مع الهدندوة، وكانت تقاسمهم الأرض وتقاسمهم المأكل، وهم قوم واحد يتكلمون لغة واحدة. هناك اختلافات بسيطة في اللغات لكن يتكلمون لغة واحدة ونفس النمط الاجتماعي.
1: نعم.
0: هناك من يغذي مجموعة الهدندوة بإلغاء الآخر، بإلغاء البني عامر، والبني عامر
1: طيب
0: هو مجموعة عربية.
1: ماذا تملك هذه القبيلة الهدندوة؟ ماذا تملك؟
0: كل الهدندوة لها أرض في الـ في الـ في الـ في الإقليم، وتتمتع بوجود كبير في الإقليم، هي أرض تاريخية ولهم دورهم في الأرض.
1: نعم. طيب لماذا وقفت الحكومات المتعاقبة، لماذا وقفت إلى جانبها؟
0: وجود الأراضي، وجود الأراضي ذات الثروات في أرض الهدندوة، وجود ميناء بورسودان وميناء سواكن في أراضي الهدندوة، هذا
1: نعم.
0: يجعل الذي يحكم أن يحتاج إلى قبيلة الهدندوة و
1: نعم.
0: يحرك قبيلة الهدندوة أو هي لا يحرك قبيلة الهدندوة، يحرك مجموعات بسيطة ذات مصالح داخل قبيلة الهدندوة لتحدث شوشرة وضوضاء في الإقليم. الآن تسلحت الهدندوة، والآن تسلحت مجموعات البني عامر، والآن تسلحت مجموعات القبائل الوافدة في شرق السودان، من ضمنها مجموعات قبائل دارفور، مجموعات الموجودة دخلت الحركات المسلحة، سلحت المجموعات الموجودة في شرق السودان لأنها تنتمي إلى مجموعات دارفور، سلحت المجموعات التي تنتمي إلى شمال السودان، سلحت اشترت تسليح، دخلت ما يسمى بالمقاومة الشعبية، وفتح الإقليم. وكانت في مقولة شهيرة قالها والي من ولاد القضارف الذي أثناء ما حدث الحرب في الخرطوم وغارب الدخول الدعم السريع الإقليم، قال الوالي الذي لا يحمل سلاح عليه أن يجلب سلاح، إذا ما عنده سلاح يمشي يجيب سلاح يشتري سلاح، وإذا عنده سلاح مصدق من الدولة أو ما مصدق من الدولة نحن نسمح له بالعمل بسلاحه علينا. فتح التسليح على مصراعيه، كل فتح التسليح على مصراعيه، يلا انطلقت التجار، فبذلك بدأ برضو دخل التجارة، دخلت أصحاب المغارب الأخرى، دخلوا المهربين، دخلوا مهربي البشر، دخلوا مهربي المهربات. الآن نعم. شرق السودان يعود بالتسليح، يعود بالمخدرات، يعود بالعصبية والقبلية، وهو عبارة عن قنبلة موقوتة.
1: طيب هل هناك من بين هذه القبائل من شارك إلى جانب حميدتي خلال النزاع وخلال الحرب؟
0: حميدتي عندما دخل، عندما كان موجودا هو النائب الثاني للبرهان وكان هو على رأس الدولة، أغرى كل القبائل وكل المجموعات السكانية الموجودة في كل السودان من ضمنها شرق السودان. حميدتي أعطى نظار القبائل عربات ومرتبات وكل وفتح لهم الثروات الموجودة في الأرض من الذهب. فهناك القبائل اشتركت في مع الدعم السريع، وهناك من أبناء النظار وأبناء العمد أعطيوا رتب عسكرية داخل الدعم السريع. أثناء المعارك الحربية هناك من كان مشاركا وهناك من لم يشارك. الموجودين في شرق السودان خلعوا قبة الدعم السريع ولم ينضموا إلى الدعم السريع، بغوا في الإقليم، لكنهم عندهم ميول ولا يعرف متى ستقوم الطلقة الأولى في شرق السودان. وعندما تقوم الطلقة الأولى في شرق السودان ربما يخرج آخرون وربما تخرج أخريات كثيرة، لأن الآن شرق السودان هو عبارة عن برميل من البارود.
1: ما هو الشكل الذي تتوقعه للتقسيم الذي يمكن أن يحصل في شرق السودان؟
0: إذا حدثت بصريح العبارة، إذا حدثت الحرب في شرق السودان سيتقسم الإقليم إلى ثلاثة.
1: ما هي هذه التقسيمات؟
0: التقسيمات الثلاثة ستأخذ هناك قوة ستكون مربوطة بإريتريا، وهناك قوة ستكون مربوطة بإثيوبيا، وهناك قوة ستكون مربوطة بمصر.
1: لماذا مصر بالضبط؟
0: وجود المصريين في حلايب وشلتين، ووجود الذهب، ووجود تهديدات من دخول بمصر برضو مصالحها داخل السودان وصراعها في السودان مع مجموعات تخشى أنها تنضم إلى إثيوبيا، تخشى أن تنضم إلى إريتريا. فسيتقسم هذا الإقليم إلى واحدة من هذه الدول. هذا الإقليم الآن هناك مجموعات تصرح بأنها جاهزة وبأنها جاهزة للحرب ومسلحة.
1: طيب ما هي الخطوة العاجلة والفعلية الآن لنزع فتيل انفجار كسلة قبل مجزرة جديدة؟
0: إذا لم يقف الموجودون على سلطة الحكم في حكومة عبد الفتاح البرهان من تغذية الصراعات القبلية، و إذا لم يقف الإسلاميين الموجودين الذين يغزون الصراع في كسلة بين المجموعات، ما أفتكر ممكن المرحلة الجاية تكون بعيدة. هذه المرحلة ستكون قريبة. وجود الإسلاميين عندما حربوا من الخرطوم في الحرق وخرجوا من السجون المطلوبون للجناية كانوا موجودين في كسلة. من ضمنهم المطلوب للجناية أحمد حارون، ووجد وعمل اجتماعات وجمع المجموعات السكانية وكذا. ذلك هو الذي ساعد الإسلاميين في العودة إلى سلطة الحكم مرة أخرى، وهو يد من أيدي الأنظمة لخلخلة هذا الإقليم. الإقليم إذا بصريح العبارة، إذا أقول لك لا يوجد حكيم الآن في هذا الإقليم، ما عدا يحمد له ناظر بن عامر.
1: نعم، شكرا لك سيد حسين عنتر على شهادتك وتحليلك لتصاعد التوترات في شرق السودان. وإلى حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دبليو عربية، نتمنى أن يعم السلام والأمان على أهل السودان.

0: راديو دابنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية التي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان يفترض على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلوغرام. بعض الناس شافوا أنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا أنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم اثنين من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية والتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دابنغا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
3: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دابنغا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساسي بتاع الدولة، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي هي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية. سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة. يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنيات تحتية متينة، بنيات تحتية كبيرة، وهذه البنيات التحتية تم إنشائها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ. فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملتها الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، أن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في أنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة بتاعت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية. وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد إنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دورها وده واجبها تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
2: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب، أو دور القطاع الخاص شنو، دور الحكومة شنو في المجال ده؟
3: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره المكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
2: طيب باشمهندس حامد سليمان، وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، عايزينك برضه توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
3: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة، وصلة كبيرة، لأن العملات، لأن المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية. ودي القطاع الخاص، إذا تركت المسألة للقطاع الخاص هيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا نقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني ممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريق غير إنه يمشي للسوق، سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن، غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، يفاغم معاناة المواطن بأنه سعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال نعتبر أنه سؤال مهم، والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفيرها وتوفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لا بد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
2: نرحب مستمعي راديو دونجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول، في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل، آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
4: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، والملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وب وجيم، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كانت عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجيبه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا. فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي، باعتبار انه تفرضت أسعار عالية جدا على النفط ما عندها أي تبريش، وفي نفس الوقت القرارات ما حلت الأزمة المعلقة بشنو بانسياب الامدادات البتروليه دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الازمات وكده. لما جاءت الحرب الايرانيه الامريكيه الاسرائيليه دي، فاجا مجموعه الطفيليه دي لقيت فرصه انها اتضغط اكتر واكتر في اطار المزيد من البحث عن الارباح، وعشان كده زادت البترول زيادات يعني كثيره جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال اقل من 3 سنوات، مقابل ارتفاع الاسعار العالميه باكثر 10% تقريبا خلال نفس الفتره وكده. فالحكومه هسه في بحث عن حلول، ولانها تخشى غضب الجماهير وموجة الاضرابات المتصاعده وكده، القرار بتاع انه الدوله هي تقوم او تحتكر الاستيراد، لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسه قرار بنك السودان الاخير ده او المنشور ده الاخير يعني وضح بما لا داعي من مجال الشك انه برضه المساله هتمشي في اطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان. الضمان الذهبي وذاته ما عنده تبرير، يعني انت بتخوض ضمان، الضمان ده ليه هدف؟ ما في كلام. والضمان ذاته هتروح بعد شويه ذات وسيله للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهميه ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في اطار المصالح المتشابكه ما بين القطاعات دي والحكومه والبنك المركزي او كده. وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادله ما بين بعض الشركات العامله في مجال الذهب والشركات العامله في مجال البترول، استيراد البترول. وقد تكون هي ذات نفس الشركات في انها تضع يعني هذه الضمانات، لكن شنو ضمانات؟ طبعا هي مستردة، والبنك السودان ذاته ما وضح انه تؤثر مثل هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكده. وبرضو ما اتحددت يعني هذه الضمانات الى اي مدى ستهبط بالاسعار الى المستوى العادي بتاعت المستقات البترولية وكده. ده يوضح انه في ارتباك كبير جدا في هذا النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع الطريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب له المثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس. لكن غير كده بتصبح المدار كلها في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد وفي مجال التوزيع الداخلي أو ولا في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلاح استراتيجية ولا غنى عنها، وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به مسائل البترول توزيع ولا استيراد ولا أسعار ولا كده في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرارات بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 28 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: عقوبات أمريكية على شركة الموانئ الهندسية وشركة وأفراد آخرين، وحظر التشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة. القوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة أبو قمر في شمال دارفور، والجيش يشن غارات جوية على مواقع في كرمك. إصابة 8 تلميذات بشظايا إثر قصف بطائرة مسيرة على الأبيض، وسجال أمريكي سوداني في مجلس الأمن. 3 حركات في شرق السودان تعلن عودة قواتها من أريتريا، واستمرار إضراب المعلمين في كسلة الجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة، بينهم مواطن هندي و3 كولومبيين. وشملت العقوبات الجديدة 5 أفراد، من بينهم الضابط السوداني طارق حسين محمد مدني و3 كولومبيين وهندي، لارتباطهم بشركات قالت الوزارة أنها مشمولة بالعقوبات. كما شملت العقوبات شركة الموانئ الهندسية وشركة تارجت، وعزت ذلك إلى زعزعة استقرار السودان وتقويض الانتقال الديمقراطي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية، وأضاف مسعد بوليس في هذا الخصوص:
1: والواقع أن اليوم فإن الولايات المتحدة تعلن أنها ستفرض جولة ثانية من الجزاءات على السودان بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وبسبب عدم امتثال السودان لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
0: أعلنت القوى المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش استعادة السيطرة على منطقة أبو قمر بشمال دارفور، وذلك بعد معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع دارت منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء أمس السبت. وأوضحت في بيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن تكبيت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير وإحراق عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أخرى، وأضاف جنود في هذا الخصوص:
2: يوم 27 شارسيطة يوم 27 إن شاء الله جوا بغمرة ما هو قاد عمليات أبدو بابكر هاشم مرا الفوق أرجمات مرا الفوق مرا الفوق مرا الفوق.
0: كشفت مصادر عديدة عن إصابة 8 تلميذات بشظايا صاروخ أطلقته قوات الدعم السريع من طائرة مسيرة وسقط في مدرسة الجيل الرائد للبنات أمس. من جهة أخرى، شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع للدعم السريع والحركة الشعبية في مقاطعة الكرمك بولاية النيل الأزرق. قال مساعد القائد العام لجيش السودان الفريق أول ياسر العطاء أن القوات المسلحة قادرة على استعادة كردفان ودارفور، وجدد العطاء في كلمة له بسلاح المدرعات المضي قدما نحو تحقيق النصر الكامل في كل ربع السودان، مشير إلى امتلاك الجيش الخطط والتجهيزات الكفيلة بتحقيق ذلك، وأضاف في هذا الخصوص:
3: لدينا من الخطط ومن التجهيزات ما يكفل لنا، وبإيمان عميق بأننا بإذن الله منتصرين. الله أقسم بالله قريبا ستنتقل الحرب من كردفان إلى داخل عمق دارفور.
0: قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري في إحاطة أمام مجلس الأمن لمناقشة الوضع في السودان أن اندلاع معركة شاملة في الأبيض سيؤدي إلى موجات جديدة من النزوع، كما سيزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة كردفان ككل، ونبهت إلى أن تلك المعركة ستكون على الأرجح طويلة الأمد، وأكدت دعم الأمم المتحدة لجهود الرباعية لتأمين هدنة إنسانية، وأشارت كذلك إلى أهمية الشراكة بين أعضاء المجموعة الخماسية، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أي تصعيد في الأبيض سيعرض مئات الألاف من المدنيين لخطر وشيك باندلاعي العنف واسع النطاق، وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من وقوع كارثة حقوق إنسان وشيكة إن لم تتوقف الهجمات.
0: من جانبها قالت نائبة المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف حنان سليمان أمام المجلس أنهم وثقوا أكثر من 5700 انتهاك جسيم ضد الأطفال خلال الحرب الدائرة، وأوضحت أن أطفال السودان فقدوا بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم تحمل فقدان سنة أخرى، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لمنع المزيد من التصعيد لا سيما في مدينة الأبيض ومحيطها، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطفال السودان لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بالاعتماد مجرد على التعبير عن القلق، إنهم بحاجة إلى الحماية، إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى وصول المساعدات الإنسانية، وقبل كل شيء هم بحاجة إلى أن تنتهي هذه الحرب. لقد خسر الأطفال بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم أن يتحملوا خسارة سنة أخرى. وشكرا.
0: شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان يوم الجمعة سجالا بين السودان والولايات المتحدة، واتهم مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي، اتهم مجلس السيادة السوداني برفض مقترح أمريكي طروح صباح يوم الجلسة لإقرار هدنة إنسانية شاملة، كما اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب عبادة جماعية، بينما اتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، ودعا مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروضة حاليا على إقليم دارفور ليشمل السودان بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
1: المجلس السيادي رفض ذلك عدة مرات بما في ذلك هذا الصباح، حيث رفض آخر نص قدمناه. هذه الهدنة لن ينبغي أن تبقى على ورق فحسب، حبرا على ورق، بل ينبغي أن تنفذ في الميدان.
0: من جانبه رفض مندوب السودان الدائم الحارس إدريس هذه الاتهامات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما نفى رفض السودان لمقترح الهدنة، وأوضح أن الرئاسة السودانية أرسلت ردا رسميا مكتوبا إلى بوليس قبل بدء الجلسة يتضمن جدولا زمنيا معدلا للانسحابات العسكرية وإطارا لاستعادة السلام، كما رفض توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل البلاد، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السيد الرئيس كان يتابع هذه الجلسة وأرسل لي ما بعث به إلى السيد مسعد بولس. يبدو أن السيد مسعد بولس لم يجد الوقت للرجوع إليه، ويتضمن جدول الانسحاب المعدل واستعادة السلام، ولولا أن ذلك خاص بالارتباط الأمريكي في النزاع لكنت تلوته عليكم. إذن
0: رحبت حكومة تأسيس بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وأيدت الدعوات التي أطلقها العديد من أعضاء المجلس إلى إقرار هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان لراديو دابنغا، قال أن موقفهم من الهدنة الإنسانية ظل ثابتا ومتكررا، وأن رئيس التحالف ظل يعلن قبول أي هدنة إنسانية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف ظل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي، وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين لتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة.
0: وفيما يتعلق بمبادرة المبعوث الأممي بشأن تبادل الأسرى، قال أن هذه الخطوة تمثل بعدا إنسانيا مهما، مؤكد أن تبادل الأسرى يمثل قيمة إنسانية وأخلاقية، وأنهم دعوا إلى هذه الخطوة. قالت وزارة الخارجية السودانية أن حديث مستشار الرئيس الأمريكي مساعد بولش أمام مجلس الأمن بشأن رفض مجلس السيادة ورقة مقترحة غير دقيق. وأكدت الوزارة في بيان لها تعامل الحكومة الإيجابي مع كافة مبادرات السلام وتقديمها ردا تفصيليا للإدارة الأمريكية، كما شددت على أن إنهاء الحرب يتطلب وقف الإمداد الخارجي بالسلاح والمرتزقة لقوات الدعم السريع، داعية المجتمع الدولي إلى تبني مواقف حازمة تدعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزز فرص السلام والاستقرار. أكملت قوات ثلاثة من الحركات المسلحة بشرق السودان عودتها من معسكراتها في دولة أريتريا إلى السودان خلال اليومين الماضيين بعد اتفاقها مع الحكومة. وشملت الحركات العائدة حركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا والجبهة الوطنية لشرق السودان بقيادة محمد صالح أكد ومؤتمر الليجة بقيادة موسى محمد أحمد. وأعلنت حركة تحرير شرق السودان في تصريح اطلع عليه راديو دبنجا أعلنت اكتمال تمركز قواتها داخل الإقليم بالتنسيق مع حلفائها وأكدت جاهزيتها للانتشار في بقية مناطق الإقليم. أنهت عدد من القوى السياسية السودانية يوم الجمعة اجتماعا تشاوريا جديدا في سويسرا بهدف تقديم رؤية أولية للعملية السياسية. وقال الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث لراديو دبنجا أن المشاورات خلصت إلى الاتفاق على ضرورة وقف الحرب ووحدة السودان ورفض أي مؤسسات موازية تقود إلى التقسيم بجانب رفض الانتهاكات، وأضاف في هذا الخصوص:
7: وبشكل عام تعتبر هي خطوة لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لتمهيد الطريق لأن يستفاد منها في المنابر الأخرى.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن قرار لجنة التصعيد بتحديد يومي الأول والثاني من يوليو المقبل موعدا للإضراب في الخرطوم ضمن جدول الإضراب الأسبوعي للمطالبة بعدد من القضايا على رأسها تعديل الهيكل الراتبي للمعلمين. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن استمرار الأزمة التعليمية وتمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة يقابله غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية، وأضاف في هذا الخصوص:
8: للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين.
0: وفي السياق ذاته أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة إضرابا شاملا ومفتوحا بعد إضراب متدرج استمر لأسبوعين. وفي ولاية كسلة قال سيد تيمبه رئيس لجنة المعلمين بالولاية أنهم يواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين الأجور، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فها نحن ندخل الأسبوع الرابع في إضراب المعلمين ولاية كسلة للمطالبة بالحقوق وتعديل المرتبات. لا حلول تلوح فوق الأفق سوى أوصدت أبواب المدارس في وجه التلاميذ والمعلمين وصار المعلمون أكثر وعياً.
0: تعاني منطقة كندبي في محلية سيربا بولاية غرب دارفور من انعدام تام لمياه الشرب بسبب توقف المضخات وجفاف الآبار، ما يضطر المواطنون إلى الشرب من الوادي. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن جميع مطاعم سوق كندبي تخلو من مياه الشرب وأن المواطنين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه، مطالبا المنظمات بالتدخل وحفر آبار جديدة، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: السبب الانقطاع الموية المدخات، كان زمان المنظمة أمر ودير هلاس كل المدخات وهاجدة كلها تأثلت، أنا ما في مدخة موجود، والآبار اللي كان قبل كده حفرهم برضه في الوادي جزء منهم وادي دفنهم وجزء منهم كمان ياهو هلاس اتكدكت ما عند موية ياهو ده البقية مشكلة.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تدهور الأوضاع في مدينة الأبيض يهدد بتفاقم أزمة الجوع الكارثية التي تعاني منها البلاد، وأضاف المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان أن البرنامج يحتاج عاجلا إلى 646 مليون دولار أمريكي لمواصلة عمليات المساعدات الغذائية المنقذة للحياة خلال الأشهر الستة المقبلة. قال حاكم إقليم دارفور من نياركوم الناوي أن المواطنين في محليات ولاية شمال دارفور يعانون من التهجير القسري ونهب الممتلكات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وأضاف أن هناك مخططا يستهدف إفراق الأرض من سكانها الأصليين وإحلال المرتزقة والأجانب مكانهم. الخبر الأخير في النشرة، قال الرئيس لجنة الطوارئ بمحلية الدبة الحسن إبراهيم أن أعداد النازحين بالمحلية تجاوزت 14,000 نازح، منهم 4,000 داخل معسكرات النازحين و10,000 خارجها، بينهم 30% من الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل في جانب الحماية، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بتعليم أطفال النازحين وتقديم خدمات الصحة النفسية بالتنسيق مع الشركاء والمؤسسات ذات الصلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: راديو دبنجا،
12: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل

0: حياتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: ترسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 0 4 7 0.
2: الصراع القبلي في دار افريقي في شرق السودان لن يكون صراع افريقي عربي.
3: نعم.
2: سيكون عربي عربي. ظروف الاضطرابات الداخلية، ظروف المعايشة. شرق السودان كان هادئ وكانت القبائل تحصل إشكالات خفيفة خفيفة وإلى أن تطورها من يريد أن يحكم، وكانت تريد أن تجهل القبيلة ليساندها القبيلة. انطلقت التجار، فبذلك بدأ برضو دخل التجارة. حميتي عندما كان وجودا هو النائب الثاني للبرهان وكان هو على رأس الدولة، أغرى كل القبائل وكل المجموعات السكانية الموجودة في كل السودان من ضمنها شرق السودان.
3: بينما العالم مشغول بجبهات الحرب تغلي كسلة بصمت، أسلحة تعرضها القبائل علنا وتوترات تشتعل في شرق البلاد. في حلقة اليوم من بودكاست سودان الآن بلس مع الناشط المدني حسين عنتر سنفكك المشهد القبلي في شرق السودان. أهلا بك أستاذ حسين، وبداية في نظرك من يشعل التوترات القبلية في الشرق؟
4: مرحبا أستاذة مايدة معزة، ومرحبا بودكاست دي دبليو على الفرصة لتحديث. شرق السودان يمثل 19% من أراضي السودان قبل بعد انتقال جنوب السودان. هذا الإقليم يمتاز بثروات كبيرة جدا، ويمتاز بثروات معدنية وثروات نحتية، ويمتاز بكل الثروات الموجودة في الأراضي الحدودية. شرق السودان يمتد ثلاث دول، يمتد مصر ويمتد إثيوبيا وأريتريا. هذا الإقليم فيه الثروات، هي طبعا في أزمة الصراع الموارد وأزمة الصراعات في شرق السودان. لا لا لا، إذا أي مباراة من التلازمات الداخلية التي هناك قبائل في السودان وهناك هجرات داخلية هي خلقت هذا الصراع. الصراع الموارد بدأ وانتقل، أصبح صراع يحوي شرق السودان تغيب عنه الدولة.
3: طيب، هذه الأحداث تذكرنا أستاذ حسين بتوترات 2019 و2020 وإراقة الدماء اللي صارت آنذاك. إذا كان نظام الإنقاذ متغلغل في الأجهزة ببورت سودان، فما مصلحته الآن في نظرك من تفجير شرق السودان حاليا وتحديدا؟
2: حصلت تغييرات اجتماعية كبيرة بظروف الحرب في شرق السودان، و كان إقليم شرق السودان بعيداً وإقليم منسياً ليس به مجموعات سكانية كثيرة. عندما حصلت الحرب في الخرطوم واندلعت في دارفور، حصل تحولات، كل الأقاليم نزحت إلى إقليم شرق السودان لأنه كان إقليماً آمناً لم تدخله الحرب. دخلت بداية الإقليم اللي هي منطقة دوار منطقة القضاري في اسمها الفاو، ورجع منها انتهت فيها المعارك. جاءت الحركات المسلحة بشركاتها، جاءت الجيش بشركاته، رأى الذهب في إقليم شرق السودان، وتفجرت الثروة لأنه الشركات كانت عندها إمكانيات كبيرة، فأخرجت الثروة من الأرض في شرق السودان ورأوا الإقليم الشاسع. الإقليم يمثل

0: 19% من أراضي السودان، وتمثل الأراضي الزراعية فيه نصف أراضي السودان. فحصل طمع من الحركات المسلحة ومن الحكومة المركزية ومن كل الذين دخلوا إقليم شرق السودان، لأنه الثروة بتاع في مناطق دارفور خلاص خرجت خارج المال العام، والخرطوم خرجت من المال العام، والجزيرة خرجت من المال العام، ليس هناك مورد سوى الموارد الموجودة في شرق السودان. هذا الصراع تفجر هذا السبب الأساسي في الصراع. بعد ذلك بدأوا المجموعات تغذي المجموعات الأخرى بحثا عن المصلحة الشخصية، اللي هو يتمصر هذا الصراع في صراع الموارد، لكنه يلبس لبوس القبيلة، لبوس العصبية، لبوس العنصرية.
1: نعم، هذا التخوفات من هذا الطمع خلى العديد من الأشخاص، ومنهم أمينة السياسات بحزب المؤتمر السوداني عبلة كرار، تقول أنه طلقة واحدة في الشرق تعني حربا شاملة. مع هذه الاستعراضات المسلحة، في نظرك من أين يأتي السلاح ومن يموله؟
0: إقليم شرق السودان من قديم السلاح موجود به،
1: نعم،
0: لأنه يطل على مناطق حدودية كثيرة، وهذه المناطق الحدودية هي ذاتها هي في العالم هي عبارة عن ممرات للأسلحة.
1: نعم.
0: فالآن سنشاهد تسليح كبير، الآن سنشاهد ترسانات بتاعت أسلحة كبيرة.
1: نعم. طيب من يمولها؟ من الذي يقوم بتمويل هذا التسليح؟
0: شبكات كبرى تشتري كل الموجودين على سدة الحكم في السودان في الفترات السابقة كانوا عبارة عن تجار أسلحة.
1: نعم. هل تعرف من بين هؤلاء اللي سلحوا دول بعينها معروف على أنها تقوم بتسليح الجماعات أو القبائل؟
0: سلاح الحركات الإسلامية العالمية يمر من هذه المناطق، تسليح كبير يمر عبر هذه المناطق. هناك تجار تسليح معروفون يتخبون، لأن إقليم شرق السودان إقليم كبير، إقليم موجود به مخابئ، إقليم قايب عن الكاميرات، قايب عن الأنظار، قايب عن الحياة.
1: لكن الناس في شرق السودان وأنتم يعني كفاعلين داخل هذه المنطقة، هل تعرفون أشخاص بعينهم أو دول بعينها تمول هؤلاء الأشخاص؟
0: الإقليم ده منذ فترات قديمة ومحمي، وهذه الثروة هذا الإتجار بالسلاح والإتجار بالبشر والإتجار بالمخدرات والإتجار بكل سيء يمر من هذا الإقليم محمي بالحكومات المركزية، الحكومات التي كانت تقوم في، حتى الحركات المسلحة كانت موجودة. بن لادن أعطي مناطق في شرق السودان ومناطق في مناطق جنوب شرق السودان. الأقاليم هذه محمي، التسليح هذا محمي عن طريق الحركات الإسلامية العالمية تمول تسليحها من هذه المناطق. السلاح الذي يسحب إلى غزة ينطلق من هذه المناطق. السلاح الذي المدمر أقول التي ضربت من في إقليم البحر الأحمر في المناطق دي ضربت من هنا. هذا الفترات السابقة كل الإرهابيين الموجودين كانوا يتواجدون في شرق السودان، الثروة، البحر، الشساعة، الإقليم، بساطة الأهالي، هذه كلها لا يستطيع الأهالي أن يتكلم مع الدولة.
1: طيب هل تحولت الإدارة الأهلية من حكماء لفض النزاع إلى قادة ميليشيات أو ورقة ضغط؟ وهل في نظرك فقدت القيادات سيطرتها على الشباب المسلح؟
0: ما يحدث في الإقليم نتيجة ما يحدث في شرق السودان نتيجة أو للتهميش القديم، تراكمت عليه أزمات داخلية، تراكمت عليه إساءات من قبل الحكومة المركزية. الحكومة المركزية تنظر إلى مواطنين شرق السودان بأنهم غير سودانيين، هؤلاء لاجئين، هؤلاء غير ناي، وتغذي القبائل وتضد بعضها البعض.
1: نعم. طيب من سيتحكم في هؤلاء الشباب المسلحين في شرق السودان؟
0: الآن أمراء القبائل أو العمد والمشايخ الذين كانوا يتحكمون في القبيلة فقدوا هذه السيطرة في شرق السودان.
1: نعم.
0: نشأ جيل جديد مليء بالقبن من الحكومة المركزية التي همشته والتي همشت دوره، ومليء مليء بأقبان تغذيها الحكومة. الآن تغذيها الحكومة من الذي لماذا الآن يقال لبني عامر أنتم غير سودانيين؟
1: إذا انفجر الشرق فستتحول الحرب هناك إلى حرب الكل ضد الكل، يعني وستهدد ميناء البلاد الحيوي. كيف تتصور سيناريو هذه الكارثة؟
0: الكارثة في شرق السودان أنه منذ قديم أنه السودان في شرق السودان القبيلة تسود لظروف غياب الدولة وغياب القانون. الدولة كانت لا تلتزم مع أهل شرق السودان بمشاكلهم ولا تقوم بإقامة الخدمات. تطورت هذا الصراع وأصبح صراع وجود.
1: نعم.
0: فكل قبيلة في شرق السودان تسلحت.
1: نعم.
0: وشرق السودان الآن يعود بالتسليح، وهناك هناك جوار إقليمي عينه على شرق السودان، هناك أطماع إقليمية أيضا على شرق السودان. وإذا قامت الحرب في شرق السودان ستكون حرب شعواء وهي نهاية السودان.
1: طيب هل هناك بالضبط هل هناك صراع أو صراع طاحن ما بين قبائل عربية وأخرى إفريقية تعرف أسماءها مثلا، يمكن أن تمنحنا خارطة واضحة لهذه الصراعات في الشرق؟
0: شرق السودان فيه مجموعات عربية قديمة موجودة في شرق السودان، اللي هي مجموعة البية، هي من أقدم الأقاليم، هي من أقدم سكان هذا الإقليم. حصلت هجرات داخلية إلى إقليم شرق السودان. الهجرات الداخلية في هجرات أتت من شمال السودان تسكن شرق السودان، هناك هجرات من غرب السودان تسكن شمال السودان، جاءت بهم ظروف الموارد، ظروف الحروبات الداخلية، ظروف المعايشة. شرق السودان كان هادئا وكانت القبائل تحصل إشكالات خفيفة وإلى أن تطورها من يريد أن يحكم، اللي هو الحكومات السابقة كانت تريد أن تحكم وكانت تريد أن تجهل القبيلة ليساندها القبيلة عن طريق الناظر أو العمدة.
1: لكن هل برز هذا الصراع العربي الإفريقي بين القبائل حاليا في هذا النزاع الأخير؟
0: الصراع القبلي في دارفور في شرق السودان لن يكون صراع أفريقي عربي.
1: نعم.
0: سيكون عربي
1: عربي. لماذا برأيك؟
0: لأنه هناك من يساند آخر ضد الآخر العرب. الحكومات المركزية كانت تقول للعدن دو أنتم أهل الإقليم، وهؤلاء البقية وافدون. الوافدون هناك مجموعة من البجة، اللي هي البني عامر، هي مجموعة من البجة وهي مجموعة أصيلة موجودة مع الهدندوة، وكانت تقاسمهم الأرض وتقاسمهم المأكل، وهم قوم واحد يتكلمون لغة واحدة. هناك اختلافات بسيطة في اللغات لكن يتكلمون لغة واحدة ونفس النمط الاجتماعي.
1: نعم.
0: هناك من يغذي مجموعة الهدندوة بإلغاء الآخر، بإلغاء البني عامر، والبني عامر
1: طيب مجموعة. ماذا تملك هذه القبيلة الهدندوة؟ ماذا تملك؟
0: كل الهدندوة لها أرض في الـ في الـ في الـ في الإقليم، وتتمتع بوجود كبير في الإقليم، هي أرض تاريخية ولهم دورهم في الأرض.
1: نعم. طيب لماذا وقفت الحكومات المتعاقبة، لماذا وقفت إلى جانبها؟
0: وجود الأراضي، وجود الأراضي ذات الثروات في أرض الهدندوة، وجود ميناء بورسودان وميناء سواكن في أراضي الهدندوة، هذا نعم. يجعل الذي يحكم أن يحتاج إلى قبيلة الهدندوة ويحرك قبيلة الهدندوة، أو هي لا يحرك قبيلة الهدندوة، يحرك مجموعات بسيطة ذات مصالح داخل قبيلة الهدندوة لتحدث شوشرة وضوضاء في الإقليم. الآن تسلحت الهدندوة، والآن تسلحت مجموعات البني عامر، والآن تسلحت مجموعات القبائل الوافدة في شرق السودان، من ضمنها مجموعات قبائل دارفور، مجموعات الموجودة دخلت الحركات المسلحة، سلحت المجموعات الموجودة في شرق السودان لأنها تنتمي إلى مجموعات دارفور. سلحت المجموعات التي تنتمي إلى شمال السودان، سلحت اشترت تسليح، دخلت ما يسمى بالمقاومة الشعبية، وفتح الإقليم. وكانت في مقولة شهيرة قالها والي من ولاد القضارف الذي أثناء ما حدث الحرب في الخرطوم وغارب الدخول الدعم السريع الإقليم، قال الوالي الذي لا يحمل سلاح عليه أن يجلب سلاح، إذا ما عنده سلاح يمشي يجيب سلاح يشتري سلاح، وإذا عنده سلاح مصدق من الدولة أو ما مصدق من الدولة نحن نسمح له بالعمل بسلاحه علينا. فتح التسليح على مصراعيه، كل فتح التسليح على مصراعيه، يلا انطلقت التجار. فبذلك بدأ برضو دخل التجارة، دخلت أصحاب المغاربة الأخرى، دخلوا المهربين، دخلوا مهربي البشر، دخلوا مهربي المهربات. نعم. الآن شرق السودان يعود بالتسليح، يعود بالمخدرات، يعود بالعصبية والقبلية، وهو عبارة عن قنبلة موقوتة.
1: طيب هل هناك من بين هذه القبائل من شارك إلى جانب حميدتي خلال النزاع وخلال الحرب؟
0: حميدتي عندما كان موجودا هو النائب الثاني للبرهان، وكان هو على رأس الدولة، أغرى كل القبائل وكل المجموعات السكانية الموجودة في كل السودان من ضمنها شرق السودان. حميدتي أعطى نظار القبائل عربات ومرتبات وفتح لهم الثروات الموجودة في الأرض من الذهب. فهناك القبائل اشتركت في مع الدعم السريع، وهناك من أبناء النظار وأبناء العمد أعطيوا رتب عسكرية داخل الدعم السريع. أثناء المعارك الحربية هناك من كان مشاركا وهناك من لم يشارك. الموجودين في شرق السودان خلعوا قبة الدعم السريع ولم ينضموا إلى الدعم السريع، بغوا في الإقليم، لكنهم عندهم ميول، ولا يعرف متى ستقوم الطلقة الأولى في شرق السودان. وعندما تقوم الطلقة الأولى في شرق السودان ربما يخرج آخرون وربما تخرج أخريات كثيرة، لأن الآن شرق السودان هو عبارة عن برميل من البارود.
1: ما هو الشكل الذي تتوقعه للتقسيم الذي يمكن أن يحصل في شرق السودان؟
0: إذا حدثت بصريح العبارة، إذا حدثت الحرب في شرق السودان سيتقسم الإقليم إلى ثلاثة.
1: ما هي هذه التقسيمات؟
0: التقسيمات الثلاثة ستأخذ هناك قوة ستكون مربوطة بأريتريا، وهناك قوة ستكون مربوطة بأثيوبيا، وهناك قوة ستكون مربوطة بمصر.
1: لماذا مصر بالضبط؟
0: وجود المصريين في حلايب وشلتين، ووجود الذهب، ووجود تهديدات من دخول بمصر برضو مصالحها داخل السودان وصراعها في السودان مع مجموعات تخشى أنها تنضم إلى أثيوبيا، تخشى تنضم إلى أريتريا. فسيتقسم هذا الإقليم إلى واحدة من هذه الدول. هذا الإقليم الآن هناك مجموعات تصرح بأنها جاهزة وبأنها جاهزة للحرب ومسلحة.
1: طيب ما هي الخطوة العاجلة والفعلية الآن لنزع فتيل انفجار كسلة قبل مجزرة جديدة؟
0: إذا لم يقف الموجودون على سلطة الحكم في حكومة عبد الفتاح البرهان، نعم، من تغذية الصراعات القبلية، و إذا لم يقف الإسلاميين الموجودين الذين يغزون الصراع في كسلة بين المجموعات، ما أفتكر ممكن المرحلة الجاية تكون بعيدة. هذه المرحلة ستكون قريبة. وجود الإسلاميين عندما حربوا من الخرطوم في الحرق وخرجوا من السجون المطلوبون للجناية كانوا موجودين في كسلة، من ضمنهم المطلوب للجناية أحمد حارون، ووجد وعمل اجتماعات وجمع المجموعات السكانية وكذا. ترك هو الذي ساعد الإسلاميين في العودة إلى سلطة الحكم مرة أخرى، وهو يد من أيدي الأنظمة لخلخلة هذا الإقليم.
1: نعم.
0: الإقليم إذا بصريح العبارة، إذا أقول لك لا يوجد حكيم الآن في هذا الإقليم، ما عدا يحمد له ناظر بن عامر.
1: نعم، شكرا لك سيد حسين عنتر على شهادتك وتحليلك لتصاعد التوترات في شرق السودان، وإلى حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دبليو عربية. نتمنى أن يعم السلام والأمان على أهل السودان.
2: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار اليوم الأحد الموافق 28 من شهر 6 2026. القوى المشتركة والقوات المساندة تعلن السيطرة الكاملة على منطقة أبو قمرة في شمال دارفور. القوات المسلحة تشن غارات جوية على مواقع للدعم السريع والحركة الشعبية في الكرمو. إصابة 8 تلميذات بشظايا إثر استهداف الدعم السريع لمدينة اللبيض بولاية شمال كردفان بطائرات مسيرة. جدل في مجلس الأمن حول الهدنة، ومستشار ترامب يعلن رفض مجلس السيادة لمسودة أمريكية، ومندوب السودان يرفض الاتهامات. الخارجية السودانية تقول قدمنا ردا تفصيليا على المقترح الأمريكي للحل، وحديث بولس غير موفق. حكومة تأسيس ترحب بالدعوات التي أطلقتها عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن لهدنة إنسانية. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركات تتبع للتصنيع الحربي وأفراد من بنما والهند وكولومبيا. البرهان يقول الحرب في السودان معركة وجودية لا تقبل المساومة ولا حلول قبل القضاء على التمرد. ياسر العطا يؤكد جاهزية الجيش لهزيمة قوات الدعم السريع ويتعهد بالسيطرة على إقليمي كردفان ودارفور. قطر والإمارات تعربان عن قلقهما البالغ إزاء الهجمات المتكررة على المنشآت المدنية والحيوية في اللبيض. برنامج الأغذية العالمي يعلن عن حاجته لمبلغ 646 مليون دولار لتسيير عملياته الإنسانية، ويحذر من عواقب الهجوم على الأبيض. صمود تقول الأمين العام ناقش مع مسؤولين في الخارجية الألمانية الحاجة لتحقيق السلام وتعزيز الحكم المدني. من ناوي يقول المواطنون في محليات ولاية شمال دارفور يعانون من التهجير القسري، وهنالك مخطط يستهدف إفراغ الأرض من سكانها الأصليين. جولة مشاورات القوى السياسية بسويسرا تؤكد على وحدة السودان ورفض أي مؤسسات موازية. استمرار إضراب المعلمين في كسلة والجزيرة خلال الأسبوع الجاري ويوم الأربعاء والخميس بالخرطوم. حركة تحرير شرق السودان تعلن اكتمال تمركز قواتها بمعسكراتها داخل الإقليم، وتعلن جاهزيتها للانتشار في بقية إقليم شرق السودان. وللبحر الأحمر يقرع الجرس إذانا بانطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية. تركيا تكثف دعمها العسكري للقوات المسلحة وتسير 10 رحلات شحن جوي إلى بور السودان خلال يومين. مستشار رئيس مجلس الوزراء مصلح نصار يقول أحد أركان الدولة يتواصل مع العدو ضد بلاده. نزوح ولجوء حوالي 1430 شخصا من قرى بمحلية أنبرو بولاية شمال دارفور الأسبوع الماضي. حريق هائل يلتهم مجمعا تجاريا في منطقة الشهداء بمدرمان يوم الجمعة. ولولاية النيل الأبيض يصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية لمدة شهر. ولاية سنار تكمل الترتيبات الخاصة لزراعة أشجار الطلح والهشاب لإنتاج الصمغ العربي في مساحات تتجاوز 4000 فدان. كانت هذه عناوين الأخبار لهذا اليوم، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلطة. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: هي المستمعين راديو دبنجا اينما كانوا، أنا علي جانو من مدينة الأبيض الصامدة الصابرة. طبعا مدينة الأبيض أكثر مدينة عانت من الحرب طيلة ال4 سنوات الماضية، وحقيقة إحنا أكثر ناس تأثرنا بالحصار قرابة السنتين. يعني حصار كان كامل مفروض على مدينة الأبيض من 4 اتجاهات، وكان قوات الدعم السريع موجودة في المدينة بتهاجم، ولكن الحمد لله رب العالمين صمود الجيش الهجان الريش، يعني لهم التحية أنهم قبلوا بلا حسن وقدروا يثبتوا المدينة. وبعد ذاك الحمد لله رب العالمين تم فك الحصار عن طريق متحرك الصياد الذي دخل مدينة الأبيض عنه واقتدار، وبعد ذاك تم فك الحصار تماما من الناحية الشرقية اللي هو الطريق بتاع الأبيض الرهد أمروابة كوستي إلى بورسودان وخرطوم. بعد ذاك حصل انفراج كبير جدا في البلد، وأعادت الأمن والاستقرار، ودفعت البضائع يعني بصورة كبيرة جدا والسلع، والحمد لله رب العالمين الحياة أصبحت طبيعية في المدينة والأمور طيبة. بعد ذاك يعني الحياة في المدينة أصبحت يعني أكثر استقرار لحد الفترة اللي هي قبل شهر. المسيرات الهدامة السريعة بتضرب في المدينة وبتضرب في الأعيان المدنية، طرمبات الوقود، المياه، الكهرباء، التناكر اللي بتجي حامل الوقود، بعض عربات البضائع يعني اتعرضت برضو للضرب بواسطة المسيرات. لكن الحمد لله رب العالمين الآن البضائع منسابة انسياب كبير جدا للمدينة، الشارع فاتح اللي هو الشارع الشرقي الأبيض الرهد أم روابة كوستي الخرطوم. الحمد لله رب العالمين البضائع يعني منسابة انسياب كبير جدا، ما في مشاكل. الأسعار يعني هي متأثرة بزيادة الدولار طبعا الدولار كل ما يزيد البضائع بيزيد، لكن الحمد لله رب العالمين ما في مشكلة في انسياب السلع الضرورية والمواد الغذائية والدواء وكل السلع الآن هي موجودة في مدينة الأبيض والشارع فاتح وما في مشكلة. أما بالنسبة للمحاصيل طبعا مدينة الأبيض أثرت تأثير كبير جدا يعني بسيطرة الدعم السريع على ولاية غرب كردفان وعلى إقليم دارفور، لأنه نحن في الأبيض النعم الأبيض أكبر سوق بورصة محاصيل في السودان وفي العالم، لكن الأبيض هي مدينة إنتاج ضعيف، كل المحاصيل دي بتجينا من غرب كردفان ودارفور. فالحمد لله رب العالمين المدينة أثرت تأثير كبير جدا خاصة بعد قرار قوات الدعم السريع أنه المحاصيل ما تدخل مناطق الجيش، فدي حصلت مشكلة. المحاصيل بتيجي بقت تجينا يعني عن طريق التهريب، والتهريب ذاته يعني العربات بتتعرض لتوقيف، أحيانا بيتم يعني فرض عليهم رسوم كبيرة جدا، يعني أحيانا ممكن يدفعوهم 20 مليون ل 100 مليون في الشاحنة الواحدة. أحيانا العربات بتتصادر وبضاعتها بتتصادر، أحيانا برضه في أعراض كثيرة جدا تم حرقها هي كان محملة بالمحاصيل داخلة من الترويض، زي ظهرت قبل فترة كان في الفيديوهات اللي حصلت في الميديا. الأسعار والله يا أخي صراحة الأيام دي أسعار عالية جدا، لأن هو أصلا الموسم ذاته بتاع المحاصيل انتهى، والمحاصيل ذاتها أصبحت فيها ندرة حتى في مناطق الإنتاج. المحاصيل الموجودة الآن كلها هي محاصيل مخزنة. فالليلة عندنا نحن في الترويض طن الفول عمل 6 مليون و500، والصمغ العربي القنطار عمل 750 ألف، وكثير جدا من المحاصيل حصل فيها زيادة كبيرة جدا يعني، والزيادة دي احنا بنعزيها للندرة لأن المحاصيل ما تتدفق بصورة كبيرة. وقبل 2 3 يوم في عربات كثيرة جدا كان جاء الأبيض شاحنة محاصيل اللي هي فول وصمغ وعنباز، برضه تمت يعني توقيفها من قوات الدعم السريع، والان ساقوها منطقه اسمها مزروب، وهم يعني الان بيساووا فيها يعني بيقولوا يدفعوا الناس غرامات كبيره جدا، وفي ناس بيقولوا على ودي ودوها نياله. بالنسبه لاسعار السلع أثر التأثير كبير جدا. أنا من المحاصيل بقول الفول السوداني. الفول السوداني يعني حصل ارتفاع كبير جدا في أسعاره، يعني أول مرة سعر الفول يحصل 6,500,000 للطن أو 6.5 مليار بالقديم، وده يعني أسعار خرافية، يعني أول مرة تحصل في منطقة الأبيض. والليرة ده أدى إلى انعكاس في سعر الزيت. الليرة سعر الزيت عندنا عمل 240,000، الزيت عملت 240,000، وده سعر كبير جدا يعني مقارنة بمنطقة هي بتنتج الفول السوداني وبتصدر الفول السوداني وبتصنع الفول السوداني بتصنعه. كردفان هي أصلا يعني مشهورة بإنتاج الفول السوداني يعني ودارفور. فالحاجة دي نحن يعني بنعزيها للدعم السريع اللي هي قدرت يعني تمنع وصول البضائع والمحاصيل إلى مدينة الأبيض. يعني فنحن نتمنى أنه يكون في انفراج يعني الخليج على الأبواب، أنه ولاية شمال كردفان بالتحديد واللي هي في مناطق زراعية كثيرة جدا الناس تزرع الفول السوداني وتوسع بالزراعة على أساس شنو يكون في إنتاج، خاصة مناطق الرهاد ومروابة وتندلتي وبرضه غرب الأبيض الصميمة والحتات دي كلها مناطق زراعية يعني. ونحن نتمنى أنه الجيش ينفتح حتى على اللي قال يصل مناطق الإنتاج عشان يكون في تأمين للموسم الزراعي وتأمين للمواطنين حتى يزرعوا، وبعد ذاك يكون في إنتاج وفير وخير كثير. أما برضو من السلع أثرت برضو السكر، يعني قفز قفزة كبيرة جدا بسبب الدولار. الليلة في منطقة الأبيض أسعار السكر ب 240,000، والدقيق برضو كم يعني 75-76,000، والرز ب 115,000، والعدس سعره الآن ب 110. فدي بضائع برضو في زيادة كبيرة في الصابون. قطعة الصابون الآن حصلت أكثر من 80,000 جنيه يعني. دي بعض السلع الأساسية. وبرضو في زيادة التحمير اليوم سعره عمل 180,000 جنيه يعني أو 190. فدي السلع الآن اللي هي أثرت، والتأثير هو مش ندرة لكن حصل بسبب زيادة الدولار. نحن الآن يعني بنشهد ارتفاع كبير جدا في سعر العملة، ونحن نتمنى الوزارة المالية أنه تقوم بإجراءات حقيقية وقرارات صارمة لكبح زيادة الدولار حتى لا يزغل كأهل المواطن السوداني بزيادة الأسعار.
2: شكرا. أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
1: راديو دبنجا دبلوة.
4: يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بداسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
7: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين، اتكلمنا عنه في المرة اللي فاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العظم. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي برو، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا، لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد تطعيم وهي عادية جدا يعني. من ضمنها مثلا الحمى يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من أسهل منه إنه ما تغلق يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض. ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البيزي جيدي بعض مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا موية دافية موية عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة لأنه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى والفحوصات دايرة قروش والعلاجات دايرة قروش كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها للأمهات لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكملوه لازم تتغير بالزمن. الحاجة الثالثة بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديكي كرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرط وما يلعب به الأطفال الصغار تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسألوه طعمت قبل كده ولا ما طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمة الله.
6: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 28 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: عقوبات أمريكية على شركة الموانئ الهندسية وشركة وأفراد آخرين، وحظر التشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة. القوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة أبو قمر في شمال دارفور، والجيش يشن غارات جوية على مواقع في كرمك. إصابة 8 تلميذات بشظايا إثر قصف بطائرة مسيرة على الأبيض، وسجال أمريكي سوداني في مجلس الأمن. 3 حركات في شرق السودان تعلن عودة قواتها من أريتريا، واستمرار إضراب المعلمين في كسلة والجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة، بينهم مواطن هندي و3 كولومبيين. وشملت العقوبات الجديدة 5 أفراد، من بينهم الضابط السوداني طارق حسين محمد مدني و3 كولومبيين وهندي، لارتباطهم بشركات قالت الوزارة أنها مشمولة بالعقوبات. كما شملت العقوبات شركة الموانئ الهندسية وشركة تارجت، وعزت ذلك إلى زعزعة استقرار السودان وتقويض الانتقال الديمقراطي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. وأضاف مسعد بوليس في هذا الخصوص:
1: والواقع أن اليوم فإن الولايات المتحدة تعلن أنها ستفرض جولة ثانية من الجزاءات على السودان بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وبسبب عدم امتثال السودان لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
0: أعلنت القوى المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش استعادة السيطرة على منطقة أبو قمر بشمال دارفور، وذلك بعد معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع دارت منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء أمس السبت. وأوضحت في بيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن تكبيت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير وإحراق عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
2: يوم 27 شهر 6 يوم 27 إن شاء الله جوا بقمرة ما قد عمليات أبدو بابك الهاجم مرا الفوق أرجمات مرا الفوق مرا الفوق مرا الفوق.
0: كشفت مصادر عديدة عن إصابة 8 تلميذات بشظايا صاروخ أطلقته قوات الدعم السريع من طائرة مسيرة وسقط في مدرسة الجيل الرائد للبنات أمس. من جهة أخرى، شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع للدعم السريع والحركة الشعبية في مقاطعة الكرمك بولاية النيل الأزرق. قال مساعد القائد العام لجيش السودان الفريق أول ياسر العطاء أن القوات المسلحة قادرة على استعادة كردفان ودارفور، وجدد العطاء في كلمة له بسلاح المدرعات المضي قدما نحو تحقيق النصر الكامل في كل ربع السودان، مشير إلى امتلاك الجيش الخطط والتجهيزات الكفيلة بتحقيق ذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لدينا من الخطط ومن التجهيزات ما يكفل لنا، وبإيمان عميق بأننا بإذن الله منتصرين. الله أقسم بالله قريبا ستنتقل الحرب من كردفان إلى داخل عمق دارفور.
0: قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري في إحاطة أمام مجلس الأمن لمناقشة الوضع في السودان أن اندلاع معركة شاملة في الأبيض سيؤدي إلى موجات جديدة من النزوع، كما سيزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة كردفان ككل، ونبهت إلى أن تلك المعركة ستكون على الأرجح طويلة الأمد، وأكدت دعم الأمم المتحدة لجهود الرباعية لتأمين هدنة إنسانية، وأشارت كذلك إلى أهمية الشراكة بين أعضاء المجموعة الخماسية، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أي تصعيد في الأبيض سيعرض مئات الألاف من المدنيين لخطر وشيك باندلاعي العنف واسع النطاق، وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من وقوع كارثة حقوق إنسان وشيكة إن لم تتوقف الهجمات.
0: من جانبها قالت نائبة المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف حنان سليمان أمام المجلس أنهم وثقوا أكثر من 5700 انتهاك جسيم ضد الأطفال خلال الحرب الدائرة، وأوضحت أن أطفال السودان فقدوا بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم تحمل فقدان سنة أخرى، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لمنع المزيد من التصعيد لا سيما في مدينة الأبيض ومحيطها، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطفال السودان لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بالاعتماد مجرد على التعبير عن القلق، إنهم بحاجة إلى الحماية، إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى وصول المساعدات الإنسانية، وقبل كل شيء هم بحاجة إلى أن تنتهي هذه الحرب. لقد خسر الأطفال بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم أن يتحملوا خسارة سنة أخرى. وشكرا.
0: شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان يوم الجمعة سجالا بين السودان والولايات المتحدة، واتهم مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي، اتهم مجلس السيادة السوداني برفض مقترح أمريكي طروح صباح يوم الجلسة لإقرار هدنة إنسانية شاملة، كما اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب عبادة جماعية، بينما اتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، ودعا مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروضة حاليا على إقليم دارفور ليشمل السودان بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
1: المجلس السيادي رفض ذلك عدة مرات بما في ذلك هذا الصباح، حيث رفض آخر نص قدمناه. هذه الهدنة لن ينبغي أن تبقى على ورق فحسب، حبرا على ورق، بل ينبغي أن تنفذ في الميدان.
0: من جانبه رفض مندوب السودان الدائم الحارس إدريس هذه الاتهامات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما نفى رفض السودان لمقترح الهدنة، وأوضح أن الرئاسة السودانية أرسلت ردا رسميا مكتوبا إلى بوليس قبل بدء الجلسة يتضمن جدولا زمنيا معدلا للانسحابات العسكرية وإطارا لاستعادة السلام، كما رفض توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل البلاد، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السيد الرئيس كان يتابع هذه الجلسة وأرسل لي ما بعث به إلى السيد مزعد بولس. يبدو أن السيد مزعد بولس لم يجد الوقت للرجوع إليه، ويتضمن جدول الانسحاب المعدل واستعادة السلام، ولولا أن ذلك خاص بالارتباط الأمريكي في النزاع لكنت تلوته عليكم. إذن
0: رحبت حكومة تأسيس بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وأيدت الدعوات التي أطلقها العديد من أعضاء المجلس إلى إقرار هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان لراديو دابنغا، قال أن موقفهم من الهدنة الإنسانية ظل ثابتا ومتكررا، وأن رئيس التحالف ظل يعلن قبول أي هدنة إنسانية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف ظل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي، وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين لتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة.
0: وفيما يتعلق بمبادرة المبعوث الأممي بشأن تبادل الأسرى، قال أن هذه الخطوة تمثل بعدا إنسانيا مهما، مؤكد أن تبادل الأسرى يمثل قيمة إنسانية وأخلاقية، وأنهم دعوا إلى هذه الخطوة. قالت وزارة الخارجية السودانية أن حديث مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولش أمام مجلس الأمن بشأن رفض مجلس السيادة ورقة مقترحة غير دقيق. وأكدت الوزارة في بيان لها تعامل الحكومة الإيجابي مع كافة مبادرات السلام وتقديمها ردا تفصيليا للإدارة الأمريكية، كما شددت على أن إنهاء الحرب يتطلب وقف الإمداد الخارجي بالسلاح والمرتزقة لقوات الدعم السريع، داعية المجتمع الدولي إلى تبني مواقف حازمة تدعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزز فرص السلام والاستقرار. أكملت قوات ثلاثة من الحركات المسلحة بشرق السودان عودتها من معسكراتها في دولة أريتريا إلى السودان خلال اليومين الماضيين بعد اتفاقها مع الحكومة، وشملت الحركات العائدة حركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا والجبهة الوطنية لشرق السودان بقيادة محمد صالح أكد ومؤتمر الليجة بقيادة موسى محمد أحمد. وأعلنت حركة تحرير شرق السودان في تصريح اطلع عليه راديو دبنجا أعلنت اكتمال تمركز قواتها داخل الإقليم بالتنسيق مع حلفائها، وأكدت جاهزيتها للانتشار في بقية مناطق الإقليم. أنهت عدد من القوى السياسية السودانية يوم الجمعة اجتماعا تشاوريا جديدا في سويسرا بهدف تقديم رؤية أولية للعملية السياسية. وقال الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث لراديو دبنجا أن المشاورات خلصت إلى الاتفاق على ضرورة وقف الحرب ووحدة السودان ورفض أي مؤسسات موازية تقود إلى التقسيم، بجانب رفض الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وبشكل عام تعتبر هي خطوة لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لتمهيد الطريق لأن يستفاد منها في المنابر الأخرى.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن قرار لجنة التصعيد بتحديد يومي الأول والثاني من يوليو المقبل موعدا للإضراب في الخرطوم ضمن جدول الإضراب الأسبوعي للمطالبة بعدد من القضايا على رأسها تعديل الهيكل الراتبي للمعلمين. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن استمرار الأزمة التعليمية وتمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة يقابله غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين.
0: وفي السياق ذاته أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة إضرابا شاملا ومفتوحا بعد إضراب متدرج استمر لأسبوعين. وفي ولاية كسلة قال سيد تيمبه رئيس لجنة المعلمين بالولاية أنهم يواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين الأجور. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فها نحن ندخل الأسبوع الرابع في إضراب المعلمين ولاية كسلة للمطالبة بالحقوق وتعديل المرتبات. لا حلول تلوح فوق الأفق سوى أوصدت أبواب المدارس في وجه التلاميذ والمعلمين وصار المعلمون أكثر وعياً.
0: تعاني منطقة كندبي في محلية سيربا بولاية غرب دارفور من انعدام تام لمياه الشرب بسبب توقف المضخات وجفاف الآبار، ما يضطر المواطنون إلى الشرب من الوادي. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن جميع مطاعم سوق كندبي تخلو من مياه الشرب وأن المواطنين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه، مطالبا المنظمات بالتدخل وحفر آبار جديدة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: السبب الانقطاع الموية المدخات كان زمان المنظمة أمر ديرها راس كل المدخات وهاجدها كلها تأثلت الآن ما في مدخة موجود، والآبار اللي كان قبل كده حفرهم برضه في الوادي جزء منه وادي دفن وجزء منهم كمان ياهو خلاص اتكدكت ما عند موية ياهو ده اللي بقي مشكلة.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تدهور الأوضاع في مدينة الأبيض يهدد بتفاقم أزمة الجوع الكارثية التي تعاني منها البلاد، وأضاف المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان أن البرنامج يحتاج عاجلا إلى 646 مليون دولار أمريكي لمواصلة

0: الستة المقبلة. قال حاكم إقليم دارفور من نياركوم الناوي أن المواطنين في محليات ولاية شمال دارفور يعانون من التهجير القسري ونهب الممتلكات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وأضاف أن هناك مخططا يستهدف إفراغ الأرض من سكانها الأصليين وإحلال المرتزقة والأجانب مكانهم. الخبر الأخير في النشرة، قال الرئيس لجنة الطوارئ بمحلية الدبة الحسن إبراهيم أن أعداد النازحين بالمحلية تجاوزت 14,000 نازح، منهم 4,000 داخل معسكرات النازحين و10,000 خارجها، بينهم 30% من الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل في جانب الحماية. ودعا إلى ضرورة الاهتمام بتعليم أطفال النازحين وتقديم خدمات الصحة النفسية بالتنسيق مع الشركاء والمؤسسات ذات الصلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: الصراع القبلي في شرق السودان لن يكون صراع أفريقي عربي.
1: نعم.
0: سيكون عربي عربي. ظروف التربات الداخلية، ظروف المعايشة. شرق السودان كان هادئ، وكانت القبائل تحصل إشكالات خفيفة خفيفة، وإلى أن تطورها من يريد أن يحكم، وكانت تريد أن تجهل القبيلة ليساندها القبيلة. انطلقت التجارة، فبذلك بدأ برضو دخل التجارة. حميتي عندما كان وجودا هو النائب الثاني للبرهان، وكان هو على رأس الدولة، أغرى كل القبائل وكل المجموعات السكانية الموجودة في كل السودان من ضمنها شرق السودان.
1: بينما العالم مشغول بجبهات الحرب تغلي كسلة بصمت، أسلحة تعرضها القبائل علنا، وتوترات تشتعل في شرق البلاد. في حلقة اليوم من بودكاست سودان الآن بلس مع الناشط المدني حسين عنتر، سنفكك المشهد القبلي في شرق السودان. أهلا بك أستاذ حسين، وبداية في نظرك من يشعل التوترات القبلية في الشرق؟
2: مرحبا أستاذة مايدة بوعجزة، ومرحبا بودكاست دي دبليو على الفرصة لتحدث. شرق السودان يمثل 19% من أراضي السودان قبل بعد انتقال جنوب السودان. هذا الإقليم يمتاز بثروات كبيرة جدا، ويمتاز بثروات معدنية وثروات مائية، ويمتاز بكل الثروات الموجودة والتجارة الحدودية. شرق السودان يمتد ثلاث دول، يمتد مصر ويمتد إثيوبيا وأريتريا. هذا الإقليم فيه الثروات، هي طبعا في هذه الصراع الموارد وأزمة الصراعات في شرق السودان. لا لا لا، إذا أي مباراة من التلازمات الداخلية التي هناك قبائل في السودان وهناك هجرات داخلية، هي خلقت هذا الصراع. الصراع الموارد بدأ وانتقل، أصبح صراع يحوي شرق السودان تغيب عن الدولة.
1: طيب، هذه الأحداث تذكرنا أستاذ حسين بتوترات 2019 و2020 وإراقة الدماء اللي صارت أنذاك. إذا كان نظام الإنقاذ متغلغل في الأجهزة ببورت سودان، فما مصلحته الآن في نظرك من تفجير شرق السودان حاليا وتحديدا؟
0: حصلت تغييرات اجتماعية كبيرة بظروف الحرب في شرق السودان.

0: وكان إقليم شرق السودان بعيدا وإقليم منسيا ليس به مجموعات سكانية كثيرة. عندما حصلت الحرب في الخرطوم واندلعت في دارفور حصل تحولات، كل الأقاليم نزحت إلى إقليم شرق السودان لأنه كان إقليما آمنا لم تدخله الحرب. دخلت بداية الإقليم اللي هي منطقة جوار منطقة القضارف اسمها الفاو، ورجع منها انتهت فيها المعارك. جاءت الحركات المسلحة بشركاتها، جاءت الجيش بشركاته، رأى الذهب في إقليم شرق السودان، وتفجرت الثروة لأنه الشركات كانت عندها إمكانيات كبيرة، فأخرجت الثروة من الأرض في شرق السودان ورأوا الإقليم الشاسع. الإقليم يمثل 19% من أراضي السودان، وتمثل الأراضي الزراعية فيه نصف أراضي السودان. فحصل طمع من الحركات المسلحة ومن الحكومة المركزية ومن كل الذين دخلوا إقليم شرق السودان، لأن الثروة في مناطق دارفور خلاص خرجت خارج المال العام، والخرطوم خرجت من المال العام، والجزيرة خرجت من المال العام، ليس هناك مورد سوى الموارد الموجودة في شرق السودان. هذا الصراع تفجر بهذا، هذا السبب الأساسي في الصراع. بعد ذلك بدأوا المجموعات تغذي المجموعات الأخرى بحثا عن المصلحة الشخصية، اللي هو يتمصر هذا الصراع في صراع الموارد، لكنه يلبس لبوس القبيلة، لبوس العصبية، لبوس العنصرية.
1: نعم، هذا التخوفات من هذا الطمع خلى العديد من الأشخاص، ومنهم أمينة السياسات بحزب المؤتمر السوداني عبلة كرار، تقول إنه طلقة واحدة في الشرق تعني حربا شاملة. مع هذه الاستعراضات المسلحة، في نظرك من أين يأتي السلاح ومن يموله؟
0: إقليم شرق السودان من قديم السلاح موجود به،
1: نعم،
0: لأنه يطل على مناطق حدودية كثيرة، وهذه المناطق الحدودية هي ذاتها، هي في العالم هي عبارة عن ممرات للأسلحة.
1: نعم.
0: فالآن سنشاهد تسليح كبير، الآن سنشاهد ترسانات بتاعت أسلحة كبيرة.
1: نعم. طيب، من يمولها؟ من الذي يقوم بتمويل هذا التسليح؟
0: شبكات كبرى تشتري كل الموجودين على سدة الحكم في السودان في الفترات السابقة، كانوا عبارة عن تجار أسلحة.
1: نعم. هل تعرف من بين هؤلاء اللي سلحوا دول بعينها معروف على أنها تقوم بتسليح الجماعات أو القبائل؟
0: سلاح الحركات الإسلامية العالمية يمر من هذه المناطق، تسليح كبير يمر عبر هذه المناطق. هناك تجار تسليح معروفون يتخبون، لأن إقليم شرق السودان إقليم كبير، إقليم موجود به مخابئ، إقليم قايب عن الكاميرات، قايب عن الأنظار، قايب عن الحياة.
1: لكن الناس في شرق السودان، وأنتم يعني كفاعلين داخل هذه المنطقة، هل تعرفون أشخاص بعينهم أو دول بعينها تمول هؤلاء الأشخاص؟
0: الإقليم ده منذ فترات قديمة ومحمي، وهذه الثروه، هذا الاتجار بالسلاح، والاتجار بالبشر، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بكل شيء يمر من هذا الاقليم، محمي بالحكومات المركزيه، الحكومات التي كانت تقوم في، حتى الحركات المسلحه كانت موجوده. بن لادن اعطي مناطق في شرق السودان ومناطق في مناطق جنوب شرق السودان. الأقاليم هذه محمي، التسليح هذا محمي عن طريق الحركات الإسلامية العالمية، تمول تسليحها من هذه المناطق. السلاح الذي يسحب إلى غزة ينطلق من هذه المناطق. السلاح الذي المدمرة كول التي ضربت في إقليم البحر الأحمر، في المناطق دي ضربت من هنا. هذا الفترات السابقة كل الإرهابيين موجودين كانوا يتواجدون في شرق السودان، الثروة، البحر، شساعة الإقليم، بساطة الأهالي، هذه كلها لا يستطيع الأهالي أن يتكلم مع الدولة.
1: طيب هل تحولت الإدارة الأهلية من حكماء لفض النزاع إلى قادة ميليشيات أو ورقة ضغط؟ وهل في نظرك فقدت القيادات سيطرتها على الشباب المسلح؟
0: ما يحدث في الإقليم نتيجة ما يحدث في شرق السودان نتيجة أو لتهميش القديم، تراكمت عليه أزمات داخلية، تراكمت عليه إساءات من قبل الحكومة المركزية. الحكومة المركزية تنظر إلى مواطنين شرق السودان بأنهم غير سودانيين، هؤلاء لاجئين، هؤلاء غير ناج، وتغذي القبائل وتضد بعضها البعض.
1: نعم طيب، من سيتحكم في هؤلاء الشباب المسلحين في شرق السودان؟
0: الآن أمراء القبائل أو العمد والمشايخ الذين كانوا يتحكمون في القبيلة فقدوا هذه السيطرة في شرق السودان.
1: نعم.
0: نشأ جيل جديد مليء بالقبن من الحكومة المركزية التي همشته والتي نعم. همشت دوره، ومليء بأقبان تغذيها الحكومة. الآن تغذيها الحكومة. لماذا الآن يقال لبني عامر أنتم غير سودانيين؟
1: إذا انفجر الشرق فستتحول الحرب هناك إلى حرب الكل ضد الكل، يعني وستهدد ميناء البلاد الحيوي. كيف تتصور سيناريو هذه الكارثة؟
0: الكارثة في شرق السودان أنه منذ قديم أنه السودان في شرق السودان القبيلة تسود لظروف قيام الدولة وقيام القانون. الدولة كانت لا تلتزم مع أهل شرق السودان بمشاكلهم ولا تقوم بإقامة الخدمات. تطورت هذا الصراع وأصبح صراع وجود.
1: نعم.
0: فكل قبيلة في شرق السودان تسلحت.
1: نعم.
0: وشرق السودان الآن يعود بالتسليح، وهناك جوار إقليمي عينه على شرق السودان، هناك أطماع إقليمية أيضا على شرق السودان. وإذا قامت الحرب في شرق السودان ستكون حرب شعواء وهي نهاية السودان.
1: طيب هل هناك بالضبط صراع أو صراع طاحن ما بين قبائل عربية وأخرى إفريقية تعرف أسماءها مثلا؟ يمكن أن تمنحنا خارطة واضحة لهذه الصراعات في الشرق؟
0: شرق السودان فيه مجموعات عربية قديمة موجودة في شرق السودان، اللي هي مجموعة البية، هي من أقدم الأقاليم، هي من أقدم سكان هذا الإقليم. حصلت هجرات داخلية إلى إقليم شرق السودان. الهجرات الداخلية في هجرات أتت من شمال السودان تسكن شرق السودان، هناك هجرات من غرب السودان تسكن شمال السودان، جاءت بهم ظروف الموارد، ظروف الحروبات الداخلية، ظروف المعايشة. شرق السودان كان هادئا وكانت القبائل تحصل إشكالات خفيفة وإلى أن تطورها من يريد أن يحكم، اللي هو الحكومات السابقة كانت تريد أن تحكم وكانت تريد أن تجهل القبيلة ليساندها القبيلة عن طريق الناظر أو العمدة. الآن
1: لكن هل برز هذا الصراع العربي الإفريقي بين القبائل حاليا في هذا النزاع الأخير؟
0: الصراع القبلي في شرق السودان لن يكون صراع أفريقي عربي.
1: نعم.
0: سيكون عربي عربي.
1: لماذا برأيك؟
0: لأنه هناك من يساند آخر ضد الآخر. الأغلب الحكومات المركزية كانت تقول للعدن دو أنتم أهل الإقليم، وهؤلاء البقية وافدون. الوافدون هناك مجموعة من البجة، اللي هي بني عامر، هي مجموعة من البجة وهي مجموعة أصيلة موجودة مع الهدندوة، وكانت تقاسمهم الأرض وتقاسمهم المأكل، وهم قوم واحد يتكلمون لغة واحدة. هناك اختلافات بسيطة في اللغات لكن يتكلمون لغة واحدة ونفس النمط الاجتماعي.
1: نعم.
0: هناك من يغذي مجموعة الهدندوة بإلغاء الآخر، بإلغاء البني عامر، والبني عامر.
1: طيب ماذا تملك هذه القبيلة الهدندوة؟ ماذا تملك؟
0: كل الهدندوة لها أرض في في في في الإقليم، وتتمتع بوجود كبير في الإقليم. هي أرض تاريخية ولهم دورهم في في في الأرض.
1: نعم. طيب لماذا وقفت الحكومات المتعاقبة، لماذا وقفت إلى جانبها؟
0: وجود الأراضي، الوجود الأراضي ذات الثروات في أرض الهدندوة، وجود ميناء بورسودان وميناء سواكن في أراضي الهدندوة، هذا يجعل الذي يحكم أن يحتاج إلى قبيلة الهدندوة ويحرك قبيلة الهدندوة، أو ما أو هي لا يحرك قبيلة الهدندوة، يحرك مجموعات بسيطة ذات مصالح داخل قبيلة الهدندوة لتحدث شوشرة وضوضاء في الإقليم. الآن تسلحت الهدندوة، والآن تسلحت مجموعات البني عامر، والآن تسلحت مجموعات القبائل الوافدة في شرق السودان، من ضمنها مجموعات قبائل دارفور، مجموعات الموجودة دخلت الحركات المسلحة سلحت المجموعات الموجودة في شرق السودان لأنها تنتمي إلى مجموعات دارفور، سلحت المجموعات التي تنتمي إلى شمال السودان، سلحت اشترت تسليح، دخلت ما يسمى بالمقاومة الشعبية، وفتح الإقليم. وكانت في مقولة شهيرة قالها والي من ولاد القضارف الذي أثناء ما حدث الحرب في الخرطوم وغارب الدخول الدعم السريع الإقليم، قال الوالي الذي لا يحمل سلاح عليه أن يجلب سلاح، إذا ما عنده سلاح يمشي يجيب سلاح يشتري سلاح، وإذا عنده سلاح مصدق من الدولة أو ما مصدق من الدولة نحن نسمح له بالعمل بسلاحه علنا. فتح التسليح على مسرحيه، كل فتح التسليح على مسرحيه، يلا انطلقت التجار، فبذلك بدأ برضو دخلت التجارة، دخلت أصحاب المغارب الأخرى، دخلوا المهربين، دخلوا مهربي البشر، دخلوا مهربي المهربات. الآن نعم. شرق السودان يعود بالتسليح، يعود بالمخدرات، يعود بالعصبية والقبلية، وهو عبارة عن قنبلة موقودة.
1: طيب هل هناك من بين هذه القبائل من شارك إلى جانب حميدتي خلال النزاع وخلال الحرب؟
0: حميدتي عندما كان موجودا هو النائب الثاني للبرهان وكان هو على رأس الدولة، أغرى كل القبائل وكل المجموعات السكانية الموجودة في كل السودان من ضمنها شرق السودان. حميدتي أعطى نظار القبائل عربات ومرتبات وكل وفتح لهم الثروات الموجودة في الأرض من الذهب. فهناك قبائل اشتركت في مع الدعم السريع، وهناك من أبناء النظار وأبناء العمد أعطيوا رتب عسكرية داخل الدعم السريع. أثناء المعارك الحربية هناك من كان مشاركاً وهناك من لم يشارك. الموجودين في شرق السودان خلعوا قبة الدعم السريع ولم ينضموا إلى الدعم السريع، بغوا في الإقليم لكنهم عندهم ميول، ولا يعرف متى ستقوم الطلقة الأولى في شرق السودان، وعندما تقوم الطلقة الأولى في شرق السودان ربما يخرج آخرون وربما تخرج أخريات كثيرة، لأن الآن شرق السودان هو عبارة عن برميل من البارود.
1: ما هو الشكل الذي تتوقعه للتقسيم الذي يمكن أن يحصل في شرق السودان؟
0: إذا حدثت بصريح العبارة، إذا حدثت الحرب في شرق السودان سيتقسم الإقليم إلى ثلاثة.
1: ما هي هذه التقسيمات؟
0: التقسيمات الثلاثة ستأخذ هناك قوة ستكون مربوطة بأريتريا، وهناك قوة ستكون مربوطة بأثيوبيا، وهناك قوة ستكون مربوطة بمصر.
1: لماذا مصر بالضبط؟
0: وجود المصريين في حلايب وشلتين، ووجود الدعم، ووجود تهديدات من دخول بمصر برضو مصالحها داخل السودان وصراعها في السودان مع مجموعات تخشى أنها تنضم إلى أثيوبيا، تخشى تنضم إلى أريتريا. فسيتقسم هذا الإقليم إلى واحدة من هذه الدول. هذا الإقليم الآن هناك مجموعات تصرح بأنها جاهزة وبأنها جاهزة للحرب ومسلحة.
1: طيب ما هي الخطوة العاجلة والفعلية الآن لنزع فتيل انفجار كسلة قبل مجزرة جديدة؟
0: إذا لم يقف الموجودون على سدة الحكم في حكومة عبد الفتاح البرهان من تغذية الصراعات القبلية، وإذا لم يقف الإسلاميين الموجودين الذين يغذون الصراع في كسلة بين المجموعات، ما أفتكر ممكن المرحلة الجاية تكون بعيدة، هذه المرحلة ستكون قريبة. وجود الإسلاميين عندما حربوا من الخرطوم في الحرق وخرجوا من السجون المطلوبون للجناية كانوا موجودون في كسلة، من ضمنهم المطلوب للجناية أحمد حارون، ووجد وعمل اجتماعات وجمع المجموعات السكانية وكذا. ترك هو الذي ساعد الإسلاميين في العودة إلى سلطة الحكم مرة أخرى، وهو يد من أيدي الأنظمة لخلخلة هذا الإقليم. الإقليم إذا بصريح العبارة، إذا أقول لك لا يوجد حكيم الآن في هذا الإقليم ما عدا يحمد له ناظر البني عامر.
1: نعم، شكرا لك سيد حسين عنتر على شهادتك وتحليلك لتصاعد التوترات في شرق السودان، وإلى حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دبليو عربية. نتمنى أن يعم السلام والأمان على أهل السودان.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية التي صدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان يشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلوغرام. بعض الناس شافوا إنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا إنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم اثنين من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية وتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
3: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساس بتاع الدولة باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجهاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية. سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة. يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنيات تحتية متينة، بنيات تحتية كبيرة، وهذه البنيات التحتية تم إنشاؤها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب، إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ. فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، إن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في أنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة تحت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية. وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت الشهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دورة وده واجبة تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
2: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب، أو دور القطاع الخاص شنو، دور الحكومة شنو في المجال ده؟
3: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره اللي بيكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا التوزيع القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم، استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
2: طيب باشمهندس حامد سليمان، وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، عايزينك برضو توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
3: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة، وصلة كبيرة، لأن العملات، لأن المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص حيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا نقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريقة غير إنه يمشي للسوق، سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن. غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، حيفاغم معاناة المواطن بأنه السعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال أنا أعتبر أنه سؤال مهم والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفيرها وتوفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لا بد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
2: نرحب مستمعي راديو دبنجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل، آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
4: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، والملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وبو جيم، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كان عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجد بيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا، فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي، باعتبار أنه تفرضت أسعار عالية جدا على النفط ما عندها أي تبريش، وفي نفس الوقت القرارات دي ما حلت الأزمة المعلقة بشنو بانسياب الامدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الازمات وكده. لما جاءت الحرب الايرانية الامريكية الاسرائيلية دي، فاجا مجموعة الطفيلية دي لقيت فرصة انها اتضغط اكتر واكتر في اطار المزيد من البحث عن الارباح، وعشان كده زادت البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال أقل من 3 سنوات، مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في بحث عن حلول، ولأنها تخشى غضب الجماهيري وموجة الإضرابات المتصاعدة وكده، القرار بتاع إن الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد، لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسهل قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لدى مجال الشك إنه برضو المثالة هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان، الضمان الذهبي، ودلوقتي ما عنده تبرير. يعني انت بتخط الضمان ده ليه هدف ما في كلام، والضمان ده هتروح بعد شويه الى وسيله للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهميه ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في اطار المصالح المتشابكه ما بين القطاعات دي والحكومه والبنك المركزي او كده، وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول، استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات. لكن شنو الضمانات؟ طبعا هي مستردة، والبنك السودان ذات ما وضح إنه يتؤثر أثر هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكده، وبرضو ما تحددت يعني هذه الضمانات إلى أي مدى ستهبط بالأسعار إلى المستوى العادي بتاعت المشتقات البترولية وكده. ده يوضح أنه في ارتباك كبير جدا في هذه النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع طريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب للمثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس. لكن غير كده بتصبح المدار كلها في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد وفي مجال التوزيع الداخلي أو في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلا أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلعة استراتيجية ولا غنى عنها، وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به، مسائل البترول التوزيع والاستيراد والأسعار ولا كده، في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرار بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
5: أنت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور التعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
6: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
5: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
6: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
5: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري نشوف عليه؟
6: لا يا اخي، برضو رتبنا معاهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه بفتره الصباحيه.
5: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
6: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
5: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
6: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
5: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
6: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي حيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
5: يا اخوي يا اخوي، انت الحريق دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع دي؟
6: في المسايات، في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغع اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
5: والله يسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. اقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم معاكم لما بيغادي. اول حصه 200
6: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
5: انا اللي حدق الجرس.
7: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة الاستثنائية حقيقة نلتقي بواحدة من أعلام مدينة باريس، وهي فرنسية سودانية، وهي واحدة من الأصوات النسائية الجديدة التي اخترقت الميديا في أوروبا واستطاعت أن تخلق في فضاء الإبداع يعني لازمات موسيقية عظيمة جدا. استفادت من إرثها السوداني وتاريخ الموسيقى السودانية وتجربة الموسيقى السودانية، فأنا قدرت تزاوج بين الإيقاعات في العالم الغربي في أوروبا وبين الإيقاعات الأفريقية، دفوفها وطاراتها ويعني ألحانها. ورغدة هي عندها القدرة فأنها تغني بنفس الطريقة دي، بنفس الطريقة السودانية، أيضا تغني بالطريقة الفرنسية. وحقيقة نحن التقيناها لقاء عابرا لنقف على تجربتها الجديدة التي تعتبر إضافة حقيقية لمسيرة الغناء السوداني وتطوره. والغناء السوداني الآن أصبح يعني من الألحان أو من الغنوات ومن المغاني العابرة للقارات. أستاذة رغدة، أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: أهلا وسهلا، أنا سعيدة جدا بالاستضافة وبتمنى أكون ضيفة خفيفة عليكم. شكرا
0: أستاذة. إذا ما بقولوا أي فنان عنده بيئة بينطلق منها، الفنان هو ابن بيئته. البيئة اللي انطلقت منها أنت كفنانة، كلمينا شوية عن البيئة دي يعني.
1: طيب
0: نعم،
1: أنا في الحقيقة مستمعة عادية جدا، ما جاية من أسرة فنية، ما عندنا زول في البيت بيعزف آلة موسيقية. أنا كنت بعيدة من العالم ده، لكن كنت بعشق الموسيقى من وأنا صغيرة. أنا مولودة في السعودية، ويعني كنت بحكم البعد الجغرافي كنت برضو بعيدة من الثقافة موسيقيا على الأقل إلى حد ما. فبديت أسمع موسيقى سودانية متأخر شوية، وأنا في المرحلة المتوسطة سمعت نانسي عجاد وسحرتني. وأنا بعتبر نانسي عجاد هي المدخل كان بالنسبة لي للعالم بتاع الأغنية السودانية، ومن خلالها عرفت الرواد، ومن خلالها بديت أسمع سيد خليفة، شير حبيل أحمد وغيره. وأيوة، فأنا لسه بكتشف بالمناسبة في التراث بتاعنا، وبتعلم كل يوم وبكتشف أغاني وبسمع لفنانين ما حصل سمعت بهم قبل كده، ودي قصتي يعني مع الموسيقى.
0: دخولك لعالم الموسيقى يعني كما ذكرتي يعني لم يأتي الصدفة، بل هي التجربة، وانت بديتيها في مقتبل حياتك التعليمية وكده. كده تكلمي لنا شوية عن شنو في ذاكرتك من الطفولة في المملكة العربية السعودية، وانتقلت بها الى المهاجر في اوروبا هنا. يعني ذاكرة الطفولة في المملكة العربية السعودية الى اي مدى اثرت في تشكيل ذائقتك الفنية؟
1: يعني حكون صادقة جدا، يعني في السعودية أنا ما كنت وأنا صغيرة ما كنت فخورة شديد إن أكون سودانية. كنت بحاول أخفي الجانب ده، لأنه في يعني ما كنت من السودانيات كتير مثلا في المدرسة، فما كنت بحاول يعني زي ما كان عندي الفضول ده إن أنا أعرف أنا منو وأنا جذوري شنو. فدي جابت بي كل الصدق، فدي حاجة أنا اتعلمتها. يعني أنا اتعلمت أحب السودان، اتعلمت أتعرف على السودان، عشان كده بأكد إنه أنا لسه بكتشف في أنا منو يعني وهويتي شنو. وبدي بعمل دي الحاجة اللي حسيت بها أكتر وأنا هنا في فرنسا. يعني ارتباطي بالسودان زاد وأنا مؤخرا يعني من يهول 2020 كده.
0: هل أوروبا أضافت لك يعني أو كلمينا عن إضافة أوروبا بالنسبة لمسيرتك الفنية، قدمت لك شنو أوروبا في مسيرتك الفنية؟
1: طيب أنا مقيمة في باريس وأنا معلمة، بدرس لغة عربية هنا، والمشروعي الموسيقي أنا بعتبره حاجة بعملها على جنب. يعني في وقت الفراغ في الويكند عندي بروفات بتدرب بغني سايلة روحي. لكن لو ما كانت أوروبا ما زين كنت حاغني وأشارك الحاجة دي مع الناس. يعني انا عارفه انه انا بحب الجيتار مثلا، بغني كتير بالجيتار براي، دي حاجه بعملها من وانا في السعوديه وطولتها، لكن فكره المشاركه وفكره الغنى اللايف دي عملتها هنا مؤخرا يعني، وجودي في اوروبا هو اللي الهمني الحاجه دي.
0: احيانا بعد مرات قربك من الميديا الاوروبيه ودخولك في عالم الميديا الاوروبيه، يعني هل هي يعني ايضا خلقت لك مداميك يعني بوجودك في اوروبا هنا، وجودك في اوروبا الاضافات؟
1: أيوة.
0: الاضافات لك اوروبا في مجال الموسيقى.
1: ايوه هي اكتسبت جرأة نقدر نقول، انه مثلا عشان كده قلت لك لو انا مثلا كنت في السودان او كنت في ماضي كنت حاجرأ اغني، لكن انا وجودي هنا فكرت انه الحاجه دي مميزه هنا، يعني احنا ما في فنانين كتار هنا برضو، هنا البيئة بتشجع يعني أنا ليس أنا بغني وبلقى اقتراحات كده، يعني بتصلني رسائل رغدة تعالي غني لنا في الحتة الفلانية في البرنامج الفلاني، يعني في مساحات للسودانيين عظيم، ولا عموما الثقافات المافلة تمثيل كبير هنا، الناس بتكون عندها فضول تسمعنا، فأنا ممكن برضو الحاجة دي خدمتني إنه إحنا ما معروفين كثير هنا، ما في الأول الفكرة واضحة.
0: باريس هي مدينة التنوع والثراء الثقافي، يعني الزول من بيجي في باريس بحس أنه مدينة يعني مفعمة بتباينات ثقافية ومفعمة بالموسيقى وبحركة الألحان والاختراعات الحديثة. هل أنت لما قدمت شغلك قدمت أعمالك إلى أي مدى يعني المجتمعات الباريسية أو المجتمع في باريس يعني استحسن وما قدمتيه؟
1: طيب هي البرامج اللي أنا لحد الآن شاركت فيها كتير منها بتنظمها منظمات، والبرامج أساساً بتكون بتتكلم عن السودان،
0: يعني أنا أقصد قبلوك هل قبلوك يؤدوك إشارة مرور؟ إشارة أيوة. مرور نعم.
1: أتمنى دي ما حقدر أقول أيوة ولا لا، لكن بنبسط جداً لما ألقى فيدباك، يعني لما ألقى ناس مرسل لي رسائل من السودانيين طبعاً بكون مبسوطة جداً، أنا بالنسبة للجمهور السوداني مهم جداً ما بقلل منه، لكن بيلمسني أكتر لما يكون مثلاً زول يمشي يضيفني في الميديا لأنه سمعني لايف ويكتب لي رسالة إنه الأغنية الفلانية لمستني، هل الأغنية دي موجودة وين أقدر أسمعها والسودان، يعني دي حاجة تلمسني كتير، فهل أنا قدرت يعني ما داير أستعجل أقول أيوة، لكن عموما هنا الناس منفتحين جدا يعني للمختلف نقدر نقول.
0: الإيقاع السوداني الإيقاعات السودانية، هل في علاقة يعني تصالحية كده بين الإيقاعات السودانية والإيقاعات الأوروبية؟ هل التمستي في علاقة زي دي؟
1: ما بقول في علاقة،
0: يعني في تشابه، في وجه شبه بينهم من حيث الإيقاعات، من حيث الأوتار، من حيث اللزمات الموسيقية
1: مع أوروبا؟
0: نعم.
1: مع النمط الموسيقي هنا ما أظن، لكن في ثقافات تانية قريبة مننا شديد، يعني دي الحاجة اللي أنا مثلا أنا العازفين اللي بيشتغلوا معاي هم فرنسيين، لكن ما اتعلموا الموسيقى بتاعت مالي، السنغال، الستايل الصحراوي، فبالنسبة لهم حاجاتنا مألوفة مختلفة لكن مألوفة، فهم أقرب لنا، فأيوة لكن مع بيكون أكيد يعني موسيقى لغة عالمية بيكون في حالات مشتركة، لكن إحنا ما أقدر أقول متفردين، لكن عندنا حالات بتاعتنا يعني.
0: أستاذة رغدة، أنت أستاذة للغة العربية وأنت مجيدة أيضا يعني بتجيد اللغة الفرنسية، هل حاولت أنك يعني تمزجي بين اللغتين وتطلع منها ألحان زي ما ظهرت في بعض المنابر وفي بعض المنصات اللغات المعروفة أو الألحان المعروفة بألحان الروك وبألحان متنوعة، يعني هل في تجربة زي دي عندك بين أنك تغني بالفرنسي وباللغة العربية؟
1: جاتني الفكرة، أنا حاليا بشتغل على أعمال خاصة، فعندي فكرة إنه يكون في كوبلاي بالفرنسي، لكن لو قصدك على الدمج في كيف يعني في النمط الموسيقي، فأنا ما مع الفكرة دي، يعني أنا ما مع فكرة تجديد أو تحديث الأغنية السودانية، يعني أنا حتى لو غنيت كوبلي بالفرنسي حيكون كوبلي بلحن سوداني بحت، ما عارفة لو الفكرة واضحة. يعني أنا ممكن أدخل مثلا ياهو كوبلي بالفرنسي في أغنية ما، لكن الأغنية حتكون سودانية، ما حأغني حاجة ستايل مختلف، داري أغني سوداني فقط يعني.
0: طيب أستاذة، يعني من خلال محاولتك أن تقدم الموسيقى السودانية للجمهور الأوروبي، وهذا الجمهور يعني يمكن يكون الاستايل والطريقة والخلفية الثقافية مختلفة، هل وجدت صعوبة في ذلك، ولا الحكاية يعني لما قدمتها وجدت انسياب وقبول وبطريقة هادئة جدا قدرت تتسلل لوجدان الناس ولوجدان المتلقين الأوروبيين مثلا؟
1: طبعا الصعوبات موجودة، لكن في الجانب بتاع عدم فهم اللغة وعدم فهم ثقافتنا ده ما أظن في مشكلة، لأنه الموسيقى يعني أنا لما أغني وأكون مركزة أن أنا أغني بإحساس وأكون صادقة في الحياة اللي أنا بقدمها، الإحساس بيوصل، طاقتي دي بتصل للناس بغض النظر عن فاهمين ما فاهمين اللغة، الاختلافات دي. ودي حاجة أنا ذاتي بختبرها لما أحضر حفلة، خصوصا اللايف، الحال حفلات اللايف عندها إحساس، عندها سحر خاص، فبتوصلك الطاقة بتاعت الفنان حتى لو أنت ما فاهم حرف واحد من اللي بيقوله. فما لا أعتقد السحر بتاع الموسيقى كفاية جدا إنه يوصل يعني.
0: من خلال تجربتك وممارستك وتعاطيك بالفن السوداني، هل بتفتكر انه يعني الالحان السودانية عندها قابلية التطور وعندها قابلية انها ممكن تخلق يعني مناخ تصالح بينه وبين الموسيقى الغربية؟ هل الاغاني السودانية عندها القابلية دي؟
1: يعني أنا لو علي أنا دايرة أغني الأغاني السودانية بشكل أصيل، يعني أنا لو الحاجة دي بيدي أنا ما عاوزة أعمل أي أدابتيشن ولا

0: بتفرض عليك الظروف. يعني أنا مثلا هنا ما لقيت عازفين سودانيين اتوافقت معهم، أو على الأقل مثلا موضوع الستايل، بس الستايل ما متناسب معي، لذلك مضطرة، بقول مضطرة أشتغل مع موسيقيين رائعين جدا وأنا فخورة إني شغالة معهم، لكن ده ما هدفي. أنا دايرة أقدم حاجة حقتنا، يعني أنا ما مع فكرة التجديد والتحديث ده. يعني إحنا جيدين بما يكفي إنه نعمل حياة بدون ما نضيف لها حاجات ونحدث. ده ما عارفة لو جاوبت على السؤال.
1: طيب أستاذة، نحن حقيقة في سؤالنا الأخير لك، شنو المشاريع المستقبلية بالنسبة لك أنت كفنانة، وشنو حلمك يعني بطموحاتك في أوروبا هنا، وأنت كفنانة وسودانية وبتقدمي نموذج وإستايل جديد في الفضاء الثقافي الأوروبي؟
0: طيب أنا الفكرة الأساسية بالنسبة لي إنه إحنا كسودانيين إحنا ما معروفين للعالم. مثلا لو قلت لك اليابان، لو قلت لك كوبا، أمريكا الجنوبية عموما، بتقدر تتخيل الناس دي الموسيقى بتاعتهم عاملة كيف، بيكونوا لابسين كيف، بيكون عندك صورة عنهم، لكن إحنا مجهولين. فأنا بشكل بسيط جدا أنا دايرة أقدم ثقافتي، أنا بغني بلبس التوب السوداني، دايرة أقدم إيقاعاتنا مثلا، دايرة أقدم أغاني التراث. فكرة مشروعي إنه أنا يعني ده سؤالك بتاع إنه أنا هدفي شنو الفترة القادمة، إنه أنا دايرة مشروعي يكون عنده هوية واضحة، وهي إن أنا أقدم التراث السوداني، أغاني تراثية زائد أعمال خاصة بتعبر عني. و أيوة ده هدفي، ودي الحاجة الشغالة عليها حاليا يعني، ودايرة أكمل أغني وأكون مسموعة.
1: شكرا جزيلا أستاذة رغدة الدسوقي، التقيناها مستمعين الكرام وهي في مدينة باريس، مدينة الفن والجمال. حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: جوال.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة

0: دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبكة. في حلقة اليوم نستمع للشاعر قاسم الحاج في رائعته لو أعيش زول له قيمة.
1: لو أعيش زول له قيمة أسعد الناس بوجودي، زي نظارة غصن طيب كل يوم يخضر عودي، وأبقى زول له قيمة، أبقى زول له قيمة، أبقى دار لكل لاجي أو حنان جوا الملاجي، وأبقى للأطفال حكاية حلوة من ضمن الأحاجي، بيها يتهنوا ينوموا وحرسهم طول ليل ساجي، والقى في راحة نفوسهم بصمتي طول ابتهاجي، وأبقى زول له قيمة، أبقى زول له قيمة، أشقى أشقى والقى وأبقى بهجة، أشقى والقى وأبقى بهجة في النفوس لكل مناضل، أبقى للمعتل علاجه وأبقى للفلاح سنابل، وأبقى للثوار سلاحهم أعتى من قصف الغنابل، وأبقى للكاتح الملوح كل حق موفور عادل، وأبقى زول له قيمة، أبقى زول له قيمة. لو أعيش طول عمري نسمة أو مع الأيام سحابة، أخطي لهدي الدنيا بسمة، أسقي وادي وأروي غابة، أو أعلم طفلي واعد لسه ما عرف الكتابة، وأبقى شجر ظلالة وارفة تحت ناس نايمين تعابة، وأبقى زول له قيمة، أبقى زول له قيمة.
0: ونواصل معاكم سامعين الأعزاء في حلقة اليوم من دفتر مشاعر، وهذه دعوة للاستماع برضو لشاعر معروف لديكم، هو الشاعر معد شيخون.
2: الحب جواب كافي، مريد ألف سؤال ومش أسأل العشاق، هل كل عاشق نال؟ فين اللي بيحب الناس؟ فينا اللي بيحب المال؟ فينا اللي كان عاشق بس صداق الحال؟ يوم الدغش ممكون مارق مع العمال، يدينه لونه سكن كايس له راحة بال، لقيته في صف عيش شايل له هم فوق هم، عايل يجيب الفوق بعديها قام تمتم شان اشتري العيشة، يا ربي حدفع كم؟ وبعد الرغيف صفين، يا الله بس ترحم، كل ما نقول نفرح نلقاه ده المأتم. قلت ليه احجز لي وانا ماشي حبوب، ولقيته بتسبح ملفوحة بيتوب، كم مرة قلت ليكم سووا لي راكوب، ادني فوله نبك ومعاه لالوب، حجتني بالريدة ومشينا في دروبة، قالت لي بيت الحب ابداه بيطوبة، ما تنكسر في يوم لازم تكون لايوق، أصلك بيزيد قيمتك طيبك بيودي الفوق، قرشك ده تب مبدوم وصلوا القرش ممحوق، ومركت كل أمل وملاني ياخي الشوق، داربني بيت وطن وصلوا الوطن معشوق، ورجعت لي صفي ولقيته بتسكلب، يا أمي قالوا خلص، يا يوم عيش ما في، واللوم برغم الضيق تلقاها ضماها في حضنها الدافي، أمونا ما تخافي يا بنتي ما تخافي، فتح الخزين كيسه شايله 6 عيشات أداها منه 2، ومعاه ود الزين أداها برضو 2، عبد الله شال كيسه وأداها 6 عيشات، معروف طبعه حنين وأمونة تتبسم، والأم بتتبسم، مش قلت ليك قبيل يا بنتي ما تخافي، مش قلت ليك قبيل، الحب جواب كافي، ما ظن جوع في يوم لو ضمير صافي، وشنبني نحن وطن نبداها بالأخلاق، مريدة موجودة وكل البلد عشاق، عمرك سمعت بشيخ كذوب نسمت هبوب، موية بتدوب وبجيبة يا البداد سيرة الجنوب، وسيرة اللي قالوا الخير كتير وننساها يا خسيرة الحروب، وخلي السلام أنسى السلام، وينو الرغيف عارفين نتب بحر الحزن، ما ليه كيف نبنيه، بس نبنيه كيف؟ ببنيه الجول، ببنيه مسؤول، أو هل معقول إنه المنية بتقوم دار؟ طب هل معقول إنه الدخان في بيت مقفول لو ما تنفخ حيقوم نار؟ ولو سيف الدين ما شال سيف وقضاها دعا، تتخيل كان غلب التاتار، كلنا عارفين إنه الكافر حيخش النار. وحتى الإيمان تصديق وعمل، ما بس أفكار. كلنا عارفين إن الصوفي كره الأنصار، وإنه النوبي من ناس دارفور ما راجع عمار. تتخيل كان في يوم تسقط لو ما توحدنا وكنا كتار.
1: يا سلام عليك يا أخي.
2: ومش إحنا حلفنا نجيب التار؟ التار هو شنو؟ بس دمه خلاص. التار هو قصاص، والتار في الفاس. التقطع شجرة أحقادنا وتزرع في قلوبنا الحب للناس، لكل الناس. التار أتار سودان، بشبه أحلام المفقودين الماتوا عشان النيل جاري، وشايفين أخوانهم عطشانين. والفرقة مزاد، فرقتنا مزاد لي بيع الدم. بنبيع يومي شهيدين، بنبيع بالكاش، بنبيع بالدين، أو لما أصحابك وخوين وزول حتكونوا خلاص سددتوا الدين. ما الأزمة بقت أزمة إنسان، لا أزمة كاشن، لا بنزين. فينا الدايرين، فينا الدايرين الثورة تضيع، زي ما سرقونا باسم دين. الناس نايمين والله نايمين، والحل الحل في البل، ما تبلوا الطين. مش انتوا قلتوا الحل في البل؟ بلوا الحواش ملوها أمل. لو شفت أخوك زاري أحلام ما تقعد سايمين. دلوا منجل شان يحصد خير، ما الخير حيعم. ويا ريت سوداننا يكون أجمل، يا ريت سوداننا يكون أجمل.
0: ودي مساهمة من حسين حميدة بعنوان نفاج البوح والحنين.
3: نفاج البوح والحنين، يا طالع من نفس القصيد، يا راضع يكسير النغم. دا وقت بنفاج هواك شديت عليه طاق العشم، لقيت شذاك نفحة نسيم، والحظ معاي تاني ابتسم. زخرفت شال الأمسيات بريشة الزوب والفهم، ورشفنا كاسات الوداد من سلسبيلك والقيم. يا سكة العجر الضباب، وأخوفي من ويل السأم. النيل حزين والشوق النبح، والليل رسم لوحة بهاك، قلبي مباريهم سهم. نادى الغوافل الليل عليك وسط الزغاريد والزخم، تسيني وسط البوح غمام، أسقي الحنين اللي انهزم. حسين حميدة.
0: وكده نكون وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. لا من نلقاكم الأسبوع القادم، في أمان الله وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين نظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: قضايا الشباب،

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها، والأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش أو تم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت قصبا عنه ما بإرادته. فبتختلف لما تكون بالإرادة، لما تكون بالإرادة بيكون داك عندها مسمى آخر وعندها تفاصيل أخرى وعندها عقوبات أخرى. لكن لما تجي بالصورة اللي أنا قلتها دي، انتهاك يعني حاجة قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمة بتاعت عار ولا أي حاجة، ومفترض أن احنا نقول له انت ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول أنه الحاجات الزيدية نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلينا القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبيل موجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعك راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

تحية طيبة نتمناها لكم مستمعي دبنج راب الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. تحول الراب إلى علاج بيتناول رسائل عن الاكتئاب والقلق ومواجهة الأفكار المظلمة لكسر وصمة العار حول المرض النفسي. وشعر الفنانون وخاصة مغنو الراب بالمسؤولية تجاه مجتمعاتهم، فتحولت موسيقاهم من مجرد كلمات حماسية إلى أداة بتكسر وصمة العار وبتلامس صراعات النفس البشرية كالاكتئاب والقلق.

0: 2 3 4
1: حلقه جديده مع الرابر فيستيفاون. مرحبا بك ومنور دبنجا راب.
2: السلام عليكم اذاعه راديو دبنجا والتحيه لكل المستمعين. معكم اليوم الرابر فيستيفاون على برنامج دبنجا راب. انا علي محمد علي مواليد الخرطوم جنوب الحزام صوب العرابي. مازول عادي شين شين جنوب
1: الحزام وين وين بيك حملة. كلمنا عنك وعن اهتماماتك.
2: كانت بدايتي هناك. كنت مستمع للراب منذ عام 2005 وبدايتي في كتابة الراب 2012. وأما البداية الفعلية في بداية تسجيل الأغاني في عام 2017. اهتمامي بالراب يعني بدأ عن الشفق وعن حب ولازلت أحب الموسيقى.
1: وهل بتهتم بقوة الكلمة والرسالة ولا اللحن والإيقاع؟
2: أنا أركز على الإيقاع والكلمات وأيضا على الرسائل. بعض الرسائل عن مواضيع الهجرة والشباب وخروجهم من بلادهم والمعاناة في طريق الهجرة وعن الذين فقدوا أرواحهم من أجل الوصول إلى أوروبا وتحقيق أهدافهم.
1: الفن عموما رسالة سامية. شنو الأفكار الأساسية اللي بتحاول إيصالها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها؟
2: بالنسبة للرسالة الأساسية التي أحاول أن أوجهها هو التعايش السلمي. يجب التعايش السلمي وبناء سوداننا. وفعلا السودان يعني بلد عريق وله تاريخ كبير يعني يجب إحياؤه من جديد. وحنعود بإذن الله من جديد أقوى وأكثر الشعوب تطورا في العالم. ومن خلال يعني تنقلي عبر دول شمال إفريقيا يعني وجدت أن هذه الدول لقد بنت بلادها ونريد أن نبني بلادنا مثل هذا. ونتمنى إن شاء الله يكون في شغل على هذا الشيء والأيام القادمة تثبت ذلك. وبرضو ندعو إلى عودة الشباب إن شاء الله في السنين القادمة. ويجب على البلاد تشجيع هذا الأمر لبناء سودان يسعى للجميع ووحدة وطنية وتعايش سلمي.
1: ولو أتيحت لك فرصة التعاون مع رابر واحد حتختار منه؟
2: لو أتيحت لي فرصة للتعاون مع رابر حيكون GX لأنه فعلا هو رابر سوداني أسطوري وهو من المؤسسين ومن الأوائل الذين غنوا الراب في السودان. وله التحية شراوت GX شراوت تود بويز.
1: شكرا جميلا الرابر 50 باوند على

0: وتقدير المعروف أهم من رده، فالمرء قد يعجز عن العطاء لكنه لا يعجز أبدا عن الاحتراف بالفضل. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 14.

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 28 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: عقوبات أمريكية على شركة الموانئ الهندسية وشركة وأفراد آخرين، وحظر التشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة. القوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة أبو قمر في شمال دارفور، والجيش يشن غارات جوية على مواقع في كرمك. إصابة 8 تلميذات بشظايا إثر قصف بطائرة مسيرة على الأبيض، وسجال أمريكي سوداني في مجلس الأمن. 3 حركات في شرق السودان تعلن عودة قواتها من أريتريا، واستمرار إضراب المعلمين في كسلة والجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة، بينهم مواطن هندي و3 كولومبيين. وشملت العقوبات الجديدة 5 أفراد، من بينهم الضابط السوداني طارق حسين محمد مدني و3 كولومبيين وهندي، لارتباطهم بشركات قالت الوزارة أنها مشمولة بالعقوبات. كما شملت العقوبات شركة الموانئ الهندسية وشركة تارجت، وعزت ذلك إلى زعزعة استقرار السودان وتقويض الانتقال الديمقراطي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. وأضاف مسعد بوليس في هذا الخصوص:
1: والواقع أن اليوم فإن الولايات المتحدة تعلن أنها ستفرض جولة ثانية من الجزاءات على السودان بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وبسبب عدم امتثال السودان لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
0: أعلنت القوى المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش استعادة السيطرة على منطقة أبو قمر بشمال دارفور، وذلك بعد معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع دارت منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء أمس السبت. وأوضحت في بيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن تكبيت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير وإحراق عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
2: يوم 27 شرسيطة يوم 27 إن شاء الله جوا مغمرة ما قد عمليات أبدو بابك الهاجم مرى الفوق أرجمات مرى الفوق مرى الفوق مرى الفوق.
0: كشفت مصادر عديدة عن إصابة 8 تلميذات بشظايا صاروخ أطلقته قوات الدعم السريع من طائرة مسيرة وسقط في مدرسة الجيل الرائد للبنات أمس. جهة أخرى، شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع للدعم السريع والحركة الشعبية في مقاطعة الكرمك بولاية النيل الأزرق. قال مساعد القائد العام لجيش السودان الفريق أول ياسر العطاء أن القوات المسلحة قادرة على استعادة كردفان ودارفور، وجدد العطاء في كلمة له بسلاح المدرعات المضي قدما نحو تحقيق النصر الكامل في كل ربع السودان، مشير إلى امتلاك الجيش الخطط والتجهيزات الكفيلة بتحقيق ذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لدينا من الخطط ومن التجهيزات ما يكفل لنا، وبإيمان عميق بأننا بإذن الله منتصرين. الله أقسم بالله قريبا ستنتقل الحرب من كردفان إلى داخل عمق دارفور.
0: قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري في إحاطة أمام مجلس الأمن لمناقشة الوضع في السودان أن اندلاع معركة شاملة في الأبيض سيؤدي إلى موجات جديدة من النزوع، كما سيزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة كردفان ككل، ونبهت إلى أن تلك المعركة ستكون على الأرجح طويلة الأمد، وأكدت دعم الأمم المتحدة لجهود الرباعية لتأمين هدنة إنسانية، وأشارت كذلك إلى أهمية الشراكة بين أعضاء المجموعة الخماسية، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أي تصعيد في الأبايد سيعرض مئات الألاف من المدنيين لخطر وشيك باندلاعي العنف واسع النطاق، وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من وقوع كارثة حقوق إنسان وشيكة إن لم تتوقف الهجمات.
0: من جانبها قالت نائبة المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف حنان سليمان أمام المجلس أنهم وثقوا أكثر من 5700 انتهاك جسيم ضد الأطفال خلال الحرب الدائرة، وأوضحت أن أطفال السودان فقدوا بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم تحمل فقدان سنة أخرى، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لمنع المزيد من التصعيد لا سيما في مدينة الأبيض ومحيطها، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطفال السودان لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بالاعتماد مجرد على التعبير عن القلق، إنهم بحاجة إلى الحماية، إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى وصول المساعدات الإنسانية، وقبل كل شيء هم بحاجة إلى أن تنتهي هذه الحرب. لقد خسر الأطفال بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم أن يتحملوا خسارة سنة أخرى. وشكرا.
0: شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان يوم الجمعة سجالا بين السودان والولايات المتحدة، واتهم مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي، اتهم مجلس السيادة السوداني برفض مقترح أمريكي طرح صباح يوم الجلسة لإقرار هدنة إنسانية شاملة، كما اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، بينما اتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، ودعا مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروضة حاليا على إقليم دارفور ليشمل السودان بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
1: المجلس السيادي رفض ذلك عدة مرات بما في ذلك هذا الصباح، حيث رفض آخر نص قدمناه. هذه الهدنة لن ينبغي أن تبقى على ورق فحسب، حبرا على ورق، بل ينبغي أن تنفذ في الميدان.
0: من جانبه رفض مندوب السودان الدائم الحارس إدريس هذه الاتهامات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما نفى رفض السودان لمقترح الهدنة، وأوضح أن الرئاسة السودانية أرسلت ردا رسميا مكتوبا إلى بوليس قبل بدء الجلسة يتضمن جدولا زمنيا معدلا للانسحابات العسكرية وإطارا لاستعادة السلام، كما رفض توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل البلاد، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السيد الرئيس كان يتابع هذه الجلسة وأرسل لي ما بعث به إلى السيد مسعد بولس. يبدو أن السيد مسعد بولس لم يجد الوقت للرجوع إليه، ويتضمن جدول الانسحاب المعدل واستعارة السلام، ولولا أن ذلك خاص بالارتباط الأمريكي في النزاع لكنت تلوته عليكم. إذن
0: رحبت حكومة تأسيس بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وأيدت الدعوات التي أطلقها العديد من أعضاء المجلس إلى إقرار هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان لراديو دابنغا، قال أن موقفهم من الهدنة الإنسانية ظل ثابتا ومتكررا، وأن رئيس التحالف ظل يعلن قبول أي هدنة إنسانية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف ظل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي، وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين لتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة.
0: وفيما يتعلق بمبادرة المبعوث الأممي بشأن تبادل الأسرى، قال أن هذه الخطوة تمثل بعدا إنسانيا مهما، مؤكد أن تبادل الأسرى يمثل قيمة إنسانية وأخلاقية، وأنهم دعوا إلى هذه الخطوة. قالت وزارة الخارجية السودانية أن حديث مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس أمام مجلس الأمن بشأن رفض مجلس السيادة ورقة مقترحة غير دقيق، وأكدت الوزارة في بيان لها تعامل الحكومة الإيجابي مع كافة مبادرات السلام وتقديمها ردا تفصيليا للإدارة الأمريكية، كما شددت على أن إنهاء الحرب يتطلب وقف الإمداد الخارجي بالسلاح والمرتزقة لقوات الدعم السريع، داعية المجتمع الدولي إلى تبني مواقف حازمة تدعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزز فرص السلام والاستقرار. أكملت قوات ثلاثة من الحركات المسلحة بشرق السودان عودتها من معسكراتها في دولة أريتريا إلى السودان خلال اليومين الماضيين بعد اتفاقها مع الحكومة، وشملت الحركات العائدة حركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا والجبهة الوطنية لشرق السودان بقيادة محمد صالح أكد ومؤتمر الليبي بقيادة موسى محمد أحمد. وأعلنت حركة تحرير شرق السودان في تصريح اطلع عليه راديو دبنجا، أعلنت اكتمال تمركز قواتها داخل الإقليم بالتنسيق مع حلفائها، وأكدت جاهزيتها للانتشار في بقية مناطق الإقليم. أنهت عدد من القوى السياسية السودانية يوم الجمعة اجتماعا تشاوريا جديدا في سويسرا بهدف تقديم رؤية أولية للعملية السياسية. وقال الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث لراديو دبنجا أن المشاورات خلصت إلى الاتفاق على ضرورة وقف الحرب ووحدة السودان ورفض أي مؤسسات موازية تقود إلى التقسيم، بجانب رفض الانتهاكات، وأضاف في هذا الخصوص:
7: وبشكل عام تعتبر هي خطوة لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لتمهيد الطريق لأن يستفاد منها في المنابر الأخرى.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن قرار لجنة التصعيد بتحديد يومي الأول والثاني من يوليو المقبل موعدا للإضراب في الخرطوم ضمن جدول الإضراب الأسبوعي للمطالبة بعدد من القضايا على رأسها تعديل الهيكل الراتبي للمعلمين. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن استمرار الأزمة التعليمية وتمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة يقابله غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية، وأضاف في هذا الخصوص:
8: للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين.
0: وفي السياق ذاته أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة إضرابا شاملا ومفتوحا بعد إضراب متدرج استمر لأسبوعين. وفي ولاية كسلة قال سيد تيمبه رئيس لجنة المعلمين بالولاية أنهم يواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين الأجور، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فها نحن ندخل الأسبوع الرابع في إضراب المعلمين ولاية كسلة للمطالبة بالحقوق وتعديل المرتبات. لا حلول تلوح فوق الأفق سوى أوصدت أبواب المدارس في وجه التلاميذ والمعلمين وصار المعلمون أكثر وعياً.
0: تعاني منطقة كندبي في محلية سيربا بولاية غرب دارفور من انعدام تام لمياه الشرب بسبب توقف المضخات وجفاف الآبار، ما يضطر المواطنون إلى الشرب من الوادي. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن جميع مطاعم سوق كندبي تخلو من مياه الشرب وأن المواطنين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه، مطالبا المنظمات بالتدخل وحفر آبار جديدة، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: السبب الانقطاع الموية المدخات، كان زمان المنظمة أمر ودير خلاص كل المدخات وهاجدة كلها تأثلت، الآن ما في مدخة موجود، والآبار اللي كان قبل كده حفرهم برضه في الوادي جزء منهم وادي دفنهم وجزء منهم كمان ياهو خلاص اتكدكت ما عند موية ياهو، ده البقية مشكلة.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تدهور الأوضاع في مدينة الأبيض يهدد بتفاقم أزمة الجوع الكارثية التي تعاني منها البلاد، وأضاف المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان أن البرنامج يحتاج عاجلا إلى 646 مليون دولار أمريكي لمواصلة عمليات المساعدات الغذائية المنقذة للحياة خلال الأشهر الستة المقبلة. قال حاكم إقليم دارفور من ياركوم الناوي أن المواطنين في محليات ولاية شمال دارفور يعانون من التهجير القسري ونهب الممتلكات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وأضاف أن هناك مخططا يستهدف إفراق الأرض من سكانها الأصليين وإحلال المرتزقة والأجانب مكانهم. الخبر الأخير في النشرة، قال الرئيس لجنة الطوارئ بمحلية الدبة الحسن إبراهيم أن أعداد النازحين بالمحلية تجاوزت 14,000 نازح، منهم 4,000 داخل معسكرات النازحين و10,000 خارجها، بينهم 30% من الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل في جانب الحماية، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بتعليم أطفال النازحين وتقديم خدمات الصحة النفسية بالتنسيق مع الشركاء والمؤسسات ذات الصلة. بهذا الخبر

0: الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كانت صراع قبلي في شرق السودان لن يكون صراع أفريقي عربي.
1: نعم.
0: سيكون عربي عربي. ظروف الحروبات الداخلية، ظروف المعايشة. شرق السودان كان هادئ، وكانت القبائل تحصل إشكالات خفيفة وإلى أن تطورها من يريد أن يحكم، وكانت تريد أن تجهل القبيلة ليساندها القبيلة. انطلقت التجارة، فبذلك بدأ برضو دخل التجارة. حميتي عندما كان وجودا هو النائب الثاني للبرهان، وكان هو على رأس الدولة، أغرى كل القبائل وكل المجموعات السكانية الموجودة في كل السودان من ضمنها شرق السودان.
1: بينما العالم مشغول بجبهات الحرب تغلي كسلة بصمت، أسلحة تعرضها القبائل علنا، وتوترات تشتعل في شرق البلاد. في حلقة اليوم من بودكاست سودان الآن بلس مع الناشط المدني حسين عنتر، سنفكك المشهد القبلي في شرق السودان. أهلا بك أستاذ حسين، وبداية في نظرك من يشعل التوترات القبلية في الشرق؟
2: مرحبا أستاذ مايدو عجزة، ومرحبا بودكاست DW على الفرصة لتحدث. شرق السودان يمثل 19% من أراضي السودان قبل بعد انتقال جنوب السودان. هذا الإقليم يمتاز بثروات كبيرة جدا، ويمتاز بثروات معدنية وثروات نحتية، ويمتاز بكل الثروات الموجودة والتجارة الحدودية. شرق السودان يحد ثلاث دول، يحد مصر ويحد إثيوبيا وأريتريا. هذا التقليم فيه ثروات، هي طبعا في أزمة صراع الموارد وأزمة الصراعات في شرق السودان. لا لا لا، أي مباراة من التجاذبات الداخلية التي هناك قبائل في السودان وهناك هجرات داخلية هي خلقت هذا الصراع. الموارد بدأ وانتقل، أصبح صراع يحوي شرق السودان تغيب عنه الدولة.
1: طيب، هذه الأحداث تذكرنا أستاذ حسين بتوترات 2019 و2020 وإراقة الدماء اللي صارت آنذاك. إذا كان نظام الإنقاذ متغلغل في الأجهزة ببورت سودان، فما مصلحته الآن في نظرك من تفجير شرق السودان حاليا وتحديدا؟
0: أثرت تغييرات اجتماعية كبيرة بظروف الحرب في شرق السودان، وكان إقليم شرق السودان بعيدا وإقليم منسيا ليس به مجموعات سكانية كثيرة. عندما حصلت الحرب في الخرطوم واندلعت في دارفور، حصل تحولات، كل الأقاليم نزحت إلى إقليم شرق السودان لأنه كان إقليما آمنا لم تدخله الحرب. دخلت بداية الإقليم اللي هي منطقة جوار منطقة القضاري في اسمها الفاو، ورجع منها انتهت فيها المعارك. جاءت الحركات المسلحة بشركاتها، جاءت الجيش بشركاته، رأى الذهب في إقليم شرق السودان، وتفجرت الثروة لأنه الشركات كانت عندها إمكانيات كبيرة، فأخرجت الثروة من الأرض في شرق السودان. ورأوا الإقليم الشاسع، الإقليم يمثل 19% من أراضي السودان، وتمثل الأراضي الزراعية فيه نصف

0: اراضي السودان. حصل طمع، طمع من الحركات المسلحه ومن الحكومه المركزيه ومن كل الذين دخلوا اقليم شرق السودان، لانه الثروه بتاع في مناطق دارفور خلاص خرجت خارج المال العام، والخرطوم خرجت من المال العام، والجزيره خرجت من المال العام. ليس هناك مورد سوى الموارد الموجوده في شرق السودان. هذا الصراع تفجر بهذا السبب الاساسي في الصراع. بعد ذلك بدأوا المجموعات تغذي المجموعات الاخرى لبحثا عن المصلحه الشخصيه. هو يتمصر هذا الصراع في صراع الموارد، لكنه يلبس لبوس القبيله، لبوس العصبيه، لبوس العنصريه.
1: نعم، هذا التخوفات من هذا الطمع خلى العديد من الأشخاص ومنهم أمينة السياسات بحزب المؤتمر السوداني عبلة كرار تقول إنه طلقة واحدة في الشرق تعني حربا شاملة. مع هذه الاستعراضات المسلحة، في نظرك من أين يأتي السلاح ومن يموله؟
0: إقليم شرق السودان من قديم السلاح موجود به.
1: نعم.
0: لأنه يطل على مناطق حدودية كثيرة، وهذه المناطق الحدودية هي ذاتها هي في العالم هي عبارة عن ممرات للأسلحة. فالآن سنشاهد تسليح كبير، الآن سنشاهد ترسانات بتاعة أسلحة كبيرة.
1: نعم. طيب من يمولها؟ من الذي يقوم بتمويل هذا التسليح؟
0: شبكات كبرى تشتري كل الموجودين على سدة الحكم في السودان في الفترات السابقة كانوا عبارة عن تجار أسلحة.
1: نعم. هل تعرف من بين هؤلاء اللي يسلحوا دول بعينها معروف على أنها تقوم بتسليح الجماعات أو القبائل؟
0: سلاح الحركات الإسلامية العالمية يمر من هذه المناطق، تسليح كبير يمر عبر هذه المناطق. هناك تجار تسليح معروفون يتخبون، لأنه إقليم شرق السودان إقليم كبير، إقليم موجود به مخابي، إقليم قايب عن الكاميرات، قايب عن الأنظار، قايب عن الحياة.
1: لكن الناس في شرق السودان وأنتم يعني كفاعلين داخل هذه المنطقة، هل تعرفون أشخاص بعينهم أو دول بعينها تمول هؤلاء الأشخاص؟
0: الإقليم ده منذ فترات قديمة ومحمي، وهذه الثروه هذا الاتجار بالسلاح والاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات والاتجار بكل سيء يمر من هذا الاقليم محمي بالحكومات المركزيه، الحكومات التي كانت تقوم فيه. حتى الحركات المسلحه كانت موجوده بن لادن، اعطي مناطق في شرق السودان ومناطق في مناطق جنوب شرق السودان. الأقاليم هذه محمي، التسليح هذا محمي عن طريق الحركات الإسلامية العالمية تمول تسليحها من هذه المناطق. السلاح الذي يسحب إلى غزة ينطلق من هذه المناطق. السلاح الذي المدمر كول التي ضربت من في إقليم البحر الأحمر في المناطق دي ضربت من هنا. هذا الفترات السابقة كل الإرهابيين الموجودين كانوا يتواجدون في شرق السودان، الثروة، البحر، الشساعة، الإقليم، بساطة الأهالي، هذه كلها لا يستطيع الأهالي أن يتكلم مع الدولة.
1: طيب، هل تحولت الإدارة الأهلية من حكماء لفض النزاع إلى قادة ميليشيات أو ورقة ضغط؟ وهل في نظرك فقدت القيادات سيطرتها على الشباب المسلح؟
0: ما يحدث في الإقليم نتيجة ما يحدث في شرق السودان نتيجة أو للتهميش القديم، تراكمت عليه أزمات داخلية، تراكمت عليه إساءات من قبل الحكومة المركزية. الحكومة المركزية تنظر إلى مواطنين شرق السودان بأنهم غير سودانيين، هؤلاء لاجئين، هؤلاء غير ناي، وتغذي القبائل وتضد بعضها البعض.
1: نعم. طيب، من سيتحكم في هؤلاء الشباب المسلحين في شرق السودان؟
0: الآن أمراء القبائل أو العمد والمشايخ الذين كانوا يتحكمون في القبيلة فقدوا هذه السيطرة في شرق السودان. نشا جيل جديد مليء بالقبن ومليء بالقبن من الحكومه المركزيه التي همشته والتي همشت دوره، ومليء مليء باقبان تغذيها الحكومه. الان تغذيها الحكومه من الذي لماذا الان يقال لبن عامر انتم غير سودانيين؟
1: اذا انفجر الشرق فستتحول الحرب هناك إلى حرب الكل ضد الكل، يعني وستهدد ميناء البلاد الحيوي. كيف تتصور سيناريو هذه الكارثة؟
0: الكارثة في شرق السودان أنه منذ قديم أنه السودان في شرق السودان القبيلة تسود لظروف قيام الدولة وقيام القانون. الدولة كانت لا تلتزم مع أهل شرق السودان بمشاكلهم ولا تقوم ب إقامة الخدمات. تطورت هذا الصراع وأصبح صراع وجود. فكل قبيلة في شرق السودان تسلحت، وشرق السودان الآن يعود بالتسليح، وهناك جوار إقليمي عينه على شرق السودان، هناك أطماع إقليمية أيضا على شرق السودان. وإذا قامت الحرب في شرق السودان ستكون حرب شعواء وهي نهاية السودان.
1: طيب هل هناك بالضبط هل هناك صراع أو صراع طاحن ما بين قبائل عربية وأخرى إفريقية تعرف أسماءها مثلا؟ يمكن أن تمنحنا خارطة واضحة لهذه الصراعات في الشرق؟
0: شرق السودان فيه مجموعات عربية قديمة موجودة في شرق السودان، اللي هي مجموعة البية، هي من أقدم الأقاليم، هي من أقدم سكان هذا الإقليم. حصلت هجرات داخلية إلى إقليم شرق السودان. الهجرات الداخلية في هجرات أتت من شمال السودان تسكن شرق السودان، هناك هجرات من غرب السودان تسكن شمال السودان، جاءت بهم ظروف الموارد، ظروف الحروبات الداخلية، ظروف المعايشة. شرق السودان كان هادئا وكانت القبائل تحصل إشكالات خفيفة وإلى أن تطورها من يريد أن يحكم، اللي هو الحكومات السابقة كانت تريد أن تحكم وكانت تريد أن تجهل القبيلة ليساندها القبيلة عن طريق الناظر أو العمدة.
1: الآن لكن هل برز هذا الصراع العربي الإفريقي بين القبائل حاليا في هذا النزاع الأخير؟
0: الصراع القبلي في دارفور في شرق السودان لن يكون صراع أفريقي عربي.
1: نعم.
0: سيكون عربي عربي.
1: عربي. لماذا برأيك؟
0: لأنه هناك من يساند آخر ضد الآخر. الأحرب. الحكومات المركزية كانت تقول للعدن دو أنتم أهل الإقليم وهؤلاء البقية وافدون. الوافدون هناك مجموعة من البجة، اللي هي بني عامر، هي مجموعة من البجة وهي مجموعة أصيلة موجودة مع الهدندوة، وكانت تقاسمهم الأرض وتقاسمهم المأكل، وهم قوم واحد يتكلمون لغة واحدة. هناك اختلافات بسيطة في اللغات لكن يتكلمون لغة واحدة ونفس النمط الاجتماعي. هناك من يغذي مجموعة الهدندوة بإلغاء الآخر، بإلغاء البني عامر، والبني عامر.
1: طيب ماذا تملك هذه القبيلة الهدندوة؟ ماذا تملك؟
0: كل الهدندوة لها أرض في الـ في الـ في الـ في الإقليم، وتتمتع بوجود كبير في الإقليم، هي أرض تاريخية ولهم دورهم في الأرض.
1: نعم. طيب لماذا وقفت الحكومات المتعاقبة، لماذا وقفت إلى جانبها؟
0: وجود الأراضي، وجود الأراضي ذات الثروات في أرض الهدندوة، وجود ميناء بورسودان وميناء سواكن في أراضي الهدندوة، هذا يجعل الذي يحكم أن يحتاج إلى قبيلة الهدندوة ويحرك قبيلة الهدندوة، أو هي لا يحرك قبيلة الهدندوة، يحرك مجموعات بسيطة ذات مصالح داخل قبيلة الهدندوة لتحدث شوشرة وضوضاء في الإقليم. الآن تسلحت الهدندوة، والآن تسلحت مجموعات البني عامر، والآن تسلحت مجموعات القبائل الوافدة في شرق السودان، من ضمنها مجموعات قبائل دارفور، مجموعات الموجودة دخلت الحركات المسلحة سلحت المجموعات الموجودة في شرق السودان لأنها تنتمي إلى مجموعات دارفور، سلحت المجموعات التي تنتمي إلى شمال السودان سلحت اشترت تسليح، دخلت ما يسمى بالمقاومة الشعبية، وفتح الإقليم. وكانت في مقولة شهيرة قالها والي من ولاد الغضارف الذي أثناء ما حدث الحرب في الخرطوم وغارب الدخول الدعم السريع الإقليم، قال الوالي الذي لا يحمل سلاح عليه أن يجلب سلاح، إذا ما عنده سلاح يمشي يجيب سلاح يشتري سلاح، وإذا عنده سلاح مصدق من الدولة أو ما مصدق من الدولة نحن نسمح له بالعمل بسلاحه علينا. فتح التسليح على مصراعيه، كل فتح التسليح على مصراعيه، يلا انطلقت التجار. فبذلك بدأ برضو دخلت التجارة، دخلت أصحاب المغارب الأخرى، دخلوا المهربين، دخلوا مهربي البشر، دخلوا مهربي المهربات. الآن نعم. شرق السودان يعود بالتسليح، يعود بالمخدرات، يعود بالعصبية والقبلية، وهو عبارة عن قنبلة موقوتة.
1: طيب هل هناك من بين هذه القبائل من شارك إلى جانب حميدتي خلال النزاع وخلال الحرب؟
0: حميدتي عندما كان موجودا هو النائب الثاني للبرهان، وكان هو على رأس الدولة، أغرى كل القبائل وكل المجموعات السكانية الموجودة في كل السودان من ضمنها شرق السودان. حميدتي أعطى نظار القبائل عربات ومرتبات وكل وفتح لهم الثروات الموجودة في الأرض من الذهب. فهناك قبائل اشتركت في مع الدعم السريع، وهناك من أبناء النظار وأبناء العمد أعطيوا رتب عسكرية داخل الدعم السريع. أثناء المعارك الحربية هناك من كان مشاركا وهناك من لم يشارك. الموجودين في شرق السودان خلعوا قبة الدعم السريع ولم ينضموا إلى الدعم السريع، بغوا في الإقليم، لكنهم عندهم ميول ولا يعرف متى ستقوم الطلقة الأولى في شرق السودان. وعندما تقوم الطلقة الأولى في شرق السودان ربما يخرج آخرون وربما تخرج أخريات كثيرة، لأن الآن شرق السودان هو عبارة عن برميل من البارود.
1: ما هو الشكل الذي تتوقعه للتقسيم الذي يمكن أن يحصل في شرق السودان؟
0: إذا حدثت بصريح العبارة، إذا حدثت الحرب في شرق السودان سيتقسم الإقليم إلى ثلاثة.
1: ما هي هذه التقسيمات؟
0: التقسيمات الثلاثة ستأخذ هناك قوة ستكون مربوطة بإريتريا، وهناك قوة ستكون مربوطة بإثيوبيا، وهناك قوة ستكون مربوطة بمصر.
1: لماذا مصر بالضبط؟
0: وجود المصريين في حلايب وشلتين، ووجود الذهب، ووجود تهديدات من دخول بمصر برضو مصالحها داخل السودان وصراعها في السودان مع مجموعات تخشى أنها تنضم إلى إثيوبيا، تخشى تنضم إلى أريتريا. فسيتقسم هذا الإقليم إلى واحدة من هذه الدول. هذا الإقليم الآن هناك مجموعات تصرح بأنها جاهزة وبأنها جاهزة للحرب ومسلحة.
1: طيب ما هي الخطوة العاجلة والفعلية الآن لنزع فتيل انفجار كسلة قبل مجزرة جديدة؟
0: إذا لم يقف الموجودون على سدة الحكم في حكومة عبد الفتاح البرهان نعم. من تغذية الصراعات القبلية، و إذا لم يقف الإسلاميين الموجودين الذين يغزون الصراع في كسلة بين المجموعات، ما أفتكر ممكن المرحلة الجاية تكون بعيدة، هذه المرحلة ستكون قريبة. وجود الإسلاميين عندما حربوا من الخرطوم في الحرق وخرجوا من السجون المطلوبون للجناية كانوا موجودين في كسلة، من ضمنهم المطلوب للجناية أحمد هارون، ووجد وعمل اجتماعات وجمع المجموعات السكانية وكذا. ذلك هو الذي ساعد الإسلاميين في العودة إلى سلطة الحكم مرة أخرى، وهو يد من أيدي الأنظمة لخلخلة هذا الإقليم. الإقليم إذا بصريح العبارة إذا أقول لك لا يوجد حكيم الآن في هذا الإقليم ما عدا يحمد له ناظر بن عامر.
1: نعم، شكرا لك سيد حسين عنتر على شهادتك وتحليلك لتصاعد التوترات في شرق السودان، وإلى حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دبليو عربية. نتمنى أن يعم السلام والأمان على أهل السودان.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
4: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة الممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرة يقوم يرجع له تاني، وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات بعد أي أم بدأت تطعيم لازم تكملين ولازم تطعيمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد يعني إحنا قلنا دي، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره دار اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاكل طعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم، الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمته قبل كده ولا ما اطعمته؟ اطعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
3: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسموها ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حاد في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن تكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية المهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس
2: الحرارة. أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات مستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها تغيير، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، للمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالباعة المتجولين والناس بيكونوا اكثر عقده بننصحهم انه يشربوا مويه كثير، يشربوا عصاير، ما يقعدوا في حته تكون كتمه، ما يكونوا مباشره فتره طويله معرضين لدرجه الشد.
1: طيب ما هي درجات خطوره المرض على الانسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاه؟
2: طبعا ايوه، واكثر الخطوره تحت اللي هي ضربه الشمس نفسها، يعني يخش في غيبوبه، يعني ممكن تكون غيبوبه طويله ممكن ما يطلع منها، وحتى اذا طلع احيانا لانه مثلا في فقدان شديد لدرجه كميه السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات اخرى، يعني بتاثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتاثر بزيد من اللزوجه بتاعت الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغريه وكده في الاطراف، فدي من الخطر بتاعتها، يعني الوفاه وبالاضافه لمضاعفات اخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
2: طيب يلا، احنا من اول حاجه الوقايه بننصح انه اتباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعات الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل، يعني مع إنه ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ده اللي بيكون معرضين له أكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
1: يعني نوموا في الحيشان
2: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شباب أو في كده، على أساس إنه يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أثناء النهار الارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها بتحبسها.
1: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
2: أيوة، بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنه مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات أي، يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات جينا. احنا بنقول اهم حاجه في مكافحه المرض هي التوعيه بطريقه الاصابه به. اكثر حاجه الحالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجه انها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتوره زعفران الزاكي المتخصصه في طب الاسره بمستشفى الاطفال بمدينه بورت سودان. شكرا لك وشكرا لافاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: ولا حد ما نلقاكم اعزائي المستمعين، نقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: هذه هي الحق، والذين يشجعونها يعني تبع لهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السلطان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
0: أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا، راديو

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الحلقة الاستثنائية حقيقة نلتقي بواحدة من أعلام مدينة باريس، وهي فرنسية سودانية، وهي واحدة من الأصوات النسائية الجديدة التي اخترقت الميديا في أوروبا، واستطاعت أن تخلق في فضاء الإبداع يعني لازمات موسيقية عظيمة جدا. استفادت من إرثها السوداني وتاريخ الموسيقى السودانية وتجربة الموسيقى السودانية، فأنها قدرت تزاوج بين الإيقاعات في العالم الغربي في أوروبا وبين الإيقاعات الأفريقية، دفوفها وطاراتها ويعني ألحانها. ورغدة هي عندها القدرة فأنها تغني بنفس الطريقة دي، بنفس الطريقة السودانية، أيضا تغني بالطريقة الفرنسية. وحقيقة نحن التقيناها لقاء عابرا لنقف على تجربتها الجديدة التي تعتبر إضافة حقيقية لمسيرة الغناء السوداني وتطوره. والغناء السوداني الآن أصبح يعني من الألحان أو من الغنوات ومن المغاني العابرة للقارات. أستاذة رغدة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: أهلا وسهلا، أنا سعيدة جدا بالاستضافة وبتمنى أكون ضيفة خفيفة عليكم. شكرا
0: أستاذة. زي ما بقولوا أي فنان عنده بيئة بينطلق منها، الفنان هو ابن بيئته. البيئة اللي انطلقت منها أنت كفنانة، كلمينا شوية عن البيئة دي يعني.
1: طيب
0: نعم،
1: أنا في الحقيقة مستمعة عادية جدا، ما جاية من أسرة فنية، ما عندنا زول في البيت بيعزف آلة موسيقية. أنا كنت بعيدة من العالم ده، لكن كنت بعشق الموسيقى من وأنا صغيرة. أنا مولودة في السعودية، ويعني كنت بحكم البعد الجغرافي كنت برضو بعيدة من الثقافة موسيقيا على الأقل إلى حد ما. فبدأت أسمع موسيقى سودانية متأخر شوية، وأنا في المرحلة المتوسطة سمعت نانسي عجاد وسحرتني. وأنا بعتبر نانسي عجاد هي المدخل كان بالنسبة لي للعالم بتاع الأغنية السودانية، ومن خلالها عرفت الرواد، ومن خلالها بدأت أسمع سيد خليفة، شير حبيل أحمد وغيره. وأيوة، فأنا لسه بكتشف بالمناسبة في التراث بتاعنا، وبتعلم كل يوم وبكتشف أغاني وبسمع لفنانين ما حصل سمعت بهم قبل كده، ودي قصتي يعني مع الموسيقى.
0: دخولك لعالم الموسيقى يعني كما ذكرتي يعني لم يأتي الصدفة، بل هي التجربة، وانت بديتيها في مقتبل حياتك التعليمية وكده. كده تكلمي لنا شوية عن شنو في ذاكرتك من الطفولة في المملكة العربية السعودية وانتقلت بها الى المهاجر في اوروبا هنا. يعني ذاكرة الطفولة في المملكة العربية السعودية الى اي مدى اثرت في تشكيل ذائقتك الفنية؟
1: يعني حكون صادقة جدا، يعني في السعودية أنا ما كنت وأنا صغيرة ما كنت فخورة شديد إن أكون سودانية. كنت بحاول أخفي الجانب ده، لأنه في يعني ما كنت من السودانيات كتير مثلا في المدرسة، فما كنت بحاول يعني ذاته ما كان عندي الفضول ده إن أنا أعرف أنا منو وأنا جذوري شنو. فدي جابت بي كل الصدق، فدي حاجة أنا اتعلمتها. يعني أنا اتعلمت أحب السودان، اتعلمت أتعرف على السودان، عشان كده بأكد إنه أنا لسه بكتشف في أنا منو يعني وهويتي شنو. وبدي بعمل دي الحاجة اللي حسيت بها أكتر وأنا هنا في فرنسا. يعني ارتباطي بالسودان زاد وأنا مؤخرا يعني من يهول 2020 كده.
0: هل أوروبا أضافت لك يعني أو كلمين عن إضافة أوروبا بالنسبة لمسيرتك الفنية؟ قدمت لك شنو أوروبا في مسيرتك الفنية؟
1: طيب أنا مقيمة في باريس وأنا معلمة، بدرس لغة عربية هنا، والمشروعي الموسيقي أنا بعتبره حاجة بعملها على جنب. يعني في وقت الفراغ في الويكند عندي بروفات بتدرب بغني سايلة روحي. لكن لو ما كانت أوروبا ما أظن كنت حاغني وأشارك الحاجة دي مع الناس. يعني أنا عارفة إنه أنا بحب الجيتار مثلاً، بغني كتير بالجيتار براي، دي حاجة بعملها من وأنا في السعودية وطولتها، لكن فكرة المشاركة وفكرة الغنى اللايف دي عملتها هنا مؤخراً يعني، وجودي في أوروبا هو اللي ألهمني الحاجة دي.
0: أحياناً بعد مرات قربك من الميديا الأوروبية ودخولك في عالم الميديا الأوروبية، يعني هل هي يعني أيضا خلقت لك مداميك يعني بوجودك في أوروبا هنا، وجودك في أوروبا، الإضافات
1: أيوة.
0: الأضافات لك أوروبا في مجال الموسيقى؟
1: أيوة، هي اكتسبت جرأة نقدر نقول إنه مثلا، عشان كده قلت لك لو أنا مثلا كنت في السودان أو كنت في ماضي كنت حأجرأ أغني، لكن أنا وجودي هنا فكرت إنه الحاجة دي مميزة هنا، يعني إحنا ما في فنانين كتار هنا، برضو هنا البيئة بتشجع يعني أنا ليس أنا بغني، وبلقى اقتراحات كده يعني بتصلني رسائل، رغدة تعالي غني لنا في الحتة الفلانية في البرنامج الفلاني، يعني في مساحات للسودانيين عظيم، ولا عموما الثقافات الما في لها تمثيل كبير هنا، الناس بتكون عندها فضول تسمعنا، فأنا ممكن برضو الحاجة دي خدمتني إنه إحنا ما معروفين كثير هنا، ما عارف الأول الفكرة واضحة.
0: باريس هي مدينة التنوع والثراء الثقافي، يعني الزول من بيجي في باريس بحس أنه مدينة يعني مفعمة بتباينات ثقافية ومفعمة بالموسيقى وبحركة الألحان والاختراعات الحديثة. هل أنت لما قدمت شغلك، قدمت أعمالك، إلى أي مدى يعني المجتمعات الباريسية أو المجتمع في باريس يعني استحسن وما قدمتيه؟
1: طيب، هي البرامج اللي أنا لحد الآن شاركت فيها كتير منها بتنظمها منظمات، والبرامج أساساً بتكون بتتكلم عن السودان،
0: يعني أنا أقصد قبلوك، هل قبلوك أدوك إشارة مرور؟ إشارة أيوة. مرور نعم.
1: أتمنى، دي ما أقدر أقول أيوة ولا لا، لكن بنبسط جداً لما ألقى فيدباك، يعني لما ألقى ناس مرسل لي رسائل من السودانيين طبعاً بكون مبسوطة جداً، أنا بالنسبة للجمهور السوداني مهم جداً ما بقلل منه، لكن بيلمسني أكتر لما يكون مثلاً زول يمشي يضيفني في الميديا لأنه سمعني لايف ويكتب لي رسالة إنه الأغنية الفلانية لمستني، هل الأغنية دي موجودة وين أقدر أسمعها، والسودان يعني دي حاجة تلمسني كتير، فهل أنا قدرت يعني ما داير أستعجل أقول أيوة، لكن عموما هنا الناس منفتحين جدا يعني للمختلف نقدر نقول.
0: الإيقاع السوداني، الإيقاعات السودانية، هل في علاقة يعني تصالحية كده بين الإيقاعات السودانية والإيقاعات الأوروبية؟ هل التمستي في علاقة زي دي؟
1: ما بقول في علاقة،
0: يعني في تشابه، في وجه شبه بينهم من حيث الإيقاعات، من حيث الأوتار، من حيث اللزمات الموسيقية
1: مع أوروبا؟
0: نعم،
1: مع النمط الموسيقي هنا ما أظن، لكن في ثقافات تانية قريبة مننا شديد، يعني دي الحاجة اللي أنا مثلا، أنا العازفين اللي بيشتغلوا معاي هم فرنسيين، لكن ما اتعلموا الموسيقى بتاعت مالي، السنغال، الستايل الصحراوي، فبالنسبة لهم حاجاتنا مألوفة مختلفة لكن مألوفة، فهم أقرب لنا، فأيوة، لكن مع بيكون كده يعني موسيقى لغة عالمية، بيكون في حاجات مشتركة، لكن إحنا ما أقدر أقول متفردين، لكن عندنا حاجات بتاعتنا يعني.
0: أستاذة رغدة، أنت أستاذة للغة العربية وأنت مجيدة أيضا يعني بتجيد اللغة الفرنسية، هل حاولت أنك يعني تمزجي بين اللغتين وتطلع منها ألحان زي ما ظهرت في بعض المنابر وفي بعض المنصات اللغات المعروفة أو الألحان المعروفة بألحان الروك وبألحان متنوعة، يعني هل في تجربة زي دي عندك بين أنك تغني بالفرنسي وباللغة العربية؟
1: جاتني الفكرة، أنا حاليا بشتغل على أعمال خاصة، فعندي فكرة إنه يكون في كوبلاي بالفرنسي، لكن لو قصدك على الدمج في كيف يعني في النمط الموسيقي، فأنا ما مع الفكرة دي، يعني أنا ما مع فكرة تجديد أو تحديث الأغنية السودانية، يعني أنا حتى لو غنيت كوبلي بالفرنسي حيكون كوبلي بلحن سوداني بحت، ما عارف لو الفكرة واضحة. يعني أنا ممكن أدخل مثلا ياهو كوبلي بالفرنسي في أغنية ما، لكن الأغنية حتكون سودانية، ما حأغني حاجة ستايل مختلف، داري أغني سوداني فقط يعني.
0: طيب أستاذة، يعني من خلال محاولتك أنك تقدم الموسيقى السودانية للجمهور الأوروبي، وهذا الجمهور يعني يمكن يكون الاستايل والطريقة والخلفية الثقافية مختلفة، هل وجدت صعوبة في ذلك، ولا الحكاية يعني لما قدمتها وجدت انسياب وقبول وبطريقة هادئة جدا قدرت تتسلل لوجدان الناس ولوجدان المتلقين الأوروبيين مثلا؟
1: طبعا الصعوبات موجودة، لكن في الجانب بتاع عدم فهم اللغة وعدم فهم ثقافتنا، ده ما في مشكلة. أنه الموسيقى يعني أنا لما أغني وأكون مركزة أن أنا أغني بإحساس وأكون صادقة في الحياة اللي أنا بقدمها، الإحساس بيوصل، طاقتي دي بتصل للناس بغض النظر عن فاهمين ما فاهمين اللغة، الاختلافات دي. ودي حاجة أنا ذاتي بختبرها لما أحضر حفلة، خصوصا اللايف، حفلات اللايف عندها إحساس، عندها سحر خاص، فبتوصلك الطاقة بتاعت الفنان حتى لو أنت ما فاهم حرف واحد من اللي بيقوله. فما لا أعتقد السحر بتاع الموسيقى كفاية جدا إنه يوصل يعني.
0: من خلال تجربتك وممارستك وتعاطيك بالفن السوداني، هل بتفتكر إنه يعني الألحان السودانية عندها قابلية التطور وعندها قابلية أنها ممكن تخلق يعني مناخ تصالح بينه وبين الموسيقى الغربية؟ هل الأغاني السودانية عندها القابلية دي؟
1: يعني أنا لو علي أنا دايرة أغني الأغاني السودانية بشكل أصيل، يعني أنا لو الحاجة دي بيدي أنا ما عاوزة أعمل أي أدابتيشن ولا أي تكييف أو تحديث أنا بالنسبة لي يعني الحاجة دي. لكن في حاجات بتفرض عليك الظروف، يعني أنا مثلا هنا ما لقيت عازفين سودانيين اتوافقت معهم، أو على الأقل مثلا موضوع الستايل، بس الستايل ما متناسب معي، لذلك مضطرة، بقول مضطرة أشتغل مع موسيقيين رائعين جدا وأنا فخورة إني شغالة معهم، لكن ده ما هدفي، أنا دايرة أقدم حاجة حقتنا. يعني أنا ما مع فكرة التجديد والتحديث ده، يعني إحنا جيدين بما يكفي إنه نعمل حياة بدون ما نضيف لها حاجات ونحدث. ده ما عارفة لو جاوبت على السؤال.
0: طيب أستاذة، نحن حقيقة في سؤالنا الأخير لك، شنو المشاريع المستقبلية بالنسبة لك أنت كفنانة، وشنو حلمك يعني بطموحاتك في أوروبا هنا وأنت كفنانة وسودانية وبتقدمي نموذج وإستايل جديد في الفضاء الثقافي الأوروبي؟
1: طيب أنا الفكرة الأساسية بالنسبة لي إنه إحنا كسودانيين إحنا ما معروفين للعالم. مثلا لو قلت لك اليابان، لو قلت لك كوبا، أمريكا الجنوبية عموما، بتقدر تتخيل الناس دي الموسيقى بتاعتهم عاملة كيف، بيكونوا لابسين كيف، بيكون عندك صورة عنهم، لكن إحنا مجهولين. فأنا بشكل بسيط جدا أنا دايرة أقدم ثقافتي، أنا بغني بلبس التوب السوداني، دايرة أقدم إيقاعاتنا مثلا، دايرة أقدم أغاني التراث. فكرة مشروعي إنه أنا يعني ده سؤالك بتاع إنه أنا هدفي شنو الفترة القادمة، إنه أنا دايرة مشروعي يكون عنده هوية واضحة، وهي إن أنا أقدم التراث السوداني، أغاني تراثية زائد أعمال خاصة بتعبر عني. و أيوة ده هدفي، ودي الحاجة الشغالة عليها حاليا يعني، ودايرة أكمل أغني وأكون مسموعة.
0: شكرا جزيلا أستاذة رغدة الدسوقي، التقيناها مستمعينا الكرام وهي في مدينة باريس، مدينة الفن والجمال. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: جوا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في حلقة اليوم نستمع للشاعر قاسم الحاج في رائعته لو أعيش زول له قيمة.
4: لو أعيش زول له قيمة، أسعد الناس بوجودي، زي نضارة غصن طيب كل يوم يخضر عودي، وأبقى زول له قيمة، أبقى زول له قيمة، أبقى دار لكل لاجي أو حنان جوا الملاجي، وأبقى للأطفال حكاية حلوة من ضمن الأحاجي، بيها يتهنوا ينوموا وحرسهم طول ليل ساجي، والقى في راحة نفوسهم بصمتي وطول ابتهاجي، وأبقى زول الليه غيمة، أبقى زول الليه غيمة، أشقى أشقى والقى وأبقى بهجة، أشقى والقى وأبقى بهجة في النفوس لكل مناضل، أبقى للمعتل علاجه وأبقى للفلاح سنابل، وأبقى للثوار سلاحهم أعتى من قصف الغنابل، وأبقى للكاتح الملوح كل حق موفور عادل، وأبقى زول الليه غيمة،

0: أحطي لهدي الدنيا بسمة، أسقي وادي وأروي غابة، أو علم طفلي واعد لسه ما عرف الكتابة، وأبقى شجر ظلالة وارفة تحتي ناس نايمين تعابة، وأبقى زول اللي هو غيمة، أبقى زول اللي هو غيمة.
1: ونواصل معاكم سامعينا الأعزاء في حلقة اليوم من دفتر مشاعر، وهذه دعوة للاستماع برضو لشاعر معروف لديكم، هو الشاعر معد شيخون.
2: الحب جواب كافي، مريد ألف سؤال ومش أسأل العشاق هل كل عاشق نال. فين اللي بيحب الناس؟ فينا اللي بيحب المال؟ فينا اللي كان عاشق بس صداق الحال؟ يوم الدغش ممكون مارق مع العمال يدينه لون سكن كايس له راحة بال، لقيته في صف عيش شايل له هم فوق هم، عايل يجيبه الفوق بعديها قام تمتم شان اشتري العيشة يا ربي حدفع كم، وبعد الرغيف صفين يا الله بس ترحم كل ما نقول نفرح نلقاه ده المأتم. قلت ليه احجز لي وانا ماشي لحبوب، ولقيته بتسبح ملفوحة بيتوب. كم مرة قلت ليكم سووا لي راكوب، الدخيف قوله نبك ومعاه لالوب، حجتني بالريدة ومشينا في دروبة، قالت لي بيت الحب ابداه بيطوبة، ما تنكسر في يوم لازم تكون لايوك، أصلك بيزيد قيمتك طيبك بيودي الفوق، قرشك ده تب مبدوم وصلوا القرش ممحوق ومركت كل أمل، وملاني يا أخي الشوق دار ابني بيت وطن وصلوا الوطن، معشوق ورجعت لي صفي ولقيته بيتسكلب، يا أمي قالوا خلص يا يوم معيش ما في، واللوم برغم الضيق تلقاها ضماها في حضنها الدافي، أمونا ما تخافي يا بنتي ما تخافي، فتح الخزين كيسه شايل له ست عيشات اداها منه اتنين، ومعاه ود الزين اداها برضو اتنين، عبد الله شال كيسه واداها ست عيشات، معروف وطبعه حنين وامونه تتبسم، والام بتتبسم مش قلت ليك قبيل يا بنتي ما تخافي، مش قلت ليك قبيل الحب جواب كافي، ما ظن نجوع في يوم لو ضمير صافي وشنبني نحن وطن، نبداها بالأخلاق مريدة موجودة وكل البلد، عشاق عمرك سمعت بشيخ كذوب نسمت هبوب، موية بتدوب وبجيبها يا البدال سيرة الجنوب، وسيرة اللي قالوا الخير كتير وننساها يا خسيرة الحروب، وخلي السلام أنسى السلام وينو الرغيف، عارفين نتب بحر الحزن ما ليه كيف نبنيه، بس نبنيه كيف؟ ببنيه الجول، ببنيه مسؤول، أو هل معقول إنه المنية بتقوم دار؟ طب هل معقول إنه الدخان في بيت مقفول لو ما تنفخ حيقوم نار؟ ولو سيف الدين ما شال سيف وقضاها دعاء، تتخيل كان غلب التاتار، كلنا عارفين إنه الكافر حيخش النار، وحتى الإيمان تصديق وعمل ما بس أفكار، كلنا عارفين إنه الصوفي كره الأنصار، وإنه النوبي من ناس دارفور ما راجع عمار، تتخيل كان في يوم تسقط لو ما توحدنا وكنا كتار.
3: يا سلام عليك يا أخي.
2: ومش إحنا حلفنا نجيب التار، التار هو شنو؟ بس دمه خلاص، التار هو قصاص، والتار في الفاس التقطع شجرة أحقادنا وتزرع في قلوبنا الحب للناس لكل الناس، التار سودان بشبه أحلام المفقودين الماتوا عشان النيل جاري، وشايفين أخوانهم عطشانين، والفرقة مزاد فرقتنا مزاد لبيع الدم، بنبيع يومي شهيدين، بنبيع بالكاش بنبيع بالدين، أو لما أصحابك وخوي نزول حتكونوا خلاص سددتوا الدين، ما الأزمة بقت أزمة إنسان لا أزمة كاش لا بنزين، فينا الدايرين الثورة تضيع زي ما سرقونا باسم دين، الناس نايمين والله نايمين، والحل في البل مد بلو الطين، مش انتو اللي قلتوا الحل في البل بلو الحواش ملوها أمل، لو شفت أخوك زارع أحلام ما تقعد سايمد دلو منجل شان يحصد خير، ما الخير حيعم، وياريت سوداننا يكون أجمل، ياريت سوداننا يكون أجمل.

0: ودي مساهمة من حسين حميدة بعنوان نفاج البوع والحنين.
1: نفاج البوع والحنين يا طالع من نفس القصيد، يا راضع يكسير النغم، دا وقت بنفاج هواك شديت عليه طاق العشم، لقيت شذاك نفحة نسيم والحظ معاي تاني ابتسم، زخرفت شال الأمسيات بريشة الزوب والفهم، ورشفنا قاسات الوداد من سلسبيلك والقيم، يا سكة العجر الضباب وأخوفي من ويل السأم، النيل حزين والشوق النبح والليل رسم لوحة بهاك، قلبي مباريهم سهم، نادى الغوافل الليل عليك وسط الزغاريد والزخم، دسيني وسط البوح غمام أزق الحنين اللي انهزم. حسين حميدة.
0: وكده نكون وصلنا لآخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. لا من نلقاكم الأسبوع القادم، في أمان الله وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين نظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي يعني. والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت قصبا عنه ما بإرادته. فبتختلف لما تكون بالإرادة، لما تكون بالإرادة بيكون داك عندها مسمى آخر وعندها تفاصيل أخرى وعندها عقوبات أخرى. لكن لما تجي بالصورة اللي أنا قلتها دي، انتهاك يعني حاجة قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمة بتاعت عار ولا أي حاجة. ومفترض أن احنا نقول له انت ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول أنه الحاجات الزيدية نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعك راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للشارع للناس كلها دبنجا بتفتح المايك للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة.

تحية طيبة نتمناها لكم مستمعي دبنج راب الأحباب في كل مكان. أسعد الله أيامكم بكل الخير. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. تحول الراب إلى علاج بيتناول رسائل عن الاكتئاب والقلق ومواجهة الأفكار المظلمة لكسر وصمة العار حول المرض النفسي. وشعر الفنانون وخاصة مغنو الراب بالمسؤولية تجاه مجتمعاتهم، فتحولت موسيقاهم من مجرد كلمات حماسية إلى أداة بتكسر وصمة العار وبتلامس صراعات النفس البشرية كالاكتئاب والقلق.

0: 2 3 4
1: حلقه جديده مع الرابر فيستيفاون. مرحبا بك ومنور دبنجا راب.
2: السلام عليكم اذاعه راديو دبنجا والتحيه لكل المستمعين. معكم اليوم الرابر فيستيفاون على برنامج دبنجا راب. انا علي محمد علي مواليد الخرطوم جنوب الحزام صوب العراضي. مازول عادي شين شين
1: جنوب الحزام وين بيك حملة. كلمنا عنك وعن اهتماماتك.
2: كانت بدايتي هناك. كنت مستمع للراب منذ عام 2005 وبدايتي في كتابة الراب 2012. وأما البداية الفعلية في بداية تسجيل الأغاني في عام 2017. اهتمامي بالراب يعني بدأ عن شفق وعن حب ولازلت أحب الموسيقى.
1: وهل بتهتم بقوة الكلمة والرسالة ولا اللحن والإيقاع؟
2: أنا أركز على الإيقاع والكلمات وأيضا على الرسائل. بعض الرسائل عن مواضيع الهجرة والشباب وخروجهم من بلادهم والمعاناة في طريق الهجرة وعن الذين فقدوا أرواحهم من أجل الوصول إلى أوروبا وتحقيق أهدافهم.
1: الفن عموما رسالة سامية. شنو الأفكار الأساسية اللي بتحاول إيصالها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها؟
2: بالنسبة للرسالة الأساسية التي أحاول أن أوجهها هو التعايش السلمي. يجب التعايش السلمي وبناء سوداننا. وفعلا السودان يعني بلد عريق وله تاريخ كبير يعني يجب إحياؤه من جديد. وحنعود بإذن الله من جديد أقوى وأكثر الشعوب تطورا في العالم. ومن خلال يعني تنقلي عبر دول شمال إفريقيا يعني وجدت أن هذه الدول لقد بنت بلادها ونريد أن نبني بلادنا مثل هذا. ونتمنى إن شاء الله يكون في شغل على هذا الشيء والأيام القادمة تثبت ذلك. وبرضو ندعو إلى عودة الشباب إن شاء الله في السنين القادمة. ويجب على البلاد تشجيع هذا الأمر لبناء سودان يسعى للجميع ووحدة وطنية وتعايش سلمي.
1: ولو أتيحت لك فرصة التعاون مع رابر واحد حتختار منه؟
2: لو أتيحت لي فرصة للتعاون مع رابر حيكون جيكس، لأنه فعلا هو رابر سوداني أسطوري وهو من المؤسسين ومن الأوائل الذين غنوا الراب في السودان. وله التحية شراوت جيكس شراوت هود بويز.
1: شكرا جميلا الرابر 50 باوند على المشاركة.

0: وتقدير المعروف أهم من رده، فالمرء قد يعجز عن العطاء لكنه لا يعجز أبدا عن الاحتراف بالفضل. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

تسجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: أهلاً ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 28 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: عقوبات أمريكية على شركة الموانئ الهندسية وشركة وأفراد آخرين، وحظر التشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة. القوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة أبو قمر في شمال دارفور، والجيش يشن غارات جوية على مواقع في كرمك. إصابة 8 تلميذات بشظايا إثر قصف بطائرة مسيرة على الأبيض، وسجال أمريكي سوداني في مجلس الأمن. 3 حركات في شرق السودان تعلن عودة قواتها من أريتريا، واستمرار إضراب المعلمين في كسلة والجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة، بينهم مواطن هندي و3 كولومبيين. وشملت العقوبات الجديدة 5 أفراد، من بينهم الضابط السوداني طارق حسين محمد مدني و3 كولومبيين وهندي، لارتباطهم بشركات قالت الوزارة أنها مشمولة بالعقوبات. كما شملت العقوبات شركة الموانئ الهندسية وشركة تارجت، وعزت ذلك إلى زعزعة استقرار السودان وتقويض الانتقال الديمقراطي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. وأضاف مسعد بوليس في هذا الخصوص:
1: والواقع أن اليوم فإن الولايات المتحدة تعلن أنها ستفرض جولة ثانية من الجزاءات على السودان بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وبسبب عدم امتثال السودان لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
0: أعلنت القوى المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش استعادة السيطرة على منطقة أبو قمر بشمال دارفور، وذلك بعد معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع دارت منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء أمس السبت. وأوضحت في بيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن تكبيت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير وإحراق عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
2: يوم 27 جارسيطة يوم 27 إن شاء الله جوا بغمرة ما قاعد عمليات أبدا بابك الهاجم مرا الفوق أرجمات مرا الفوق.
0: كشفت مصادر عديدة عن إصابة 8 تلميذات بشظايا صاروخ أطلقته قوات الدعم السريع من طائرة مسيرة وسقط في مدرسة الجيل الرائد للبنات أمس. من جهة أخرى، شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع للدعم السريع والحركة الشعبية في مقاطعة الكرمك بولاية النيل الأزرق. قال مساعد القائد العام لجيش السودان الفريق أول ياسر العطاء أن القوات المسلحة قادرة على استعادة كردفان ودارفور، وجدد العطاء في كلمة له بسلاح المدرعات المضي قدما نحو تحقيق النصر الكامل في كل ربع السودان، مشير إلى امتلاك الجيش الخطط والتجهيزات الكفيلة بتحقيق ذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لدينا من الخطط ومن التجهيزات ما يكفل لنا، وبإيمان عميق بأننا بإذن الله منتصرين. الله أقسم بالله قريبا ستنتقل الحرب من كردفان إلى داخل عمق دارفور.
0: قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري في إحاطة أمام مجلس الأمن لمناقشة الوضع في السودان أن اندلاع معركة شاملة في الأبيض سيؤدي إلى موجات جديدة من النزوع، كما سيزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة كردفان ككل. ونبهت إلى أن تلك المعركة ستكون على الأرجح طويلة الأمد، وأكدت دعم الأمم المتحدة لجهود الرباعية لتأمين هدنة إنسانية، وأشارت كذلك إلى أهمية الشراكة بين أعضاء المجموعة الخماسية، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أي تصعيد في الأبايد سيعرض مئات الألاف من المدنيين لخطر وشيك باندلاعي العنف واسع النطاق، وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من وقوع كارثة حقوق إنسان وشيكة إن لم تتوقف الهجمات.
0: من جانبها، قالت نائبة المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف حنان سليمان أمام المجلس أنهم وثقوا أكثر من 5700 انتهاك جسيم ضد الأطفال خلال الحرب الدائرة، وأوضحت أن أطفال السودان فقدوا بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم تحمل فقدان سنة أخرى، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لمنع المزيد من التصعيد لا سيما في مدينة الأبيض ومحيطها، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطفال السودان لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بالاعتماد مجرد على التعبير عن القلق، إنهم بحاجة إلى الحماية، إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى وصول المساعدات الإنسانية، وقبل كل شيء هم بحاجة إلى أن تنتهي هذه الحرب. لقد خسر الأطفال بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم أن يتحملوا خسارة سنة أخرى. وشكرا.
0: شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان يوم الجمعة سجالا بين السودان والولايات المتحدة، واتهم مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي، اتهم مجلس السيادة السوداني برفض مقترح أمريكي طروح صباح يوم الجلسة لإقرار هدنة إنسانية شاملة، كما اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، بينما اتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، ودعا مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروضة حاليا على إقليم دارفور ليشمل السودان بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
1: المجلس السيادي رفض ذلك عدة مرات بما في ذلك هذا الصباح، حيث رفض آخر نص قدمناه. هذه الهدنة لن ينبغي أن تبقى على ورق فحسب، حبرا على ورق، بل ينبغي أن تنفذ في الميدان.
0: من جانبه، رفض مندوب السودان الدائم الحارس إدريس هذه الاتهامات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما نفى رفض السودان لمقترح الهدنة، وأوضح أن الرئاسة السودانية أرسلت ردا رسميا مكتوبا إلى بوليس قبل بدء الجلسة، يتضمن جدولا زمنيا معدلا للانسحابات العسكرية وإطارا لاستعادة السلام، كما رفض توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل البلاد، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السيد الرئيس كان يتابع هذه الجلسة وأرسل لي ما بعث به إلى السيد مسعد بولس. يبدو أن السيد مسعد بولس لم يجد الوقت للرجوع إليه، ويتضمن جدول الانسحاب المعدل واستعارة السلام، ولولا أن ذلك خاص بالارتباط الأمريكي في النزاع لكنت تلوته عليكم. إذن
0: رحبت حكومة تأسيس بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وأيدت الدعوات التي أطلقها العديد من أعضاء المجلس إلى إقرار هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد. من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان لراديو دابنغا، قال أن موقفهم من الهدنة الإنسانية ظل ثابتا ومتكررا، وأن رئيس التحالف ظل يعلن قبول أي هدنة إنسانية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف ظل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي، وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين لتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة.
0: وفيما يتعلق بمبادرة المبعوث الأممي بشأن تبادل الأسرى، قال أن هذه الخطوة تمثل بعدا إنسانيا مهما، مؤكد أن تبادل الأسرى يمثل قيمة إنسانية وأخلاقية، وأنهم دعوا إلى هذه الخطوة. قالت وزارة الخارجية السودانية أن حديث مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس أمام مجلس الأمن بشأن رفض مجلس السيادة ورقة مقترحة غير دقيق، وأكدت الوزارة في بيان لها تعامل الحكومة الإيجابي مع كافة مبادرات السلام وتقديمها ردا تفصيليا للإدارة الأمريكية، كما شددت على أن إنهاء الحرب يتطلب وقف الإمداد الخارجي بالسلاح والمرتزقة لقوات الدعم السريع، داعية المجتمع الدولي إلى تبني مواقف حازمة تدعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزز فرص السلام والاستقرار. أكملت قوات ثلاثة من الحركات المسلحة بشرق السودان عودتها من معسكراتها في دولة أريتريا إلى السودان خلال اليومين الماضيين بعد اتفاقها مع الحكومة، وشملت الحركات العائدة حركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا والجبهة الوطنية لشرق السودان بقيادة محمد صالح أكد ومؤتمر الليبي بقيادة موسى محمد أحمد. وأعلنت حركة تحرير شرق السودان في تصريح اطلع عليه راديو دبنجا، أعلنت اكتمال تمركز قواتها داخل الإقليم بالتنسيق مع حلفائها، وأكدت جاهزيتها للانتشار في بقية مناطق الإقليم. أنهت عدد من القوى السياسية السودانية يوم الجمعة اجتماعا تشاوريا جديدا في سويسرا بهدف تقديم رؤية أولية للعملية السياسية. وقال الدكتور صديق داور القيادي بحزب البعث لراديو دبنجا أن المشاورات خلصت إلى الاتفاق على ضرورة وقف الحرب ووحدة السودان ورفض أي مؤسسات موازية تقود إلى التقسيم، بجانب رفض الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وبشكل عام تعتبر هي خطوة لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لتمهيد الطريق لأن يستفاد منها في المنابر الأخرى.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن قرار لجنة التصعيد بتحديد يومي الأول والثاني من يوليو المقبل موعدا للإضراب في الخرطوم ضمن جدول الإضراب الأسبوعي للمطالبة بعدد من القضايا على رأسها تعديل الهيكل الراتبي للمعلمين. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن استمرار الأزمة التعليمية وتمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة يقابله غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين.
0: وفي السياق ذاته أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة إضرابا شاملا ومفتوحا بعد إضراب متدرج استمر لأسبوعين. وفي ولاية كسلة قال سيد تنبه رئيس لجنة المعلمين بالولاية أنهم يواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين الأجور. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فها نحن ندخل الأسبوع الرابع في إضراب المعلمين ولاية كسلة للمطالبة بالحقوق وتعديل المرتبات. لا حلول تلوح فوق الأفق سوى أوصدة أو أبواب المدارس في وجه التلاميذ والمعلمين، وصار المعلمون أكثر وعياً.
0: تعاني منطقة كندبي في محلية سيربا بولاية غرب دارفور من انعدام تام لمياه الشرب بسبب توقف المضخات وجفاف الآبار، ما يضطر المواطنون إلى الشرب من الوادي. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن جميع مطاعم سوق كندبي تخلو من مياه الشرب وأن المواطنين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه، مطالبا المنظمات بالتدخل وحفر آبار جديدة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: السبب لانقطاع المياه المدخات، كان زمان المنظمه امر ديرها خلاص كل المدخات وهذه كلها تاثرت، الان ما في مدخ موجود، والابار اللي كان قبل كده حفرهم برضه في الوادي جزء منه وادي دفنهم وجزء منهم كمان ياهو خلاص اتكدكت ما عنده مياه فياهو ده اللي بقي مشكله.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تدهور الأوضاع في مدينة الأبيض يهدد بتفاقم أزمة الجوع الكارثية التي تعاني منها البلاد. وأضاف المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان أن البرنامج يحتاج عاجلا إلى 646 مليون دولار أمريكي لمواصلة عمليات المساعدات الغذائية المنقذة للحياة خلال الأشهر الستة المقبلة. قال حاكم إقليم دارفور من ياركوم الناوي أن المواطنين في محليات ولاية شمال دارفور يعانون من التهجير القسري ونهب الممتلكات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وأضاف أن هناك مخططا يستهدف إفراق الأرض من سكانها الأصليين وإحلال المرتزقة والأجانب مكانهم. الخبر الأخير في النشرة، قال الرئيس لجنة الطوارئ بمحلية الدبة الحسن إبراهيم أن أعداد النازحين بالمحلية تجاوزت 14,000 نازح، منهم 4,000 داخل معسكرات النازحين و10,000 خارجها، بينهم 30% من الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل في جانب الحماية، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بتعليم أطفال النازحين وتقديم خدمات الصحة النفسية بالتنسيق مع الشركاء والمؤسسات ذات الصلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
12: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
13: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
12: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
14: الصراع القبلي في دارفور في شرق السودان لن يكون صراع أفريقي عربي.
13: نعم.
14: سيكون عربي عربي. ظروف الاضطرابات الداخلية، ظروف المعايشة. شرق السودان كان هادئ وكانت القبائل تحصل إشكالات خفيفة خفيفة، وإلى أن تطورها من يريد أن يحكم، وكانت تريد أن تجهل القبيلة ليساندها القبيلة. انطلقت التجار، فبذلك بدأ برضو دخل التجارة. كيميتي عندما كان وجودا هو النائب الثاني للبرهان وكان هو على رأس الدولة، أغرى كل القبائل وكل المجموعات السكانية الموجودة في كل السودان من ضمنها شرق السودان.
15: بينما العالم مشغول بجبهات الحرب تغلي كسلة بصمت، أسلحة تعرضها القبائل علنا، وتوترات تشتعل في شرق البلاد. في حلقة اليوم من بودكاست سودان الآن بلس مع الناشط المدني حسين عنتر سنفكك المشهد القبلي في شرق السودان. أهلا بك أستاذ حسين، وبداية في نظرك من يشعل التوترات القبلية في الشرق؟
16: مرحبا أستاذة مايدة معجزة، ومرحبا بودكاست دي دبليو على الفرصة لتحديث. شرق السودان يمثل 19% من أراضي السودان قبل بعد انتقال جنوب السودان. هذا الإقليم يمتاز بثروات كبيرة جدا، ويمتاز بثروات معدنية وثروات نحتية، ويمتاز بكل الثروات الموجودة في عمل الحدودية. شرق السودان يمتد ثلاث دول، مصر ويمتد إثيوبيا وأريتريا. هذا الإقليم فيه الثروات، هي طبعا في أزمة صراع الموارد وأزمة الصراعات في شرق السودان. لا لا لا، إذا أي مباراة من التلازمات الداخلية التي هناك قبائل في السودان وهناك هجرات داخلية هي خلقت هذا الصراع. الموارد بدأ وانتقل، أصبح صراع يحوي شرق السودان تغيب عنه الدولة.
15: طيب، هذه الأحداث تذكرنا أستاذ حسين بتوترات 2019 و2020 وإراقة الدماء اللي صارت آنذاك. إذا كان نظام الإنقاذ متغلغل في الأجهزة ببورت سودان، فما مصلحته الآن في نظرك من تفجير شرق السودان حاليا وتحديدا؟
14: حصلت تغييرات اجتماعية كبيرة بظروف الحرب في شرق السودان، و كان إقليم شرق السودان بعيداً وإقليم منسياً ليس به مجموعات سكانية كثيرة. عندما حصلت الحرب في الخرطوم وعندما

0: حصل تحولات، كل الاقاليم نزحت الى اقليم شرق السودان لانه كان اقليما امنا لم تدخله الحرب. دخلت بدايه الاقليم اللي هي منطقه جوار منطقه القضارف اسمها الفاو، ورجع منها انتهت فيها المعارك. جاءت الحركات المسلحه بشركاتها، جاءت الجيش بشركاته، رأى الذهب في اقليم شرق السودان، وتفجرت الثروه لانه الشركات كانت عندها امكانيات كبيره، فاخرجت الثروه من الارض في شرق السودان ورأوا الاقليم الشاسع. الاقليم يمثل 19% من اراضي السودان، وتمثل الاراضي الزراعيه فيه نصف اراضي السودان. فحصل طمع من الحركات المسلحه ومن الحكومه المركزيه ومن كل الذين دخلوا اقليم شرق السودان، لانه الثروه في مناطق دارفور خلاص خارج المال العام، والخرطوم خرجت من المال العام، والجزيره خرجت من المال العام، ليس هناك مورد سوى الموارد الموجوده في شرق السودان. هذا الصراع تفجر بهذا السبب الاساسي في الصراع. بعد ذلك بدأوا المجموعات تغذي المجموعات الأخرى لبحثا عن المصلحة الشخصية، اللي هو يتمصر هذا الصراع في صراع الموارد، لكنه يلبس لبوس القبيلة، لبوس العصبية، لبوس العنصرية.
1: نعم، هذا التخوفات من هذا الطمع خلى العديد من الأشخاص، ومنهم أمينة السياسات بحزب المؤتمر السوداني عبلة كرار، تقول أنه طلقة واحدة في الشرق تعني حربا شاملة. مع هذه الاستعراضات المسلحة، في نظرك من أين يأتي السلاح ومن يموله؟
0: يقليم شرق السودان من قديم السلاح موجود به، لأنه يطل على مناطق حدودية كثيرة، وهذه المناطق الحدودية هي ذاتها هي في العالم هي عبارة عن ممرات للأسلحة. فالآن سنشاهد تسليح كبير، الآن سنشاهد ترسانات بتاعة أسلحة كبيرة.
1: نعم، طيب من يمولها؟ من الذي يقوم بتمويل هذا التسليح؟
0: شبكات كبرى تشترك كل الموجودين على سدة الحكم في السودان في الفترات السابقة كانوا عبارة عن تجار أسلحة.
1: نعم، هل تعرف من بين هؤلاء اللي سلحوا دول بعينها معروف على أنها تقوم بتسليح الجماعات أو القبائل؟
0: سلاح الحركات الإسلامية العالمية يمر من هذه المناطق، تسليح كبير يمر عبر هذه المناطق. هناك تجار تسليح معروفون يتخبون، لأنه إقليم شرق السودان إقليم كبير، إقليم موجود به مخابئ، إقليم قايب عن الكاميرات، قايب عن الأنظار، قايب عن الحياة.
1: لكن الناس في شرق السودان وأنتم يعني كفاعلين داخل هذه المنطقة، هل تعرفون أشخاص بعينهم أو دول بعينها تمول هؤلاء الأشخاص؟
0: الإقليم ده منذ فترات قديمة ومحمي، وهذه الثروه هذا الاتجار بالسلاح والاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات والاتجار بكل سيء يمر من هذا الاقليم محمي بالحكومات المركزيه، الحكومات التي كانت تقوم في حتى الحركات المسلحه كانت موجوده. بن لادن اعطي مناطق في شرق السودان ومناطق في مناطق جنوب شرق السودان. الأقاليم هذه محمي، التسليح هذا محمي عن طريق الحركات الإسلامية العالمية تمول تسليحها من هذه المناطق. السلاح الذي يسحب إلى غزة ينطلق من هذه المناطق. السلاح الذي المدمر أقول التي ضربت من في إقليم البحر الأحمر في المناطق دي ضربت من هنا. هذا الفترات السابقة كل الإرهابيين الموجودين كانوا يتواجدون في شرق السودان، الثروة، البحر، شساعة الإقليم، بساطة الأهالي، هذه كلها لا يستطيع الأهالي أن يتكلم مع الدولة.
1: طيب، هل تحولت الإدارة الأهلية من حكماء لفض النزاع إلى قادة ميليشيات أو ورقة ضغط؟ وهل في نظرك فقدت القيادات سيطرتها على الشباب؟

0: بالمسلح.
1: ما يحدث في الإقليم نتيجة ما يحدث في شرق السودان نتيجة أو لتهميش القديم. تراكمت عليه أزمات داخلية، تراكمت عليه إساءات من قبل الحكومة المركزية. الحكومة المركزية تنظر إلى مواطنين شرق السودان بأنهم غير سودانيين، هؤلاء لاجئين، هؤلاء غير ناج، وتغذي القبائل ضد بعضها البعض،
0: نعم،
1: القبائل
0: طيب
1: التي تتساكن من
0: من سيتحكم في هؤلاء الشباب المسلحين في شرق السودان؟
1: الآن أمراء القبائل أو العمد والمشايخ الذين كانوا يتحكمون في القبيلة فقدوا هذه السيطرة في شرق السودان. نشأ جيل جديد مليء بالقبن من الحكومة المركزية التي همشته والتي همشت دوره، ومليء مليء بأقبان تغذيها الحكومة. الآن تغذيها الحكومة من الذي لماذا الآن يقال لبن عامر أنتم غير سودانيين؟
0: إذا انفجر الشرق فستتحول الحرب هناك إلى حرب الكل ضد الكل، يعني وستهدد ميناء البلاد الحيوي. كيف تتصور سيناريو هذه الكارثة؟
1: الكارثة في شرق السودان أنه منذ قديم أنه السودان في شرق السودان القبيلة تسود لظروف قيام الدولة وقيام القانون. الدولة كانت لا تلتزم مع أهل شرق السودان بمشاكلهم ولا تقوم بإقامة الخدمات. تطورت هذا الصراع وأصبح صراع وجود. فكل قبيلة في شرق السودان تسلحت، وشرق السودان الآن يعود بالتسليح، وهناك جوار إقليمي عينه على شرق السودان، هناك أطماع إقليمية أيضا على شرق السودان. وإذا قامت الحرب في شرق السودان ستكون حرب شعواء، وهي نهاية السودان.
0: طيب هل هناك بالضبط هل هناك صراع أو صراع طاحن ما بين قبائل عربية وأخرى إفريقية تعرف أسماءها مثلا؟ يمكن أن تمنحنا خارطة واضحة لهذه الصراعات في الشرق؟
1: شرق السودان فيه مجموعات عربية قديمة موجودة في شرق السودان، اللي هي مجموعة البية، هي من أقدم الأقاليم، هي من أقدم سكان هذا الإقليم. حصلت هجرات داخلية إلى إقليم شرق السودان. الهجرات الداخلية في هجرات أتت من شمال السودان تسكن شرق السودان، هناك هجرات من غرب السودان تسكن شمال السودان، جاءت بهم ظروف الموارد، ظروف الحروبات الداخلية، ظروف المعايشة. شرق السودان كان هادئا وكانت القبائل تحصل إشكالات خفيفة وإلى أن تطورها من يريد أن يحكم، اللي هو الحكومات السابقة كانت تريد أن تحكم، وكانت تريد أن تجهل القبيلة ليساندها القبيلة عن طريق الناظر أو العمدة. الآن
0: لكن هل برز هذا الصراع العربي الإفريقي بين القبائل حاليا في هذا النزاع الأخير؟
1: الصراع القبلي في شرق السودان لن يكون صراع أفريقي عربي.
0: نعم.
1: سيكون عربي عربي.
0: عربي. لماذا برأيك؟
1: لأنه هناك من يساند آخر ضد الآخر. العرب. الحكومات المركزية كانت تقول للعدن دو أنتم أهل الإقليم، وهؤلاء البقية وافدون. الوافدون هناك مجموعة من البجة، اللي هي بني عامر، هي مجموعة من البجة، وهي مجموعة أصيلة موجودة مع الهدندوة، وكانت تقاسمهم الأرض وتقاسمهم المأكل، وهم قوم واحد يتكلمون لغة واحدة. هناك اختلافات بسيطة في اللغات لكن يتكلمون لغة واحدة ونفس النمط الاجتماعي. هناك من يغذي مجموعة الهدندوة بإلغاء الآخر، بإلغاء البني عامر، والبني عامر.
0: طيب ماذا تملك هذه القبيلة الهدندوة؟ ماذا تملك؟
1: كل الهدندوة لها أرض في الإقليم، وتتمتع بوجود كبير في الإقليم، هي أرض تاريخية ولهم دورهم في الأرض.
0: نعم. طيب لماذا وقفت الحكومات المتعاقبة، لماذا وقفت إلى جانبها؟
1: وجود الأراضي، وجود الأراضي ذات الثروات في أرض الهدندوة، وجود ميناء بورسودان وميناء سواكن في أراضي الهدندوة، هذا يجعل الذي يحكم أن يحتاج إلى قبيلة الحدندوة ويحرك قبيلة الحدندوة أو هي لا يحرك قبيلة الحدندوة، يحرك مجموعات بسيطة ذات مصالح داخل قبيلة الحدندوة لتحدث شوشرة وضوضاء في الإقليم. الآن اتسلحت الحدندوة، والآن تسلحت مجموعات البني عامر، والآن تسلحت مجموعات القبائل الوافدة في شرق السودان، من ضمنها مجموعات قبائل دارفور، مجموعات الموجودة دخلت الحركات المسلحة سلحت المجموعات الموجودة في شرق السودان لأنها تنتمي إلى مجموعات دارفور، سلحت المجموعات التي تنتمي إلى شمال السودان، سلحت اشترت تسليح، دخلت ما يسمى بالمقاومة الشعبية، وفتح الإقليم. وكانت في مقولة شهيرة قالها والي من ولاد الغضارف الذي أثناء ما حدث الحرب في الخرطوم وغارب الدخول الدعم السريع الإقليم، قال الوالي: الذي لا يحمل سلاح عليه أن يجلب سلاح، إذا ما عنده سلاح يمشي يجيب سلاح يشتري سلاح، وإذا عنده سلاح مصدق من الدولة أو ما مصدق من الدولة نحن نسمح له بالعمل بسلاحه علنا. فتح التسليح على مصراعيه، كل فتح التسليح على مصراعيه، يلا انطلقت التجار، فبذلك بدأ برضو دخلت التجارة، دخلت أصحاب المغارب الأخرى، دخلوا المهربين، دخلوا مهربي البشر، دخلوا مهربي المهربات. الآن شرق السودان يعود بالتسليح، يعود بالمخدرات، يعود بالعصبية والقبلية، وهو عبارة عن قنبلة موقوتة.
0: طيب هل هناك من بين هذه القبائل من شارك إلى جانب حميدتي خلال النزاع وخلال الحرب؟
1: حميدتي عندما كان موجودا هو النائب الثاني للبرهان وكان هو على رأس الدولة، أغرى كل القبائل وكل المجموعات السكانية الموجودة في كل السودان من ضمنها شرق السودان. حميدتي أعطى نظار القبائل عربات ومرتبات وفتح لهم الثروات الموجودة في الأرض من الذهب. فهناك قبائل اشتركت في مع الدعم السريع، وهناك من أبناء النظار وأبناء العمد أعطيوا رتب عسكرية داخل الدعم السريع. أثناء المعارك الحربية هناك من كان مشاركا وهناك من لم يشارك. الموجودين في شرق السودان خلعوا قبة الدعم السريع ولم ينضموا إلى الدعم السريع، بغوا في الإقليم، لكنهم عندهم ميول ولا يعرف متى ستقوم الطلقة الأولى في شرق السودان، وعندما تقوم الطلقة الأولى في شرق السودان ربما يخرج آخرون وربما تخرج أخريات كثيرة، لأن الآن شرق السودان هو عبارة عن برميل من البارود.
0: ما هو الشكل الذي تتوقعه للتقسيم الذي يمكن أن يحصل في شرق السودان؟
1: إذا حدثت بصريح العبارة، إذا حدثت الحرب في شرق السودان سيتقسم الإقليم إلى ثلاثة.
0: ما هي هذه التقسيمات؟
1: التقسيمات الثلاثة ستأخذ هناك قوة ستكون مربوطة بأريتريا، وهناك قوة ستكون مربوطة بأثيوبيا، وهناك قوة ستكون مربوطة بمصر.
0: لماذا مصر بالضبط؟
1: وجود المصريين في حلايب وشلتين، ووجود الذهب، ووجود تهديدات من دخول بمصر برضو مصالحها داخل السودان وصراعها في السودان مع مجموعات تخشى أنها تنضم إلى أثيوبيا، تخشى تنضم إلى أريتريا. فسيتقسم هذا الإقليم إلى واحدة من هذه الدول. هذا الإقليم الآن هناك مجموعات تصرح بأنها جاهزة وبأنها جاهزة للحرب ومسلحة.
0: طيب ما هي الخطوة العاجلة والفعلية الآن لنزع فتيل انفجار كسلة قبل مجزرة جديدة؟
1: إذا لم يقف الموجودون على سدة الحكم في حكومة عبد الفتاح البرهان من تغذية الصراعات القبلية، و إذا لم يقف الإسلاميين الموجودين الذين يغزون الصراع في كسلة بين المجموعات. ما أفتكر ممكن ممكن المرحلة الجاية تكون بعيدة، هذه المرحلة ستكون قريبة. وجود الإسلاميين عندما حربوا من الخرطوم في الحرق وخرجوا من السجون المطلوبون للجناية كانوا موجودون في كسلة، من ضمنهم المطلوب للجناية أحمد هارون، ووجد وعمل اجتماعات وجمع المجموعات السكانية وكذا. ترك هو الذي ساعد الإسلاميين في العودة إلى السلطة الحكم مرة أخرى، وهو يد من أيدي الأنظمة لخلخلة هذا الإقليم. الإقليم إذا بصريح العبارة، إذا أقول لك لا يوجد حكيم الآن في هذا الإقليم ما عدا يحمد له ناظر بن عامر.
0: نعم، شكرا لك سيد حسين عنتر على شهادتك وتحليلك لتصاعد التوترات في شرق السودان، وإلى حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس على دي دبليو عربية. نتمنى أن يعم السلام والأمان على أهل السودان.
2: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان يشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلوغرام. بعض الناس شافوا أنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا أنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم اثنين من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية والتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس محمد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
5: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساسي بتاع الدولة باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجهاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان، لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة، يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفير لبنية تحتية متينة، بنية تحتية كبيرة، وهذه البنية التحتية تم إنشاءها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ، فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، أن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في أنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة تحت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية، وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دوره وده واجبه تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
4: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب، أو دور القطاع الخاص شنو، دور الحكومة شنو في المجال ده؟
5: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره المكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى، يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم على الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية، تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة. هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
4: طيب باشمهندس حامد سليمان وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات السودانية، عايزينك برضو توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
5: لا يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة وصلة كبيرة، لأنه العملات، لأنه المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص حيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا نقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، او الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لانه عندها آليات مختلفة ومتعددة لانها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريقة غير إنه يمشي للسوق سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن، غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، حيفاغم معاناة المواطن بأنه سعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال أنا أعتبر أنه سؤال مهم والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفير إمدادة للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لا بد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
4: نرحب مستمعي راديو دبنجة بضيفنا الثاني في برنامج ملفات السودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول، في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل، آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
6: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، والملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وباء وجيم، وترك أمر الاستيراد برضو ل يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كانت عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بالشيء إلا قروش من البنوك، وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجي تبيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا، فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي باعتبار انه تفرضت اسعار عالية جدا على النفط ما عنده اي تبريش، وفي نفس الوقت قررت بما حلت الازمة المعلقة بشنو بانسياب الامدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الازمات وكده. لما جاءت الحرب الايرانية الامريكية الاسرائيلية دي فأجا مجموعة الطفيلة دي لقيتها فرصة انها اتضغط اكتر واكتر في اطار المزيد من البحث عن الارباح، وعشان كده زاد البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال اقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الاسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في بحث عن حلول، ولأنها تخشى الغضب الجماهيري وموجة الإضرابات المتصاعدة وكده، القرار بتاع إنه الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد، لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسه قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لدى مجال الشك انه برضو المثلة هتمشي في اطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان، الضمان الذهبي وذاته ما عنده تبرير، يعني انت بتخط الضمان ده ليته هدف ما في كلام، والضمان الجديد هتروح بعد شوية ذات وسيلة للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهمية ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في إطار المصالح المتشابكة ما بين القطاعات دي والحكومة والبنك المركزي أو كده، وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات، لكن شنو الضمانات طبعا هي مستردة، والبنك السودان ذات ما وضح انه تؤثر اثر هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكده، وبرضو ما تحددت يعني هذه الضمانات الى اي مدى ستهبط بالاسعار الى المستوى العادي بتاعت المستقبل البترولي وكذا. ده يوضح انه في ارتباك كبير جدا في هذا النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية ازمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع الطريقة بالتسعير الا اذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي اطار انه وقف الحرب ممكن يفتح الباب ليه المثل بتاعت التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس، لكن غير كده بيتصبح المثل كلها في يد هذه القطاعات المستفيدة من الاقتصاد الحربي ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد وفي مجال التوزيع الداخلي أو في مجال حتى استيراد السلاح وكده. يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة ونعرف أن البترول سلعة استراتيجية ولا غنى عنها وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به، مسائل البترول التوزيع ولا استيراد ولا أسعار ولا كده، في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
4: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرارات بنك السودان بإلزام المورددين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن نفرق.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل، أعزاء إليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 28 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: عقوبات أمريكية على شركة المواني الهندسية وشركة وأفراد آخرين، وحظر التشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة. القوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة أبو قمر في شمال دارفور، والجيش يشن غارات جوية على مواقع في كرمك. إصابة 8 تلميذات بشظايا إثر قصف بطائرة مسيرة على الأبيض، وسجال أمريكي سوداني في مجلس الأمن. 3 حركات في شرق السودان تعلن عودة قواتها من أريتريا، واستمرار إضراب المعلمين في كسلة والجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة، بينهم مواطن هندي و3 كولومبيين. وشملت العقوبات الجديدة 5 أفراد، من بينهم الضابط السوداني طارق حسين محمد مدني و3 كولومبيين وهندي، لارتباطهم بشركات قالت الوزارة أنها مشمولة بالعقوبات. كما شملت العقوبات شركة المواني الهندسية وشركة تارجت، وعزت ذلك إلى زعزعة استقرار السودان وتقويض الانتقال الديمقراطي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. وأضاف مسعد بوليس في هذا الخصوص:
1: والواقع أن اليوم فإن الولايات المتحدة تعلن أنها ستفرض جولة ثانية من الجزاءات على السودان بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وبسبب عدم امتثال السودان لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
0: أعلنت القوى المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش استعادة السيطرة على منطقة أبو قمر بشمال دارفور، وذلك بعد معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع دارت منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء أمس السبت. وأوضحت في بيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن تكبيت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير وإحراق عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
2: يوم 27 جارسيطة يوم 27 إن شاء الله جوا القمرة ما قد عمليات أبدو بابك الهاجم مرا الفوق أرجمات مرا الفوق مرا الفوق مرا الفوق.
0: كشفت مصادر عديدة عن إصابة 8 تلميذات بشظايا صاروخ أطلقته قوات الدعم السريع من طائرة مسيرة وسقط في مدرسة الجيل الرائد للبنات أمس. من جهة أخرى، شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع للدعم السريع والحركة الشعبية في مقاطعة الكرمك بولاية النيل الأزرق. قال مساعد القائد العام لجيش السودان الفريق أول ياسر العطاء أن القوات المسلحة قادرة على استعادة كردفان ودارفور، وجدد العطاء في كلمة له بسلاح المدرعات المضي قدما نحو تحقيق النصر الكامل في كل ربع السودان، مشير إلى امتلاك الجيش الخطط والتجهيزات الكفيلة بتحقيق ذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لدينا من الخطط ومن التجهيزات ما يكفل لنا، وبإيمان عميق بأننا بإذن الله منتصرين. الله أقسم بالله قريبا ستنتقل الحرب من كردفان إلى داخل عمق دارفور.
0: قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري في إحاطة أمام مجلس الأمن لمناقشة الوضع في السودان أن اندلاع معركة شاملة في الأبيض سيؤدي إلى موجات جديدة من النزوع، كما سيزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة كردفان ككل. ونبهت إلى أن تلك المعركة ستكون على الأرجح طويلة الأمد، وأكدت دعم الأمم المتحدة لجهود الرباعية لتأمين هدنة إنسانية، وأشارت كذلك إلى أهمية الشراكة بين أعضاء المجموعة الخماسية، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أي تصعيد في الأبايد سيعرض 100,000 من المدنيين لخطر وشيك باندلاعي العنف واسع النطاق. وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من وقوع كارثة حقوق إنسان وشيكة إن لم تتوقف الهجمات.
0: من جانبها، قالت نائبة المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف حنان سليمان أمام المجلس أنهم وثقوا أكثر من 5,700 انتهاك جسيم ضد الأطفال خلال الحرب الدائرة، وأوضحت أن أطفال السودان فقدوا بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم تحمل فقدان سنة أخرى. وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لمنع المزيد من التصعيد، لا سيما في مدينة الأبيض ومحيطها، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطفال السودان لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بالاعتماد مجرد على التعبير عن القلق، إنهم بحاجة إلى الحماية، إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى وصول المساعدات الإنسانية، وقبل كل شيء هم بحاجة إلى أن تنتهي هذه الحرب. لقد خسر الأطفال بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم أن يتحملوا خسارة سنة أخرى. وشكرا.
0: شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان يوم الجمعة سجالا بين السودان والولايات المتحدة، واتهم مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي، اتهم مجلس السيادة السوداني برفض مقترح أمريكي طروح صباح يوم الجلسة لإقرار هدنة إنسانية شاملة، كما اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، بينما اتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، ودعا مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروضة حاليا على إقليم دارفور ليشمل السودان بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
1: المجلس السيادي رفض ذلك عدة مرات، بما في ذلك هذا الصباح حيث رفض آخر نص قدمناه. هذه الهدنة لن ينبغي أن تبقى على ورق فحسب، حبرا على ورق، بل ينبغي أن تنفذ في الميدان.
0: من جانبه، رفض مندوب السودان الدائم الحارس إدريس هذه الاتهامات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما نفى رفض السودان لمقترح الهدنة، وأوضح أن الرئاسة السودانية أرسلت ردا رسميا مكتوبا إلى بوليس قبل بدء الجلسة يتضمن جدولا زمنيا معدلا للانسحابات العسكرية وإطارا لاستعادة السلام، كما رفض توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل البلاد، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السيد الرئيس كان يتابع هذه الجلسة وأرسل لي ما بعث به إلى السيد مسعد بولس. يبدو أن السيد مسعد بولس لم يجد الوقت للرجوع إليه، ويتضمن جدول الانسحاب المعدل واستعادة السلام. ولولا أن ذلك خاص بالارتباط الأمريكي في النزاع لكنت تلوته عليكم. إذن
0: رحبت حكومة تأسيس بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وأيدت الدعوات التي أطلقها العديد من أعضاء المجلس إلى إقرار هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد. من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان لراديو دابنغا، قال أن موقفهم من الهدنة الإنسانية ظل ثابتا ومتكررا، وأن رئيس التحالف ظل يعلن قبول أي هدنة إنسانية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف ظل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي، وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين لتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة.
0: وفيما يتعلق بمبادرة المبعوث الأممي بشأن تبادل الأسرى، قال أن هذه الخطوة تمثل بعدا إنسانيا مهما، مؤكد أن تبادل الأسرى يمثل قيمة إنسانية وأخلاقية، وأنهم دعوا إلى هذه الخطوة. قالت وزارة الخارجية السودانية أن حديث مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس أمام مجلس الأمن بشأن رفض مجلس السيادة ورقة مقترحة غير دقيق، وأكدت الوزارة في بيان لها تعامل الحكومة الإيجابي مع كافة مبادرات السلام وتقديمها ردا تفصيليا للإدارة الأمريكية، كما شددت على أن إنهاء الحرب يتطلب وقف الإمداد الخارجي بالسلاح والمرتزقة لقوات الدعم السريع، داعية المجتمع الدولي إلى تبني مواقف حازمة تدعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزز فرص السلام والاستقرار. أكملت قوات ثلاثة من الحركات المسلحة بشرق السودان عودتها من معسكراتها في دولة أريتريا إلى السودان خلال اليومين الماضيين بعد اتفاقها مع الحكومة، وشملت الحركات العائدة حركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا والجبهة الوطنية لشرق السودان بقيادة محمد صالح أكد ومؤتمر الليجة بقيادة موسى محمد أحمد. وأعلنت حركة تحرير شرق السودان في تصريح اطلع عليه راديو دبنجا، أعلنت اكتمال تمركز قواتها داخل الإقليم بالتنسيق مع حلفائها، وأكدت جاهزيتها للانتشار في بقية مناطق الإقليم. أنهت عدد من القوى السياسية السودانية يوم الجمعة اجتماعا تشاوريا جديدا في سويسرا بهدف تقديم رؤية أولية للعملية السياسية. وقال الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث لراديو دبنجا أن المشاورات خلصت إلى الاتفاق على ضرورة وقف الحرب ووحدة السودان ورفض أي مؤسسات موازية تقود إلى التقسيم، بجانب رفض الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وبشكل عام تعتبر هي خطوة لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لتمهيد الطريق لأن يستفاد منها في المنابر الأخرى.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن قرار لجنة التصعيد بتحديد يومي الأول والثاني من يوليو المقبل موعدا للإضراب في الخرطوم ضمن جدول الإضراب الأسبوعي للمطالبة بعدد من القضايا على رأسها تعديل الهيكل الراتبي للمعلمين. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن استمرار الأزمة التعليمية وتمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة يقابله غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين.
0: وفي سياق ذاته أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة إضرابا شاملا ومفتوحا بعد إضراب متدرج استمر لأسبوعين. وفي ولاية كسلة قال سيد تيمبه رئيس لجنة المعلمين بالولاية أنهم يواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين الأجور. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فها نحن ندخل الأسبوع الرابع في إضراب المعلمين ولاية كسلة للمطالبة بالحقوق وتعديل المرتبات. لا حلول تلوح فوق الأفق سوى أوصدة أو أبواب المدارس في وجه التلاميذ والمعلمين، وصار المعلمون أكثر وعيا.
0: تعاني منطقة كندبي في محلية سيربا بولاية غرب دارفور من انعدام تام لمياه الشرب بسبب توقف المضخات وجفاف الآبار، ما يضطر المواطنون إلى الشرب من الوادي. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن جميع مطاعم سوق كندبي تخلو من مياه الشرب وأن المواطنين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه، مطالبا المنظمات بالتدخل وحفر آبار جديدة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: السبب لانقطاع المويه المدخات، كان زمان المنظمه امر يديرها راس كل المدخات وهذه كلها اتقفلت، الان ما في مدخه موجود، والابار اللي كان قبل كده حفرهم برضه في الوادي، جزء منه وادي دفن وجزء منهم كمان ياهو خلاص اتكدكت ما عنده مويه، فياهو ده اللي بقي مشكله.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تدهور الأوضاع في مدينة الأبيض يهدد بتفاقم أزمة الجوع الكارثية التي تعاني منها البلاد. وأضاف المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان أن البرنامج يحتاج عاجلا إلى 646 مليون دولار أمريكي لمواصلة عمليات المساعدات الغذائية المنقذة للحياة خلال الأشهر الستة المقبلة. قال حاكم إقليم دارفور من نياركوم النابع أن المواطنين في محليات ولاية شمال دارفور يعانون من التهجير القسري ونهب الممتلكات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وأضاف أن هناك مخططا يستهدف إفراغ الأرض من سكانها الأصليين وإحلال المرتزقة والأجانب مكانهم. الخبر الأخير في النشرة، قال الرئيس لجنة الطوارئ بمحلية الدبة الحسن إبراهيم أن أعداد النازحين بالمحلية تجاوزت 14,000 نازح، منهم 4,000 داخل معسكرات النازحين و10,000 خارجها، بينهم 30% من الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل في جانب الحماية، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بتعليم أطفال النازحين وتقديم خدمات الصحة النفسية بالتنسيق مع الشركاء والمؤسسات ذات الصلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
11: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بيقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي يسمى منشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لي طفل او بتحصل لي طفلة او بتحصل لي فتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خشى مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعني.

0: بتسهر خاصة، يعني لو حصلت لطفل بتكون معاه في نفسيته ماشية معاه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتسهر لقدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيسهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني. فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كامله من الجاني، ومفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه تم به التحرش أو تم ده عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول انتهكوا كرامته انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك، فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: ابرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس امام الابلاغ دي هو الناس خايفة زي ما انا ذكرت، يعني الخوف الوصمة بتاعت العار وضعف الثقة في العدالة، الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يا هو التعويضات والتفاصيل دي وخلت المجرمين يتزايدوا، يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة، يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لانه ياخدوا اجراء زي ده، فالناس ما بيصروا، يعني بيشوفوا انه الحاجه دي زي العيب، او يعني لو ما تحصل بتكون الضحيه هي بس باقي عليها الاعتداء، باقي عليها الوصمه العار، باقي عليها التنمر من المجتمع، يعني باقي عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لانه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه ومفترض هو اللي يحاصره وينبذوه مجتمعيا، لانه هو مشى يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه، يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي، حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية في تنسيق قاعد يتم.

0: من يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني احنا نمشي نتكلم يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا اخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس. الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري. وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأيتام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل، لفتاة، لآنسة، لطفل ذكر، إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دول زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه، ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة دي تتم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك، وهو واصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي، أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا، ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا أبوي يا أبوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا أبوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا أبوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجل يدمر دول العلم والمعرفة يا أبوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: تعرف الأثر النفسي من الحرب في نفوس أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. أنا أمس ولدي بيقول لي نحنا تاني ما عندنا مستقبل يا أبوي.
2: تخيل أنا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسة. تخيل بيقول لي يا أبوي رغم الألم لازم استمرار القلم.
0: الأولاد فهمهم أكبر من سنهم. ولدي بيقول لي أنا بكره الحرب يا أبوي لأنها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده أنا تحركت في كل الاتجاهات لدعم أطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدأ في حلول مواصلة تعليم أولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الأطباء النفسيين لإخراج أطفالنا من الآثار النفسية للحرب، ومجموعة من المعلمين المتخصصين في جميع أنواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الأول في الدعم النفسي، وبعد ذاك نتدرج لمسألة التعليم. كل المعلمين وافقوا إنهم يكونوا سند لأطفالنا في تدريس كل المواد. أسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.
4: كلكم خلي بالكم،
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلطة. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
6: هيا مستمعين راديو دبنجا أينما كانوا، أنا لجانو من مدينة الأبيض الصامدة الصابرة. طبعا مدينة الأبيض أكثر مدينة عانت من الحرب طيلة 4 سنوات الماضية، وحقيقة إحنا أكثر ناس تأثرنا بالحصار قرابة السنتين. يعني حصار كان كامل مفروض على مدينة الأبيض من 4 اتجاهات، وكان قوى الدعم السريع موجودة في المدينة بتهاجم، ولكن الحمد لله ربعين صمود الجيش الهجان والريش، يعني لهم التحية أنهم قبلوا بلا حسن وقدروا يثبتوا المدينة. وبعد ذاك الحمد لله ربعين تم فك الحصار عن طريق متحرك الصياد الذي دخل مدينة الأبيض عنه واقتدار، وبعد ذاك تم فك الحصار تماما من الناحية الشرقية اللي هو الطريق بتاع الأبيض الرهد أمروابة كوستي إلى بورسودان وخرطوم. بعد ذاك حصل انفراج كبير جدا في البلد، وأعادة الأمن والاستقرار، ودفعت البضائع يعني بصورة كبيرة جدا والسلع، والحمد لله ربعين الحياة أصبحت طبيعية في المدينة والأمور طيبة. بعد ذاك يعني الحياة في المدينة أصبحت يعني أكثر استقرار لحد الفترة اللي هي قبل شهر. المسيارات الدعم السريع بتضرب في المدينة وبتضرب في الأعيان المدنية، طرمبات الوقود، المياه، الكهرباء، التناكر اللي بتجي حامل الوقود، بعض عربات البضائع يعني اتعرضت برضو للضرب. بواسطة المسيرات، لكن الحمد لله بعين الآن البضائع منسابة انسياب كبير جدا للمدينة. الشارع فاتح اللي هو الشارع الشرقي، الويض، الرهد، أمروابة، كوستي، الخرطوم. الحمد لله بعين البضائع يعني منسابة انسياب كبير جدا، ما في مشاكل. الأسعار يعني هي متأثرة بزيادة الدولار طبعا الدولار كل ما يزيد البضائع بيزيد، لكن الحمد لله بعين ما في مشكلة في السياب، السلع الضرورية والمواد الغذائية والدواء وكل السلع الآن هي موجودة في مدينة الأبيض والشارع فاتح وما في مشكلة. أما بالنسبة للمحاصيل طبعا مدينة الأبيض أثرت تأثير كبير جدا يعني بسيطرة الدعم السريع على ولاية غرب كردفان وعلى إقليم دارفور، لأنه نحن في الأبيض النعم الأبيض أكبر سوق بورصة محاصيل في السودان وفي العالم، لكن الأبيض هي مدينة إنتاجها ضعيف، كل المحاصيل دي بتجينا من غرب كردفان ودارفور. فالحمد لله بعين المدينة أثرت تأثير كبير جدا خاصة بعد قرار قوات الدعم السريع أنه المحاصيل ما تدخل مناطق الجيش، فدي حصلت مشكلة. المحاصيل بتيجي بقت تجينا يعني عن طريق التهريب، والتهريب ذاته يعني العربات بتتعرض لتوقيف، أحيانا بتم يعني فرض عليهم رسوم كبيرة جدا، يعني أحيانا ممكن يدفعهم 20 مليون ل100 مليون في الشاحن الواحدي. أحيانا العربات بتتصادر وبضاعات بتتصادر، أحيانا برضو في أعراض كثيرة جدا تم حرقها هي كان محملة بالمحاصيل داخل من الترويض، زي ظهرت قبل فترة كان في الفيديوهات اللي حصلت في الميديا. الأسعار والله يا أخي صراحة الأيام دي أسعار عالية جدا، لأنه أصلا الموسم ذاته بتاع المحاصيل انتهى، والمحاصيل ذاتها أصبحت فيها ندرة حتى في مناطق الإنتاج. المحاصيل الموجودة الآن كلها هي محاصيل مخزنة. فالليلة عندنا نحن في منطقة الأبيض طن الفول عمل 6,500,000، والصمغ العربي القنطار عمل 750,000، وكثير جدا من المحاصيل حصل فيها زيادة كبيرة جدا يعني. والزيادة دي احنا بنعزيها للندرة، لأن المحاصيل ما هتتدفق بصورة كبيرة. وقبل يومين ثلاثة في عربات كثيرة جدا كان جاء الويض شاحنة محاصيل اللي هي فول وصمغ وعنباز، برضو تمت يعني توقيفها من قوات الدعم السريع، والآن ساقوها منطقة اسمها مزروب، وهم يعني الآن بيساوموا فيها، يعني بيقولوا يدفعوا الناس غرامات كبيرة جدا، وفي ناس بيقولوا عربات دي ودوها نيالة. بالنسبة لأسعار السلع اللي أثر التأثير كبير جدا، أنا من المحاصيل بقول الفول السوداني، الفول السوداني يعني حصل ارتفاع كبير جدا في أسعاره، يعني أول مرة سعر الفول يحصل 6,500,000 للطن أو 6.5 مليار بالقديم، وده يعني أسعار خرافية، يعني أول مرة تحصل في منطقة الأبيض. والليلة ده أدى إلى انعكاس في سعر الزيت، الليلة سعر الزيت عندنا عمل 240,000، الزيت عملت 240,000، وده سعر كبير جدا يعني مقارنة بمنطقة هي بتنتج الفول السوداني وبتصدر الفول السوداني وبتصنع الفول السوداني بتصنعه. كردفان هي أصلا يعني مشهورة بإنتاج الفول السوداني يعني ودارفور، فالحاجة دي نحن بنعزيها للقوات الدعم السريع اللي هي قدرت يعني تمنع وصول البضائع والمحاصيل إلى مدينة الأبيض. يعني فنحن نتمنى أنه يكون في انفراج يعني الخليف على الأبواب، أنه ولاية شمال كردفان بالتحديد واللي هي في مناطق زراعية كثيرة جدا، الناس تزرع الفول السوداني وتوسع في الزراعة على أساس شنو يكون في إنتاج، خاصة ما قرهاد ومروابة وتندلتي وبرضه غرب الأبيض صميمة الحتادي، دي كلها مناطق زراعية يعني. ونحن نتمنى أنه الجيش ينفتح حتى على الأقل يصل مناطق الإنتاج عشان يكون في تأمين للموسم الزراعي وتأمين للمواطنين حتى يزرعوا، وبعد ذاك يكون في إنتاج وفير وخير كثير. أما برضو من السلع اللي أثرت برضو السكر، يعني غفص غفزة كبيرة جدا بسبب الدولار، الليلة في منطقة الأبيض أسعار السكر ب 240,000،
7: والدقيق برضو كم يعني 75-76 ألف، والرز ب115 ألف، والعدس سعره الآن ب110، فدي بضائع برضو. برضو في زيادة كبيرة في الصابون، نسخة الصابون الآن حصلت أكثر من 80 ألف جنيه، يعني دي بعض السلع الأساسية. وبرضو في زيادة التحمير اليوم سعره عمل 180 ألف جنيه يعني أو 190. فدي السلع الآن اللي هي أثرت، والتأثير هو مش ندرة لكن حصل بسبب زيادة الدولار. نحن الآن يعني بنشهد ارتفاع كبير جدا في سعر العملة، ونحن نتمنى الوزارة المالية أنه تقوم بإجراءات حقيقية وقرارات صارمة لكبح زيادة الدولار حتى لا يزغل كهل المواطن السوداني بزيادة الدولار.
5: شكرا. أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
8: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في صار أصل بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو ده بنجا يكستان هداب ننقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
9: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
10: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول عرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
9: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 28 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: عقوبات أمريكية على شركة الموانئ الهندسية وشركة وأفراد آخرين، وحظر التشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة. القوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة أبو قمر في شمال دارفور، والجيش يشن غارات جوية على مواقع في الكرمك. إصابة 8 تلميذات بشظايا إثر قصف بطائرة مسيرة على الأبيض، وسجال أمريكي سوداني في مجلس الأمن. 3 حركات في شرق السودان تعلن عودة قواتها من أريتريا، واستمرار إضراب المعلمين في كسلة والجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق عقوباتها المرتبطة بالصراع السوداني لتشمل 8 أفراد وكيانات جديدة، بينهم مواطن هندي و3 كولومبيين. وشملت العقوبات الجديدة 5 أفراد، من بينهم الضابط السوداني طارق حسين محمد مدني و3 كولومبيين وهندي، لارتباطهم بشركات قالت الوزارة أنها مشمولة بالعقوبات. كما شملت العقوبات شركة الموانئ الهندسية وشركة تارجت، وعزت ذلك إلى زعزعة استقرار السودان وتقويض الانتقال الديمقراطي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر تشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل أراضيها، ويأتي القرار في إطار حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية فرضتها أمريكا على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية. وأضاف مسعد بوليس في هذا الخصوص:
1: والواقع أن اليوم فإن الولايات المتحدة تعلن أنها ستفرض جولة ثانية من الجزاءات على السودان بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك للقانون الدولي، وبسبب عدم امتثال السودان لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
0: أعلنت القوى المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش استعادة السيطرة على منطقة أبو قمر بشمال دارفور، وذلك بعد معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع دارت منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء أمس السبت. وأوضحت في بيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن تكبيت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير وإحراق عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أخرى. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
2: يوم 27 شهر 6 يوم 27 إن شاء الله جوا القمرة ما قد عمليات أبدو بابك الهاجم مرا الفوق أرجمات مرا الفوق مرا الفوق مرا الفوق.
0: كشفت مصادر عديدة عن إصابة 8 تلميذات بشظايا صاروخ أطلقته قوات الدعم السريع من طائرة مسيرة وسقط في مدرسة الجيل الرائد للبنات أمس. من جهة أخرى، شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع للدعم السريع والحركة الشعبية في مقاطعة الكرمك بولاية النيل الأزرق. قال مساعد القائد العام لجيش السودان الفريق أول ياسر العطاء أن القوات المسلحة قادرة على استعادة كردفان ودارفور، وجدد العطاء في كلمة له بسلاح المدرعات المضي قدما نحو تحقيق النصر الكامل في كل ربع السودان، مشير إلى امتلاك الجيش الخطط والتجهيزات الكفيلة بتحقيق ذلك. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لدينا من الخطط ومن التجهيزات ما يكفل لنا، وبإيمان عميق بأننا بإذن الله منتصرين.
4: الله
3: أقسم بالله قريبا ستنتقل الحرب من كردفان إلى داخل عمق دارفور.
0: قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري في إحاطة أمام مجلس الأمن لمناقشة الوضع في السودان أن اندلاع معركة شاملة في الأبيض سيؤدي إلى موجات جديدة من النزوع، كما سيزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة كردفان ككل، ونبهت إلى أن تلك المعركة ستكون على الأرجح طويلة الأمد، وأكدت دعم الأمم المتحدة لجهود الرباعية لتأمين هدنة إنسانية، وأشارت كذلك إلى أهمية الشراكة بين أعضاء المجموعة الخماسية، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أي تصعيد في الأبايد سيعرض مئات الألاف من المدنيين لخطر وشيك باندلاعي العنف واسع النطاق، وقد حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من وقوع كارثة حقوق إنسان وشيكة إن لم تتوقف الهجمات.
0: من جانبها قالت نائبة المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف حنان سليمان أمام المجلس أنهم وثقوا أكثر من 5700 انتهاك جسيم ضد الأطفال خلال الحرب الدائرة، وأوضحت أن أطفال السودان فقدوا بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم تحمل فقدان سنة أخرى، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لمنع المزيد من التصعيد لا سيما في مدينة الأبيض ومحيطها، وأضافت في هذا الخصوص:
4: أطفال السودان لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بالاعتماد مجرد على التعبير عن القلق، إنهم بحاجة إلى الحماية، إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى وصول المساعدات الإنسانية، وقبل كل شيء هم بحاجة إلى أن تنتهي هذه الحرب. لقد خسر الأطفال بالفعل أكثر من 3 سنوات من طفولتهم ولا يمكنهم أن يتحملوا خسارة سنة أخرى. وشكرا.
0: شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان يوم الجمعة سجالا بين السودان والولايات المتحدة، واتهم مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي، اتهم مجلس السيادة السوداني برفض مقترح أمريكي طروح صباح يوم الجلسة لإقرار هدنة إنسانية شاملة، كما اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، بينما اتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، ودعا مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروضة حاليا على إقليم دارفور ليشمل السودان بالكامل، وأضاف في هذا الخصوص:
1: المجلس السيادي رفض ذلك عدة مرات بما في ذلك هذا الصباح، حيث رفض آخر نص قدمناه. هذه الهدنة لن ينبغي أن تبقى على ورق فحسب، حبرا على ورق، بل ينبغي أن تنفذ في الميدان.
0: من جانبه رفض مندوب السودان الدائم الحارس إدريس هذه الاتهامات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، كما نفى رفض السودان لمقترح الهدنة، وأوضح أن الرئاسة السودانية أرسلت ردا رسميا مكتوبا إلى بوليس قبل بدء الجلسة يتضمن جدولا زمنيا معدلا للانسحابات العسكرية وإطارا لاستعادة السلام، كما رفض توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل البلاد، وأضاف في هذا الخصوص:
5: السيد الرئيس كان يتابع هذه الجلسة وأرسل لي ما بعث به إلى السيد مسعد بولس. يبدو أن السيد مسعد بولس لم يجد الوقت للرجوع إليه، ويتضمن جدول الانسحاب المعدل واستعادة السلام، ولولا أن ذلك خاص بالارتباط الأمريكي في النزاع لكنت تلوته عليكم. إذن
0: رحبت حكومة تأسيس بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وأيدت الدعوات التي أطلقها العديد من أعضاء المجلس إلى إقرار هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان لراديو دابنغا، قال أن موقفهم من الهدنة الإنسانية ظل ثابتا ومتكررا، وأن رئيس التحالف ظل يعلن قبول أي هدنة إنسانية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: موضوع الهدنة للأغراض الإنسانية هذا موقف ظل ثابتا ومتكررا من قبل تحالف السودان التأسيسي، وظل رئيس التحالف يطلق تصريحات متكررة حول يعني الرغبة التحالف في قبول أي هدنة إنسانية لأغراض مساعدة المحتاجين لتهيئة المناخ للدخول في أي عملية سياسية جادة.
0: وفيما يتعلق بمبادرة المبعوث الأممي بشأن تبادل الأسرى، قال أن هذه الخطوة تمثل بعدا إنسانيا مهما، مؤكد أن تبادل الأسرى يمثل قيمة إنسانية وأخلاقية، وأنهم دعوا إلى هذه الخطوة. قالت وزارة الخارجية السودانية أن حديث مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس أمام مجلس الأمن بشأن رفض مجلس السيادة ورقة مقترحة غير دقيق، وأكدت الوزارة في بيان لها تعامل الحكومة الإيجابي مع كافة مبادرات السلام وتقديمها ردا تفصيليا للإدارة الأمريكية، كما شددت على أن إنهاء الحرب يتطلب وقف الإمداد الخارجي بالسلاح والمرتزقة لقوات الدعم السريع، داعية المجتمع الدولي إلى تبني مواقف حازمة تدعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزز فرص السلام والاستقرار. أكملت قوات ثلاثة من الحركات المسلحة بشرق السودان عودتها من معسكراتها في دولة أريتريا إلى السودان خلال اليومين الماضيين بعد اتفاقها مع الحكومة، وشملت الحركات العائدة حركة تحرير شرق السودان بقيادة إبراهيم دنيا والجبهة الوطنية لشرق السودان بقيادة محمد صالح أكد ومؤتمر الليجة بقيادة موسى محمد أحمد. وأعلنت حركة تحرير شرق السودان في تصريح اطلع عليه راديو دبنجا، أعلنت اكتمال تمركز قواتها داخل الإقليم بالتنسيق مع حلفائها، وأكدت جاهزيتها للانتشار في بقية مناطق الإقليم. أنهت عدد من القوى السياسية السودانية يوم الجمعة اجتماعا تشاوريا جديدا في سويسرا بهدف تقديم رؤية أولية للعملية السياسية. وقال الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث لراديو دبنجا أن المشاورات خلصت إلى الاتفاق على ضرورة وقف الحرب ووحدة السودان ورفض أي مؤسسات موازية تقود إلى التقسيم، بجانب رفض الانتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وبشكل عام تعتبر هي خطوة لأنها وفرت مظلة محايدة لأطراف سودانية مختلفة كانت تتداول حول موضوع الحرب وكيفية وقف الحرب وما هو المطلوب منها، لكنها تظل مشاورات غير رسمية أسست لتمهيد الطريق لأن يستفاد منها في المنابر الأخرى.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن قرار لجنة التصعيد بتحديد يومي الأول والثاني من يوليو المقبل موعدا للإضراب في الخرطوم ضمن جدول الإضراب الأسبوعي للمطالبة بعدد من القضايا على رأسها تعديل الهيكل الراتبي للمعلمين. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن استمرار الأزمة التعليمية وتمسك المعلمين بمطالبهم المشروعة يقابله غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: للإضراب المجدول أعلنت لجان المعلمين بالمحليات استمرار التصعيد عبر تحديد يومي الأربعاء والخميس 2-3 يوليو كأيام إضراب مجدولة في إطار الضغط لتحقيق المطالب المتعلقة بالمرتبات والمتأخرات وتحسين أوضاع المعلمين.
0: وفي السياق ذاته أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة إضرابا شاملا ومفتوحا بعد إضراب متدرج استمر لأسبوعين. وفي ولاية كسلة قال سيد تيمبه رئيس لجنة المعلمين بالولاية أنهم يواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين الأجور. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فها نحن ندخل الأسبوع الرابع في إضراب المعلمين ولاية كسلة للمطالبة بالحقوق وتعديل المرتبات. لا حلول تلوح فوق الأفق سوى أوصدت أبواب المدارس في وجه التلاميذ والمعلمين وصار المعلمون أكثر وعياً.
0: تعاني منطقة كندبي في محلية سيربا بولاية غرب دارفور من انعدام تام لمياه الشرب بسبب توقف المضخات وجفاف الآبار، ما يضطر المواطنون إلى الشرب من الوادي. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن جميع مطاعم سوق كندبي تخلو من مياه الشرب وأن المواطنين يضطرون لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه، مطالبا المنظمات بالتدخل وحفر آبار جديدة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
10: السبب لانقطاع المياه المدخات، كان زمان المنظمة أمر يديرها راس كل المدخات وهذه كلها تأثلت، الآن ما في مدخة موجود، والآبار اللي كان قبل كده حفرهم برضه في الوادي جزء منهم وادي دفنهم وجزء منهم كمان ياهو خلاص اتكدكت ما عندهم مياه ياهو، ده البقية مشكلة.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن تدهور الأوضاع في مدينة الأبيض يهدد بتفاقم أزمة الجوع الكارثية التي تعاني منها البلاد. وأضاف المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان أن البرنامج يحتاج عاجلا إلى 646 مليون دولار أمريكي لمواصلة عمليات المساعدات الغذائية المنقذة للحياة خلال الأشهر الستة المقبلة. قال حاكم إقليم دارفور من نياركوم النابع أن المواطنين في محليات ولاية شمال دارفور يعانون من التهجير القسري ونهب الممتلكات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وأضاف أن هناك مخططا يستهدف إفراق الأرض من سكانها الأصليين وإحلال المرتزقة والأجانب مكانهم. الخبر الأخير في النشرة، قال الرئيس لجنة الطوارئ بمحلية الدبة الحسن إبراهيم أن أعداد النازحين بالمحلية تجاوزت 14,000 نازح، منهم 4,000 داخل معسكرات النازحين و10,000 خارجها، بينهم 30% من الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخل في جانب الحماية، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بتعليم أطفال النازحين وتقديم خدمات الصحة النفسية بالتنسيق مع الشركاء والمؤسسات ذات الصلة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
2: أهلا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
1: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
2: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوزويك الأمريكتين واسعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في نيوزويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 لـ3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلبوا من بعد 10 سنين يتركز

0: أكيد
1: في القضارف وفروا علينا يعني بيانات تقليدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني بيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القضارف في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القضارف وبلدية أينهوفن وبلدية القضارف. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القضارف. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القضارف، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسستها هناك في القضارف للنفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية في أينهوفن، وهكذا. فدي دي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت، وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا، لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة، أنا مواطن سابق في القضارف ومواطن حاليا في أينهوفن. فقاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي موعد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدوليه. ففعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفيه دي، وبدينا من هذا الاساس. بعد ذلك طبعا عشت في أينهوفن من 8 سنوات، وكنت مرسل يعني، وكان تجي وفود من القضارف وكذا في هذا المجال. في يعني دائما بيجي كل 4 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلديه، ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير في القضاء في المنقل، في تبادل بتاعت حاجات زي دي. لكن الشيء الاهم في الموضوع الثاني انه ناس البلديه شجعوني على اساس انه نكون منظمه اهليه غير غير غير حكوميه، عشان نحاول ندي دعم هناك في القضارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن زي 5 أشخاص، اللي هو فيها أنا وفيها 3 من اللي كانوا طلبة زمان مش القضارف وبيحسوا شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين دي سودانية.
2: نعم.
1: عملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقضارف، عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية اللي عندها شغل حقيقي في القضارف، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي زي لجنة قديمة جدا، فيها لجنة الشعبية لمياه القضارف، وفيها جمعية

0: اسمها الزيادات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
1: نعم. طيب انت لما مشيت القضارب بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذاك مشيت عشان
0: نعم.
1: على الارض تقوم يعني تشتغل هناك، يعني في خلال المنظمه دي.
0: مشيت القضارب، ايوه مشيت القضارب بالضبط عشان اقول الكلام اللي قلت لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه. بلديه ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفيب الهولنديه
1: ايوه
0: على اساس انه تمول، لان ديك بتمول المشروعات غير الحكوميه. فانا مشيت هناك على اساس اسس المنظمه دي. اسست المنظمه هي كانت زي زي زي زي شبكه، على اساس ان انا اكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق. وبعدين فيها 9 منظمات فرعيه في تخصصات مختلفه، التخصصات اللي قلت لك دي،
1: نعم
0: التحليم، المويه، الزائرات المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل الاصغر، جمعيه بتاع التحوميه. شفت كيف؟ ففيها فيها فيها هذه هذه هذه الجمعيات. وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ده، كان مؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
1: نعم
0: دي كانت تجربة، دي كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكلام زي ده يعني. وكانت تجربة، كانت تجربة كويسة جدا. ده السبب اللي وداني، أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
1: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات اللي ممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
0: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي، وده داري ما عارف الاسلام، داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده، انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين ايندهوفن وفيها روابط حكومية كانوا حيجوا يعني، عشان كده خلوني انا اشتغل. شفت كيف؟ فبرضه الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت، انه لقيت الناس الثقافة الشعبية لانها مشحونة بهذا النظرة السلبية لأي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، هناك انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال، المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب، وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات، عندهم غرفة غرفة غرفة جوا الجناية. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير، ما متركز لشغل المنظمة دي. كنت أنا في واحدة مساعدة لي، احنا زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده، كل الحاجات دي. وفي واحدة بتعمل لنا شاي والقهوة، في ولد بتاع على هذا عمه، بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وفي الكلام ذاك. وديل الناس دي انا بديهم بتجي ميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كله جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانية حقتها، بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويس جدا. لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الإناث السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدأت تتوافد لي يتوافد علي ناس من أهلي ومن أصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكده بعقلية واحدة، بس أنه يا أخي أنت جات قروشي معي أضربها كلها وأديها معاك.
1: والله دي يعني قصة. طيب أستاذ عمر سعيد، يعني معروف انه الدول الضعيفه زي السودان ضعيفه بامكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحه للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن اشياء كثيره وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الاساسيه. والحقيقه
0: رفعت يدها خالص.
1: أيوة.
0: رفعت يدها. انا مشيت، دي برضو واحده من الملاحظات، انا مشيت لاحظت انه ما في اي حاجه، رفعوا يدهم خالص من اي شيء. اديك مثال لحاجه، مثلا في بناء الفصول، كويس بناء الفصول دي كانت اكبر ميزانيه عندي انا، خلاص اللي هي دي اهميتها في شنو؟ اهميتها في انه الاحياء الطرفيه، ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل او 20 سنه اللي فاتت، الجنايه جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها وجاب ناس من اثيوبيا وكده، وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات كده، دي واحدة. ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية، يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكتس اللي عملت الشغل بتاعنا ده اللي في التعليم دي، بنيت 378 فصل في الجوارح.
1: ده عدد كبير.
0: ايوه في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكده، مش شغل اللي قاعد. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه برضو من المشاريع الكبيره اللي هو معنا شركه مياه القضارف، اللي هو وصلنا مع الشبكه تمديد الانابيب نوسعها عشان تصل للحياه الطرفيه، بيشربوا ميه نظيفه جايه من كده، كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المساعدة الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو، تطوير المركز المعوقين، بقى أكثر مركز متقدم في السودان، لأنه فيه وحتى ورش لصناعة الأطراف الصناعية، كويس. يعني بقى حاجة ضخمة جدا جدا، كويس. الفكرة حقت هنا دي برضو من المشروعات المهمة، القصة حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبة كلامك ده انه الدولة رفعت يدها خالص من اي حاجة. في حاجة اسمها الزيارات المنزليات، طبعا لان المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضاء، والبلد توسعت كبيرة جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى اللي يلدوا ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكده ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة للمستشفى. فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت أنه في أي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في أي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات أو النسوان الشابات على ال اسمها شنو هي، على الزحفات الاوليه، على انه يولدوا كيف، على انه اذا الزول جاته كتمه ولا نايح ولا شنو، يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى او ممكن بس تتم حالته هنا. كان ممكن بندربه يولدوا المرجعات المخاض شنو، ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من اليوم بالليل. فدي برضو واحدة من الـ من الـ من الحاجات المهمة. حاجة ثانية برضو عملنا حاجة بقت أيوة في ال اسمه شنو الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هناك دي عملنا لهم برضو منظمة وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين، أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية، وبعد ذلك أنا شجعتها أنها تعمل تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل. يعني اللي هو شنو كانت قصتها، لأنه الأطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوا مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجة دي، وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكذا والناس اليونسيف، وعملنا منهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا، إذا عملوا أي حاجة بقت تكون مركز كبير جدا في الجوار، فيه أكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة، يخطوهم هناك لحد ما يبقى عمره 18 سنة ويدربوهم على تعليم المهارات، بعد ذلك يطلعوا. وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية، وناس اشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم، و يعني تخيل برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حلمية وكذا.
1: نعم.
0: فما عندهم الإجرام بتاع إنه دايرية ويأكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي دي دي واحدة من الحياتية. بعدين مرسلا تأكيد لكلامك بأن الدولة رفعت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أنها ما تدي التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
1: ما بكون عندهم محفز إنه قلت لك ما بكون عندهم محفز إنه يواصلوا يعني وكده.
0: لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لأنه هو بيقول لك شو ما أنا ما دقي فيها يعني ما دق فيها طوبة يعني.
1: طيب
0: بالمناسبة كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفة، و 12% يدفعوها على الحي في المدرسة، أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما أيوة. يعملوها
1: باعتبارهم أصحاب مصلحة.
0: عايز أصحاب مصلحة. ال 28% المفروض تدفع البلدية بليزية القطار.
1: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير. الحياة الكثيرة دي كلها اللي عملتوها دي عندك أي فكرة حصل لها شنو بعد ما أنت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده، هل حافظوا عليها؟
0: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لأنه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوية هم أساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زيادة يعني فتحت لهم أفق أنه الناس أوكسفام لا حسي بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأنه عندي ظروف تحت أولادي وكذا وناي، فكتبت لها أوكسفام قلت لها أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بما عرفتي، وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيجوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض
1: أيوة.
0: الشبكة واحد، فبيجت كمان بيجت عندها شهرة كويس، وبيجت عندها شهرة، وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مين مشو، جات تاني جولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التعليم، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف؟ تنوع يعني تسعة تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة. كويس، فدي دي بتخلق حاجة من التكامل، يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة.
1: ايوه،
0: يعني
1: وبعدين
0: انت بتجي، ايوه
1: يعني مع التخصصات دي كلها التسعه دي ما في كادر اداري مترهل يعني.
0: لا لا ايوه لا لا كلهم متطوعين. احنا بس قلت لك 4 ناس فوق ديل، بس الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس، عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هنا والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كله في سنه، في الان 5 سنوات اشتغلت دي، في 3 4 مرات بيكون في تدريب، يعني تدريب كامل للمنظمات دي كله. مثلا الواحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين، ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين.
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها تدريب، فيها تدريب برضه في النص، يعني تدريب على المحاسبة مثلا، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الإدارة، يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة، وبقت في منظمات بتمشي اللي عايز تشتغل مثلا في السودان او في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم، كانوا بيقوموا يعملوا معاهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمه في الخرطوم لكن انت نفس الحاجه في القضارب او في كسلة، بتقوم انت تشوف المنظمات المحليه اللي بتنفذ لك، يعني بتنفذ لك الوكلاء، زي الوكيل، زي وكيلك
1: نعم
0: في
1: نعم نعم
0: المنطقه.
1: سيد عمر
0: ف...
1: سعيد، يعني انت الحياة اللي سويتها دي كثيرة للدرجة شنو؟ يعني نص ساعة من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني. يعني احنا قاعدين نلاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف اكبر جانب
0: ايوه
1: من الحاجة اللي حصلت دي.
0: صح
1: عندنا دقيقتين داير اقول لك، انا عندي ملاحظة انه في السودان يعني الناس الهمة العادية بتاعت انه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاتين كراسيهم والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو، واولاد شباب يعني. انا بقول انها زي كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده، مش كان بيكون كويس؟ لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده، لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
0: شوف ده سؤال كويس جدا، الاعتماد على النساء بس، ده اللي كان بقدر اقوله لك، الاعتماد على النساء. الرجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم فظيع جدا. النساء والرجال دي واحدة مثلا من الحياة، انا الله حاسه انه ثقافتين مختلفات، كانهم ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمة وتلقى
1: انضباط
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر العمل الطوعي وكذا. انا شفت الزائرات المنزلات دي اللي قلت لك انهم عملناهم في المناطق، كانوا بيعملوا برامج مبادر منهم يوم لنظافه الحي كل شهر، يوم لنظافه الحي كل شهر. ده ما كان طبعا البرنامج حقهم، عملوا حي رساله بالجو.
1: ده نشاط مدهش طبعا.
0: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظموا هذا الحي كله كويس، حي كامل ينظموا كلهم كده وينعي فيه مرة واحدة في الشهر، بيعملوا مضافة الليلة الشهرين اللي هو هاي الليل بكرة الشهرين هاي كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي دي الحقيقة طبعا، لأنه القصة بتاعت الذكية يعني الحكومية لو دخل لو لازم تتغير، لأنه إذا الدولة بقت عندها امام الناس بيحصل لهم تحفيز. طبعا الدوله ما قاعده تعمل اي حاجه. يا اخي انا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% اكثر حاجه كنت بتعب فيها، ما بيدفعوا لي. كتبت الزول بتاع البلديه قلت له يا اخي ضبط التحفيزي، قلت له ما تحرجنا، ناس اجانب وما مسلمين ذاتهم واي حاجه بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. انت اساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100%، عملنا لك 28% ما تعتقر لي برضو، فدي المشكلة.
1: أستاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فانا شاكر لك كثير، ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
0: الله يبارك فيك، مرحبا.
2: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
7: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاح، هنا اللغاح بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاح الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معاه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما زي الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل، بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في الإجراءات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية نفس الجرعات اللي إحنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعة الثلاثي بتاعة التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعة الشلل بياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3 لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة مرض الحصبة. طبعا كل الناس كده عرفت الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك في جرعات بعد 18 شهر في جرعات بعد سنتين في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد يعني إحنا قلنا دي لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا يعني من ضمنها مثلا الحمى يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 أيام وبتروح يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من الناس علموا إنه ما تغلق يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه لانه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش والعلاجات دايره قروش كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات لازم لو بدتي التطعيم لازم تكمله لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخده 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بساله انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيتين الطفل اللي اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمه الله.
6: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي في الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 28 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: عقوبات أمريكية على شركة الموانئ الهندسية وشركة وأفراد آخرين، وحظر التشغيل شركات الطيران السودانية المملوكة للدولة داخل الولايات المتحدة. القوى المشتركة تعلن السيطرة على منطقة أبو قمر في شمال دارفور، والجيش يشن غارات جوية على مواقع في كرمك. إصابة 8 تلميذات بشظايا إثر قصف بطائرة مسيرة على الأبيض، وسجال أمريكي سوداني في مجلس الأمن. 3 حركات في شرق السودان تعلن عودة قواتها من أريتريا.